وقالوا اتخذ

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات،

0: حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها. رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح
2: أصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرةً

بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم

لهم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك

يستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم.

الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه

كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإنا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر.

الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى.

إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم

أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا

بصرف لنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من

فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين

بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله.

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها.

حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: هو من القراء القلائل الذين اعتمدوا بالإذاعة والتلفزيون في آن واحد، وذلك لكفاءته. قرأ الجمعة بالتلفزيون وأذيعت تسجيلاته في دوره مع المشاهير مع بداية ونهاية إرسال التلفزيون حتى وفاته.
1: إنه القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، ولد يوم 22 من كانون الأول عام 1929 بقرية منية محلة دمنة مركز المنصورة بمحافظة المنصورة. حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية قبل سن العاشرة، تلقيا من فم خاله المرحوم الشيخ مصطفى إبراهيم، وجوده على شيخه المرحوم الشيخ عوف بحبح بالقرية نفسها.
0: بالكتاب ظهرت علامات الموهبة لدى الفتى حمدي الذي لفت إليه الأنظار لجمال صوته وقوة أدائه وهو طفل صغير، فأطلق عليه أهل القرية وزملاء الكتاب لقب الشيخ الصغير، وكان ملتزما بالمواظبة على الحفظ مطيعا لشيخه الذي أولاه رعاية واهتماما ليعده إعدادا متقنا لأن يكون قارئا للقرآن له صيته وشهرته.
1: كان لهذا الاهتمام الدور الكبير في تشجيع الفتى القرآني حمدي الزامل على الإقبال على الحفظ عن حب ورغبة، وقد أحاطته الأسرة بالحب والتقدير، وأدخل الجميع على نفسه الثقة بجلوسهم أمامه يستمعون إليه وكأنه قارئ كبير.
0: وتضاعفت ثقة حمدي بنفسه، وأصبح حديث أهل القريتين التوأم اللتين يفصلهما بحر صغير من حيث الحدود فقط، لكنه بالفعل بمثابة حبل الوريد الذي يغذي الجسد الواحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك العظيم.

0: نشأ الشيخ حمد الزامل بمنطقة تجارية عرفت بمنطقة بلاد البحر، وكان ذلك من أسباب تعلقه بأن يكون قارئا مشهورا وصيتا كبيرا مثل مشاهير القراء الذين تنافسوا فيما بينهم من خلال المآتم الخاصة بالعائلات الكبرى في منطقة بلاد البحر، أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الفتاح الشعشعي والشيخ عبد العظيم زاهر والشيخ أبو العينين شعيشة وغيرهم من قراء الرعيل الأول بالإذاعة.
1: كان القارئ الموهوب حمد الزامل حريصا منذ طفولته على حضور هذه السهرات، فاستفاد بقوة من هذه المواقف، وبخاصة تعلقه وطموحه إلى أن يكون مثلهم في يوم من الأيام. وبدأ والده يشعر بأن مجد العائلة وعزها سيرتبط بمستقبل ابنه حمدي الذي بدأ يقلد مشاهير القراء.
0: ومما ساعده على ذلك تمكنه من حفظ القرآن وجمال صوته وقوته بمساحاته التي أهلته لأن يكون قارئا له وزنه وثقله بين القراء. وأشار أحد أقاربه على والده بأن يرسل ابنه حمدي إلى الزقازيق ليلتحق بالمعهد الديني الأزهري ما دام قد حفظ القرآن كاملا في سن مبكرة، حتى يكون أحد علماء الدين البارزين ومن أصحاب المكانة المرموقة داخل نطاق المجتمع الريفي.
1: لم يتردد الوالد في قبول هذه النصيحة، فألحق ابنه بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري، فاستقبله شيخ المعهد بحفاوة وطلب منه أن يتلو عليه بعض آي القرآن ليتعرف إلى مدى حفظه، فاكتشف أنه صييد صغير ينتظره شأن كبير، ولم يصدق شيخ المعهد ما سمعته أذناه ولا ما رأته عيناه من شدة المفاجأة التي جعلته يقول للفتى الموهوب ابن العاشرة: ربنا يفتح عليك يا شيخ حمدي.
0: وظل الشيخ يستمع لصاحب الصوت الجميل والأداء القوي الموزون المحكم، فقبله ودعا له بالتوفيق وأوصى به أباه وأخبره بأن هذا الابن يعتبر ثروة لا تعادلها ثروة، وسيكون له شأن كبير بين أهل القرآن وقرائه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بعد أن حصل على الابتدائية الأزهرية، ظهرت كل إمكانات الشيخ حمدي الزامل التي مكنته من تلاوة القرآن بطريقة لا تقل عن أداء كبار القراء. فتدخل شيخه عوف بحبح لدى والده وأشار عليه بتفرغ الشيخ حمدي لتجويد القرآن في هذه المرحلة حتى يغدو كقارئ ما دامت الموهبة موجودة والإمكانات تفوق سنه.
1: وافق الوالد مباشرة لأنه يتطلع إلى مجد يستطيع أن يرفع رأسه بين كبار العائلات بالقريتين المتجاورتين اللتين تشهدان منافسات بين العائلات. لقد جاء اليوم الذي يستطيع فيه الحاج محمود أن يقول لهم: إذا كان التنافس بينكم في أحد طرفي الزينة الدنيوية وهو المال، فإن الله سبحانه وتعالى وهبني طرفي زينة الحياة الدنيا من خلال موهبة الشيخ حمدي.
0: وهذا ما جعل الحاج محمود يوافق على فكرة الشيخ عوف بحبح الذي سيتولى تعليم تجويد القرآن لابنه حمدي الذي تلقى أحكام التجويد وعلوم القرآن من فمه مباشرة عن حب ورغبة شديدة في التمكن من تلاوة القرآن الكريم.
1: عندما تحدث عن مسيرته قال:
2: قضيت ما يقرب عن 40 عاما تاليا آية ذكر الحكيم بقوة وكفاءة، وذلك بحمد الله وقدرته، واستطعت أن أحصل بجدارة على لقب كروان الدقهلية، فقد كنت القارئ المفضل لمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.
0: وبحق الجوار كان يوافق على قبول الدعوات من محافظة دمياط والشرقية، لأنه كان قبولا على حساب رفض، حيث كان يطلب في اليوم لأكثر من سهرة فيأخذ الأولى أو التي تخص أصدقائه وأقاربه الموجودين في أكثر من مكان بالدقهلية.
1: عشق الآلاف من السميعة المحترفين فن أداء وتلاوة الشيخ حمدي صاحب الصوت القوي الرخيم الخاشع المعبر وإمكاناته في التلاوة التي كانت تهز المشاعر وتوقظ القلوب. لقد منحه الله تعالى مزمارا صوتيا من مزامير آل داود. تجلت هذه القدرة وهذه العذوبة في أدائه بأنغام تحملها أوتار صوتية معدة ومجهزة تجهيزا ربانيا تجعل السامع ينفعل بقلبه وأحاسيسه مع كل حرف يتلوه وكل نغمة يؤديها ببراعة الانتقال من مقام إلى مقام.
0: كان القارئ المتميز المتمكن يقرأ الصعب قبل السهل لتمكنه من الحفظ والتجويد، وشهد له بذلك الشيخ مصطفى إسماعيل، وكانت براعة الشيخ حمدي وإمكاناته تظهر فريدة من خلال تمهيده للتصديق في كلمة واحدة وهي آخر كلمة في القرآن، وكان يعطي السامع كل ألوان التمهيد وإحساساته في كلمة أو كلمتين بمهارة وتمكن لا ينافسه فيه أحد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كل 20 يوما طوال 6 سنوات على الهواء مباشرة، يؤدي أعلى وأبرع ما يكون فن الأداء والتلاوة بتميز وإبداع وتمكن وثقة. كان يعرف لمكانته حقها ومنزلتها بين القراء، وكان يقدر جمهوره، فلم يتكاسل مرة واحدة في أدائه بقوة إلا إذا مرض، فيمتنع عن القراءة ويعتذر لأنه لم يعود نفسه ولا محبيه على أداء وسط.
1: وكان يشعر بأنه لا بد من أن يكون مميزا بين القراء، وبخاصة في الحفلات الخارجية والفجر. وكان له بداية تميزه، فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لم يفكر الشيخ حمد الزامل يوما في السفر إلى الخارج، بالرغم من كل الدعوات التي كانت تتدفق عليه، والتقى بالسفر إلى أطهر البقاع لأداء فريضة الحج.
0: وهكذا كان يحيي شهر رمضان المبارك في بلاده، معترفا بدور زملائه مشاهير القراء الذين يلبون الدعوات ويسافرون إلى معظم دول العالم، وما يستحقونه من تقدير جزاء ما يقومون به من عطاء قرآني لجميع المسلمين في كل مكان.
1: يعد الشيخ حمد الزامل صاحب طريقة فريدة مميزة ولون مقبول لدى ملايين المستمعين المهتمين بمتابعة مشاهير القراء، فاستحق أن يكون صاحب مدرسة التحق بها كثير من القراء الذين تأثروا به من حيث طريقة الأداء.
0: ممن نقل عن الشيخ حمد الزامل الشيخ القارئ محمد سيد ضيف، الذي استطاع أن يصل إلى قلوب الناس من خلال شدة تأثره بالشيخ الزامل.
1: كما أن القارئ الشيخ محمد الحسيني الذي ارتبط بالشيخ حمدي نظرا للقرابة والجوار، استطاع أن يتقن طريقة الشيخ حمدي لدرجة مكنته من تقمص طريقة الشيخ، خصوصا مواضع معينة من القرآن يصعب على السامع تحديد شخصية القارئ، أهو الحسيني أم هو الزامل. وصنع الشيخ الحسيني شهرة امتدت إلى معظم قرى محافظة الدقهلية بسبب إتقانه طريقة الشيخ الزامل.

0: هناك كثير من القراء الذين ساروا على طريقة الشيخ الزامل، نذكر منهم الشيخ حسن برعي والشيخ سبع بلقاس والشيخ أحمد شعبان والشيخ كرم عبد المجيد.
1: عاش الشيخ حمدي أكثر من 20 عاما يصارع مرض السكر اللعين الذي يؤثر على نفسية القارئ، ولكنه كان شديد المحافظة على نفسه حتى لا يزيد عليه السكر، إلى أن جاء اليوم الذي كان سببا في إسدال الستار على موهبة هذا القارئ الكبير.
0: لقد تدهورت حالته الصحية بعد أن نقل إلى المستشفى بأسبوع واحد، ثم فاضت روحه إلى

0: خالقها في 12 من أيار 1982، بعد أن عاش حياته صديقا لكل الناس إلى جانب كونه القارئ الموهوب المميز الفريد.
1: بل كان من مشاهير القراء، والذي قيل عنه إنه أسطورة لن ينساها محبوه ومحبو فن أدائه أبدا، سواء الذين عاصروه أو الذين يستمعون إلى تسجيلاته.
2: مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين.
1: هكذا كان عمر بن عبد العزيز يحاسب نفسه مما صنعت ويسألها عما ستصنع.

0: ولد عمر بن عبد العزيز سنة 63 للهجرة.
1: أبوه عبد العزيز بن مروان، وأمه أم عاصم، وهي حفيدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
0: كان عبد العزيز والد عمر واليا على مصر، فكتب إلى أم عاصم زوجته أن تقدم عليه ومعها بنوها، فلبت الدعوة وأقام عمر بن عبد العزيز في مصر.
1: ثم بعث به أبوه إلى المدينة المنورة، فراح يتأدب بها على عبيد الله بن عبد الله في رقابة صالح بن كيسان،
0: فألزمه صالح المداومة على العمل والعلم والصلاة، فحفظ القرآن الكريم وهو صغير،
1: وتعلم من العلم طيبه ونفيسه، كما اصطحب خيار الناس ونجباءهم.

0: وأعجب الخليفة عبد الملك بابن أخيه عمر، وكان يقدر له حكمته، فزوجه ابنته فاطمة بنت عبد الملك، ثم عينه واليا على خناصر من أعمال حلب،
1: ثم نقل حاكما على المدينة ومن ثم على الحجاز، فجعل من فقهائها مجلسا للشورى والمصالحات، وحثهم على نصرة الحق والدين وأن يكونوا له عونا،
0: وصار يحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله، ويعمل على إعزاز الضعفاء وإعانة الفقراء. وقد قام عمر بأنواع مختلفة من الإصلاح، منها شق طرق جديدة وتمهيد القديمة وحفر الآبار للاستعانة بها في أوقات الجفاف، وترميم المسجد النبوي الشريف.
1: وقد أمست المدينة في عهده ملاذ الهاربين من جور الحكام والولاة المجاورين،
0: واستطاع الحجاج بن يوسف الثقفي إقناع الخليفة بعزل عمر، فتم عزله سنة 93 للهجرة.
1: وغادر عمر المدينة إلى دمشق، ولبث إلى جوار ابن عمه خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك.
0: وكان عمر يرى أخطاء الخليفة فلا يتردد عن تبيينها له وتقديم نصائح يرى الخير فيها،
1: كما أن الوليد كان يستنصحه ويستشيره في كثير من الأحيان.
0: وبعد الوليد تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك.

0: وعندما مرض سليمان بن عبد الملك أوصى بالخلافة من بعده لعمر بن عبد العزيز، ومن بعده ليزيد بن عبد الملك، وبعد وفاة الخليفة تليت الوصية أمام الجميع.
1: ولما بايعه الناس فرحين مسرورين صعد إلى المنبر وقال:
0: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي مني ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم.
1: فصاح الناس صيحة واحدة: نبايعك يا أمير المؤمنين، قد اخترناك، تولى أمرنا باليمن والبركة.
0: وعندما هدأت الأصوات حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أوصيكم بتقوى الله، أيها الناس، لست بقاض ولكنني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير من أحدكم ولكني أثقلكم حملا، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم.

0: كان عمر بن عبد العزيز يقسم نهاره ومعظم ليله بين أمرين: النظر في شؤون الرعية، وعبادة الله من صلاة وقراءة وتعليم الناس، ولا يعرف عنه غير ذلك.
1: كان عمر أول من عمل على تدوين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندب العلماء الأجلاء لذلك،
0: وضم ثروته الواسعة الموروثة إلى بيت المال، وحرم على نفسه وأهله أن يأخذ من بيت المال شيئا إلا عطاءه القليل،
1: كما ترك ألوان الطعام وصرف الحراس وباع العطور والخيول والأثاث التي تعود اقتناءها الخلفاء السابقون، ورد ثمنها مع حلي وجواهر زوجته فاطمة إلى بيت المال.
0: وكان عمر يجمع الفقهاء حوله كل ليلة فيتذكرون شؤون الآخرة، فإذا ذكر الموت والقيامة اضطربت أوصاله وانهمرت دموعه وأبكى من حوله.
1: وكم أرق وتقلب على فراشه محاسبا نفسه مما صنعت، ويسألها عما ستصنع، وهو يقول: يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين.
0: وهو من فرض للمرضى عطاء في بيت المال، وللفقراء معونات ثابتة، وللموالي منحا تساعدهم على الحرية والعتق، وللغارمين قضاء ديونهم، وللمسافرين فنادق تخفف عنهم وعثاء السفر ومشاق الطريق.

0: أنتم وأقصى رجل مسلم في هذا الأمر سواء.
1: كان عمر تقيا متعبدا ورعا زاهدا، ولقد سئلت زوجته فاطمة عن عبادة عمر فقالت:
0: والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا أكثرهم صياما، ولكن ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر.

0: توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعمره 39 سنة و5 أشهر، ولم تدم خلافته سوى 2.5 سنين تقريبا.
1: وصلى عليه يزيد بن عبد الملك ودفن قرب حمص رضي الله عنه وأرضاه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.

0: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم.
1: أحبتنا في الله، إن الإيمان صفة تلازم المسلم، والإيمان لا يكون صحيحا إلا إذا صدر عن قلب مخلص محب لله عامر بالإيمان الصادق الذي لا زيف فيه ولا خداع.
2: أما الذين يتظاهرون بأنهم مؤمنون فإنهم يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فالله سبحانه وتعالى وحده يعرف ما في السرائر وخفايا القلوب وما في الضمائر.
0: والمؤمن يجب أن يطهر نفسه من كل أدرانها، لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله تعالى، فحري بمن كان له قلب مؤمن وألقى السمع وهو شهيد أن يراقب هذه النفس حتى لا تهلكه في الدنيا والآخرة، وحتى لا تبعده عن هدفه الأصلي وهو القرب من الله سبحانه وتعالى.
1: إن من صان نفسه وآمن بقلب عامر بالحب لله سبحانه وتعالى فإنه وبإذن من رب العباد يجاور الصالحين في دار الخلود، ولا يمكن مراقبة النفس وإصلاحها إلا بمحاسبتها يوميا.
0: ومتى يكون المؤمن على بينة من أمره فإنه يحب إخوانه المؤمنين ويحب لهم ما يحب لنفسه، ويجتنب كل ما نهى الله تعالى عنه، ويتمنى لأخيه المسلم ما يتمناه لنفسه، ويحب له ما يحب لنفسه، وبذلك يصفو المجتمع الإسلامي وتزول البغضاء من القلوب ويسود الصدق والعدل والإنصاف، فيصبح هذا المجتمع أقرب إلى المثالية التي يتمناها المخلصون لدينهم المحبون لربهم ورسوله صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
1: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. وزاد جنادة: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. وفي أخرى لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
0: أقوال وآثار.
2: قال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه واصفا الإيمان: سبيل أبلج المنهاج، أنور السراج. فبالإيمان يستدل على الصالحات، وبالصالحات يستدل على الإيمان.

وبالإيمان يعمر العلم، وبالعلم يرهب الموت، وبالموت تختم الدنيا، وبالدنيا تحرز الآخرة، وبالقيامة تزلف الجنة وتبرز الجحيم للغاوية.

0: في تواضع مهيب جلس النجاشي على كرسيه العالي، تحف به الأساقفة ورجال الحاشية والمسلمون المهاجرون إلى الحبشة، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ووقف مبعوثا قريش وأهمهما عمرو بن العاص الداهية. ولما أذن النجاشي لعمرو بالكلام قال عمرو: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، بل جاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم لتردهم إليهم.
1: فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم واستغنيتم عن ديننا؟ فقال جعفر رضي الله تعالى عنه: أيها الملك، أنا جعفر بن أبي طالب أتكلم باسم المهاجرين، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، فأمرنا رسولنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، فصدقناه وآمنا برسالته، فعدا علينا قومنا فعذبونا ليردونا إلى عبادة الأصنام، فلما ضيقوا علينا خرجنا إلى ديارك ورغبنا ورجونا ألا نظلم عندك. قال النجاشي: هل معك مما أنزل على رسولكم شيء؟ قال جعفر: نعم. قال النجاشي: فاقرأه علي.
0: ومضى جعفر يتلو آيات من سورة مريم في أداء عذب وخشوع آسر، فبكى النجاشي وبكى أساقفته جميعا، وقال لعمر: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما.

0: ضالة المؤمن.
1: إخوة الإيمان، إن شهادة أن لا إله إلا الله عنوان الإسلام ونور الإيمان وآية التوحيد، ومعناها لا معبود في الكون بحق إلا الله، ولا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع سواه، ولا يفرج كربا ويغيث ملهوفا ويجيب مضطرا ويشفي مريضا إلا من عنت الوجوه لعظمته وسجدت له الجباه، فهو الذي يحيي ويميت ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر. فلا إله إلا الله شهادة الحق وبراءة من الشرك. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز من قائل في سورة النساء:

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاستمسك أخي المسلم بعنوان إسلامك ونور إيمانك وآية توحيدك لا إله إلا الله.

اللهم إنما نصلي لك ونخشع لك ونسجد لك، يا مانح القوة لكل منا، ويا فاتح الدروب والسبل أمام كل منا، يا واهب المؤمنين الأبرار القدرة على الإيمان بك. أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين.

kamu. أوليتنا شرفاً.

السابعة صباحا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. رئيس الوزراء يزور 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثا. مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. الولايات المتحدة تواصل عملياتها ضد إيران لليلة 11 على التوالي. من العناوين إلى التفاصيل. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة، ويجتمع جلالة الملك خلال الزيارة برؤساء شركات كبرى لبحث أفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، كما يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. وأدى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثا، وذلك ضمن جولاته الميدانية التفقدية الدورية. متابعة أوفى في التقرير التالي.
1: تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جولة ميدانية في شمال المملكة سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية، وذلك في ثالث زيارة له للمشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 60%، ليشكل وجهة سياحية جديدة ومتنوعة في محافظة جرش. ويمتد مشروع قرية جرش السياحية البيئية على مساحة 210 دنومات، ويقع في منطقة جبلية مطلة على غابات جرش ودبين وتل الرمان، ويبعد قرابة 10 دقائق عن مدينة جرش الأثرية. ويضم المشروع الذي تتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تنفيذه نزلا بيئيا بسعة 55 غرفة، وحديقة بيئية متكاملة المرافق، ومسرحا ومناطق للألعاب وأنشطة المغامرات، ومرافق للعائلات والأطفال، ومركزا للزوار، ومطاعم وقاعات للمؤتمرات تتسع 200 شخص، ويوفر مساحة لعرض وتسويق المنتجات لأبناء المجتمع المحلي. كما تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مستشفى الرمثا الحكومي، ووجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. ووجه حسان بالبدء بإجراءات الدراسات الفنية اللازمة لإمكانية إنشاء طابق إضافي لغرف العمليات والعناية الحثيثة في المستشفى. ويخدم مستشفى الرمثا الحكومي أكثر من 250 ألف مواطن، ويوفر التدريب لطلبة كليات الطب والتمريض في عدد من الجامعات. وزار رئيس الوزراء أيضا مركز شباب وشابات الرمثا، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية الجديدة التي جرى استحداثها العام الماضي في المجالات الرياضية والتعليمية والفنية لخدمة رواد المراكز الشبابية، والتي تم التوسع فيها خلال العام الحالي لتشمل 60 مركزا، وستصل العام المقبل إلى 100 مركز. وشدد حسان على ضرورة أن تحقق هذه البرامج الاستفادة للمتدربين، وأن تكون فرصة لاستكشاف المواهب وتطويرها في مختلف المجالات. وتشمل البرامج الجديدة في المراكز الشبابية دورات متخصصة في مهارات اللغة الإنجليزية لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل. ووجه رئيس الوزراء تطوير البنية التحتية في مركز شباب وشابات الرمثا، وتوفير الاحتياجات الضرورية، وتحديث مختبر الحاسوب بما يسهم في إدامة الأنشطة والبرامج الشبابية وتوسيع الخدمات للمستفيدين. كما اطلع حسان على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثا، مؤكدا ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التدريب المهني في المملكة، لتسهم في إكساب المستفيدين المهارات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة توفير تمويل ميسر ومنح عينية تشمل الأدوات والمستلزمات لخريجي هذه المعاهد للبدء بإنشاء مشاريعهم الصغيرة بعد الانتهاء من التدريب. ووجه رئيس الوزراء باستحداث مشاغل تدريبية حديثة لبعض التخصصات في معهد تدريب مهني الرمثة بما يلبي احتياجات سوق العمل وتحديث

0: مختبر الحاسوب في المعهد الذي ينتظم فيه حاليا أكثر من 140 متدربا.
1: أقر مجلس النواب بلا أغلبية مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 كما جاء من الحكومة، وذلك خلال جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي. وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الحكومة تلتزم بالحفاظ على جميع حقوق موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية. من جانبه أوضح وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاء أن مشروع القانون يعالج الإطار القانوني لعملية الدمج، مؤكدا أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستكون الخلف القانوني للمؤسسة المدنية وستتحمل جميع حقوقها والتزاماتها بما يشمل الموظفين والموردين والمتعاقدين. بدوره قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان إن مشروع الدمج يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي ورفع كفاءة الانفاق العام وإنهاء الازدواجية في العمل مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين وعدم المساس برواتبهم وعلاواتهم. وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين بهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل دخول صادرات الجانبين إلى الأسواق المشتركة. ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء، وعن الجانب الأمريكي الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون جيرير. وحول الاتفاقية تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين فقال:
2: هاي الاتفاقية التبادل التجاري اللي تم توقيعها في الولايات المتحدة الأمريكية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن إطار مظلة اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ في عام 2001. منذ شهر نيسان العام 25 يعني العام الماضي بدأت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم إضافية على مختلف دول العالم، وبدأت الحكومة الأردنية منذ ذلك الوقت التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى وصلنا إلى توقيع هذه الاتفاقية. سيتم بموجبها تقديم رسم إضافي على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10%. بالمناسبة هذه أقل رسم إضافي فرضته الولايات المتحدة على عدد محدود من الدول، وأيضا سيتم بموجب هذه الاتفاقية تثبيت هذه النسبة على أن لا تزيد مستقبلا، بالإضافة لأنه قطاع صناعة الألبسة والمحيكات التي يشكل تقريبا 70% من صادرات الأردن إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية سيحظى على ميزة تفضيلية كبيرة بما تمكنه أيضا وتمكن الصادرات الأردنية بمختلف أصنافها من زيادة قدرتها التنافسية داخل السوق الأمريكي، وبالتالي إن شاء الله زيادة حجم الصادرات إلى السوق الأمريكي. وهذه الاتفاقية أيضا بالميزة التفضيلية التي حصلت عليها الأردن ستعمل على استقطاب استثمارات أجنبية إلى السوق الأردني بهدف التصدير إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم انتهاء موجة جديدة من الغارات على إيران لليلة 11 على التوالي. واستهدفت الضربات مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة، إضافة إلى بنية تحتية لوجستية عسكرية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العمليات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن طهران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للمضيق. وفي المقابل أعلن التلفزيون الإيراني تفعيل منظومات الدفاع الجوي في غرب طهران وشرقها وشمالها الشرقي، فيما أفادت مصادر بتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة للتصدي لأهداف معادية. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تنتهي من عملياتها العسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أن طهران كثفت هجماتها على دول في المنطقة. وأضاف ترامب أن إيران قد تحتاج إلى ما بين 15 و20 عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب. إلى ذلك أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث

0: أن تكلفة الحرب الأمريكية في إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار مقارنة بآخر تقدير معلن، موضحا أن المبلغ يشمل أيضا التكاليف المتوقعة حتى 30 من أيلول. وفي إطار الجهود الدبلوماسية، جددت باكستان دعوتها إلى ضبط النفس، داعية جميع الأطراف إلى تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأفادت مصادر حكومية باكستانية بأن إسلام أباد والدوحة قدمتا مقترحا مشتركا إلى إيران والولايات المتحدة يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين والعودة إلى طاولة المفاوضات. وإلى لبنان، حيث أبلغ الرئيس جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية أمر ضروري لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة من بسط سلطتها. وبحث الرئيسان خلال لقائهما في البيت الأبيض خطط نزع سلاح جماعة حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان، كما ناقشا الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاستثمارات الأمريكية. هذا وبدأ الجيش اللبناني الانتشار بمحافظة النبطية في خطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من تطبيق المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية. وأفاد الجيش اللبناني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداته المنتشرة في البلدة، محذرا من أن هذا الاعتداء سيؤثر في مسار تطبيق الاتفاق. إلى التفاصيل والزميل رامي الرشق.
1: دخل اتفاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان مرحلة التنفيذ الميداني، مع بدء الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة مدعومة أمريكيا تهدف إلى تنظيم الانتشار الأمني في المنطقة. ويشمل هذا الانتشار إلى جانب زوتر الغربية بلدتي فرون وصريفة في إطار الاتفاق الإطاري الثلاثي الموقع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. ويحظى انتشار الجيش في زوتر الغربية بأهمية خاصة، إذ لا يزال سكان البلدة غير قادرين على العودة بسبب استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية، في حين تشهد بلدتا فرون وصريفة عودة تدريجية للأهالي مع استمرار انتشار الجيش فيهما. ويتزامن بدء الانتشار مع استمرار المفاوضات الأمريكية مع بيروت وتل أبيب حول آلية التحقق من قيام الجيش اللبناني بمهامه، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة التالية من الانسحاب الإسرائيلي. وبحسب مسؤولين أمريكيين، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية تأمين هذه المناطق وإزالة أي مظاهر مسلحة فيها بهدف تعزيز الثقة بين الجانبين وتهيئة الظروف لتوسيع العملية لاحقا. وفي المقابل، يطالب لبنان بأن تكون آلية التحقق من تنفيذ الجيش لمهامه تحت إشراف طرف دولي وليس إسرائيل، فيما تتواصل المشاورات لحسم هذه النقطة بالتوازي مع التنسيق عبر لجنة عسكرية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية.
0: وإلى الشأن الفلسطيني، ونبدأ من قطاع غزة، حيث استشهد 12 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع، بينهم عائلة مكونة من 6 أفراد في منطقة السامر بمدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وتتواصل التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية مع استمرار الدمار الواسع في البنية التحتية ونقص الإمدادات الغذائية والطبية ومواد الإيواء في ظل استمرار القيود على إدخال المساعدات إلى القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت عمليات دهم واعتقال في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على أكثر من 5 دول

0: دنومات من أراضي بلدة جبع شمال القدس بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية في خطوة تؤكد الجهات الفلسطينية أنها تندرج ضمن سياسة توسيع الاستيطان. محليا تحت الرعاية الملكية السامية، تفتتح مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وتنطلق الفعاليات الفنية والثقافية للمهرجان التي تزيد على 220 فعالية اعتبارا من غد الخميس وتستمر حتى الثاني من آب المقبل. وخلال لقاء عقده منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي بعنوان فعاليات مهرجان جرش في نسخته 40، أكد الرئيس التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير أن إدارة المهرجان استكملت جاهزيتها من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بما يضمن تقديم تجربة متكاملة وآمنة ومريحة للزوار. وأضاف الخضير:
1: حرصنا على إدخال عنصر المسرح بشكل قوي. في عندنا مسرحيتين، مسرح كراكلا بتقدم مسرحية ألف ليلة وليلة، وهي فرقة لبنانية عربية معروفة يعني بشكل كبير. أيضا مسرحية أم كلثوم الغنائية، وهي على نظام البرودواي ستايل، بتحكي عن قصة حياة الفنانة الراحلة أم كلثوم من صغرها إلى يعني وفاتها بطريقة فنية، فنانين من مصر يجوا، إضافة إلى السيدة ماجدة الرومي وتامر حسني وجورج وسوف والدكتور عبادي الجوهر وأحمد سعد والشامي وإليسا وعبير نعمي ومروان خوري. الفرقة الشركسية أيضا حاضرة، وهي تمثل الحضور الأردني على المسرح الجنوبي. في المسرح الشمالي أيضا هناك حضور أردني قوي، وعروض مشتركة ما بين موسيقيين وفرق شبابية وموسيقية. في أيضا الفنان أو الموسيقار اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف، هو هذا ترشح للإيمي أوردز العالمية. أيضا فنان من المغرب أمين بوتشار الموسيقار المعروف، طلال أبو الراغب وفجوقة موزيكا، والفنانة التونسية درصاف الحمداني، وفرقة فينيكس اللي بتقدم عروض ضوء وصورة. هذا بالنسبة للمسرحين، لكن مسرح الهيبودروم أيضا عليه راح يكون ما يعرف بفرق التبادل الثقافي. عندنا أكثر من 20 دولة أجنبية مشاركة لهذا العام في مهرجان جرش.
0: من جانبه قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور زيد النوايسة إن مهرجان جرش يجسد رؤية وطنية تعزز الثقافة والفنون وترسخ مكانة الأردن الثقافية والانفتاح على التجارب الثقافية والفنية من مختلف دول العالم. وأضاف النوايسة:
2: هذا المهرجان الذي شكل منذ انطلاقته قبل أكثر من 40 عام علامة حضارية أبرزت دور الأردن في الثقافة والفنون والأدب، وأضحى اليوم مهرجانا يحظى بأهمية استثنائية لكل الراغبين بالبروز والظهور وتقديم منتج ثقافي وفني وحضاري، حتى أنه اليوم بحق من أهم وأبرز المهرجانات على صعيد المنطقة العربية والإقليم بشكل عام، وله أيضا حضور عالمي. مهرجان جرش يجسد رؤية وطنية تعزز الثقافة والفنون وترسخ مكانة الأردن الثقافية. المهرجان يعزز الحوار الثقافي والانفتاح على التجارب الثقافية والفنية بين الدول العربية وعلى مستوى العالم.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس اليوم حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. رئيس الوزراء يزور 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثة.

مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. الولايات المتحدة تواصل عملياتها ضد إيران لليلة 11 على التوالي. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه التحية من الزملاء هاني السعيد، مشعل الصلايطة في غرفة الأخبار، رعد حجازين في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الثامنة صباحا في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، أحبائنا الذين يتابعون أيضا عبر الموجات العاملة لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهي راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. أيضا أحبائنا وأصدقائنا وإخواننا اللي تعودنا عليهم، تعودوا علينا أيضا على الأونلاين أو عبر صفحتنا الموجودة على البث المباشر بالصوت وبالصورة، موجودين معاكم أيضا المنصات التابعة لبرنامجنا أو صفحات التابعة لبرنامجنا الموجودة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة على انستغرام وعلى إكس وأيضا على موقع يوتيوب. جميعكم الله يسعد صباحكم ويجعل هذا اليوم يوم فرح جميل للأحبة، يوم نجاح. اليوم الأربعاء بدأ هذا الأسبوع يلملم أوراقه، بكرة الخميس آخر أيام العمل هذا الأسبوع. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة أحبائي وعزائي، أهلا ومرحبا بكم بهذا الموعد المتجدد من برنامجكم البث المباشر الذي بدأ قبل قليل في تمام الثامنة وسيبقى معكم حتى الساعة العاشرة صباحا. نتابع معكم

اليوم أحبائي هو الأربعاء كما قلنا لكم، اليوم هو 22 من تموز يوليو للعام 2026. شهر تموز يا ناس نزلوا الرواتب ولا لسه؟ في ناس نزلوا رواتبهم، والله امبارح شفت واحد كاتب نزل الغالي، فأنا فهمت إنه معقول في غالي هالأيام غير الراتب، أو قال شفنا الغالي، فأنا يعني ضمنيا فهمت إنه والله للأمانة كنت أدخل عليه على الخاص أقول له أنت متأكد؟ بس قلت يعني مش حلو الزلمة بعلق عنده بيعمل لايك يقول لك هذا. طيب اليوم 22/7/2026، اليوم هو السابع من صفر، الشهر الثاني من العام الهجري، اليوم 7 صفر للعام الهجري 1448. كما ندعو كل يوم بنقول يا رب هذا يكون اليوم يوم خير عليكم جميعا. نازل الرواتب، يعني عطفت الدكتورة نجوى ضيف الله قبيلات بتقول والله نزلت الرواتب ودفعنا الجمعيات والقروض، طيب ممتاز، يعني في واضح انه في ناس نزلت رواتبهم. بقول لك انا امبارح شفت واحد بقول شفنا الغالي او نزل الغالي، وانا حتى صرت اتحركش فيه، ادخل على منشورات واعمل لايكات كنت يمكن يبعت يعني. والله يا الشعب الأردني جميل، هيك نهاية الشهر بستبشر بعدين برجع بتشهر. يسعد صباحكم أحبائي وأعزائي، يا حياكم الله. يسعد صباحك دكتورة نجوى طبعا، شكرا لمتابعتك، شكرا يا ستي لك. أيضا اسمحوا لي أحيي الأستاذ حسام العواملة، صباح النور يا سيدي. أنا النشمي، أنا اللي أنا اللي أنا النشمي أنا. ترى كلمة النشمي انشهرت الفترة الأخيرة كثير، يمكن المنتخب برضو ساهم في الشهرة، لكن مثلا أنا بتذكر بالتسعينات ولا بداية الألفينات إحنا كنا نقول منتخبنا الوطني، صح ولا لا يا مأمون؟ يعني كلمة النشامة، بس طبعا النشمي موجودة من زمان، النشامة مشهورين الأردنيين بينهم أن النشامة، لكن المصطلح يعني أصبح أكثر استعمالا، وخاصة أشقائنا العرب قصدي عرفونا فيه، يمكن الشباب المنتخب ساهموا، خاصة بعد ما أطلق هذا الاسم على شباب منتخبنا الوطني الحبيب. بالمناسبة في مدرب جديد للمنتخب، شيء زاكي الله يوفقه. ترى احنا امامنا استحقاق قريب جدا للناس اللي بيسالوا متى راح يشوفوا هالنشامة بيلعبوا كأس آسيا، وكأس آسيا رايحين إلها، بدنا اياها خلاص بدنا اياها. انا كنت مبسوط ترى، شجعت المنتخب الاسباني، ما حكينا بعد ما فاز الاسبان في المباراه النهائيه، علما انه انا يعني شخصيا تاريخيا والله يا استاذ مأمون لا اذكر متى بدات اشجع المنتخب الارجنتيني، يعني كنت مهووس في المنتخب الارجنتيني، يمكن كل هذا الجيل من مارادونا احبه، لكن للأمانة جيلك أستاذ مأمون القديم يعني أنا والله مع باتستوتا يعني بعتقد أورتويغا والشباب هذول، لكن بعض التصرفات خاصة من الجمهور الأرجنتيني وبعض التفاصيل يعني هيك شوية هزت ثقتي أنا شخصيا بالمنتخب الأرجنتيني، علما أنه الرياضة لا علاقة لها بالأمور الثانية، لكن سبحان الله يعني الواحد خلاص يأخذ، فقررت أني أشجع الإسبان. سيدنا فرحت الأمير حسين، بس والله فازوا، علقوا النجمة الثانية على
على قميصهم. إخواني قصة النجوم في ناس ما بيعرف هاي المعلومة، مش كل الناس بيعرف الأمور الرياضية. هلأ كل منتخب يحوز على كأس العالم أي مأمون يضع نجمة على القميص. يعني مثلا المنتخب البرازيلي في 5 نجوم على قميصه، معناه أنه حاز أو حصل على كأس العالم 5 مرات. طبعا هو المنتخب الأكثر تحقيقا لهذه البطولة. الطليان على ما أعتقد 4 نجوم، الأرجنتين 3 نجوم، فرنسا نجمتين ولا 3 نجمتين على لا، المنتخب البرازيلي هو الأكثر حصولا على هذه البطولة. أوروغواي بالثلاثينات وأظن بالأربعينات برضو. فقصدي أنه هاي النجمة توضع على القميص إشارة واضحة وبينة على أنه هذا المنتخب حاز على كأس العالم. أنا ليش بروي لكم هاي القصة؟ لأني شفت مشهد تداوله الناشطون الإلكترونيون لمسافرين إسبان على متن طائرة إسبانية. الكابتن أعلن لهم هذا الخبر بطريقة سارة وبطريقة غريبة. هم مسافرين بالطيارة مش عارفين شو اللي قاعد بصير على الأرض، خاصة إنهم هم قلبهم متعلق مع النجوم منتخبهم. فأعلن الإعلان التالي، قال يؤسفني طبعا هذولا فكروا إنه خلاص خسر منتخبهم. قال يؤسفني إني أبلغكم إنه أنتم مضطرون يعني إنكم تشتروا قميص المنتخب الجديد، لأنه ما عاد في نجمة، صار في نجمتين. فيعني شوفوا شدة الفرح اللي كانت للركاب الموجودين في هذه الطائرة. مشهد مشهور يعني، يمكن كثير في منكم ناس شافوا على الريلز الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. ترى والله إخواني النجاح حلو، وشعورك بالنجاح حلو، وافتخارك بأبناء وطنك شيء جدا حلو. يعني مثلا على سبيل المثال الحصر، احنا بنروي القصة حتى نسقطها على واقعنا، ليس فقط لامتداح هذه المنتخبات. شيء جميل جدا اللي عملوه المنتخب النرويجي ورقصتهم هاي رو اللي هي التجديف، أصبحت واحدة من أشهر الرقصات في العالم. حتى إنه بالمباراة النهائية بين الشوطين كان في حفل غنائي، شاكيرا غنت فيه بالمناسبة، الكولومبية الشهيرة. كان في مقطع محتاجين فيه إلى إيقاع، استخدموا إيقاع حفل أو احتفال الجماهير النرويجية بمنتخبهم، وهم يعني بيسووا حركة التجديف وبضربوا على الطبول. وهالند صار مشهور بالحركة الشهيرة تبعته بالملعب، بس صار يضرب على الطبل، وكل الجماهير النرويجية بتعمل هاي الحركة، حركة التجديف، وبقولوا بين كل حركة وحركة رو بالإنجليزي يعني تجديف. هيك فهمت منهم، ترى مش انجليزيات كثير. واو. عموما هذه التفاصيل

كلها ترى بخزنها التاريخ وبخبيها، مثل الصورة الشهيرة ليونيل ميسي مع اللاعب الإسباني اللي الأنظار كلها تتجه إله اليوم، يميل يمال وهو طفل. هاي تفاصيل إخواني يخزنها التاريخ وبصير قصة وبصير تاريخ ينحكى ويتكلم. إن شاء الله قريبا تكون إن قصة بالتاريخ على الصعيد الكروي، بحكي إن شاء الله تكون إن قصة بالتاريخ يذكرها ويتذكرها الناس ويتحدثون عنها، وربنا دائما وأبدا يجيب الخير لهذا الوطن الكبير العظيم. ويسعد صباحكم.

صباح الخير يا خالد القضاء زميلنا الصحفي الجميل اسلام العياصره مندوبنا في جرش. وبالمناسبه اليوم راح يكون موجود معنا المفروض من شيكه استاذه تمارا راح يطلعنا اليوم راح ينطلق مساء مهرجان جرش. يمكن اليوم الافتتاح الرسمي هل الفعاليات الفنيه والثقافيه راح تبدا من بكره الخميس 23 الشهر، لكن اليوم يعني راح يتم الاعلان عن انطلاق مهرجان جرش، وبدنا نعرف شو بصير في جرش واخر الاستعدادات لاستقبال جرش. شفنا اخواننا في الامن العام في بيان واعلان، وامبارح كان مدير الامن العام برضه موجود في جرش للوقوف على الاستعدادات الامنيه المرافقه لهذا المهرجان الاردني الكبير والعظيم، واللي اتفقنا انه ما عادت في المهرجانات تشكل فقط واجهه فنيه، بل القضيه صارت اكبر من هيك واصبحت سياحه بحد ذاتها واصبحت ناقله للهويه واصبحت لها دور حتى دبلوماسي كبير بتأطير العلاقة بين الدول المختلفة. برضو مبارح شفت الفنانة اللبنانية وصلت الأردن، شو اسمها يا تمارا؟ ماجدة الرومي. أنا يعني أحبها جدا هذه الفنانة، نربط شيء بشيء، وهي بتحبني بيقولوا لي الشباب إن شاء الله. بس مثلا أنا تصيبني حالة من النشوة، وهالفنانة بتغني راجع يتعمر راجع لبنان. شوفوا قديش تأثير هذه الأغنية. بالمناسبة هذه غنتها بعد الحرب الأهلية اللي كانت في لبنان في السبعينيات، واللي يعني أثرت على لبنان. شوفوا امبارح بالمناسبة الرئيس اللبناني كان موجود في أمريكا والتقى الرئيس الأمريكي ترامب، كيف احنا قاعدين نربط القصص ببعضها، ووعد ترامب انه يكون في دعم أكبر للبنان. إن شاء الله لبنان قريبا يرى السلام وأن تنتهي الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه. بيروت بنقول إحنا عنها، بنقول عنها باريس الشرق، بيروت الجميلة، وأهلنا لبنانيين الجميلين. موجودة عندنا الفنانة الجميلة، ويمكن راح أكيد راح تغني في مهرجان جرش راجع يتعمر راجع لبنان. بنقدر نسمع أي شيء أستاذ معون ولا شو أنت؟

0: أنتم تسمعونها تغني للأردن فلا تلمونا في حبنا للبنان والحديث عنها والحديث عن لبنانيين لأنهم الآن يغنوا للأردن العظيم.
1: أعود وكلي حنين.
0: سمعنا إشي للبنان؟ يمكن يسمعنا يا أخي واحد لبناني، واحدة لبنانية تحكي فينا كلمة خير. هسا إذا رزقت الله وبتابعنا راح يطلبنا أغنية لكلودي الشمالي بس ما راح نعطيها. الله يحفظ لبنان والله يحفظ سوريا والله يحفظ الأردن والله يحفظ المملكة العربية السعودية والله يحفظ كل الدول الشقيقة دول الخليج إخواننا أحبائنا ويديم هذه العلاقة علاقة المحبة وأواصر الشوق والأخوة. وأنتم بتعرفوا أنه قيادتنا الأردنية الهاشمية حريصة دائما وأبدا على

0: على العلاقة الأردنية العربية، وشفت تصريحات الجلالة السيدنا في أكثر من مناسبة يتحدث عن أهمية الأمن القومي العربي، وأكثر من مناسبة قال الأمن العربي كل الأمن العربي كل لا يتجزأ. هذه عبارة شهيرة جدا لجلالة الملك في إحدى خطب العرش التي ألقاها أمام مجلس الأمة الأردني. بنرجع ونحكي عن السردية، بأنه هذه الدولة دولة عربية بتأسيسها، الأردن دولة عربية بتأسيسها، هذه يعني إحدى إفرازات الثورة العربية الكبرى، أو مرتبطة، أو هي من رحم الثورة العربية الكبرى، عشان نكون دقيقين، هي هدف الوحدة الثورة العربية هو وحدة العرب، ولكن يعني نتابع تاريخيا ماذا جرى لاحقا. لكن عموما ورثت هذه الدولة، ورثت المملكة الأردنية الهاشمية مبادئ الثورة العربية، ورثت حبها للعرب، ولذلك شاهدنا ونشاهد على مدار السنين منذ بداية حتى تأسيس المملكة أنه لبناني والسوري والفلسطيني كلهم كانوا شركاء في بناء هذا الوطن العظيم، الأردن الجميل، موطن الأحرار، مدينة السلام، والله يحفظ عمان.
1: شكرا يا أردن العز، يحمي بلدكم الله، عالي المجد مرفوعة.
0: يا أحبائي، اليوم الحرارة مرتفعة، عمان 34 درجة مئوية، وإربد كذلك الأمر 34، الزرقاء 36، والمفرق 36، جرش 34، وعجلون 33، البلقة 31، مادبة ستسجل 34، الكرك أيضا ستسجل 34، الطفيلة ستسجل 32 درجة مئوية، معان الحبيبة ستسجل 36، ومدينة العقبة الغالية على قلوب الأردنيين، المدينة التي تتمثل فيها رؤية جلالة مليكنا وقائدنا، تسجل درجات الحرارة فيها اليوم 43 درجة مئوية، والله تعالى أعلم. والله على سيرة الإنجاز، ذكروني الشباب بالجاليري، لازم أشير أكيد إلى حكمنا الأردني وطاقم التحكيم الأردني اللي شارك معاه، اللي كانوا موجودين في مونديال أمريكا 2026 المكسيك وكندا، وبدعوا وتمثل يعني إنجازهم الأكبر في حضورهم في المباراة النهائية. شفنا أدهم مخادمة، حكمنا الأردني الجميل، حكم رابع في المباراة النهائية، وشفنا والدته يوم أمس البوسنية كيف كانت موجودة لاستقباله، وشفنا كيف استقبله الأردنيون في المطار وفرحانين فيه، وهو يعني أشار يعني بكلمات جميلة عفوية عن مدى اعتزازه ومدى تقديره ومدى فرحه أثناء ما كان موجود في المونديال، وأنه كان يرفع علم أو يمثل الأردن ويرفع العلم الأردني، هو وكل زملائه محمد البكار وغيرهم من الشباب الحكام اللي كانوا موجودين معه، نفتخر فيكم. وإحنا بتتذكروا يمكن يوم الأحد الماضي كان معانا معالي وزير الشباب، قال يعني هذا الإنجاز، وصول حكمنا إلى المباراة النهائية، معنى أنه الرياضة الأردنية بخير وسمعتها بخير وعملهم وجهدهم بخير، الحمد لله رب العالمين. تحية لأتم خادمة، وتحية لكل زملاء الطاقم التحكيم الذي رافقه بهذه الرحلة اللي كانت مليئة بالنجاح بالنسبة لتحكيم الأردن وبالنسبة للرياضة الأردنية.
1: رد تفرج شوف وطل علي، عنقر العقال ورد للتحية.
0: اسمعوا هالقصة، لا اسمعوا هالقول، ليش هالقصة؟ قال بقولوا من دون استثناء، وأنا بدي رأيكم بهذا الموضوع إخواني اللي بعلقوا، من دون استثناء، اسمعوا العبارة وعلقوا عليها، العباقرة يصنعون، يا مأمون، العباقرة يصنعون لا يولدون، فهم أناس استطاعوا صقل مهاراتهم بإخلاص متناه وإرادة وعزيمة. السؤال بتسألكم عليه واللي أنتوا قاعدين بتصبحوا علينا، بتمنى جنب صباحكم تكتبوا رأيكم بالموضوع، هل فعلا العباقرة يصنعوا لا يولدوا؟ طب خلينا أفسرها أكثر لكم، هل بمعنى إنه القضية بتأتي العبقرية الإنجاز يأتي من الولادة، يأتي صفات جينية مع الشخص، ولا يتم اكتساب هذه الصفات مع الزمن ومع التدريب ومع صقل المهارات؟ والله مهتم أسمع آراءكم، يا ريت أقرأ شيء من مشاركاتكم، كل واحد رؤيته للقادة، للعباقرة، للمميزين، هل

هم ولدوا مميزين؟ يعني هل صفاتهم الجينية تقول أنه هذا مميز؟ أم أنه الاكتساب اللاحق والتدريب والقراءة وغيره وغيره هو الذي يكسبهم هذه العبقرية وهذا التميز؟ أنا إلي رأي إذا سمح لي الوقت. في الجوفية لمتعب السقار يا أستاذ سئلت عنها، سألت المأمون ومأمون جاوبني عنها، بس خلينا نحطها. كل أغاني متعب جميلة كما هي أغاني الأردنيين.

أمل حماد بتقول الزمن ما بيعمل كل إشي، الأيام بتعلم. قصدها إنه الاكتساب مهم جدا وبتخلي الناس مميزين. أبو حازم الدبايب بيقول ولده مميزين. كوكب المعايطة عندها وجهة نظر بتقول يولد العبقري لكن موهبته تسقل عفوا. وجهة نظر. صباح الخير ستي. يلا خلينا أشوف أراكم. عمر عربيات صباح الخير يا عزيزي. زياد بن عيسى بيقول وراثة في الجينات، العبقرية وراثة. رائدة بريزات بدي أسمع رأيك. ويسبر هارت بتقول العبقري هو ذكي جدا ولكن مع مرور حياته تكبر عبقريته، تكبر في عمله. يعني قصدها يورد عبقري ويسقل أيضا مهاراته خلال السنين. برضو وجهة نظر. عادل النعامنة بقول جينات موجودة من الولادة ويتم استغلالها وبصير مبدع ومتميز مع التدريب. برضو وجهة نظر. يعني معظم الأردنيين متفقين على هاي، أو على أقل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. أبو شاكر الخلايلي صباح الخير. محمد أبو علاء حياك الله يا عزيزي. عيسى أبو حماد ومحمد العودات ورغدة الجرادين، زمان عنك يا رغدة. كوكب بتقول يولد عبقري، قلناها قرأناها. رزق التلاوي بيقول عبقري يولد عبقري، جينات تولد معه. برضو وجهة نظر. على فكرة إخواني بدي أقول لكم معلومة، النظريات الحديثة مع فكرة الاكتساب إنه الواحد يطور مهاراته، النظريات القديمة شوية، في نظرية القائد، نظرية شهيرة بالإدارة، بتقول إنه القائد يولد قائد. لا تقول ليش خبرة وورتا، ما اختلفناش على راس وعيني، لكن هذا القائد يولد قائد، سماته قائد، حتى شكله، حتى صفاته الجسمية، حتى كل كل كل هذا يولد معه، هو مؤهل يعني من الخليقة، من الخلق، أن يكون قائدا، أن يكون عبقريا، أن يكون مميزا. وجهة النظر الحديثة، النظريات الحديثة بتقول لك لا يعني أنت مع السنين تكتسب الخبرة. أنا بدي أروح رأيي معاكم أنه للأمان إخواني العبقري المميز القائد يولد ولديه هذه الصفات، يعني مش لديه هذه الصفات، وهو مستعد أن يكون على هذا النحو. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى تدريب، إلى صقل، إلى مهارات، هي وجهة نظري. لكن صدقوني يولد فيه شيء للوراء، يعني أنا مؤمن بهاي النظرية. لذلك إخواني الكريم دور عليه تجد أبوه كريم وجده كريم. تقول شاف أبوه كريم، ما شافش جده كريم، وما شافش أبوه جده كريم، عندهم وراثة يا أخي، الكرم عندهم وراثة. فلان عالم، مع الأيام ابنه بيجي عالم، وحفيده بيجي عالم، وابن حفيده يأتي عالم، يأتي كمان عالم. فسر لي هذا الأمر. ترى دائما الشيخ ابنه شيخ ويمارس فعل الشيخة ويكون شيخ وقدها شيخ، بينما واحد آخر يعني قد يكون في هذا المكان لكنه ما رح يمارس هذا الفعل دائما وأبدا. يوم يشوف واحد إنجازه مميز بيقولوا هذا فلان يا زلمة، هذا فلان ابن فلان، هذا جده فلان. كثير دائما بقول لك فلاني أخ، هذا جده الشيخ الفلاني، هذا جده المسؤول الفلاني. لكن طبعا القضية تحتمل جميع الآراء، يعني بمعنى أنت تولد مهيئ، هيك وجهة نظر، طب قد تكون خاطئة لأن العلماء لهم رأي، آراء مختلفة، في حرب بين

العلماء حسب وجهات النظر هاي. لكن الإنسان يعني يولد مهيئ أن يكون قائدا، يولد مهيئ أن يكون عبقريا، يولد مهيئ أن يكون عالما، يولد مهيئ، يعني الجينات قابلة في هذا السياق في هذا المجال. لكن طبعا هذا الأمر لا يعني لا يمكن أن يتحقق إلا بالقراءة، إلا بالدراسة، إلا بالتطور، إلا بالتدريب، إلا بالخبرة، يعني تحتاج إلى كل هذه التفاصيل، لكنه بجوهره مؤهل. والدليل أنه في ناس يقدم له كل شيء على طبق من ذهب ولكنه بالنتيجة لا يصبح عبقري، لا يصبح قائد، لا يصبح بطل، لا يصبح بطل. قضية فيها عزم، فيها تعب، فيها إصرار، فيها رغبة. المتنبي بيقول لولا المشقة، لو ما في مشقة لساد الناس كلهم، الجوع يفقر والإقدام قتال. قضية بدها تعب وبدها جهد حتى تكون أنت بطل. صباح الخير يا هالة أبو الرب. عمر الدرادك حياك الله، وخالد الزريقات وأحمد العنيطي، والله كلهم متفقين. العنيطي بقولوا عبقرية تولد ولا تصنع، بس زي ما قلت لكم أنا لازم أحكي لكم معلومات العلمية. أصحاب النظريات الكلاسيكية بسموها القديمة الكلاسيكية يذهبون بهذا الاتجاه، لا أصحاب النظريات الحديثة بيميلوا أكثر إلى فكرة أنه الأمور اكتساب، مهما تعلمت مهما تدربت ستحقق المراد أو الهدف. لكن أنا بعتقد أنه الأفضل هو ما هو بين هاتين النظريتين، أن الإنسان يولد مهيئ أن يكون عبقريا، أن يكون قائدا، أن يكون مميزا، أن يكون شيخ، أن يكون قائد عسكري، أن يكون ما يكون، لكن بالتدريب، بالعلم، بالدراسة، بالفهم، بالخبرة يصقل هذه المهارة ويستطيع أن يمارس هذا الفعل. هذا طبعا وجهة نظر أخونا مأمون، أنا قريتها بعيونه ما تناقشنا لكن أنا بفهم في الوما في صباح الخيرات أحبائي. محمد بكار من الشؤون الشمالية، صباح الخير يا سيدي. محمد فؤاد زيد الكيلاني، محمد وجهة نظر حلوة، عبقرية خليط، مثل ما قلنا. عمر عربيات بقول 2% القيادة بالفطرة وباقي النسبة المئوية هي الصناعة. ياسر أبو أحمد بقول عبقرية هبة من الله. سئلت في إحدى ورشات العمل بنقدمها خلال الأيام الماضية على موضوع الصوت، واحد بقول يعني كيف أعمل صوتي جميل، قلت له أنت تصقل صوتك، تطوره، ممكن تهذبه، ممكن تنزل بطبقة الصوت، توصل لمرحلة اسمها في قرار وفي جواب، تنزل لإشي اللي اسمه البيس، صوت العريض. لكن أن تأتي بصوت غير صوتك هذا مش موجود. هذا الجمال بصمة، بصمة كما هي بصمة اليد يمنحه الله سبحانه وتعالى لخلقه. فأنت ما ممكن تغير صوتك تعمل صوتك جميل، أنت ممكن تطوره في ظل المتوفر، لكن لا يمكن أن تأتي بشيء جديد من عندك. غسان المقدادي كل الحب والاحترام لك. خليل أبو دي حي الله، أهلا وسهلا بكل الأحبة، حي الله في أبو محمد ومحمود الخليفات. قال شوبنهاور أو آرتور شوبنهاور فيلسوف ألماني بقول أقصى أهداف الحاسد زوال نعمة المحسود. فعلا هو الحاسد، مو يا إخواني الله يكفينا شر الحاسد. الحاسد ما بتمنى الإشي اللي عندك بس، يعني الحاسد بشوف مأمون مع سيارة جميلة، هو لا يتمنى السيارة، وبتمنى السيارة وبتمنى زوال نعمة السيارة عن مأمون. شوفوا قديش شرير الحاسد، يعني هو ليس فقط بده السيارة اللي مع مأمون، هو بده كمان إنه مأمون يقعد بدون سيارة. ترى هذا الفرق بينه بين الحسد وبين الغبطة. عشان هيك في باللغة ممنوع تقول لفلاني أنا بحسدك على هالشغلة، المفروض تيجي تقول له أنا بغبطك على هاي الشغلة. ليش؟ لأنه الغبطة معناها إنك من حقك تتمنى الإشي الموجود عند مأمون، لكن دون أن تتمنى زوال هذه النعمة عن مأمون. يعني أنا بقول والله السيارة مع مأمون حلوة، الله يعطينا،
بس أكيد أكيد أكيد ما بتمنى أنه لا سمح الله

أغبط فلان أغبط فلان، ما بقولوا أنا بحسد فلان. هلا كثير في لهجتنا بقول والله يا أخي بحسدك على العقل اللي عندك، كلمة ترى مش مستحبة. أنت بتقول أنا أغبطك على العقل اللي عندك. جورج وسوف ترى سوى قصة في مجلس النواب بارح، أحد السادة النواب يعني في حادثة، ذكر أغنية كلام الناس اللي بيحبها طبعا مأمون ونسبها إلى أحد الفنانين، ورجع عدل عليها نسبها إلى فنان آخر، فالناس كتبوا أنه لا يا أخوة زلم شو مالك هاي، لا جورج لا هذا ولا هذا. طبعا بصير إخواني بصير، يعني مش بالضرورة النائب يكون بيعرف كل الفنانين، بس إحنا بنعرفها لأنه أن أخونا الحبيب مأمون دائما وأبدا مجننا في أغنية كلام الناس. تفضل.

0: أكتر.
1: صحيح. فتنة بريزات صباح الخير. مرام الجمال يا حي الله. شجون العبادي حي الله وأهلا وسهلا فيك خلود الزيود. شجون دائما بتسلم على أختها وعلى والدها طبعا أكيد. صباح النور. جميل عساف. أم مراد حي الله. يا أم مراد بيقولونا في البتراء بدهم يعملوا مجمع للمركبات فتفاجأوا بوجود آثار فتوقف العمل بهذا المجمع السفريات وبدأ التنقيب عن هذا العمل الأثري. هل المعلومة هاي دقيقة يا أختي أم مراد وأهلنا في وادي موسى؟ بالله يخبرونا إذا صحيح. رجاء صنقرط صباح الخيرات يا رجاء. سحر ستيتية وعبد الله الرواشد حياك الله يا سيدي. راجح المحاشي من عجلون علي الجبور.
2: يحسدونك يا مدى ما
1: علي الجبور بيقول عبقرية ليست وراثية بشكل كامل لكن الغباء وراثة بشكل كامل. لا والله كان أنت قاسي في حكمك. حمد حاتم صباح الخير ورائد العجار محياك الله يا سيدي. منطقة العيس ضعيف جدا موجة FM. إخواني يعني اليوم في عنا أكثر من موجة فما تمشوا على الموجة القصيرة اللي هي AM. خلص هي القصيرة AM ولا المتوسط ولا بالله عليك خلص دخلناش في القصص. صباح الخير لا رزق التلاوي صبحنا عليه حلال دعجة. صباح النور يا ستي. خالد أبو نمر أهلا وسهلا ويا حي الله فيكم جميعا. ابن المقفع. ابن المقفع مين؟ ابن المقفع اللي سوى كتاب كليلة ودمنا صح؟ مشو هذول اللي كانوا يخاطبوا الملوك وبيحكي السياسة لكن على لسان الحيوانات. مختصر هذا الكتاب كتاب شهير جدا. بقول اعلم أن من عدوك ترى مش كل الأعداء متشابهين. اسمعوا هالكلام مش كل الأعداء واحد. بقول اعلم من عدوك من يعمل في هلاكك. واحد قصده يدمرك يهلكك يقطع رزقك يدمرك. في من الأعداء هذا هو عملهم وهذا هو دفهم معك. ومنهم من يعمل في مصالحتك. في ناس بدور بدو صاحبك عدوك بدو صاحبك. شايفين مش كل الأعداء واحد. ومنهم من يعمل في البعد منك بده يبعد عنك بس. أعداء أنواع. ترى هذا الرجل ميته كانت غريبة عجيبة. قطع جسده عضو ووضع بالنار أمام عيونه من المقفع اللي سوى كليلة دم. طبعا قتل يعني بحجة الزندقة أو بتهمة الزندقة. قتلوا والي البصرة اسمه سفيان بن معاوية. سفيان بن معاوية طبعا هذا على وقت أبو جعفر المنصور. بالتهمة بالزندقة وقتل لكن قتلته كانت شنيعة من أبشع الأحكام الإعدام اللي صدرت في التاريخ الإسلامي. تخيل يقطع يده أمام عيونه فيوضع بالنار. تقطع قدمه أمام عيونه ويوضع في النار إلى أن أحرق بالكامل. هذا ابن المقفع.
3: خلونا نحب رمك أولاب العيون العشاق مالي قلب عالم.
1: ابن رشد الفيلسوف الأندلسي الكبير بقول من تأنى نال ما تمنى. تأنى عزيزي المستمع. واحد ثاني بقول لك ترى يا أخي الحياة مش مسألة حسابية وتحسب وتطرح وتجمع وتقسم وتحسب فيها لا لا لا لا لا. الحياة رسمة حلوة.

رسمة طبيعية، ارسمها رسم، ابعد عن الأرقام فيها، يعني مش مقصود فيها يعني تضرب وتطرح وتقسم، تعبش حالك فيها. الحياة رسمة، لا تأخذها مسألة حسابية. أنا مع هذا الرأي. قال واحد اسكتلندي اسمه كارليل أو توماس كارليل، ناقد وساخر ومؤرخ اسكتلندي شيء، بقول كيف تعرف الرجل العظيم؟ من قوته؟ لا. من عظمته؟ لا. من هيبته؟ لا. من ماله؟ لا. من نفوذه؟ لا. من سلطته؟ لا. من شكله؟ لا. يقول انك بتعرف الرجل العظيم من تعامله مع البسطاء. تفرج عليك كيف بتعامل مع الناس البسيطة، بتعرف هذا، بتعرف صفاته، بتعرف انه رجل عظيم. ترى صحيح، لأنه أنت بس تتعامل مع مديرك بتتعامل معه بطريقة مختلفة، بس تتعامل مع الغني بتتعامل معه بطريقة مختلفة، بس تتعامل مع المسؤول تتعامل معه بطريقة، ومضطر تكون محترم معه. لكن وين تبين أخلاقك؟ بشوفها وأنت بتتعامل مع واحد مسكين بسيط. قلت زميلتي مها بتقول فقير الله واحد بسيط على الله، هون بتبين عادة قديش أنت واحد محترم صبور طيب خلوق بتعاملك مع الوسطاء. على سيرة الإنسانية والتعامل الإنساني والفعل الإنساني، اسمعونا كمان شوية، وهذه نصيحة مني لكم، الله يبعد عنا وعنكم في البداية، الله يبعد عنا وعنكم، لكن توصلونا إخواني مع ضيف حلقة التحليل الصحفي أو فقرة التحليل الصحفي لهذا الصباح، لأنه لدينا ما نقوله والحديث بفعل إنساني. نحكي عن العلاج، علاج للكانسر أو علاج مرض السرطان، الله يبعد عنا وعنكم وعن أحبابكم، لكنه مرض شائع موجود أفقدنا عدد كبير من الناس اللي بنحبه، والسبب كان رئيسي برضو في فقدانهم، أنا ما وجدنا الطريقة المناسبة لعلاجهم أو أننا تأخرنا في علاجهم، صح؟ اسمعوا هالوصفة وبعدين راح تقولوا والله الله يجزيك الخير إنك دليتنا هذه المدلة. أقول هذا المرض، بديش أقول بلاء، والله أنا ما بحب أي شيء من الله أن يسمى بلاء، في ناس بيقولوا بلاء وله تفسير ترى ديني وعلمي، لكنه امتحان، وهذا امتحان يخوضه إن شاء الله الصابرون والمعافون بإذنه تعالى. لكن الواحد يأخذ بالأسباب، وأهم درجة من درجات الأخذ بالأسباب يا أحبائي ويا أعزائي ويا أصدقائي هو أن تتعالج. طيب ما هي المعضلة التي تواجهنا دائما وأبدا في رحلة العلاج بعد أن تصدم وتكتشف أنك مريض هذا المرض أو أن عزيزا عليك مريض هذا المرض؟ المعضلة الأولى التي تواجهها كيف أعالجه؟ هذه المصيبة الكبيرة. ترى بالمناسبة متى ما بدأت العلاج أنت تسلم أمرك إلى رب العالمين، الشخص الراضي، أنا بتحدث عن الراضي، يرضى بقول يا ربي أنا اللي علي عملته والأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأدعو الله أن يعني أن أنجح في هذا الامتحان أو هذا الاختبار. لكن أين المشكلة؟ زي ما قلت لكم، المشكلة أن تختار أساسا الطريقة التي تتعالج بها. اليوم معظم من يشخصون بهذا المرض وهذا الامتحان الكبير وهذا المرض الخبيث، يعني لديهم مشكلة كبيرة بالعلاج. منهم من لا يتعالج، منهم من يتأخر في علاجه، منهم من يقف أمام الأبواب رأي، منهم من يبحث بصير يسأل ويروح يبحث دور على إعفاء، وبعدين هو يتمنى أن يذهب إلى المستشفى الفلاني، وتعرف أنه المستشفى الأشهر لمعالجة هذا المرض في وطننا الحبيب والعزيز هو مركز الحسين للسرطان، الذي أصلا لديه قيمة ومركز على مستوى عربي وإقليمي بالمناسبة. والناس يطمحون دائما وأبدا من يبتلوا بهذا المرض أن يذهبوا إلى مركز الحسين للسرطان، على مدى أهمية باقي المراكز بالمناسبة المنتشرة والموجودة في المستشفيات وكلها يعني مهل. ولكن هذا عرف الناس، هذا فهمهم. في ناس يعني الحالة النفسية مهمة جدا في هذا العلاج، بقول لك والله صعب أن تحصل سريرا في مركز الحسين أو هكذا، أو هذه مشكلة ترافق المريض.

0: وأهل المريض. اليوم يا أخواني إحنا أمامنا، أنا بديش أطيل في الكلام وأنا آسف أنني أطلت، ولكن لابد من هذه المقدمة حتى تستوعبوا ما أقوله. طيب، في وصفة موجودة من فترة، تأمين اسمه تأمين رعاية. هذا التأمين بموجبه يخوي لك العلاج في مركز الحسين. كيف وليش وشو التفاصيل؟ أنا والله ما بعرف. لذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي العزيزة الأستاذة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان. فأسعد الله صباحك يا سيدتي.
1: صباح الخير أستاذ صدام، إليك ولجميع المستمعين ولجميع الأردنيين وين ما كانوا اليوم، يعطيهم ألف عافية.
0: الله يعافيك. أنا توقفت بداية عند اسم هذا التأمين، تأمين رعاية.
1: نعم،
0: احكي لنا عنه ستي.
1: تمام. تأمين رعاية هو تأمين أنشأته مؤسسة الحسين للسرطان من أكثر من 25 سنة، من لحظة إنشاء مؤسسة مركز الحسين للسرطان، برؤية أنه موضوع تمويل علاج السرطان هو هاجس. زي ما حضرتك تفضلت، أكيد خبر السرطان مش خبر سهل ولا على أي عائلة، ومهما حكينا بالتوعية والتثقيف وزيادة نسب الشفاء، رح يضل وقع كلمة السرطان على المريض وعائلة المريض صعبة. يعني ما بنقدر ننكر، ولا أي حدا فينا بيقدر ينكر إنه هذا الخبر مش خبر سعيد للأسف الشديد، ووقعه صادم، ويعني فيه كمان خوف.
0: نعم.
1: فكيف إذا رافق هذا الخوف من المرض، الخوف من آلية التمويل، وكيف آلية التحويل لمركز الحسين للسرطان، وكيف آلية العلاج، وخاصة موضوع التمويل، علما بأنه كمان جميعنا بنعرف أنه للأسف كلف علاج السرطان مرتفعة، لأن التكنولوجيا المرتبطة بالعلاج مرتفعة، كلف الأدوية مرتفعة. فاليوم الرؤية من هذا التأمين هو تأمين الرعاية الفورية لمريض السرطان بلحظة التشخيص، بدون الدخول ولا بهواجس ولا بدوامات القبول أو آلية العلاج أو آلية التغطية المالية، من خلال اشتراك سنوي في هذا التأمين متاح للجميع.
0: من يستهدف هذا البرنامج؟ كل الناس، كل الأردنيين؟
1: طبعا. هلا احنا بنعرف زي ما بتعرف استاذ صدام وجميع المستمعين، الحكومه اتخذت قرار مهم جدا في بدايه هذا العام.
0: صحيح.
1: وخطوه رائده ورائعه صراحه، كانت بشمول اكثر من 4.2 مليون مواطن بهذا التامين. مين هم هذول المواطنين؟ نذكر الناس، كل اطفالنا والشباب اليافعين الاردنيين من عمر 19 فما دون شملتهم الحكومه، وهي تعهدت بدفع اشتراكات تامينهم. كل كبار السن عمر 60 فأكثر، ما عدا اللي عنده تأمين صحي عسكري أو تأمين صحي خاص، تم شمولهم بالتأمين من خلال الحكومة، بالإضافة لمنتفعين صندوق المعونة الوطنية.
0: نعم.
1: يعني الحكومة اليوم تكفلت بعلاج وتأمين الفئات الأكثر هشاشة، الأكثر ضعفا في المجتمع والأكثر فقرا في المجتمع.
0: نعم.
1: فهاي خطوة رائدة. اليوم ضل من بداية السنة لليوم عرصرنا استفسارات، طب شو بالنسبة للي بين العشرين والستين؟ احنا استاذ صدام بكل بساطة بنحكي انه المسؤولية لازم تكون مشتركة. ما في نموذج تمويلي بالعالم قائم على جهة واحدة. التكافل والتشاركية هي الحل الوحيد لأي نموذج تمويلي، مش بس بالقطاع الصحي، بكل القطاعات، بس خاصة لما نحكي عن قطاع السرطان. فاليوم احنا من خلال هاي الحملة بنطمح انه نرجع نذكر الناس ونوعي الناس بأهمية انه يكون عندنا وعي تأميني. ما بزبط احنا دائما نترك حالنا للصدفة ونترك حالنا للمفاجأة. التأمينات بمختلف اشكالها وجدت لحتى تحمي الإنسان وهو في أضعف حالاته.
0: جميل.
1: وهو في أضعف من لحظة المرض.
0: لا والله ما في.
1: 100%. فحماية لكرامة الشخص المريض وعائلة الشخص المريض. اليوم أنا بطاقتي بجيبتي، وحتى مش بجيبتي، صارت على تليفوني، ما بحتاج حدا. لا سمح الله في حال الإصابة
0: مباشرة بتوجه
1: لمركز الحسين للسرطان، ببلش علاجي بشكل فوري، ما بسأل وين بدي أروح، بضمن تغطية لعلاجي اللي ممكن يوصل متوسط كلفة العلاج اللي احنا عم نحكي عن 50,000 دينار، لكن كمان احنا عدنا النظر بالتأمين وعدنا هيكلته لحتى ما يكون في سقوف تغطية نهائيا. يعني شو ما وصل الكلفة
0: يتم علاجه،
1: مغطى خطة من خلال هذا التأمين.
0: طيب يعني أنا وأنت بتحكي عطوفتك قلتي تكافل، وموضوع هاي قصة التأمين يكون تكافلي غير ربحي متوافق جدا.

0: جدا أيضا مع أحكام الشريعة الإسلامية، هذا ما نشرتوه. يعني هل هذه كلها مميزات لرعاية؟ سؤالنا اليوم بالبنطرح، شو اللي بيميز تأمين رعاية عن باقي أنواع التأمين الأخرى؟
1: 100%. أولا أستاذ صدام، اللي بيميزه الإشي الأساسي، يعني شو ما حكينا عن المميزات، إحنا ما عم نحكي عن منتج أو سلعة استهلاكية عادية. إحنا بنحكي عن مفهوم، والمفهوم زي ما حكيت لك هي أني أضمن أنا لا سمح الله بحال الحاجة أنه في إشي بيقدم لي حماية اجتماعية مسبقة. فهذا أولا لازم نضلنا نركز عليه أستاذ صدام، مع الكل لازم نرفع وعينا بأهمية التأمينات بشكل دائم، ونعتبر الاشتراكات بهذه التأمينات استثمار بصحتي، استثمار بكرامتي، استثمار بلحظة ضعفي. يعني وأنا قوي بحوش للحظة الضعف.
0: نعم صحيح.
1: هلا الإشي المميزات، نحكي على البرنامج. أولا زي ما حكيت، وصول فوري لمركز الحساب السرطان، بدء بعلاج فوري بدون أي تأخير، وإحنا بنعرف التأخير مش بصالح مريض السرطان
0: بالذات في هذا المرض.
1: نعم، سقوف تغطية غير محدودة، ما في تأمين بالعالم بيقدم سقوف تغطية غير محدودة. لكن البرنامج لأنه تكافلي غير ربحي، ما في حدا عنده هدف يكون فيه منه أرباح، فإحنا هدفنا إنه المريض يكمل رحلة علاجه بدون أي انقطاع. مشان هيك شلنا سقوف التغطية وعملنا متوسط كلفة علاج حسب بروتوكولات مركز الحسين للسرطان.
0: نعم.
1: التغطية بتضلها يعني مرصودة بحساب المريض إلى الأبد، يعني مش بتخلص سنوياً أو بنحكي له والله خلصت هاي السنة ما إلنا دخل فيك. فهاي نقطة مهمة. والنقطة اللي تفضلت فيها حضرتك، اللي إجانا العديد من الاستفسارات، تهم عديد من الفئات في مجتمعنا، إنه التأمين متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا بعد دراسة التأمين من الجهات المعنية بدائرة الإفتاء ووزارة الأوقاف. إحنا توجهنا إلهم وتم دراسة البرنامج بكل تفاصيله، وأخذنا شهادة إنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
0: طيب الموضوع، خلينا ندخل شوي بالتفاصيل لو تكرمتي. مين الناس اللي بحق إلهم الاشتراك في تأمين رعاية؟ متاح للأفراد، متاح للشركات، بالنسبة لموضوع الجنسيات، بالنسبة لموضوع الأعمار، شو هي الشروط المعتمدة بهذا السياق؟ تفضل يا ستي.
1: تمام، باختصار سريع، التأمين متاح للجميع، ما في أي استثناءات مش أو موجودة بهذا التأمين إلا شرط واحد، إنه ما يكون في إصابة سابقة بالسرطان لمدة 5 سنوات أو أكثر.
0: تمام.
1: هذا الشرط الوحيد اللي يعني بيكون فيه استثناء. باقي هيك كل الأعمار، كل الأفراد أو الشركات أو مؤسسات، مين مكان بيقدر يشترك فيه بشكل مباشر. جميع الجنسيات، أردني أو غير أردني، داخل الأردن خارج الأردن، بيقدر يشترك بهذا التأمين.
0: طيب جميل. طيب كيف أنا أتأكد؟ يعني بطلبوا مني يعني فحص طبي قبل الاشتراك؟ يعني كيف بدهم يتأكدوا من قضية عدم إصابته لمدة 5 سنوات قبل الاشتراك؟
1: أوكي، عندنا نقطتين. النقطة الأولى إنه في تعهد على التقرير أو بداية الاشتراك، ما في فحوصات ولا إشي، بس في تعهد بوقع الشخص إنه أنا مش مصاب بالسرطان والآن مش قيد العلاج.
0: تمام.
1: نقطة. وأي لحظة بتم اكتشاف إنه لا هو طلع مصاب بالسرطان وصعب يتغطى، يعني موضوع السرطان صعب يتغطى. بأي لحظة بتم اكتشاف إنه هو في إصابة سابقة بيفقد حقه بالتأمين. النقطة الأخرى إنه في عند أول اشتراك لأول سنة فقط بيكون في فترة انتظار للاستفادة من التأمين 6 أشهر. يعني اللي بنصاب أول 6 أشهر من اشتراكه بتم النظر بحالته، لأنه ما يعني مش مفروض إنه الشخص يشترك ما بعد الإصابة. زي أي نوع تأمين أستاذ صدام، ما بتقول أنت تأمن سيارتك بعد الحادث، ما بتقول تأمن تأمين حريق بعد
0: وصلت
1: الحريق.
0: وصلت الفكرة. طيب ما نجمل سيرة التأمين، هل نفترض أنه أنا عندي تأمين آخر، تأمينات أخرى، بتعارض مع هذا التأمين ستي ولا لا؟
1: لا أبدا، هو تأمين مكمل لأي نوع من أنواع التأمينات. بكل صراحة يعني إحنا اليوم ما في تأمين بعطي الميزات اللي حكيناها من ناحية القبول في مركز الحسين للسرطان أو الوصول المباشر لمركز الحسين للسرطان. يعني كل واحد وبوليسته التأمينية لازم يطلع عليها إذا بتشمل علاج السرطان. للأسف العديد من بوالص التأمين لا تشمل علاج
0: صحيح.
1: فأبدا هو ما بتعارض، هو حتى لو شخص عنده أي نوع من أنواع التأمينات بتكملها وبتضمن زي ما حكينا سقوف تغطية أعلى، وصول أكثر، وكل النقاط اللي حكينا.
0: ده أسأل سؤال كتير مهم، ممكن هذا السؤال

0: الناس قاعدين بينتظروه الآن. أنا في معرض كلامه قلت إحنا تأميننا تكافلي غير ربحي، وأنا بنظر الآن لقيمة الاشتراك السنوي قيمته 120 دينار، يعني معناها على الشهر 10 دنانير، يعني النظر إلى الكلفة مقارنة بالحماية الصحية اللي بوفرها التأمين، للأمانة يعني فعلا هون تشعر أنه التأمين مش ربحي. يعني شو 120 دينار بالسنة مقابل هذه الرعاية وهذه المزايا؟ تفضلي يا ستي.
1: يعني احنا اول اشي نطلع على ال 120 دينار كيف وصلنا لها. هي مبنية على دراسة اختبارية، الكلف مقابل الاشتراك اللي موجود مقابل عدد المشتركين اللي احنا بنطمح انه نوصل اليه. لو قارنت هذا التأمين مع اي تأمين داخل الاردن او خارج الاردن يتعلق بالسرطان بنفس المزايا والشروط، راح تلاقيه ولا إشي، حرفيا ولا إشي.
0: طبعاً
1: لكن لأنه البرنامج غير ربحي تكافلي، إحنا مش هدفنا الربح، هدفنا نوصل للناس ونوصلهم ويكون في مجموعة من الناس بيغطوا بعضهم البعض، هو هذا مبدأ التكافل.
0: حلو.
1: فاليوم أنا
0: بوفر لهم هاي الحماية الصحية يعني
1: 100%. وإذا نظرنا إلى أستاذ صدام كاستثمار، ما رح نتطلع على 10 دنانير إنها مبلغ كبير.
0: لا والله، لا والله.
1: أولوية صحته
0: صحيح.
1: والاستثمار بصحته إنها أولوية، ما رح يطلع على 10 دنانير بالشهر إنها مبلغ. لكن أنا بنفس الوقت بعرف إنه نحكي 50% من الناس قادر، 40-50% على يوفر 10 دنانير إلى لعائلته إذا ضربناها باثنين بثلاثة بأربعة شهريا، و50% غير قادرين. بس أنا بدي أتوجه للقادر، للمقتدر اللي بيعرف إنه 10 دنانير ضمن استطاعته، وإذا هيك بدي أحكيها بالبلدي زي ما
0: تفضلي بالعامي،
1: أنا فنجان قهوة باليوم
0: صحيح.
1: وللمدخن باكيت دخان
0: صحيح،
1: ولا جلسة أرجيلة للي بيأرجلوا
0: صحيح.
1: أنت بتقدر توفر 10 دنانير. الموضوع موضوع ترتيب أولويات. فأنا بس هدول الأشخاص اللي بيقدروا لازم يكونوا هم ياخذوا مسؤولية، يعني تحملوا جزء من المسؤولية على أنفسهم لحتى نبقي على المساعدات والتحويلات المختلفة اللي بتقوم فيها الحكومة وصناديق الخير والزكاة اللي بتقدمها،
0: عشان تقدر المركز يتم مهمته
1: وتغطي الفئات غير
0: طبعًا
1: مقتدرة. يعني
0: طبعًا
1: خلينا إحنا الناس اللي إحنا قادرين على 10 دنانير، أنا ما بحكي قادرين على 1000 دينار، أنا بحكي قادرين
0: صحيح
1: على 10 دنانير،
0: وأقول
1: لك عديد منا قادرين على 10 دنانير، نحمل جزء من المسؤولية لحتى نخلي الطرق المساعدة الأخرى متاحة للغير مقتدرين والأكثر استحقاقا.
0: أنا عندي سؤال كتير مهم، شو أهمية فعلا إنك تحصل على هذا التأمين وانت مش محتاج إله اليوم؟ الواحد يعني يظن يعني دائما وابدا انه صحته بومب وتمام وما شاء الله عليه، وانت بهذا الشعور شو أهمية انك تروح تذهب وتشترك في هذا وليش انتم بتنصحوا الناس عادة انك يا اخي ما تتأخر بالاشتراك في مثل هذا التأمين، تأمين رعاية؟
1: أنا بدي أحكي لك أستاذ صدام من واقع الحال.
0: فضل.
1: أنا يوميا غير اللي بيوصل لمراكز الاتصال عندنا وعلى قنوات الوسائل الاتصال المختلفة اللي تتعلق في المؤسسة، بشكل شخصي بيوصلني عشرات الطلبات من المواطنين، من الناس، من أصدقائنا، من جيراننا، من أصحابنا، من كل المجتمع الأردني، لناس للأسف تشخصوا بالسرطان ومش عارفين وين يروحوا وشو يعملوا بحالهم. احنا اطلقنا هاي الحملة بسبب هاي الطلبات اللي عم تجينا، احنا شو نعمل، ما كنا نعرف انه في تأمين، شو نعمل هلا؟ ما تترك حالك للصدفة، ما تترك حالك للحظة. للأسف في الأردن بتشخص أكثر من 10,000 حالة سرطان سنويا بين الأردنيين. ما منعرف، الله يحمي الجميع،
0: الله يحمي،
1: ما حدا بنصاب بهذا المرض، لكن هذا الواقع، هاي الحقائق. ليش نترك حالنا للصدفة وإحنا لا سمح الله
0: وإنت قادر يعني
1: عزيز علينا ممكن يكون
0: صحيح
1: واحد من
0: صحيح
1: هاي الأرقام
0: صحيح؟
1: ما في داعي ندخل بهاي الدوامات مدام عندنا حل وفي قدرة على تبني هذا الحل.
0: طيب، اللي بسمعني الآن واقتنع بهذا الكلام وآمن بضرورة أن يمارس هذا الدور التكافلي حماية أول شيء لنفسه وحماية برضو لأفراد وطنه العزيز وهالناس يعني الذين قد يصابوا بهذا المرض، كيف يسوي إجراءات اشتراكه؟ ما وين يروح؟ ما هي القنوات اللي ممكن تستقبله حتى يعرف أكثر ويسجل من خلالها أو يستفسر أكثر حتى عن البرنامج؟
1: تمام. يعني أستاذ صدام، أول طريقة اليوم وأسهل طريقة، وأنا بمكتبي وأنا ببيتي وين ما كنت اليوم موجود وقاعد، بقدر أدخل على موقع مؤسسة الحسين السرطان، برنامج رعاية مبين على الآخر، فيه كل المعلومات اللي حكيناها وتفاصيل أكثر من هيك، فيه اشتراك إلكتروني ودفع إلكتروني بدون أي غلبة، بدون ما أتحرك من مكاني. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، إحنا عندنا اليوم عدة شركات مع مختلف شركات التأمين الأردنية، بيقدر أي شخص يضيف هاي المنفعة من خلال بوليصة التأمين مع أي وحدة من شركات التأمين الأردنية. هاي نقطة مهمة للشركات، للأفراد المؤمنين مع الفئات المختلفة. النقطة الثالثة، إحنا كمان عندنا شركات، نقطة مهمة جدا حكينا عن موضوع الكلفة، عندنا شركات مع بنوك كمان معلنة على صفحاتنا الإلكترونية وموقعنا الإلكتروني، ممكن تقسيط هذا المبلغ على أشهر، يعني من خلال بنوكنا الأردنية.
0: تمام.
1: قريبا جدا رح نكون متاحين عبر تطبيق سند للاشتراك وكمال الاشتراك والدفع من خلال تطبيق سند، وبالإضافة لمكاتبنا، مركز ومؤسسة الحسين للسرطان، الأكشاك اللي موجودة عندنا بالمولات، ويتواصلوا معنا على مركز الاتصال المعلن كمان على صفحاتنا الإلكترونية، وإذا ما بيقدر يجينا إحنا بنروح له.
0: يعني كل الطرق متوفرة. طيب أنا تعرف أطلت يعني وبحاول أطيل معاك بالأسئلة للتفسير والتوضيح أكثر حول هذا البرنامج، لأنه في معلومات دائما وأبدا، كما هو أي برنامج، كما هو أي مشروع، بكون في معلومات مغلوطة، معلومات مش دقيقة. يا ترى هل تأمين رعاية شابه شيء من هذه المفاهيم أو المعلومات المش دقيقة؟ وحبيت توضحيها.
1: يعني أكثر نقطة اليوم زي ما حكينا اللي هي فكرة الفئات العمرية، إحنا مركزين بحملتنا على الناس اللي بين 20 و60، عم نحكي لهم بالضبط إذا عمرك بين 20 و60 شو بتستنى. فيمكن هاي النقطة الأساسية اليوم لموضوع التأمين. موضوع التأمين الحكومي زي ما حكينا هو خطوة مهمة جدا، أمنت أكثر من 50% من الناس. ممكن بيجينا أسئلة حاليا عن الاتفاقية وكيف سير الاتفاقية وأمور الاتفاقية. فالحمد لله يعني الأمور زي ما بيحكوا سهلة وسلسة جدا، يعني تعالج أكثر من 1500 مريض من خلال هاي الاتفاقية. الله يحمي الجميع.
0: الله يحمي الجميع. طيب أنا لدي يعني رسالة أخيرة إخواني، بالله عليكم تسمعوا عطوفة السيدة نسرين قطامش مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، وبدي أطلب منها توجه كلمة لهالناس على الأقل اللي سمعونا بدأوا يفكروا بالموضوع، بدأوا يفكروا بالاشتراك. ماذا تقولي للناس اللي قاعدين بفكروا الآن إنه فعلا يشتركوا في تأمين رعاية؟ بدي أترك الهواء لك، تفضلي يا سيدتي.
1: يعني أنا بدي أحكي للجميع، ما تستنى أبداً، ما تتردد أبداً، صحتك أولوية. الاستثمار بالصحة هو أهم وأكثر استثمار نجاعة، وهذا أثبتته كل التجارب السابقة خلال السنوات السابقة. نتمنى من الجميع أنه ما يبخل على حاله وعلى صحته، لأنه وجود التأمين هو حماية بلحظة الضعف، والمرض هو أكثر اللحظات الضعف اللي بيواجهها الإنسان.
0: بدي أضيف شيء أقول، ترى هو شعور بالأمان. يعني ستقول يعني قدر الله وما شاء فعل، ولكن أنا إذا امتحنت هذا الامتحان مش مجبر إني أصير ألف وأترجى وأدور على تأمين وعلى مستشفى وأراجع. خلص أنا معي كرتي، بدخل مباشرة ويعني أترك أمري إلى الله، وفي الوسيلة موجودة إن شاء الله من خلالها بتعالج
1: إن شاء الله. فهو الله أمان.
0: أنا بدي أشكرك وبدي أشكركم والله على هذا الجهد الكبير، وهذا البرنامج للأمانة فيه خلاص ومناص لعدد كثير من المتخوفين الذين يبحثون عن آلية يوفروها لطريقة علاجهم إذا ما أصيبوا لا سمح الله في هذا المرض. أنتم دائما وأبدا تعودون على الإنسانية قبل أي تفصيل آخر. نشد على أيديكم، نتمنى لكم التوفيق، ونرجع بنقولكم إحنا برنامجنا متاح لكم، واعتبرونا ذراع من أذرعتكم الإعلامية بإيصال أي رسالة أو ملحوظة للأردنيين. أستاذة نسرين قطامش، سررنا أنك كنت موجودة معنا هذا الصباح، وشكرا لهذا الشرح المستفيض عن هذا برنامج رعاية. الله يقويكم، تحية لك ولكل زملائك يا ستي.
1: كل الشكر أستاذ صدام، إلك وأنت دائما شريك معنا.
0: بتشرف طبعا. شكرا. شرف شرف. شكرا جزيلا.

0: نبدأ نقرأ في عناوين الإخبارية على عجل. جلالة الملك يبدأ زيارة إلى المملكة المتحدة، راح يلتقي فيها برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، وراح يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أداء اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. بالمناسبة إخواني، بريطانيا فيها رئيس وزراء جديد هاي الأيام اسمه أندي بورنهام، فيها رئيس جديد. الجيش بيان صدر عنه يوم أمس إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية. تسريع المشاريع وتحسين الخدمات في جرش والرمثة، هذا ضمن زيارة دورية تفقدية كالعادة لدولة رئيس الوزراء في مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش وفي مدينة الرمثة الجميلة. اتفاق أردني أمريكي للتجارة المتبادلة يلزم واشنطن بتخفيض رسوم جمركية، برضو بإمكانكم تقرأوا تفسير كتبه الأستاذ موسى الساكت حول هذا الأمر عبر صفحتي، وأيضا موضوع ضمن مقال سأنشير عليه إذا سمح لنا الوقت لاحقا أو في متابعة أخرى لتفاصيل هذا الاتفاق. مجلس النواب يقر إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية. والتعليم العالي يقول أو وزارة التعليم العالي تقول آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة، هذه الآلية تحقق عدالة أكبر بين الألوية. مهرجان جرش يعزز تجربة الزوار بمسرح جديد وسوق للمنتجات المحلية. وخلي هذا، شو رايكو يكون موضوعنا؟ زميلنا إسلام عياصرة مندوب الإذاعة الأردنية في جرش. صباح الخير أخي إسلام.
1: صباح الخير أخي
0: صدق. كيف الحال يا سيدي؟
1: الله يحييك يا سيدي. مشتاقين.
0: يعني أنا أعي تماما مدى انشغال السادة المسؤولين، الجهات التنفيذية، رجال الأمن، المعنيين بشأن الثقافي وحتى الحكام الإداريين، والجهد الكبير الذي يبذل، خاصة أنه مساء اليوم سيفتتح إن شاء الله الإعلان عن افتتاح مهرجان جرش، علما بأنه الفعاليات الثقافية والفنية ستبدأ يوم غدنا 23 من تموز. لكن على عجل، يعني إحنا لدينا واجب أن ننقل الصورة، ما هي آخر الاستعدادات؟ ماذا شاهدت خلال 24 ساعة الماضية؟ ما هو الجديد في مهرجان جرش؟ كان المفروض يكون معنا سادة مسؤولين، لكن أقدر يعني انشغالهم طيلة ساعات الليل والمساء، لذلك تعذر وجودهم معنا هذا الصباح. تفضل أخي إسلام.
1: نعم، صباح الخير أخي صدام لك ولكافة الأخوة المستمعين. جرش على موعد اليوم سيكون لإطلاق رسالة الأردن إلى العالم أجمع في شعارها الممتد لهذه الدورة، أردن يتمدد وأجيال تلتقي. هذا الشعار اليوم يجسد رسالة رمزية ورسالة وطنية أردنية نحو استمرارية حالة الفرح والثقافة والفن لامتداد أكثر من 4 عقود. هذا المهرجان اليوم هو تظاهرة فنية تجمع المبدعين والفنانين والجمهور في فضاء ثقافي واحد، يلتقي فيه الماضي مع الحاضر والتوصان في ذاكرة الثقافة بالتوازي مع احتضان الأصوات الجديدة والتجارب الإبداعية المعاصرة. مهرجان جرش أخي صدام أنهيت كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية، تجربة جديدة كليا ستكون بانتظار.
0: شو تقصد تجربة جديدة كليا؟ بدي تفاصيل إسلام، تفضل.
1: نعم، هذه التفاصيل تمتد لاستحداث مسارح جديدة، فتح مواقع عرض جديدة، تسهيل تجربة الزائر وتحسين مستوى الزيارة لترتقي بما يطمح إليه الزائر، أيضا تخصيص مناطق خاصة للعائلات وللأطفال في هذا المهرجان. بتعرف أخي صدام طبيعة المدينة الأثرية اليوم عم تمشي بشوارع مبلطة بواسطة الحجارة. مدينة جرش الأثرية هي أهم 11 مدن للديكابوليس الموجودة.

0: موجودة خارج روما.
1: طبعا.
0: هذه المدينة اليوم شاهدة على عبق الأردن وتاريخه وإرثه. تم استحداث مسرح الهيبودرام وهو مسرح يتسع لنحو 15,000 مقعد. هذا المسرح سيكون في أول ما يصل الزائر إلى موقع المدينة الأثرية، سيلتقي بهذا المسرح من خلال ميدان مضمار الخيل الروماني. كما تعرف عندما تدخل لمدينة جرش مباشرة خلف قصر النصر تم توفير كافة المواقف وسبل النقل. هناك اليوم سيكون أيضا الإعلان عن العديد من الفعاليات. التجربة التي نتحدث عنها أخي صدام هي في شكل الوصول إلى المسارح وتسهيل حركة الوصول. تم استحداث عدد من المنصات لتسهيل وصول حتى كبار السن. أيضا طبيعة الأرض وجغرافية الأرض تم التعامل معها من خلال إنشاء الدراج ومنصات متحركة في عدد من المسارح. يعني اليوم أنت تصعد بدرج بكل بساطة وسهولة ويسر بنظام بسطات من الساحة البيضاوية لساحة الرئيس المتعارف عليه وصولا إلى المدرج الروماني أو المسرح الجنوبي.
1: تمام تمام. يعني اليوم في إجراءات تسهل للزائر لهذا المهرجان التنقل بين المسارح وبين الساحات والباحات، أخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل المتعلقة بالتضاريس بالأرض بغيره بغيرات وحتى بالمواقع واستحداث حتى مواقع جديدة لإثراء تجربة الزائر للمهرجان.
0: يعني خليني أقول لك أخي صدام للأمانة في هذه المرة على وجه الخصوص ونحن نحتفل في الدورة 40 لانطلاق مهرجان جرش، لأول مرة سيكون هناك عروض ضوئية لـ3D لإبراز المعالم التاريخية في المحافظة.
1: حلو.
0: إطلاق الباص المكوكي وهو باص مجاني يجوب كافة بوابات ومسارح المدينة لنقل زوار المهرجان ورواد المهرجان. ممشى الفن في شارع العامدة سيتم إطلاقه لأول مرة في شكل جديد مختلف عما كان يراه الزوار في السابق. أيضا تم استخدام القبو في هذه المدينة لإقامة معارض فنية تشكيلية.
1: جميل.
0: تم تخصيص 4 بوابات مخصصة لدخول المهرجان. تم تخصيص أيضا مواقع مخصصة لدخول حملة الباجات والتسهيل على الأسرة الصحفية والإعلامية. أيضا هناك يعني 6 مسارح ستشهد العديد من الفعاليات. عندنا اليوم أكثر من 227 فعالية ثقافية وفنية، عروض فلكلورية، فرق غنائية، مشاركة لأبرز النجوم العرب والأجانب، عزف وكورال وأمسيات شعرية. دولة قطر الشقيقة ستكون ضيف هذا المهرجان لهذا العام. هناك خطة أمنية متكاملة وضعتها مديرية الأمن العام، وبالأمس تفقد مدير الأمن العام عبيد الله المعيطة كامل الاستعداد.
1: كان موجود بالمدينة الأثرية بجرش.
0: نعم. كان موجود وتشرفنا يعني بتواجده وتفقده الميداني. هناك جهد كبير أيضا يبذله قائد إقليم الشمال العميد جمعة الحمايدي ومدير شرطة جرش وكافة المرتبات الأمنية. للأمانة أخي صدام في متابعة كافة التفاصيل وكافة حتى الملاحظات. الدور الكبير أيضا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الناقل الوطني وصاحب الحقوق الحصرية في البث المباشر. تم أيضا يعني خلينا نقول تجهيز كافة المسارح بكافة اللوجستيات والإعدادات ونشر سيارات الأوبي. فريق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون سيتشكل من خليتين عمل، خلية خاصة بالتلفزيون ونقل المشاهد البصرية وأيضا فريق للأخبار، وأيضا هناك فريق خاص للإذاعة الأردنية والبرامج. أخي صدام على عجالة المسارح ستكون موزعة بالتالي في مسرح الساحة الرئيسية الساحة البيضاوية سيشهد 14 عرض أردني على مدار فعاليات المهرجان، 11 عرض رئيسي وعروض موسيقية. كل ساعة سيكون هناك عرض ضوئي ينير الساحة البيضاوية. أيضا سيترافق مع هذه العروض وجود سوق جراسية وهو منطقة مخصصة للأطفال والعائلات، ستتضمن أنشطة وتجارب تفاعلية وعروض صوتية وضوئية. أيضا هناك مسرح الهيبودرام وهو مسرح مستحدث لأول مرة في هذا في هذه الدورة وفي تاريخ هذا المهرجان. هذا المسرح هو أول بوابة ستقابل زوار ورواد المهرجان القادمين من المدخل الجنوبي لمحافظة جرش. سيقام في مضمار الخيل قوس النصر. ستشارك على يعني نشبت هذا المسرح 20 دولة في عروض ثقافية وتفاعلية، 36 عرض ثقافي وموسيقي، 17 برنامج عربي، 14 برنامج دولي، و5 برامج أردنية. سوق جرش للحرف والمنتجات المحلية سيكون أيضا جزء من هذا المسرح، وسيكون هناك توفر لأكشاك الطعام والتجارب، خلينا نقول والمنتجات المحلية. الفعاليات تبدأ فيه في تمام الساعة 7 والدخول إليه مجاني خاصة. الجميل في هذا المسرح أنه أتيحت ليلة 30 من هذا الشهر إن شاء الله لمشاركة عدد من نجوم الغناء الأردنيين من الشباب الأردنيين المبدعين ومنهم فنانين جرشيين. أيضا تم إطلاق جواز السفر الذهبي للمهرجان، وهي مبادرة جرشية تتضمن حصول حامل هذا الجواز على إمكانية المشاركة والحضور ل 22 عرض منها على مدار 11 ليلة، منها عروض أو كافة العروض في المسرح الشمالي والجنوبي على الفئة A، والدخول المجاني لكافة الفعاليات بمجرد الحصول على هذه التذكرة. أما المسرح الشمالي أخي صدام سيكون لديه 11 ليلة من الفعاليات، 7 برامج أردنية و3 برامج عربية وبرنامجين دوليين، وسيتضمن موسيقى الجاز والطرب والتجارب الفنية المعاصرة، والتي تنطلق فعالياته يوميا في تمام الساعة 7 مساء. المسرح الجنوبي وهو قبلة المهرجان والذي يضرب موعد مع كبار النجوم، 11 حفل رئيسي منهم 10 حفلات لفنانين عرب، وهناك حفل أردني مميز، عروض موسيقية ومسرحية، وتنطلق فعالياته يوميا في تمام 9:30 مساء. مسرح أرتيموس سيكون هناك 28 مشاركة في البرنامج الثقافي، الشعر حاضر في كل مساء لرواد الشعر والثقافة، الكورال وعروض ثقافية يوميا، تراث والفلكلور، وتنطلق فعالياته في 7:30 مساء. ختاما مسرح الصوت والضوء أخي صدام، 21 برنامج وفعالية، 6 مسرحيات للأطفال و2 عروض كوميدية، وأيضا 2 من العروض الراقصة، عروض للدمى والحكواتي وكرنفالات عائلية، تبدأ فعالياته أيضا في 7:30 مساء.
1: راح نضن على تواصل معك، نعكس كيف أيام المهرجان وما الذي يجد فيه وما هي أبرز فعالياته وما أبرز المستجدات. إسلام عياصر متحدثا لبرنامج البث المباشر من عمان عن أهم الاستعدادات والفعاليات الموجودة في مهرجان جرش الذي إن شاء الله سيعلن افتتاحه مساء هذا اليوم، راح تبدأ فعالياته يوم غد. يسعد صباحك وشكرا جزيلا زميل إسلام، حياك الله.
0: شكرا يا شيخ.

0: 47 41 111 47 47 112. نستقبل اتصالاتكم 0780 147 422، رقم الواتساب. فاصل ونبدأ متابعة قضاياكم.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. برنامج البث المباشر من عمان يستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة معي صدام الشمالي. صباح الخير.
1: هلا صباح النور. الله يسعدك.
0: تفضل سيدي أنت على الهواء. تفضل.
1: الله يزيد فضلك سيدي العزيز. اللهم صل على النبي. أول شيء أنا 7 شهر اللي فات جتني رسالة من بنك الإسكان. أول شيء أنا عامل وطن والحمد لله رب العالمين، بعتز وبفتخر كمان الحمد لله.
0: طبعا نعتز.

0: تفتخر، ليش لا؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد. مكتوب فيها تم الحجز على راتبك من جهة رسمية. دورت ورا الموضوع، الجهة الرسمية طلع الضمان الاجتماعي.
0: نعم.
1: رجعنا الضمان الاجتماعي، طلعت هيا موضوع ورثة بحكوله صرف راتب دون وجه حق. هاي يعني قضية إلى تقريبا 24 سنة 25 سنة زي هيك.
0: نعم.
1: أنا هذا الراتب يعني ما أنا كنت أسلمه بإيدي ولا إشي، لأن أنا أيامها بالعمر هذاك لا بملك هوية ولا بقدر أخش على بنك. لكن أنا اشتغلت من عمري 18 سنة بأمانة عمان.
0: خلينا أفهم منك بدون ما ندخل بتفاصيل عملك وإشي، أنت يعني خليك معي، كان يصرف لك راتب تقاعدي من وين؟ من والدك؟
1: من الوالد
0: الله يرحمه.
1: عيش الله يسعدك.
0: طيب وتبين لاحقا أنه هذا المبلغ يصرف لك دون وجه حق.
1: سنة
0: واحدة. طيب
1: ما أنا هاي لما بقول لك بدأت يعني دوامي بالأمانة من 18، ما هي من ضمن الحكي اللي إني أنا مشترك بالضمان الاجتماعي. يعني كان الموضوع بالعمر هذاك اللي اشتغلت فيه، يعني لو بعد سنة بعد سنتين يعني راجعوني زي ما عملوا هيك حجزوا على راتبي بالبنك كانت مشكلة محلولة، لكن قضية إلها يعني بالعمر 24
0: هلا سنة. قديش مترتب عليك؟
1: هسا أنا المترتب علي المبلغ الأصلي أنا والله دفعته والحمد لله رب العالمين، يعني بس ضل علي أنا الفوائد، أنا بطالب يعني إني يسمحوني بالفوائد.
0: طب خلنا قديش الفوائد المترتب عليك؟ يعني دفعت المبلغ بقية الفوائد؟
1: بطالبوني بالفوائد.
0: كم الفوائد؟
1: هسا الفوائد اللهم صل على سيدنا محمد 210 أو 204 دنانير عشان أكون صادق.
0: 204 دنانير فوائد مترتبة عليك طالب. أنت دفعت المبلغ الأصلي؟
1: أنا دفعت المبلغ
0: ولكن الأصلي. نتيجة يعني التأخر، والمفروض كانوا عالجوا القضية لك، يعني هم كان لازم يتدخلوا وأخبروك فيما، فأنت يعني تعتقد أنهم برضو يعني يجب أن يتحملوا جزء من ما جرى. خليك معي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة شمان المجالي الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. صباح الخير أخي شمان.
2: اهلا اخي صدام، يسعد صباحك وصباح اخونا الكريم.
0: سمعت اليه، تفضل.
2: يا عزيزي زي ما تفضل الاخ شرح القضيه وكل ما تحدث به 100% صحيح، انه ترتب عليه مبالغ نتيجه الحصول على هذه المبالغ دون وجه حق. وهو قام بتسديد اصل المبلغ وكان محجوز على حسابه البنكي لغايه تحصيل هذه المبالغ.
0: نعم.
2: بناء على ذلك هو سددها ودفعها. اليوم تبقى عليه قيمة الفوائد اللي هني أظن 207 دنانير.
0: نعم.
2: فطلبوا منه إدارة التقاعد أن يراجع لغايات تقسيط هذه الفوائد، وأعتقد راجع وقسط على 12 شهر.
1: نعم.
2: ولكن نحن في مثل هذه الحالات إذا يعني هو طلب إعفاءه من الغرامات اللي ترتبت والفوائد بحجة يعني أنه لا ذنب له بهذا الموضوع، يعني خلينا نقول أستاذ صدام بجوز إحنا من الصعب إنك تتابع كل واحد نظرا لحجم أو لعدد المتقاعدين والمستحقين الكبير، ولكن مع هذا وذاك الموضوع الآن معروض على لجنة عليا في المؤسسة للنظر في طلبه في الإعفاء من الغرامات، وإحنا إن شاء الله يعني تم التوافق على إنه نرفع له الحجز عن البنك لحين صدور قرار اللجنة حتى يقدر يعيش ويستلم راتبه، مع أنه أي مشكلة كونه دفع أصل المبلغ والموضوع معروض أمام اللجنة العليا للبت في مسألة الإعفاء من هذه الفوائد.
0: يعني القضية منظورة أمام اللجنة.
2: نعم،
0: المعنية.
2: طيب. منظورة أمام اللجنة.
0: إذا القضية يعني منظورة أمام اللجنة، خلينا ننتظر أخي صدام الشمالي.
1: كل الشكر والاحترام لكم.
0: كل حب الاحترام، شكرا لك.
1: بس بالغاء الفوائد
0: صديقي، أنت يعني
2: معروف
0: ما هو مطلبك، خلينا ننتظر قرار اللجنة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا أخي شمال، كل حب الاحترام لكم. أهلا وسهلا.

0: تستمعون لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية في برنامجها الأقرب إلى نبضكم، برنامج البث المباشر من عمان، ومعي على الهواء خالد وطلال. نبدأ مع خالد. صباح الخير يا خالد.
1: صباح الورد، حياك الله.
0: أهلا سيدي، تفضل.
1: الله يجزيك فضلك. والله أنا بشكركم على اهتمامكم في قضايا المواطنين.
0: تحت أمرك، تفضل.
1: الأمر لله. بالنسبة إحنا عندنا في قرية المقصير الجيزة يعني احنا صار لنا ما يقارب 3 سنوات يعني الاحياء الثانيه يعطوها 12 ساعه، احنا بنعطونا 4 ساعات. الحي كبير وفي ناس ما تصلهم الميه.
0: شو اسم الحي تبعكم؟ شو اسم الحي تبعكم؟
1: والله فيش اسم يعني
0: مو اذا بدنا نقول لاخواننا في شركه مياه هنا شو نقولهم؟ المنطقه
1: يعني ودك تقول حي المدرسه الالمانيه.
0: نعم،
1: حي المدرسة الألمانية.
0: حي المدرسة الألمانية، طيب.
1: نعم،
0: خليك معنا. يعني المي تجيكم فقط 4 ساعات غير كافية؟
1: 4 ساعات يوم الأحد من الساعة 9 للساعة 1.
0: الأحد من 9 للواحدة.
1: طيب، ورجعنا
0: مهندس قطيبة. ماذا قالوا لكم؟
1: رجعنا مهندس قطيبة قال لو بنعطيكم يوم الثلاثة إضافة على 4 ساعات بنعطيكم ساعتين. جابوهن بيجوا أسبوعين أو 3 أسابيع وبعدين قطعوها ورجعنا مهندس هذا، في مهندس مسؤول القصر هذا مهندس طبعا جديد هذا، جيناه قبل شهر قالوا عنده اجتماع في جبل الحسين، جيناه الخميس اللي مضى قالوا قبل شوية روح. طيب أنا ما بعرف هو المسؤول بيداوم في الليل ولا في النهار، يقول قبل شوية قبل ساعتين روح، هل وصلنا لهم على الساعة 8:30؟
0: طيب خليك معي. أيضا معي طلال. صباح الخير يا طلال.
2: صباح النور سيدي.
0: تفضل سيدي، انت على الهواء.
2: الله يسعد صباحك.
0: حياك الله
2: سيدي. احنا عندنا مشكلة بمنطقة رصيفة.
0: نعم، رصيفة.
2: انا تواصلت مع البلدية، يعني رحت على البلدية 3-4 مرات بالنسبة لتعبيد شارع حفروه شركة مياه هنا وتركوه زي ما هو، وانا وديت لك الصور واضحة عندك، فشركة البلدية بتقول لك انا هذا الحكي ما اللي دخل فيه، هذا تراجع فيه شركة مياه هنا. مفروض شركة المياه هنا خلصت العطاء تبعها، سوت الخطوط المي، مفروض انه ترجع تعبد الشارع.
0: شو اسم الشارع سيدي؟
2: شارع المشير في خلف المدارس المهنية، شارع الرسوم سيدي.
0: شارع شو؟
2: الرسوم.
0: الرسوم؟
2: نعم سيدي.
0: خليك معي. ينضم إلينا أيضا خلف. صباح الخير يا خلف.
3: صباح النور يا هلا سيدي.
0: صباح الورد، تفضل خلف.
3: الله يحفظك سيدي. على الجانب سكان ذهب الشرقية لو المقر
0: معيضة؟
3: الشرقية لو المقر. الله يحييك. انا عندي مشكله في المويه يا سيدي، انا مشكلتي مع شركه مياه، انا ما تدور علي المويه نهائيا، البلد فيها خطوط كثيره، الخط اللي انا شابك عليه نهائيا ما تجيني، ومن سنه ونص وسنتين وانا احكي واشكي واقدم على شكاوي مياه
0: سجلالك شكوى ما بتجيك المي. طب كيف تشرب مية؟ كيف تشرب مي
3: والله اكثر ايام اجيب تنكات، المتر يطلع علي ب4 دنانير المتر. طيب، تنكات خاصه يعني يعني إذا عبي خزان مترين بثمان دنانير.
0: طيب، قدمت شكوى لمياه هنا على الرقم 117-116.
3: قدمت شكوى وحكينا وجماعة التنكات الأمانة يعني ساعدوا، أنا مش كثير يعني مش أني ما
0: شو قالوا كثير. شو قالوا لك شركة مياه هنا؟ أجاك فريق فحص؟
3: سجلنا لك شكوى، جاني فريق الصيانة أسبوع اللي فات.
0: طيب،
3: الخط اللي أنا شابك عليه خط سيء، خط ضعيف يعني ما في مجاورين، كلها مشكلة نشكي من الخط هذا شايف. فالمشكلة مش يوم أسبوع أسبوعين، ندبر حالنا يعني. المشكلة صار لي تقريبا من الصيف السنة العام. طيب، بالشتوية اللي فاتت.

0: استمرت نفس المشكله.
1: خليك معي،
0: هو في مشكله بالخط، هو في مشكله عندي بالمواسير، ما عارف.
1: طيب جيرانك عندهم مشكله بالمياه ولا لا؟
0: لا ما طيب. ما في ناس تجيب تنكات غير انا بس.
1: لعاد المشكله عندك.
0: نعم
1: لعاد المشكله عندك.
0: المشكله عندي جوني ذاك جماعه الصيانه الاسبوع اللي فات فكوا.

0: استاذ صباحك، صباح ضيوفك ومستمعيك.
1: سيدي الشباب اللي تواصلوا معانا يمكن استمعت الى ملاحظاتهم، اترك لك تعليق. نبدا من خالد من ام قصير في الجيزه، تفضل.
0: الله يسعد صباحك مجددا، ويسعد صباح اخونا خالد. بالنسبه لخالد صديقي، يعني احنا معدل التزويد او البوصله اللي بتضبط ايقاع تزويد هاي المناطق اللي هو اعلى مشترك بالمنطقه. احيانا بنضخ 4 إلى 5 إلى 6 ساعات اذا كان عدد المشتركين قليل، بس المعيار عندنا انه معدل التزويد الاسبوعي مش اقل من 4 متر. لما رجعنا لسجل المشتركين بهاي المنطقه بما فيهم اخونا خالد، معدل التزويد بين 4 إلى 6 متر، وهي بالصيف احنا بنعتقد انها يعني كميه كافيه. اذا فيك امكانيه فنيه لتزويده كمان 4 ساعات 3 ساعات راح يدرسوا الشباب.
1: يعني خليك معي استاذ ابراهيم، يعني هو بوصلوا من 4 إلى 6 متر؟
0: بوصلوا نعم، هو وجميع المشتركين بهاي المنطقه. هو شكوى على المنطقه الجيرانهم، يعني المنطقه اللي جنبهم. المنطقه اللي جنبهم صحيح تاخذ من 10 ل 12 ساعه بس فيها عدد مشتركين، وجغرافيا المكان يعني
1: تستدعي ان يتم بس خلينا اسال خالد سؤال. خالد انت بتجيك الميه
2: يا سيدي؟ صل على النبي. بالنسبه للميه بيقول لك من 4 إلى 6 ساعات ما تتجاوز الـ4 متر في الـ4 ساعات اللي بيعطون. وليش مثلا الاحياء الثانيه في نفس
1: طيب المكان؟ طيب خليك معي
2: حي اكبر حي،
1: خليك يا
2: اكبر حي بياخذ 4 ساعات.
1: خليك معي،
2: احنا بنحكي على شيء واقع
1: خالد
2: ملموس.
1: خالد
2: نعم،
1: انت ما انك بتعبي من 4 إلى 6 متر، اذا انت امورك المي المخصصه تجيك بالاسبوع بتجيك
2: يا سيدي. هي الفاتوره مبينه عندك، بالنسبه لشركه المياه ما تتجاوز الـ4 متر.
1: كيف
2: ما تتجاوز؟ يعني في الاسبوع ما تتجاوز 4 متر.
1: طيب بيجيك 4 متر، طيب بيجيك 4 متر، مو كل الاردنيين تجيب 4 متر في
2: احياء جنبنا.
1: طيب سؤال، انت يعني خليك معي، لماذا تركت الشيء الرئيسي صرت تحكي عن جيرانك اللي بيجيهم اكثر؟
2: يا سيدي مو انا لازم اصير اسويها بجيراني، انا مشترك، لازم اخذ ميه الكافي.
1: خليك طيب ستستمع، بدي اشكرك ستستمع للاجابه. تفضل استاذ ابراهيم جاوبه وننتقل برضو لاخونا طلال البعده.
0: احنا اللي ماشيين عليه المسطره اللي بنقيس عليها معدل التزويد الاسبوعي. في عندنا مناطق بعمان 24 ساعه تزويدهم. ليش؟ لأن الكثافة السكانية تستدعي وطبوغرافيا المكان تستدعي.
1: نعم.
0: لأن المنطقة جبلية.
1: نعم.
0: يعني أنت بدك تسقي اللي فوق على المنطقة
1: حتى توصل 4 متر لكل واحد، مضطر أنك تعطي ساعات زيادة.
0: صحيح.
1: تمام.
0: الآن هذا يعني إحنا رجعنا لعداده ولاشتراكاته هو وجيرانه، معدل تزويدهم الأسبوعي لا يعني ضمن المعدل الطبيعي. وبالتالي ايضا اذا كان في امكانيه فنيه بعد هالصيف انه بتروح الشركه لـ6 ساعات لـ8 ساعات ثق تماما انه احنا لن نتوانى، بس انه انت الان تشرب غريك زي كل الاردنيين.
1: طيب ننتقل لطلال عشان نستفيد من الوقت. طلال بيحكي معانا من الرصيفة، موضوع
0: نعم.
1: تعبيط طريق، المفروض انه
0: نعم.
1: في عمل لكم انهيتوه ولكن ما عدتم لي يعني تعبيد هذا الطريق.
0: طلال الله يصبحه بالخير وشكرا على اهتمام وصلاله وعلى ايصال الملاحظه. انا رجعت لزملائنا بالرصيفة وبالزرقاء، هاي الحفريه مش لمياه هنا، وهي حفريه قديمه جدا جدا جدا. رجعوا الشباب لسجلات الشركه، يعني ممكن في مقاول ممكن في كذا، ولكن تبين انه هاي مش ضمن مهام والاعمال اللي قامت فيها ونفذتها شركه مياه. ولكن لانه بتعرف بالنهايه اي شركه خدميه يعني في عندها هامش خدمه مجتمع محلي، الشركه راح تقوم بهذا الملف وتعيد الاوضاع الى مكانه اريح، رغم انه هذا الملف مش يعني ما عملت شركه مياه.
1: طيب راح يتم معالجه هاي الحفريه،
0: راح يتم معالجته بالقريب العاجل.
1: شكرا شكرا. بالنسبه لاخونا خلف بيحكي معانا من الموقر.
0: خلف صديقي، باذن الله هذا الاسبوع في، انا حكيت انا وياك اخوي صدام سابقا انه فعلا في بالموقر مناطق خاصه يعني اطراف الشبكات والمناطق المرتفعه في فيها ضعف بالتزويد المائي، في دراسات فنيه وفي يعني محاولات مستمره من الفنيين بالميدان يعني للدراسات فنيه لتزويد المشتركين اللي بيعانوا من نقص التزويد المائي من مناطق ثانيه يعني غير تزويدهم الحالي. اذا كان هذا المشترك من ضمن هاي المناطق اللي فيها ضعف تزويد مائي راح يعمل

0: عسى انهم يخلوه يشرب من منطقه ثانيه، واذا كان صعب راح يزودوه بالصهريج لحين ايجاد بديل فني.
1: طيب شكرا جزيلا لك، شكرا اخواننا المتداخلين، هاي اجابات اخواننا في شركه مياه. الان زميلتي بالاعداد راح ازودك برقم خلف تحت امرك، شكرا جزيلا لكم، يا هلا حيا الله.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: البث المباشر من عمان متواصل معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ومعي على الهواء عيسى. أخي عيسى، صباح الخير.
2: صباح الخير، يعطيك العافية أخ صدام.
1: أهلا وسهلا يا سيدي، حياك الله، تفضل.
2: صباح جلالة الملك وولي العهد.
1: يا صباح الورد والياسمين،
2: تفضل. أنا من رواد شارع المية، روع دوامي.
1: نعم.

0: في منطقة الفيصلية بعد جسر الترخيص لما تصل جسر الجمرك الجديد.
1: تمام.
0: في حوادث حديد تجي على كتف الشارع يمين الشارع. طبعا نصها انسرق. قبل فترة يعني قبل امبارح واول امبارح شفت في من نفس الحوادث مفكوكات في إذن صوامين انفكن. طبعا هذول انفكن عشان ايش؟ يجهزوا يجوا ياخذوهم بالليل الفجر الساعة 3 4 الفجر. انا مستغرب من وزارة الاشغال ليش ما تلحمهم بالحام اللي زي هيك. طبعا شارع المية كله انسرق.
1: تلحمهم عشان ما يتسنى لضعاف النفوس انهم يسرقوا.
0: ايوه غير غطى المناهل غير
1: يعني شكرا لمواطنتك.
0: غير الاسلاك الكهرباء اللي يعني جسر الترخيص الكشافات اللي على تقريبا على ارتفاع تقريبا على ارتفاع 10 متر و15 متر نزلوهم كسروهم سرقوهم. انا مش عارف وزاره الاشغال وين عن الموضوع هذا.
1: ليش قبلها ما نقول احنا مش عارف ليش بعض الناس بتصرفوا زي هيك؟
0: لا اوكي هي لا لا لا لا لا لا هي مجتمع يعني الحق على اللي يشتري كمان اللي يشتري الخرده هاي لازم يتحاسب.
1: خليك معي القضية والله يعني محتاجة معالجة. خليك معنا عمر محارمة الناطق باسم وزارة الأشغال وأشغال والإسكان. صباح الخيرات أخي عمر.
2: الله يسعد صباحك أخي صدام وصباح الخير للأخ عيسى ولكل مستمعين الإذاعة.
1: مؤسف إن نسمع هاي الملاحظة للأمانة صح ولا لا؟
2: والله هاي الملاحظة أخي صدام يعني صارت واحدة من القضايا اللي تؤرق وزارة الأشغال وتستنزف مواردها بشكل مستمر وجهودها يعني بتسبب لنا قلق مستمر لكل عناصر السلامة المرورية. حتى الشواخص اللي على جوانب الطرق بفكوهن بسرقوهن الحواجز المعدنية الكابلات الإنارة يعني لوحات الإنارة يعني مسألة يعني ما يعني مش ممكن تتصور حجم الخسائر
1: اللي لا بتصور في ظل اللي ما يعني الحديث عنه. طبعا الواحد يتصور حجم خسائر
2: طبعا
1: مادية كبيرة.
2: الشغله اللي حكاها اخونا عيسى احنا لحمنا الحواجز وانسرقت
1: بعد ما يعني بعد اللحم
2: بعد التلحيم فكوا اللحام وانسرقت. فالمساله معقده نوعا ما وبدا
1: شو اليه المعالجه وفق تقديرك اخي عمر؟ يعني لماذا وزاره الاشغال وانا لا احمل هنا المسؤوليه للامانه لكن برضو بعتقد انه لازم هذا الذي يمارس هذا الفعل المشين ان يحاسب.
2: يعني في ملاحقة
1: في كاميرات بتوضع
2: على بعض المواقع. يعني احنا عندنا ضمن اختصاص وزارة الأشغال تقريبا 15,000 كيلو متر من الطرق ما بين طرق رئيسية وثانوية وقرائية وزراعية. فما تقول 15,000 كيلو يعني من الصعوبة بمكان انك تراقب الطرق كلها.
1: صحيح.
2: لكن هي بدأت تضافر جهود وفي ملاحقة أمنية وفي ناس كثير تحولوا للمحاكمة.
1: يعني يضبط بعض الأشخاص الذين
2: في ضبوطات صارت يعني لناس خلال سرقة.
1: أنا بعتقد برضو إخواننا الأهالي الساكنين القاطنين في هذه المناطق
2: يعني
1: برضو عليهم دور.
2: جزء من يعني جزء من المسؤولية للمواطن لأنه هو رقيب أو العين اللي موجودة دائما في هذه المواقع. وللأمانة كمان يعني في تعاون يعني في كثير من الضبطات تمت بناء على ملاحظات من مواطن من سائق مارق بالطريق.
1: وهي دليل المواطن أخونا اللي تواصل معنا يعني سأه ما شاهد
2: لا شك يعني احنا بنقدر غيرة أخونا عيسى ونقدر غيرة كل اللي بتفاعلوا مع الموضوع وبتعاونوا معنا. لكن المسألة فيها تشابك أمني قانوني فني.
1: المهم قصة السمونة أنتوا لحمتوها وفكوا للحام وأخذوها بعض الأشخاص للأسف. طيب نتابع إن شاء الله. إن شاء الله هذه رسالة
0: أخ صدام بس ممكن لو ملاحظة
1: طبعا بسرعة لو سمحت على عجل.
0: في جزء جاء يعني فكينه بس معزينه تعليف بالدرجين الحديد.
2: اليوم أخوي عيسى بن هسة
0: هي المنطقة من جسر الترخيص لغاية الجسر الشوابكة.
2: اليوم يعني الآن بعد ما ننهي هاي المكالمة راح أتواصل مع أخواننا يطلعوا فرقة ميدانية على الموقع بإذن الله.
0: على بركة الله. أنا أشكرك وأشكر أخي.
1: شكرا أخي عيسى. شكرا أخي عمر. شكرا لكما. وهي رسالة إخواننا اللي بسمعونا. إخواني يعني السرقة ليست بالضرورة إنك تقتحم بيوت. يعني هذا السارق ليس بالضرورة أن يكون مجرما مصنفا يدخل ويعتدي على بيوت الناس ويسرق ممتلكاتها الخاصة. ترى عند الله سبحانه وتعالى والله أعلم هذا سارق، والذي يعتدي أيضا على أملاك الدولة هو سارق. من يعتدي على هذه الأدوات التي تمكن إخواننا السائقين، توفر لهم الحماية والسلامة المرورية، بالعكس أعتقد أن مصيبته وجريمته أكبر، لأن هذه المستلزمات الموجودة كل هدفها أنها تسهل على إخواننا السائقين، تسهل المرور عليهم، تضمن السلامة المرورية من شارات، من سور، من يعني حواجز، هذه كلها وضعت لأجل سلامة مرورية وسلامة لإخواننا المواطنين. حينما يأتي أحدهم ليعتدي على هذه المرفقات، على هذه المستلزمات، إذن هو يعتدي على وطن، يعتدي على وطن، نعم يعتدي على وطن، وهو يساءل ويجب أن يجرم وأن يكون مجرما. وعند الله سبحانه وتعالى والله أعلم هو مجرم. من خرب، من عاث بالأرض فسادا، المفسدون، من هم المفسدون؟ الذين يعيثون بالأرض فسادا، وهو هذا يعيث بالأرض فسادا. لا أفهم كيف هذا الشخص يعني يأتي يعني بعد ذلك ويدخل إلى المسجد لأداء الصلاة على سبيل المثال، كيف يعود ويبتغي الرزق، كيف يأتي بهذه المبالغ التي جاءت جراء سرقته لهذه المواد وبيعه غيره وغيرات، ويجيب خبز لأبنائه ويقول الله يرزقهم، الله يحفظهم إلي، الله يخليهم إلي. لا تستغربوا مصائب الناس، مصائب الناس تأتي مباشرة نتيجة أفعال تشبه هذه الأفعال. إخواني، هذه رسالة لكل واحد بسمعنا، لكل واحد بتابعنا، أرجوكم ما تعتدوا على مقدرات الوطن، لهذه مقدرات المواطنين. بالمناسبة هي ليست ملكا للحكومة، هي ملك للناس. هذا الاعتداء على هذا الطريق، على شارع المية، على كل أدوات السلامة وسلزمات السلامة المنتشرة على الطرقات، هذه ملك للمواطنين، ملك لها الناس. إن شاء الله تكون وصل الرسالة، وكفانا الله شر هؤلاء السارقين، وأعاننا الله عليهم وعافانا مما ابتلاهم يا رب.

0: على الهواء معي فوزان القيسي من الكرك. تفضل يا فوزان.
1: مساء الخير، كيف حالك استاذ فردان؟
0: اهلا، صباح النور.
1: وشلونك يا سيدي؟
0: رضا، تفضل سيدي.
1: يا سيدي احنا بدنا نختصر الموضوع. انا رئيس بلدية شيحان ما قصر معاي، اللي هو من المهندس بهجت الرواشي.
0: نعم.
1: إجا وكشف لي على الأرض وقالوا للأشغال العامة.
0: شو ملاحظتك بالأساس يعني قبل ما نتحدث؟
1: أنا الآن فكرت المشروع الاستثمار اللي عندي اليوم، أخذت قرار.
0: أي مشروع؟
1: لأنه في مدينة العاب بين الربع والقصر، ومعك خبر.
0: والله ناسي صديقي. آه طيب، مدينة العاب بين الربع والقصر. طيب.
1: كلفت مليون ومئتين ألف، وعندي 75 موظف. الآن روحت الموظفين في إغلاق المدينة الألعاب، لأن عندي قدام فضرة لناس خيرين شروات من المجالية، وجماعة حقهم ودي يسكروها، يعني ما يعني حقهم، ما بقدر أقول لهم ولا يسكروها، وأنا إلي شارع مخطط مرسوم وجاهز. أيوة، رحنا على المهندس بهجت ما قصر، ودنا وزارة البلدية.
0: شو كان طلبك للبلد؟
1: الشارع. بس الشارع.
0: شو مطلوب من الشارع؟ شو بدكم تعملوا بالشارع؟
1: بس الشارع يفتحوا لي الطريق وحطوا بيت كورس، لأنه مش فاتح علي الطريق. الشارع الخدمات مخطط جاهز.
0: طيب.
1: مخطط استاذ فداء.
0: طيب.
1: مخطط جاهز، بس مين بدا؟ يحطوا لي بيسكون صحطوا لي بعيد منك، المهم ينفتح.
0: طيب.
1: ايوه، الان انا ما ينفتح، انا عندي شارع، لان الطريق لما سووها شارع الملوك علوها علي. الان انا في طريق السيف في الشارع ما بدنا نحط عليها بيسكون، وانه انا احط قرمات هناك انه دخول المدينه من هان. وما علي
0: يعني انت ما بتقول لي سكرت، انت بتقول لي سكرت يعني دكتور تعيد فتحها؟
1: مو انا فتح شارع
0: اه يعني عبر. اذا فتح الشارع راح تفتح مشروعك.
1: نعم شي، بس انا معي شارع ورودي بيسكروا علي، انا الان ما عندي طريق. طيب كيف بدنا نسود علي؟ انا بعيد، انا شارع تقريبا شارع 30 متر.
0: طيب خليك معي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس بهجة الرواشد رئيس لجنة بلدية شيحان. صباح الخير مهندس، استمعت لأخي فوزان والحديث عن هذا المشروع وضرورة فتح هذا الطريق. تفضل الحديث لك مهندس بهجة. مهندس بهجت، تفضل. أيوة. سيدي تفضل. نعم. انت على الهواء.
2: شكرا لكم على توصيل الشكاوي، وهي يعني بتؤدي الى تحسين ادائنا اذا كان في البلديه اي قصور. بالنسبه للاخ فوزان

0: هو شارع أو منطقته هي خارج التنظيم وداخل حدود البلدية.
1: نعم.
0: الشارع هو موازي لشارع الأشغال العامة في حرم طريق الأشغال العامة والإسكان، وهو يعني إذا نفذ ينفذ طريق خدمات.
1: نعم.
0: وهي مسؤولية وزارة الأشغال العامة والإسكان. اثنين، لو كان داخل التنظيم، لو كان داخل تنظيم بلدية الشيحان ستقوم البلدية بإجراء اللازم. أما إذا كان خارج حدود التنظيم ف50% إذا كان للبلدية بس، لكن أنا بقول لك هذا اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان. هو شارع نافذ ما بين الربة والقصر، شارع نافذ يتبع لوزارة الأشغال العامة والإسكان.
1: طب أنا مهندس، مهندس كلامك على الرأس والعين، وأنا والله لا أعلم تفاصيل هذا المشروع، لكن حينما أفهم أن هناك مستثمر أردني غير أردني لدي مشروع على حد قولي، بقول عندي عدد كبير من الموظفين، عندي تكلفة 1,200,000 على حد قولي، فهذا يعني أن تتضافر الجهود لمساعدتي، والأمور لا تكون هكذا على هذا النحو، إنه هذا ضمن مسؤوليتي هذا مش ضمن مسؤوليتي.
0: لا سيدي، مو احنا القوانين تحدنا
1: ولكن التشجيع على الاستثمار جزء أساسي من توجيهات جلالة سيدنا للحكومة.
0: احنا نحترم يعني كل قرارات جلالة سيدنا على رؤوسنا وما بنقول لا، لكن هناك في إمكانيات بلدية موازنة لم يرصد عليها لمثلا فتح أو تعبيد شارع معين.
1: هو ما طلب تعبيد، طلب بيس كورس سيدي.
0: يا سيدي حتى البيس كورس هو كلفي بالتالي. اثنين، هو أنا ما بقدر أعتدي على شارع الأشغال، أجي أفتح من شارع الأشغال لأنه هذا شارع موازي وهو في حرم طريق الأشغال.
1: طب أرجوك أن تبقى معي لحظة يا فوزان. أنا معي أقل من دقيقة بس عندي سؤال إليك يا فوزان، لماذا ما لم تراجع الأشغال؟
2: لا أنا سيدي لو أني أنا تطلب علي ساعة بوريك ليجر عندي الأشغال، بقول لك أشغال على البلدية، يعني أنا محتار.
1: يعني الأشغال تقول على البلدية؟
2: كتب. يعني أنا معي كتب.
1: خليك أنا بدي سؤال، بدي إجابة محددة، هل الأشغال تقول هذه مسؤولية البلدية؟
2: نعم مسؤولية البلدية الأشغال.
1: هذا دائما نقع فيها المشكلة. أعود للمهندس بهجت، الأشغال تقول هي مسؤوليتك.
0: لا لا لو سمحت يجي يقدم استدعاء هو، وأنا برفع الاستدعاء للأشغال إنه هذا ضمن مسؤوليتكم بموجب قانون الطرق، فعلى ضوها بنقرر.
2: معلش
1: خليك، خلي المهندس يكمل فكرته لو تكرمت. تفضل مهندس.
0: إذا الأشغال تنصلت من الموضوع مش شغلهم، هو مبين عندي على الخوارط ومبين عليه في التنظيم إنه شارع أشغال هذا. خليني أشوف رد الأشغال، ممكن الأخ ما راجعهم رسمي.
2: لا راجعهم.
1: طيب أنا لأن الوقت دهمني أنا يا فوزان، فوزان سأقول لك الحل، ما بنفع أن تقول لي أي شيء، أنا مطلوب منك أن تأتي لي بورقة مثبت. طيب أرجوك أن تراجع المهندس بهجت، أرجوك أن تراجع المهندس بهجت في هذا الخصوص، وقد دهمني أنا بوعدك أنه نرجع نتناول هذه القضية لو سمحتي تمارا، نسجل هذه القضية قضية تخص استثمار، إذا ما كانت المعلومات دقيقة لابد أن نتعامل معها بمنطق آخر. بدأ أشكرك فوزان، وبدأ أشكر سعادة رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشد، كل الحب والاحترام لكما وشكرا جزيلا.

0: سيارها.
1: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي إني أقول لكم تحيات فريق العمل. شكرا مأمون شحادة، شكرا تمارا النهار، شكرا سهر الجبور، لكم تحيات فريق التقديم طبعا مهض بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. نعود ونلتقيكم صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية. حتى ذلك الوقت هذه تحية، دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة، يبحث خلالها آفاق توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي، ويحضر جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. رئيس الوزراء يزور 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثة ضمن جولاته الميدانية التفقدية الدورية. مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. الولايات المتحدة تواصل عمليات ضد إيران لليلة 11 على التوالي لتقويض قدراتها على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يلتقي في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي، ويبحثان العلاقات الثنائية وملف نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. محليا وتحت الرعاية الملكية السامية، الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تفتتح مساء اليوم وتستمر حتى 2 آب المقبل. الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية للتجارة المتبادلة، بما يمنح صادرات البلدين فرصا أكبر للدخول إلى الأسواق بينهما. وزارة المياه والري تنفذ حملة أمنية كبيرة في محافظة العقبة، أطاحت بأكبر سارق للمياه كان يسحب 3500 متر مكعب يوميا لبيعها لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل. وفي الختام، طقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في مناطق البادية، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، فاصل قصير ونوافيكم بالوفيات.

الوفيات. انتقل إلى رحمة الله تعالى عزيز كامل سمارة أبو وائل عن 86 عاما، وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد آمنة بنت وهب في الرصيف إلى مقبرة الرصيف القديمة. إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الأمير فخر الدين إلى توسكانا.

0: تحدثنا بالأمس عن احتفاء أهل توسكانا بالتاريخ والجغرافيا والتي لفتت نظر الأمير فخر الدين،
1: بل إن أشياء كثيرة أعجبت الأمير في رحلته في تلك البلاد،
0: وكلها كانت تمت إلى الماضي والحضارة بصلة كبيرة.
1: مما يلفت النظر في تلك البلاد ما أقامه أهلها من منشآت ومبان عجيبة، كالجسور والقناطر والأسوار والمنارات والقصور والكنائس والحدائق وغير ذلك من الأشياء التي تدل على رقيهم وتمدنهم. ومما أعجب الأمير فخر الدين مستحدثاتهم كدار السكة والمطبعة وآلاتها وطريقة عملها.
0: عذرا للمقاطعة، أو ليست دار السكة هي التي وصفها الأمير بالضرب خانة حيث تسك العملات الفضية والذهبية؟
1: بل هي بعينها كما كانت المستشفيات ونظامها وما تقدمه للمرضى من خدمات مجانية واحتضان أبناء الأسر الفقيرة والقيام بتربيتهم وتنشئتهم في دور خاصة بهم ومن ثم تأهيلهم للانخراط في الحياة العامة، كان لذلك كله أبلغ الأثر لدى الأمير المعني.
0: أعود بالحديث عن العمولات، فأهل توسكانا كما تقول الرحلة استحدثوا البنوك لحفظ الأموال وصيانتها وفق نظام محدد، مما يضمن حقوق الزبائن من سقوق ووثائق من جهة وحقوق البنك والقائمين عليه من جهة ثانية.
1: حسنا ما تذكرت وذكرت يا شيماء،

0: ده التفات الأمير فخر الدين إلى شؤون الحياة اليومية الصغيرة، كطريقتهم في غسل الثياب وتنظيفها والمواد المستخدمة في ذلك، وكيفية قطافهم الزيتون وتربية الأسماك وحفظها والصيد وأنواعه.
1: كثيرة هي الأمور التي استوقفت الأمير فخر الدين في تلك البلاد، كان منها نظام السجون ومعاملة الأسرى ونظام الجندية والتدريب على السلاح إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بأمن الدولة وحمايتها.
0: دون الأمير كل ما رآه وعايشه بمخيلته قبل قلمه، ولكنه كان له عتب كبير على جراند دوكا حاكم توسكانا، بل نستطيع القول إنه كان مستاء من تغير موقف الدوق منه من تقديم نفقات الضيافة التي أقرها له منذ قدومه.
1: لعل ذلك عائد إلى مواقف المحيطين بحاكم توسكانا من الأمير، لأن وجود الأمير ونفقاته كانت تشكل عبئا على مالية الدولة.
0: ولكن العلاقة التي كانت بين الأمير والدوق وصفت يوما بأنها علاقة تاريخية طيبة، وكانت تربطه به وبأبيه من قبله، ولطالما أغدق عليهما الأمير من هداياه.
1: لكل ذلك رأينا الأمير فخر الدين يسارع إلى قبول دعوة سلطان إسبانيا للانتقال إلى صقلية ليحل ضيفا على حاكم مسينة، الذي رحب بضيفه أجمل ترحيب وأعد له مسكنا لائقا ورتب له نفقات كافية له ولحاشيته، وبقي الأمير في ضيافته نحو 3 سنوات.

0: بعد هذه الضيافة في مسينة، انتقل الأمير فخر الدين على علمنا إلى نابولي.
1: الحقيقة يا شيماء أنه لم ينتقل إلا عند نقل حاكم مسينة ذاته إلى نابولي، والتي كانت تابعة لسلطان إسبانيا، وقد اصطحبه إلى مقره الجديد وأكرم مثواه. لكن الأمير المعني لم يبقى طويلا في نابولي، خصوصا بعد أن فوجئ ذات يوم بوفد من رجال الحاكم جاء إليه في مقره لمساءلته عن اتخاذه جامعا للصلاة وممارسة الشعائر الإسلامية. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل إن الجراندوكا بعث إليه عرضا صريحا لاعتناق النصرانية.
0: وبالطبع كان الجواب من فخر الدين الرفض القاطع.
1: حاول الجراندوكا أن يغريه بالجاه والسلطان، وأعلمه أنه في حال موافقته على ذلك سوف يعين حاكما على بلاد أكبر من تلك التي أقره عليها سلطان المسلمين.
0: ولكن الأمير أجاب الدوق عن طريق أحد الوسطاء بلباقة السياسي المحنك وحزم القائد المؤمن والذي لا يقبل المساومة، بالاعتذار عن تلبية طلب الدوق، حيث قال للوسيط:
1: روح رد الجواب على الدوكا وتشكر من سلطان إسبانيا، وقل له الأمير قال ما جينا إلى هذه البلاد لا كرامة دين ولا كرامة حكم، بل لما جاء علينا عسكر ثقيل احتمينا عندكم وحميتوا راسه وراعيتموه، ولكم بذلك الفضل والجميل والمنة.
0: وتابع الأمير بلهجته اللبنانية المحكية والبسيطة قائلا:
1: إن أردتم هو قاعد عندكم بتوابعه على حاله، وإن أرسلته إلى بلاده فهو المراد، لأن له أهل وتوابع وبلاد.

في مسار رحلة الأمير أنه بدأها بحرا من مدينة صيدا في الثاني من شهر سبتمبر عام 1613 إلى توسكانا، فمر بجزيرة قانديا ومنها إلى صقلية، ثم توجه إلى جزيرة سردينيا فكورسيكا. رست السفينة بعد ذلك في الكارنا ميناء دولة توسكانيا، ثم توجه إلى فلورنسا وعاد إلى الكارنا لاصطحاب أسرته والإقامة تحت رعاية الجراند دوكا، إلى أن انتقل إلى إسبانيا كما تحدثنا بدعوة من سلطانها. قام بزيارة إلى بلاده

0: أثناء رحلته هذه، فجاء من مسينا إلى الدامور ولم يتمكن من النزول إلى البر، ولكنه التقى بالأهل وأعيان بلاده على متن السفينة، ثم قفل راجعا إلى صقلية.
1: قام بزيارة بعض مدن الجزيرة وموانئها مثل باليرمو وبلو إليكريك، ثم عاد إلى باليرمو لينتقل منها بمعية الدوق إلى نابولي ليقيم نحو سنتين، ومنها عاد أدراجه إلى بلاده مرورا بمسينا فميناء عكا.
0: وانتهت رحلة العودة بعد مضي 5 سنوات وشهرين على خروجه من البلاد. نطالع من نص الرحلة:
1: وفي باليرمو برات السور جامع إسلامي من زمن الفاطميين، لأن الجزيرة كانت في يدهم وبعد باقي على حاله بقبابه.
0: وكما استمعتم أعزائي المستمعين إلى نص قصير ومختصر من نصوص الرحلة وكان باللغة المحكية، سنطلع الآن على مقطع من أولى رسائل الأمير إلى دوق توسكانا، وكانت مذيلة بتوقيعه، وفيها طلب للإقامة في بلاد توسكانا، حيث يقول:
1: الأمير مكرم فخر الدين اشتهى يقعد في بلدان الأمير المعظم وتحت حمايته الشريفة مع حرمته وبنته وولدين صغار وستة أو سبع خدم، والحاج كيوان مع باقي رفاقه ليسعى بواسطة الأمير المعظم معونة وقوة ويرجع لبلاده بعمارة قوية. أما الأمير المعظم إذا فهم خاطر الأمير المكرم المذكور أراد يكمل طيبة خاطر معه، أنه بكل الأشياء الممكنة وسهل أحواله في كل بلدان، وبيريد يعطيه مساكن لائقة في مدينة فلورنسيا وعربة لخدمته وخيل من خيله ومونته، ومن شان جمعته 2000 قرش فلورنتية كل عام.
0: ذيل هذه الرسالة بختمه صبيحة نهار 12 من مايو عام 1614، وباسمه الأمير فخر الدين بن معن مفخر آل معن فخر الدين على حد توقيعه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة، يبحث خلالها آفاق توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي، ويحضر جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. رئيس الوزراء يزور 5 مواقع سياحية شبابية وخدمية في جرش والرمثة ضمن جولاته الميدانية التفقدية الدولية. مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. الولايات المتحدة تواصل عملياتها ضد إيران لليلة 11 على التوالي، وتؤكد استعدادها للتفاوض لإنهاء الأزمة الإيرانية، لكن طهران لا تأخذ المحادثات على محمل الجد. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد من بلدة زوطر الغربية مواصلة حشد الجهود السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني. قتيل وإصابات في هجوم أوكراني على مستودعات شركة تجارية روسية ضخمة للتجارة الإلكترونية. محليا وتحت الرعاية الملكية السامية، الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تفتتح مساء اليوم وتستمر حتى 2 آب المقبل. الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية للتجارة المتبادلة، بما يمنح صادرات البلدين فرصا أكبر للدخول إلى الأسواق بينهما. إدارة الترخيص تعلن اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية اعتبارا من 2 آب المقبل. وفي الختام، طقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، حار في مناطق البادية، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
6: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. وتسرنا متابعتكم أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12:00 ظهر.

إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع عطوفة الأستاذة فيروز المبيضين، مدير عام وكالة الأنباء الأردنية بترا، للحديث حول مناسبة مرور 57 عام على تأسيسها. وعطوفة الأستاذة فيروز المبيضين معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا عطوفتك أستاذة فيروز، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيكي ويعطيكم انتم العافيه، اذاعتنا العزيزه والغاليه على قلوبنا جميعا. اهلا فيكي.
0: اهلا وسهلا فيكي، نورتينا، ونبارك لكم هذه الانجازات، مرور 57 عام طبعا على تاسيس وكاله الانباء بترا، وكل عام وانتم بالف خير حضرتك وجميع الزملاء طبعا في الوكاله. يعني بدايه عطوفتك تعطينا فكره تعريفيه مختصره عن وكاله الانباء الاردنيه بترا واهدافها الرئيسيه باختصار، تفضلي.
1: تسلمي ست العزيزة. يعني وكالة الأنباء الأردنية هي مؤسسة إعلامية وطنية تأسست بإرادة ملكية سامية في عام 1969. قبل ذلك كانت مكتب بدائرة المطبوعات والنشر، ثم يعني تم تأسيس هذه المؤسسة كدائرة مستقلة ولها قانونها ولها أنظمتها. منذ ذلك الوقت طبعا وعبر هذه السنوات الطويلة من العمل المهني الجاد وبهمة جميع الزميلات والزملاء اللي عملوا على مدار أكثر أو نحو 60 عام، استطاعت الوكالة أن تثبت حضورها محليا وعربيا ودوليا، وأن تواكب التطورات التي تحدث بشكل دائم، سواء كنا نتحدث عن التطور بالنواحي المهنية والتطور أيضا بالتقنيات الحديثة التي جعلت من الإعلام فضاء مفتوح لا بد من مواكبته ولا بد من الدخول لوسائل جديدة لإيصال الرسائل الإعلامية. الوكالة ست العزيزة أقرت استراتيجية جديدة لها منذ مطلع العام الحالي، ووضعت لها أهداف مهمة، أهمها طبعا هو زيادة التغطية الإعلامية، وأيضا تطوير الرؤية، تطوير رؤيتها للعمل الإعلامي للسنوات الثلاث المقبلة.
0: نعم، جميل جدا، يعطيكم ألف عافية، يعني رائع اللي تفضلتي فيه. أكيد يعني أيضا عطوفتك حابين هلأ تخبرينا، يعني احتفلتم قبل أيام في الوكالة بمناسبة مرور 57 عام على تأسيسها، وكل عام وأنتم بألف خير طبعا. الحفل كان برعاية معالي وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، تخبرينا عن المناسبة وعن الاحتفال، تفضلي.
1: شكرا لك. يعني هذا الاحتفال هو احتفال سنوي تقيمه الوكالة، نحرص فيه على تكريم الزملاء ممن أمضوا 25 عاما فأكثر، أو الداعمين والشركاء الرئيسيين لعمل الوكالة. في هذا العام كانت لنا يعني عدد من الحمد لله الإنجازات اللي احنا بنفتخر فيها وبنعدها جزء من عملية التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي. تم افتتاح موقع أو إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد لوكالة الأنباء الأردنية، وهو بالمناسبة يعني يتبع أحدث المعايير العالمية لضمان تقديم تجربة استخدام سلسة، وتضمن سهولة التصفح عبر الهواتف النقالة المختلفة، وأيضا الوصول للمنتج الإخباري على النشرة العامة. أيضا أطلقنا خدمة التصوير الجوي، وهو أيضا نعده شيء ضمن خطتنا التطويرية، بحيث أنه يكون في عنا صور حديثة وصور تطوع التكنولوجيا المختلفة لخدمة العمل الصحفي. وكذلك أطلقنا ذاكرة بت، وهو عبارة عن قاعة تضم أرشيفا توثيقيا للصور اللي التقطتها عدسات المصورين في وكالة الأنباء الأردنية خلال حقب زمنية مختلفة من تاريخ الأردن، وكذلك المقتنيات والأجهزة والمعدات اللي كانت يتم استخدامها منذ نشأتها. كذلك كان يعني لهذه المناسبة، مناسبة الاحتفال بعيد الوكالة، بأنه نعلن أيضا عن تخصيص أو إنشاء قسم خاص بالرياضة والشباب، تزامنا مع النتائج المهمة اللي حققها المنتخب الوطني، وأيضا ليكون هذا منبر للشباب والتركيز على منجزاتهم وعطائهم الموصول في خدمة وطننا العزيز.
0: نعم، يعني شو رح يكون هدفه ومهامه هذا القسم اللي يعني استحدثته نتيجة لتقدم منتخبنا الوطني النشامة ومشاركته في مونديال كأس العالم 2026؟
1: يعني احنا بنتأمل انه نكون داعمين ولو بشكل بسيط لهذا المنجز، وأيضا نسلط الضوء على المنجزات اللاحقة. احنا دائما نتوقع يمكن هذه خطوة أولى لمنتخبنا الوطني بأنه وصل لكأس العالم، لكن إن شاء الله الوكالة وكل الإعلام الأردني رح نوقف مع منتخبنا وأبطالنا، وأيضا مع المنتخبات الثانية في الكثير من مجالات الرياضة لنكون داعمين ونوصل إنجازاتهم وتطلعاتهم للجمهور الأردني والعربي والعالمي.
0: نعم.
1: بالإضافة لذلك يعني لن يكون هذا القسم فقط يركز على الرياضة، احنا ايضا لدينا مراكز شبابية ولدينا إنجازات ولدينا ابتكارات وإبداعات من شبابنا الأردني. احنا حريصين دائما على ان يعني نكون من المؤسسات الإعلامية الداعمة للشباب بتسليط الضوء على قصص النجاح وقصص العطاء اللي الحمد لله يزخر فيها وطننا، وهو شيء بسيط احنا بنعده، لكن ان شاء الله انها تكون خطوة إيجابية تشكل ولو يعني جزء بسيط من الدعم اللي لازم جميعنا نقدمه لشبابنا الأردني.
0: أكيد رح تكون خطوة إيجابية ومهمة جدا ورائعة مثل ما تفضلتي عطوفتك أستاذة فيروز، يعني التركيز على الشباب مهم جدا وهم عماد المستقبل ومستقبل هذه الأمة ورجال الغد أكيد، وأيضا يعني مثل ما تفضلتي التركيز على الرياضة مهم، وتقدمون الدعم الإعلامي الهام لكافة الفرق الرياضية ليس فقط يعني منتخب كرة القدم، وإنما ستركزون على بقية الألعاب أيضا، وأيضا ستركزون على تطوير مهارات الشباب وتقديم كل دعم متاح لهم من خلال يعني عدة أنشطة وتطوير المهارات أيضا. يعني تحدثتي الآن يعني خبرتين عن عدد من الإنجازات الكبيرة والنجاحات التي حققتها وكالة الأنباء الأردنية بترا على مدار السنوات الماضية، شو في كمان إنجازات ونجاحات تحبي تخبرينا عنها في الماضي تم تحقيقها؟ تفضلي.
1: طبعا يعني احنا دائما نحكي عن مؤسسة عمرها يقارب 60 عام، هي تسير وفق خطة يتم إعدادها وصياغتها وتنفيذها من قبل كوادر وكالة الأنباء الأردنية، وبالتالي مع نهاية كل خطة استراتيجية نبدأ بتنفيذ خطة أخرى نضع فيها أهداف ومؤشرات أداء، ونحاول أن نصل بالوكالة لمستوى أن تكون بمصاف وكالات الأنباء على الأقل على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. وحقيقة الوكالة حققت إنجازات في هذا المجال كبيرة من خلال المؤشرات من خلال الأعداد. إحنا يعني في لدينا متابعين لوكالة الأنباء يقدر عددهم بنحو 10 ملايين متابع حقيقي، يعني بمعنى يصلوا خبر

0: الوكالة عبر الهاتف النقال. هذا شيء جيد ونطمح للمزيد. أيضا نقوم بعملية التدريب، وهذه كمان أيضا خطوة مهمة. تدريب الصحفيين الجدد، تدريب الناطقين الإعلاميين، تدريب عدد من أيضا الزملاء الجدد اللي بتحقوا بالعمل بوكالة الأنباء الأردنية. بالمناسبة يعني الوكالة حريصة، وخصوصا بعد تعديل أو بعد نظام الموارد البشرية الجديد، على أن تستقطب الشباب أكثر ليكونوا من العاملين في وكالة الأنباء الأردنية. وبأعمار بالعشرينيات أو يعني من حديثين التخرج. وهذه الخطوة أعتقد سيكون لها أيضا نوع من التحديث والتطوير والتحسين، وإعطاء الفرصة للشباب أيضا ليكونوا صحفيين المستقبل. أيضا الوكالة بدون شك لديها يعني تركيز على مخاطبة العالم الخارجي من خلال نشرتها باللغة الإنجليزية، حيث تبث نحو 60 خبر ومادة صحفية يوميا، هي متابعة عالميا ومن داخل الأردن من قبل المنظمات المختلفة التي تتحدث أو تستخدم اللغة الإنجليزية. كل ذلك سيدتي يعني أعتقد الوكالة هي في تطور مستمر، ولا في يوم من الأيام إلا يعني الحمد لله وبفضل دعم ورؤية ملكية للإعلام بشكل عام ولوكالة الأنباء الأردنية أيضا. ومؤسساتنا الإعلامية المهنية أحدثنا التطور الذي يجعلنا نتطلع أكثر للمستقبل بإحداث تطور آخر وإنجاز المزيد.
1: أكيد أنتم تتطلعون دوما إلى تحقيق المزيد من التقدم والنجاح والتطوير والتحديث ومواكبة كل ما هو تقدم تكنولوجي وعصر رقمي نعيش فيه بكافة مجالات الحياة، حتى الذكاء الاصطناعي أنتم لا تألون جهدا في التطوير والتحديث، وتقومون بكل ما بوسعكم لتطوير هذه المهنة وأيضا تقديم الدعم للصحفيين والمحررين. وأيضا يعني نبارك لكم كل هذه الإنجازات ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. سؤال أخير لحضرتك، يعني هيك سؤال هلأ خطر على بالي، كونك في رأس الهرم مدير عام وكالة الأنباء الأردنية بترا، وأنت يعني امرأة أردنية نشمية، نعتز ونفتخر بك ونعتبرك قدوة لنا نحن الإعلاميات المذيعات والصحفيات، أنت قدوة لنا. يعني برأيك وبصراحة، إلى أي مدى أثبتت المرأة السيدة الأردنية والفتاة الأردنية موجوديتها في تسلم المناصب الإدارية العليا وخاصة في مناصب الإعلام؟ تفضلي.
0: يعني شكرا على كل هذا الكلام الطيب اللي تفضلتي فيه. يعني بصراحة أنا خليني أحكي بهذا الموضوع بالذات، عنصر الكفاءة وعنصر الحرص على التطوير والتحسين من قبل الشخص نفسه هو اللي بيهيئه لأنه يتقدم يمكن إداريا ووظيفيا. تعرفي إحنا في عالم الصحافة وعالم الإعلام الوظائف الإدارية مختلفة تماما، ولها قواعدها ولها أنظمتها وقوانينها، بحيث أنه يتقدم الواحد وظيفيا يعني يكون مسؤول أو مدير لإحدى المؤسسات الإعلامية. اللي أهم من هيك، اللي أنا بشوفه بالمرأة الأردنية حقيقة، أنه المرأة الأردنية دائما تثبت حضورها في كل المجالات وليس فقط في الصحافة والإعلام. المرأة الأردنية الطبيبة والمهندسة، والمرأة الأردنية المعلمة، والمرأة الأردنية الأم التي تربي أيضا الأجيال. جميع الأردنيين النشامة وجميع الأردنيين النشميين وقادسين أيضا على أحداث التغيير. لا أفضل عادة يعني وضع معايير أو نظرة معينة للمرأة في مجال الإدارة، لأنه الإدارة لا تعرف إلا الكفاءة ولا تعرف إلا الالتزام بما يجمعنا جميعا ونحن تحت ظله، وهو الدستور الأردني والأنظمة والقوانين.
1: يعني تقصدين المدير الناجح هو مدير ناجح سواء كان رجل أو امرأة، يعتمد على الشخصية والكفاءات والخبرات والمؤهلات.
0: الفرص متاحة سيدتي،
1: أكيد
0: متاحة للجميع. ولا يعني أنه المدير هو الأكثر مهنية أو الأكثر كفاءة أو

0: فقط، لا هي تعني يعني منظومة كاملة.
1: أكيد.
0: وليس المهم إنه يكون الواحد بموقع معين أو يعني يترأس مؤسسة،
1: نعم.
0: لا، الأهم من ذلك أن تبقى المؤسسة بأوجها وبقدرتها على تقديم الخدمة،
1: نعم.
0: لأنه هذا سينتقل لمدير آخر،
1: نعم.
0: وسيبني عليه، وهذا ما نؤمن فيه
1: نعم.
0: حقيقة
1: مسؤولية،
0: المؤسسات
1: نعم،
0: الدولة
1: تحمل
0: الإسلامية.
1: المسؤولية كاملة أكيد يعني. وجزء من الإنجازات أنتم في وكالة الأنباء الأردنية بترا، جزء من الإنجازات العظيمة المهمة جدا في الدولة الأردنية. بتمنى لك كل النجاح والتوفيق على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العملي، وبتمنى لكم النجاح والتوفيق ومزيد من التقدم والنجاح. حضرتك عطوفتك والزملاء جميعا، زملاء الأعزاء في وكالة الأنباء الأردنية بترا، نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يعني إلى الأمام دوما. نبارك لكم هذه المناسبة في كل عام ونتكلم معكم، وأكيد إن شاء الله لنا لقاءات أخرى معك عطوفتك. الآن بحب أشكرك على هذا اللقاء القيم، كل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفة الأستاذة فيروز المبيضين، مدير عام وكالة الأنباء الأردنية بترا. أهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا، شكرا ستي، تحياتي لكل الزميلات والزملاء في مؤسستنا الحبيبة والغالية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والإذاعة الأردنية.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا. أهلاً. شكرا. أهلاً. شكرا. أهلاً.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور يزن حسوني، عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية، للحديث حول تنظيم الملتقى العلمي الأول لكلية طب الأسنان لاستشراف مستقبل التعليم والتدريب الطبي. والدكتور يزن حسوني معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور يزن، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: الله يعافيك والله يسعد صباحك وصباح المتابعين، وشاكرين اهتمامكم ومتابعتكم لأخبار الجامعة الهاشمية.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بداية باختصار تعرف لنا الملتقى العلمي الأول لكلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية الذي أقمتموه، وما هي أهدافه الرئيسية؟ تفضل.
1: طبعا كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية هي إحدى الكليات الناشئة، وتم استحداثها في عام 2023 لتلبي احتياجات تدريس طب الأسنان في يعني جزء عزيز من وطننا الغالي. تهدف إقامة هذا الملتقى العلمي لتوفير أحدث متطلبات التعليم ورؤية الكلية وتوضيح سياسة الكلية في تعليم طب الأسنان، وكمان تهدف صراحة لنوع من التواصل والتوافق بين كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية ومؤسسات المعنية بالتعليم طب الأسنان في الأردن، مثل الخدمات الطبية الملكية، نقابة أطباء الأسنان، وزارة الصحة والقطاع الخاص. الكلية على التشبيك مع مختلف القطاعات المعنية.
0: نعم نعم دكتور يزن معنا.
1: نعم
0: نعم سامع. نعم تفضل.
1: بالإضافة إلى ذلك طبعاً الكلية حرصت على إقامة هذا اليوم العلمي تأكيداً على دورها في خدمة المجتمع المحلي.

0: طبعا كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية حاليا بسبب استحداث المبنى الفكري للكلية واللي راح يقدم خدمات طب الأسنان لفئة كبيرة من المجتمع في منطقة والقرى المحيطة فيها، وهذا راح يكون فيها خدمة كبيرة للمجتمع وبنفس الوقت تدريب لطلبة طب الأسنان. وكمان أنا برضو بحب أحكي إن كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية كانت حريصة منذ بداية منذ نشأتها على تقديم التواصل الصحي مع أطراف المجتمع بكافة قم تنظيم أي توعوية لطب الأسنان مع المدارس مع الوزارات الأمنية مع مدارس ذوي الاحتياجات.
1: نعم، يعني تقصد دكتور يزن أنكم تقومون بخدمة المجتمع، فعاليات لخدمة المجتمع في عدة مجالات منها التوعية وتقديم خدمات مختلفة، وأنتم مع تواصل دائم مع فئات المجتمع وتقدمون خدمة مجتمعية محلية. أيضا تخبرنا الآن دكتور يزن عن أبرز الفعاليات والمحاضرات اللي تضمنها هذا الملتقى العلمي الأول بما فيها الجلسات الحوارية المتخصصة حيث تم عقد جلستين، تفضل.
0: نعم، هو كان الملتقى العلمي شمل على جلستين حواريتين رئيسيتين. الجلسة الأولى كان محورها الرئيسي التعليم والتدريب في طب الأسنان، وكانت بمشاركة الطبيب أطباء الأسنان في طب الأسنان في الخدمات الطبية الملكية ورئيس اختصاصات طب الأسنان في وزارة الصحة. الزملاء مسؤولين يعني محاضرات ومداخلات حوارية مهمة بتفيد طالب طب الأسنان وبرضه بتفيد طالب الأسنان الروج عن مجالات التعليم والتدريب والتخصص طب الأسنان. نعم. سواء كانت في الجامعات الرسمية أو في قطاع الخدمات الطبية الملكية أو في قطاع وزارة الصحة. كانت موجهة أغلب طلبة الكلية المقبلين على التدريب في مرحلة التدريب حيث تم إعطائهم يعني نحكي صار خبرة الجهة في مواقعهم المهنية والأكاديمية المختلفة مشان الطلاب بس يتخرجوا يكونوا متفهمين لوضع طب الأسنان، عارفين شو طبيعة المستقبل، معين على الاختصاص المطلوبة، طرق الامتياز، طرق التقدم لاختصاص العالي في الخدمات الطبية صح أو في الجامعات الرسمية.
1: نعم، يعني تخبرنا. نعم تفضل.
0: وكان في الجلسة الحوارية
1: الثانية نعم تفضل
0: كانت مشاركة عميد كلية في الجامعة الهاشمية وعميد الأسنان في جامعة القاء ونائب عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الأردنية وكان بمشاركة أطباء من القطاع الخاص، وكانت تهدف لمناقشة مواضيع تخص تدريب طب الأسنان في المرحلة السريرية والمرحلة ما قبل السريرية، وتناولنا فيها صراحة عدة مواضيع. كانت مواضيع تخص التقييم، مواضيع أخرى تخص جودة التدريب السريري، مواضيع تعليم الطبي وعلاقته في تعليم طب الأسنان، وكانت صراحة جلسة ثرية وكان فيها مداخلة من عدة أشخاص بما فيهم، وصراحة يعني أنا بعتقد إنها جلسة مهمة لأن الأخير أفضل إذا توجد حاجة لاقتراح إطار وطني للفئات التدريبية في طب الأسنان. شو هي المخرجات المطلوبة من طبيب أسنان على مقاعد الدراسة فور تخرجه. كانت الجلسة مثمرة جدا يعني.
1: نعم، يعني تركزون على تدريب وتأهيل طلاب كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية، يعني التدريب والتعليم يجمع ما بين النظري والعملي، وأيضا يعني تركزون على ما يطلبه السوق سوق العمل في المجتمع عندما يخرجون بعد التخرج حتى يكونوا مؤهلين للعمل مباشرة في الميدان في عيادات طب الأسنان في كل الأماكن. يعني جهود مشكورة بتقوموا فيها بكلية الطب بالجامعة الهاشمية، ويعطيكم ألف عافية. أنتم يعني تهتمون دائما بالطلبة وتدعموهم ولا تألون جهدا في تقديم أي يعني خدمة أو أي سبل مساعدة هؤلاء الطلبة وهم على مقاعد الدراسة ليكونوا ليتخرجوا بشكل لائق ورائع وأيضا مؤهل ويصبح لديهم يعني القدرات حتى تمكنهم من العمل مباشرة. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني تخبرنا بشكل عام، كان لرئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري كلمة في هذا الملتقى أبرز ما جاء فيها باختصار، تفضل.
0: والله أنا حابب أشكرك يعني برضه استغل هاي الفرصة بتوجيه يعني عظيم الشكر للأستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعة الهاشمية على الدعم الكبير اللي بيقولوه لكلية طب الأسنان، وخاصة في مجال استحداث المبنى السيري اللي زي ما حكينا راح يخدم قطاع كبير من أبناء الوطن. كلمة عطوفة

0: اثناء تدريس الطالب مش فقط بنعطي المهارات النظريه، بنعطي المهارات النظريه والمهارات العلميه والمهارات الحياتيه والمهارات من المكون.
1: نعم.
0: مشان يكون خريج جاهز للعمل في سوق العمل بشكل مباشر. كمان ركزت كلمة عطوفة الرئيس على أهمية خدمة المجتمع.
1: نعم
0: اللي
1: أكيد
0: بتكون فيها الجامعة بشكل عام وكلية طب الأسنان أيضا بشكل.
1: نعم أكيد، يعني مهام رائعة جدا تقومون بها في كلية طب الأسنان بالجامعة الهاشمية. بنبارك لكم هذا الملتقى، نتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاح. بحب أشكرك الآن كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور يزن حسوني عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، الله يبارك فيك.

وردنا الآن من دائرة الأخبار، صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت اليوم 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وبين المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض، وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها وبما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها. هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: ونقول دائما رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا الله. أعزائي المستمعين والمتابعين يسعد صباحكم من جديد، لازلنا متواصلين معكم في برنامج نوافذ على الهواء مباشرة. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع سعادة الأستاذ ربحي علان نقيب أصحاب محلات الذهب والمجوهرات للحديث حول تحسن الطلب والإقبال الجيد على شراء الذهب في أسواقنا المحلية، لكوننا الآن في ذروة موسم المناسبات الاجتماعية والأعراس، إلى جانب الموضوع الآخر الذي سنتحدث فيه مع الأستاذ ربحي عن التغيرات في أسعار الذهب نتيجة لعودة التوتر والتصعيد في المنطقة بين أمريكا وإيران. والأستاذ ربحي علان معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ ربحي، نورتنا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك أمان.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية أستاذ ربحي تخبرنا ما هي الأسباب التي أدت

0: إلى تحسن الطلب والإقبال الجيد على شراء الذهب في الأسواق المحلية؟ تفضل.
1: يعني احنا عادة من سنوات عديدة، وخلينا نحكي الصيف بشكل عنا هو وقت المناسبات، وقت الأفراح، تخريج الجامعات، انتهاء المدارس، قدوم المغتربين، التقاء الرعايا العرب على الأراضي الأردنية ليتمموا معاملات أفراحهم. انت تعرف ان كثير عنا خصوصا مثلا الفلسطينيين والدول المجاورة اللي بحبوا يعملوا أعراسهم وأفراحهم على الأراضي الأردنية.
0: نعم.
1: هاي كلها أسباب بتكون لزيادة الطلب على المجوهرات في أسواقنا المحلية.
0: نعم.
1: فإحنا عنا موسم، خلينا نحكي نقول موسم الذهب، هو بتناسب مع موسم الأفراح اللي هو يبدأ من 15/6 إلى نهاية شهر 9 إن شاء الله.
0: نعم، وتتوقع يعني من هون لنهاية شهر 9 سيزيد الإقبال أكثر فأكثر ويصبح تحسن أكبر أيضا؟
1: يعني كلما اقتربنا من، يعني مثلا اليوم في عندك امتحانات جزئية للثانوية العامة، يعني وكل ما كانت اقتربنا من 30/9 بتكون المناسبات أكثر. وانت بتعرفي زي اليوم يعني خميس جمعة سبت باقي الأسبوع بتلاقي الفردات يعني موجودة، كل صالات الأفراح. يعني الحقيقة إنه موسم الأفراح يعني عنا بشكل سلسلة، يعني الأوتيلات، الصالات، الصالونات، الأواعي، ومن ضمنها الحاضر الرئيسي وخلينا نسميه الأكبر اللي هو الذهب. ما في مناسبة زواج الذهب ما بيكون حاضر فيها. الطلب على المجوهرات نعم يعني بيزايد من يوم ليوم أكثر ومن أسبوع لأسبوع أكثر.
0: نعم، يعني ما هي أكثر القطع الذهبية والمساغ رواجا لدى الناس يفضلون شرائها مثلا عند المناسبات أو الأعراس؟ مثل شو القطع؟
1: يعني إحنا اليوم مثلا من أكثر شيوعا عيار 21، وخلينا نحكي هنا 6-8 يعني شغلة، إنه اليوم الصناعة الأردنية صناعة رائدة. يعني اليوم الصناعة الأردنية زمان كانت الناس تتجه للمستورد أكثر من المحلي، اليوم صناعاتنا المحلية صناعات موجودة في الولايات المتحدة، في أوروبا، في الدول العربية المجاورة، في كندا. فاليوم الطلب على المصاغ الأردني خصوصا أنت تعرف عيار 21 الأكثر رواجا والأكثر طلبا عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية. وإحنا هنا بنرجع لمقولة أنه الذهب زينة وخزينة، عيار 21 هي الست تتزين فيه، وإن شاء الله أنا ما بتحتاجه، ولكن عند الحاجة بتقوم في بيعه، وعند ارتفاع الذهب بتحقق أرباح أو بتحقق يعني سلعة ادخارية تقدر تستخدمها بأي وقتية تشاء.
0: نعم أكيد، يعني هو فعلا مثل ما ذكرت حضرتك زينة وخزينة، ويعني منسميه هو سلعة استراتيجية، يعني شو ما كان إحنا اشترينا إمتى ما كان نقدر نبيعه، ولما بنشتري بيكون هو عبارة عن رصيد يعني أمان، يشكل يعني نسبة من الأمان يعني للسيدة، وممكن إنها تكون يعني إنه هو يأهلها في المستقبل إنه إذا تعمل مشروع تقوم بأي شيء فتقوم ببيع الذهب اللي عندها، وبتقدر تحل مشاكل كتير لها ولأسرتها. سؤالنا الأخير لحضرتك يعني مهم الآن نسألك يا سعادتك، بعد عودة التوتر والتصعيد في المنطقة بين أمريكا وإسرائيل، ماذا تتوقع تغييرات في أسعار الذهب في قادم الأيام؟ تفضل.
1: التوترات ما بين أمريكا وإيران مش إسرائيل، احنا عادة
0: بين أمريكا وإيران. نعم
1: كل مشكلة
0: نعم أقصد التوترات بين أمريكا وإيران. نعم نعم
1: يا ستي، خلينا نعتبرها ما بين لبنان
0: أكيد.
1: وإسرائيل
0: أكيد.
1: التوترات الجيوسياسية هي يعني من الأسباب الرئيسية لارتفاع الذهب. تعرفي اليوم هاي التوترات مش بس يعني عملية حرب إقليمية، اليوم احنا بنحكي عن إغلاق مضيق هرمز اللي هو خلينا نحكي بوابة النفط في العالم. اليوم الناس تحوط بالطاقة، زي ما انت شايف اليوم مثلا أصدرنا نشرتنا وكانت العيار 21 84 دينار ونص، وهذا الرقم يعني زيادة دينارين عن يومين. التوترات كلما كانت هناك زيادة في التوترات كلما كان لجوء للذهب كملاف آمن بتجه إلى المستثمرين والبنوك السيادية في العالم في مثل هذه الأوقات من الحروب. السبب الآخر ستي اللي هو مثلا بيانات الفيدرالي الأمريكي، وزي ما أنت شايفة أنه يمكن الفيدرالي الأمريكي يعني متحفظ جدا على عملية رفع أو خفض الفائدة على الدولار الأمريكي نتيجة الأوضاع السياسية اللي نجت عن الحروب اللي بتخوضها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج وخصوصا إيران. فهاي الأسباب اللي أدت اليوم الذهب الآن مثلا عند 4140 دولار، الرقم يعتبر مرتفع مثلا عن 3 أيام. تذبذب الذهب 6.8 هو يعني عامل رئيسي، يعني في ناس عم تستفيد منه في ناس عم تتضرر منه. يعني احنا اليوم نشهد انه 100 دولار خلال اليوم ارتفاع وانخفاض. فاللي بيشتغلوا في الذهب لغايات الادخار والاستثمار ممكن يستثمروا هذا التذبذب ويحققوا عمليات جني ارباح ويبيعوا مدخراتهم، اضافه للقسم الاخر اللي هو بيقدر يشتري مقتنياته. اما على صعيد المجوهرات الاردنيه لغايات الزواج والزينه، انا برايي انه الاسعار مناسبة ومناسبة جدا للشراء.
0: أكيد هي مناسبة جدا، يعني وهذا بيشجع الناس اللي مقبلين على يعني مناسباتهم المختلفة منها الأعراس والتخرج والحفلات الخطبة مثلا أو أي مناسبة في فصل الصيف. يعني مهم جدا أنه نقدم هدية، وكتير حلو أنه تكون الهدية قطعة ذهب مصاغ هيك رائع بصناعة أردنية جميلة ومحترفة. وأيضا نعود لموضوع التوترات والتصعيد في المنطقة بين أمريكا وإيران، وذكرت أنت في العديد من لقاءاتك أن هناك يعني نتيجة لهذا التوتر والتصعيد بين أمريكا وإيران يصبح هناك إقبال شديد وتحوط بشراء النفط والبترول، فترتفع أسعار النفط وبالتالي تنخفض أسعار الذهب. يعني تحكي لنا سريعا العلاقة بين الذهب، أسعار الذهب وأسعار النفط نتيجة لهذه الحرب الدائرة في المنطقة بين أمريكا وإيران. تفضل سريعا.
1: الحالات الطبيعية أنه الذهب والنفط بمشي مع بعض، ولكن في الحالة اللي احنا بنعيشها حول مضيق هرمز، الناس بتتحوط، يعني المستثمرين في العالم بتحوطوا بالطاقة والبترول، بتخلوا عن جزء من مدخراتهم في الذهب وبيلجأوا يشتروا البترول والطاقة، لأنه بتعرفي أسعاره يعني شكلت ارتفاع بنسب كبيرة وصلت إلى 20%. اليوم احنا بنعيش حالة مختلفة تماما عن الوضع الطبيعي. كلما كان هناك تهديد بإمدادات الطاقة، كلما كان انخفاض في أسعار الذهب وارتفاع في أسعار البترول والغاز.
0: نعم أكيد. يعني إحنا بدنا نشكرك على هاي المعلومات القيمة وهذا اللقاء الرائع أستاذ ربحي، وأيضا سيكون لنا لقاء معك في نهاية هذا الموسم، موسم الصيف والأفراح والأعراس، سنلتقي معك مجددا في نهاية هذا الموسم حتى تعطينا تقييم كامل عن كيف كانت حركة الأسواق الذهب في أسواقنا المحلية الأردنية. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ، كل الشكر والتقدير والاحترام لسعادة الأستاذ ربحي علان نقيب أصحاب محلات الذهب والمجوهرات، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك يا ستي.
0: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون مع الأستاذ الدكتور مجد الدين خمش، أستاذ علم الاجتماع، للحديث حول موضوع سيكولوجية الجماهير والعصر الرقمي. والدكتور مجد الدين خمش معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور مجد الدين، نورتنا، يعطيك ألف عافية.
1: الله يسلمك، يا
0: أهلا
1: وسهلا.
0: أهلا، يسعد صباحك. يعني بداية دكتور مجد الدين، تخبرنا سريعا وباختصار طبعا، ما المقصود بمصطلح سيكولوجية الجماهير، وما هي أنواع الحشود أو الجماهير من وجهة نظر علم الاجتماع، مع ذكر الأمثلة سريعا إذا تكرمت.
1: يعني الجمهور طبعا هو تجمع لعدد كبير من الأفراد استجابة لظروف معينة، ويعني بتميز بخصائص نفسية يمكن ملاحظتها، وأهمها القابلية للإيحاء ونشوء وتطور عقل جماعي أو ذهنية جماعية تضعف تأثر الفرد أو تحكم الفرد بسلوكياته، بمعنى أنها تضعف العقل الفردي وتدمج هذا العقل الفردي بالعقل الجماعي للجمهور.
0: نعم.
1: في حالات شديدة جدا يعني الجمهور قد يسيطر على الأفراد بشكل كامل، وبالتالي يستبدل عقولهم بهذا العقل الجماعي.
0: نعم.
1: لكن ليس جميع الجماهير أو الحشود كذلك، يعني الحشود تعرف هي عدة أنواع، يعني في أغلب الحشود مسالمة وأغلب الحشود إيجابية، زي الحشود التي تتجمع لتشجيع فريق كرة القدم الوطني.
0: نعم.
1: يعني الحشود الأردنية في دعم النساء على الحقيقة.
0: نعم.
1: كانت حشود إيجابية ومتميزة ورفعت اسم الأردن عاليا في وسائل الإعلام المختلفة خلال المونديال الماضي.
0: نعم، يعني كانت حشود داعمة وإيجابية ومهمة لرفع المعنويات وزيادة وشحذ الهمم، ويعني محفزة لمزيد من التقدم والعطاء كانت لدى منتخبنا الوطني عندما كانت هذه الجماهير تدعم وتشجع المنتخب، منتخب النشامة. إذن تخبرنا كيف يمكن للشخص أن يتصرف بوعي في سلوكياته في المجتمع وبشكل إيجابي صحيح، حتى لو كان ضمن جمهور أو حشد أو مجموعة أو حلف.
1: الإنسان مدرب على أنه يلتزم بالقواعد الاجتماعية، لأنه تنتقل إليه، يتعلمها ويكتسبها من خلال طرق التربية بالطفولة ومن خلال المناهج المدرسية والجامعية ومن خلال وسائل الإعلام حقيقة. وبالتالي يعني هو دائما يعني يلتزم بمحتوى عقله من القواعد والعادات والتقاليد، ولكن يعني لاحظ انه يعني الفرد لما يكون لوحده يعني له خصائص معينه، ولما بيكون ضمن مجموعه في له خصائص مختلفه، هو يتاثر بالمجموعه.
0: نعم.
1: ويؤثر فيها في نفس الوقت، وبالتالي يعني كمان بدنا نتوجه الى الجماعات، سواء كان جماعات أولية أو ثانوية، الزملاء، الأصدقاء.
0: نعم.
1: الزملاء في الهوايات المختلفة، أن نتوجه إلى الجماعات أيضا أن يكون سلوكها ديمقراطي، بمعنى أن تبتعد عن محاولة التسلط على الفرد وتوجيه سلوكه، يعني لا، أنها تكون ديمقراطية متسامحة، تقبل الرأي والرأي الآخر وتقبل التمايزات الفردية.
0: نعم.
1: وهذا
0: جميل.
1: بحمي الفرد وبيخليه دائما انه هو يحتفظ بشخصيته الخاصة حتى في اطار الجماعة.
0: نعم، جميل جدا اللي تفضلت فيه يعني دكتور مجد الدين. ونحن الآن نعيش في العصر الحديث، عصر التقدم التكنولوجي وزمن الآلة الذكية، حيث أن كل شخص يحمل هاتفا ذكيا

0: خلويا معه أينما يذهب من الصغير إلى الكبير، وهذا نلاحظه في كل المجتمعات وكل الدول. أصبحنا نعيش عصرا رقميا مهما ومؤثرا. تحدثنا كيف يتم تنظيم المجتمع باستثمار الخوارزميات الرقمية باختصار إذا تكرمت.
1: الله كيف انه يعني في العصر الرقمي الان في منصات رقميه تجمع الافراد، وفي ميكانيزمات او اليات رقميه مثل هاشتاج مثل ترند مثل يعني في مجالات التسويق والاعلانات ومجالات الترويج الاعلامي. يعني بنشوف انه في لزوم واضح للخوارزميات الرقمية لحشد الأفراد في اتجاه معين، إما في اتجاه الشراء وإما في اتجاه المشاهدة
0: نعم
1: بكثافة وإما في اتجاه تقديم اللايكات والكومنتس وكل هذه الأمور
0: نعم
1: التي تتحول إحصائيا إلى مقاييس شعبية. وبالتالي يعني صار الفرد هو كمان موجه ومدرب على انه يعني يحاول الحصول على الشعبيه في الفضاء الرقمي من خلال الصور، من خلال البوستات، من خلال ما ينشره من معلومات،
0: نعم،
1: ويتوقع أو ينتظر الحصول على مجموعة كبيرة من الإعجابات أو
0: نعم
1: مجموعة كبيرة من الكومنتس،
0: نعم
1: وهذا بيعطيه شعور بأنه هو متميز
0: نعم
1: أو أنه هو له شعبية.
0: نعم وأنه يشعر بالإنجاز، يعني هاي يعني بتخليه أنه يشعر أنه هو مؤثر في آراء وسلوكيات وأفكار الناس المتابعين له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكيد نتمنى أنه يكون التأثير للمؤثرين يكون إيجابي مفيد لكل ما هو لمصلحة الناس، يعني وبعيدا عن السلبيات أو الأخطاء لا سمح الله. يعني بهذه الكلمات نختم فيها لقائنا معك دكتور، لأنه وقت البرنامج يعني شارف على الانتهاء. بحب أشكرك دكتور مجد الدين خمش على هاي المعلومات القيمة، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور مجد الدين خمش أستاذ علم الاجتماع على هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك.
1: يا أهلا وسهلا،
0: يعطيك العافية، أهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج وجدي نصراوين، من السوشيال ميديا رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة، يبحث خلالها آفاق توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي، ويحضر جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. القوات المسلحة تعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط صاروخين بمناطق نائية خالية من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. الولايات المتحدة تواصل عملياتها ضد إيران لليلة 11 على التوالي، وتؤكد استعدادها للتفاوض لإنهاء الأزمة الإيرانية، لكن طهران لا تأخذ المحادثات على محمل الجد. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد من بلدة زوطرة الغربية مواصلة حشد الجهود السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني. قتيل وإصابات في هجوم أوكراني على مستودعات شركة تجارية روسية ضخمة للتجارة الإلكترونية. محليا وتحت الرعاية الملكية السامية، الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تفتتح مساء اليوم وتستمر حتى 2 آب المقبل. الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية للتجارة المتبادلة، بما يمنح صادرات البلدين فرصا أكبر لدخول إلى الأسواق بينهما. وزارة التربية والتعليم تستكمل استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف 11/2009، والذي تنطلق أولى جلساته صباح غد. إدارة الترخيص تعلن اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية اعتبارا من 2 آب المقبل. وفي الختام، طقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في مناطق البادية، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
6: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب، نلتقي دائما وأبدا مستمعينا ومشاهدينا. وكالمعتاد في البدايات اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، نبدأها بمعية مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامني بالمراقبة الرئيسة. نتابع معكم حديثنا مستمعينا الكرام، ونلفت عنايتكم أنه هذه الحلقة إن شاء الله لها بث بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. الشكر الموصول لك زميلنا رأفت القطامي اللي موجود معنا أيضا من قسم السوشيال ميديا. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة والتي نسعد بأنه باسمكم جميعا نرحب بضيوفي في الاستوديو، واللي أنا ببداها بمعية سعادة المهندس معاذ كظم، وهو رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين ورئيس مهرجان العسل الأردني الثاني. وكل الترحاب بك.

0: أستاذ غدير حدادين، وأنت مؤسس ورئيس جمعية لونها بالأمل. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم معنا هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: يمكن مستمعينا الكرام، إحنا الحلقة اليوم رح نسلط الضوء فيها حول مهرجان العسل الأردني الثاني، وهالمهرجان اللي إله العديد من الأبعاد التي نود أن نسلط الضوء فيها. ما عادت المهرجانات عنا هي فقط أيام للعرض وتنتهي وتصبح في طي النسيان، إنما لها ذلك الأثر والبعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، البعد السياحي، وكذلك الحال البعد لتمكين المجتمعات. خلينا نبدأ بالحديث بمعية، وتكرمت علينا يعني الأستاذة غدير، ونبدأ بمعية المهندس معاذ كظم رئيس اتحاد النوعي للنحالين، ويمكن العسل وأهميته، الشعار الحلو اللي حمله هالمهرجان واللي رح نسمعه من خلال الأستاذ المهندس معاذ، تفضل.
1: احنا السنة هاي الحمد لله رب العالمين نعقد النسخة الثانية من مهرجان العسل الأردني الثاني، والذي سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء 22/7 ويستمر لمدة 5 أيام لغاية يوم الأحد القادم 26/7 تحت رعاية معالي وزير الزراعة. وفي هذه النسخة شعار هذا المهرجان عسل الأردن ذهب الطبيعة الأصيل.
0: نعم.
1: المهرجان السابق كان شعاره لنحمي النحل حتى نحمي البيئة، ولكن المرة هذه اخترنا هذا الشعار أنه عسل الأردن ذهب الطبيعة الأصيل، وذلك لجودة منتجات العسل الأردني وتنافسه في المسابقات والمحافل الدولية وما حققه من إنجازات عبر حصوله على المراكز الأولى في مسابقات عالمية، وبالتالي يستحق أن يكون شعارنا لهذا الموسم أو لهذه السنة أنه فعلا هو ذهب الأردن الأصيل من تراب الأردن، من نبات الأردن، من بيئة الأردن. وبالتالي نحن عندما نسلط الضوء على أن هذا منتج بلدي، المواطن سيدعم المنتج البلدي ويدعم النحال الأردني ويدعم الاقتصاد الأردني أيضا في ذلك الوقت.
0: نعم. الحديث مستمعينا الكرام أيضا أنه المهرجان كان له نسخة أولى، فما الجديد في نسخته الثانية؟
1: النسخة الثانية حقيقة الحمد لله، إحنا في النسخة الأولى كان 3 أيام، في النسخة الثانية سأصبح 5 أيام، وذلك بعد ما وجدنا توافد كبير من الأهالي والمواطنين والزوار للمهرجان. في النسخة الأولى حقق المهرجان أكثر من 10,000 زائر وحقق مبيعات أكثر من 60,000 دينار، لذلك قررنا في هذه النسخة أن نمدد المهرجان إلى 5 أيام. كذلك تغيرت المعطيات المهرجان أو الفعاليات التي ستقام. من الفعاليات الجديدة التي أقيمت في هذه النسخة وهو ملتقى الفني الدولي الأول رحيق اللون.
0: نعم.
1: هذه الفعالية يعني هي بالتعاون مع جمعية لونها بالأمل، لن أتحدث كثيرا طالما
0: نعم.
1: الماء موجود
0: يعني
1: ستتحدث هي عنها، ولكن حقيقة نعم. عندما طرحت الفكرة كانت يعني محط أنظارنا، نريد أن نربط ما بين العسل والبيئة والطبيعة بلغة وبريشة الفنان فقط.
0: نعم.
1: هذه أول إضافة. الإضافة الثانية في هذه النسخة أدخلنا خصوصا كما تعلمين المجتمع أصبح يتعامل مع التطور التكنولوجي والاي اي والذكاء الاصطناعي، أدخلنا جناح اسمه الواقع الافتراضي الفي ار من خلال نظارة إلكترونية، سيدخل الزوار يلبسوها وبيدخلوا إلى عالم خلية النحل، بتعلموا بطريقة إلكترونية كيف يتم إنتاج العسل.
0: نعم.
1: كيف تربية النحل، ما هي الأدوات التي يستخدمها النحالون، كيف ما هي طائفة النحل من ملكة وشغالة وذكر، وما هي أفراد طائفة النحل، كل ذلك سيتعرف عليها الزائر من خلال هذه النظارة، وبالتالي ما في داعي يلبس ملابس نحالين وينزع الحقل وممكن تقرصوا نحلي أو ما تقرصوا، هيك بكون داخل وبتعلم وننشر ثقافة ومعرفة وتثقيف المواطن من خلال هذه التقنية. فهذه تقنية جديدة أدخلناها إلى جانب فعاليات أخرى، جناح المرأة عندهم فعاليات ورش عمل.
0: نعم.
1: وجناح الأطفال وجناح شف النحل، كل ذلك موجود في المهرجان.
0: إذن مستمعينا الكرام، أكبر تجمع للنحالين الأردنيين المنتجين، كذلك الحال هنالك الجانب الفني والأجمل من ذلك أنه لونها بالأمل. والحديث مع الأستاذ غدير حدادين. يمكن قبل الخروج على المباشرة أو على الهواء مباشرة مستمعينا الكرام، يعني لما يهدأ التنسيق والمتابعة مع هذه الباقة من الفنانين التشكيليين اللي احنا حابين نستمع من خلال الأستاذ غدير حول هذه حول هذا الجانب وحول هذه المشاركة الرائعة وهذه النوعية اللي أخذت جانب ثقافي جانب تراثي أصيل. تفضل.
2: في البداية أنا سعيدة جدا لهذه الاستضافة، وخاصة على الإذاعة الأردنية وأيضا بالتعاون مع رئيس الاتحاد المهندس معاذ كظم، اللي دائما بشعر أنه في له رؤية خاصة وعنده طبعا بعد بأفاق عالية. يعني أنا مجرد لما طرحنا الفكرة بالبداية، طبعا قبل ما أحكي طرح الفكرة حابة أحكي عن جمعية لونها بالأمل. هي جمعية تابعة لوزارة الثقافة الأردنية، تعنى بالأطفال المصابين بالسرطان متلازم الداون والتوحد وكبار السن عن طريق الرسم. نسعى لرسم البسمة على شفاه وقلوب هؤلاء الفئة من الناس حتى يستطيعوا الاستمرار في الحياة. التقينا أنا والمهندس في عدة مجالات، وخاصة مشاركتي بالمهرجان الأول من خلال ملتقى الأطفال، فبالباقة الجديدة وأيضا بالمهرجان الثاني تم طرح هاي الفكرة أنه ملتقى فني. ومباشرة المهندس يعني
0: التقط الرسالة،
2: التقط الرسالة بصورة رائعة وبنى عليها، ليس فقط التقاط، لأنه الكثير من الأشخاص حين يعني تلقي لهم بفكرة يضع لك حائط صد، لكن الأفق اللي عنده الرؤية أسعدني جدا. وبدأنا بعصف ذهني ماذا نفعل، وخاصة طبعا أعطانا كثير من الأفكار ومنها الرسم، ليس فقط على الكانفاس كما هو متعرف عليه، وإنما الرسم على خلايا النحل العسولة كما أعتقد. هذا الاسم هي مصطلحات جديدة دخلت في قائمة المعرفة لدي. فأثنى على الفكرة، ومن ثم قمنا بالتواصل مع فنانين أجانب بحكم مشاركاتي العديدة في الملتقيات الفنية خارج الأردن وتمثيل الأردن. فقمنا باستضافة فنانين من مختلف العالم وأيضا فنانين أردنيين هناك مشاركة لهم، بحيث يأتون إلى الأردن لمدة أسبوع، يقوم يقومون بمشاهدة البيئة الأردنية وأيضا الأماكن السياحية والأثرية، ومن ثم يقومون بالتقاط ماذا سوف يتم في مهرجان العسل. طبعا بالنسبة لهم تم تعريفهم أنه منتج وطني مهم لدينا، تم تعريفهم بالأماكن السياحية، وأيضا سوف يقومون بالرسم على مدار هذا الوقت من الملتقى 5 أيام. وأيضا سوف يكون هناك مشاركات بالنسبة لأطفال مهجرين عندنا بالأردن يتم استضافتهم، وأيضا مؤسسات تعنى بمتلازمة الداون أيضا لهم ورشة رسم مع الفنانين، بحيث يكون هناك عملية تبادلية ويعني دمج ما بين الطفل متلازم الداون مع الفنان، يتيح لهم الفرصة للتعرف على عالم اللون عن قرب، على تجربة حية. عادة الأطفال بيرسموا في مكان معين، لكن هنا أصبح المعترك الرسم مختلف، هناك أبعاد يعني كبيرة أكثر، جمهور يشاهد الحدث على الواقع، انتشار للسياحة الأردنية، أننا الأردن ما زال بخير، يتمتع بسماء صافية رغم أي شوائب، لكن ما زال الأردن بخير صامد قوي. فهي رسائل العالم أن الأردن يستقبل زواره في هذا الوقت، للسياحة، للفن، للإبداع، لنقول أن الجمال ينطلق من هنا من أرض أردنية ليعبر برحيق اللون. أنا ما زال الحياة مستمرة وهناك لونها دائما
0: إن شاء
2: بالأمل
0: الله. دائما بإذن الله، يعني بالهمة والعزيمة والعمل على قلب رجل واحد أكيد رح يكون هنالك إنجاز أعظم وأعظم. الحديث مستمعينا الكرام، وكان إلنا لبرنامج متابعات أنه كان حكينا عن الاتحاد النوعي ودوره في تنمية هذا القطاع، ويمكن أهم مخرج هو عقد مثل هذا المهرجان ولمدة 5 أيام، والبيع المباشر والحديث المباشر أمام الجمهور حول جودة هذه الأنواع من العسل، أكيد يعني من أهم ملفات المهندس معاذ كظم. أتابع حديثي، وأنا بدي الآن نحكي أكثر حول أركان هذا المهرجان، زوايا مكان عقده، الدخول المجاني، ساعات الدوام،
1: نعم،
0: وهكذا.
1: المهرجان يعقد في حدائق الحسين الموجودة بجانب في دابوق بجانب قرب دوار خلدة ومتعارف هذه، وتم اختيار هذا الموقع حتى أيضا يعطي الصبغة الطبيعية. نعم. نتكلم عن حدائق وأزهاء وأشجار، وبالتالي العائلة عندما تأتي للترفيه أيضا، هو ليس الهدف فقط التسوق في المهرجان.
0: نعم.
1: لذلك الحدائق لها ميزة، وإحنا من خلال منبركم بدنا نتقدم بالشكر الجزيل إلى أمانة عمان لإتاحة هذا المكان للمهرجان، مشكورين وداعمين لهذا المكان بشكل مجاني للمهرجان.
0: نعم.
1: حقيقة.
0: نعم.
1: فكل الشكر لأمانة عمان ولمعالي أمين عمان أو على وكوادر أمانة عمان على جهودهم معنا. الأمر الثاني، المهرجان يقام من كما ذكرت من يوم الأربعاء 22/7 ولغاية يوم الأحد 26/7، بيفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 10 مساء، والدعوة عامة مجانية، لا يوجد أي رسوم ولا يوجد أي شيء، الدعوة عامة للجميع. المهرجان أحد أهم فعالياته غدا أو أهم فعاليات يوم الأربعاء الساعة 11 افتتاحه تحت معالي وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات.
0: نعم.
1: وسيكون هناك توقيع اتفاقيات ما بين الاتحاد ومجموعة من المؤسسات الوطنية، من أهمها مؤسسة الإقراض الزراعي، تطبيقا لقرار تم اتخاذه في المهرجان السابق تم متابعتنا له، وهو منح النحالين قروض بدون فوائد.
0: نعم.
1: وتم الحمد لله التواصل مع مؤسسة الإقراض، ومشكورة مع عطوفة الأستاذ المهندس محمد دوجان على دعمه لقطاع النحل من خلال هذه الاتفاقية، سيتم توقيعها غدا، وكذلك اتفاقية مع منظمة أكبر منظمات التي تعنى في دعم القطاع الزراعي، وهي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.
0: نعم.
1: وبالتالي سنكون هناك نشهد غدا توقيع اتفاقيتين مهمات لقطاع النحل، سيدعمون قطاع النحل بأرقام وبدعم للنحالين بشكل كبير جدا. من أيضا في حفل الافتتاح، بعد حفل الافتتاح سيكون افتتاح للمعرض. المعرض هذه السنة ضم 60 جناح، العام الماضي كان عندنا 30 نحال، هذه السنة 60 نحال، وللأمانة في إقبال شديد من النحالين. وأريد أن أطمن إخوانا المشاهدين والمستمعين بأن تم اختيار النحالين بعناية. أي نحال تقدم للاشتراك بالمهرجان تم عرضه على لجنة اسمها لجنة الجودة والتدقيق، وتم دراسة كل آلية عمل لكل نحال، وبالتالي كل المنتجات الموجودة هي بذات جودة عالية. وكما تعلمين العسل لا يباع إلا على الثقة، وبالتالي نحن عندما نعرض للجمهور نعرض النحال المنتج الحقيقي. لا يوجد في المهرجان أي منتج مستورد أو أي بضاعة مستوردة، كلها بضائع منتجة محليا وبسواعد أردنية وبجهود نحالين أردنيين. وكل كيلو عسل يتم إنتاجه النحال ينتج مقابله تنكة عرق حقيقة في إنتاج العسل، بالإضافة لمنتجات أخرى غير العسل. عندنا حبوب اللقاح، عندنا شهد العسل، الشهد الشمع العسل، عندنا العكبر وغذاء الملكي، وبالإضافة إلى ذلك المنتجات ذات القيمة المضافة من منتجات خلية النحل مثل الشوكولاتة، مثل تم تعليم النحالين كيف يعدوا شوكولاتة من العسل وحبوب اللقاح بدون سكر، وأصبحت ذات جودة عالية وفائدة صحية.
0: نعم.
1: وكذلك الصوابين والكريمات والشامبوهات والمنتجات الأخرى.
0: طيب.
1: وكمان عندنا جناح خاص للسيدات، نحن لا ننسى السيدات في جناح التنمية، المنتجات التنمية الريفية، بالتعاون مع مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة في وزارة الزراعة.
0: نعم.
1: حقيقة هم لهم جهد كبير معنا في هذا المهرجان وفي إقامة هذا المهرجان.
0: نعم. مستمعينا الكرام، أيضا نتحدث بهذه اللمسة التي وجدناها من خلال الشاعرة والفنانة التشكيلية الأستاذة غدير حدادين، وهي من أسست ورئيسة جمعية لونها بالأمل. أشرتي بأن هنالك يعني انتقاء بعناية لفئات يمكن إحنا نجدها الفئات الأكثر حاجة للدعم.
2: نعم.
0: وانخراطهم في عملية تطبيقية على أرض الواقع، والأجمل من ذلك هو تواصلهم واحتكاكهم مع هذا الكم من الفنانين التشكيليين. لي وقفة أنا أتحدث حول هذه يعني على هذا الجانب الثقافي، نحكي عن أعداد الفنانين المشاركين، نحكي عن تواجدهم وتوافدهم من عدد من الدول العالمية، نتحدث أيضا حول أنتم متوقعين أن يكون في هنالك أبعاد سوف يلمسها من يتعامل مع هذه الفئات؟
2: نعم. أول شيء بحب بالبداية أنه كمان أذكر أنه في زميلة إلي الفنان تشكيلي وليد التميمي هو أيضا لا. من المنظمين وهو عضو الهيئة الإدارية في الجمعية. بالنسبة لعدد المشاركين عددهم 10 فنانين، 2 من الأردن وأيضا 8 من مختلف العالم منها أمريكا، صربيا، البوسنة، ألبانيا، كوريا الجنوبية.

0: قبرص، العديد من الدول التي رحبت بهذه المشاركة، وكان أول ملاحظة أو ردة فعل نريد أن نرى البتراء. فهذا
1: جميل.
0: الربط ما بين الأردن والبتراء، وأيضا فكرة أنه المعرفة هل العسل كمنتج وطني. قمنا بإرسالهم العديد من البروشورات التي تتحدث عن هذا المنتج الوطني وكيف يعني نهتم بهذا المنتج. بالنسبة للفئات المشاركة كما أوضحت لك سابقا، سيكون هناك متلازمة داون وأيضا من الأطفال المهجرين. نسعى للرسم من خلال الـ5 أيام، ومن ثم يوم السبت 25/7 سيكون هناك معرض فني تحت رعاية وزير الثقافة الأردني الأستاذ مصطفى الرواشدي الساعة 11 صباحا. طبعا هي دعوة للجميع ما يسمعنا
1: نعم.
0: الآن على أثير الإذاعة الأردنية بالحضور وأيضا اصطحاب العديد من الأطفال كمان ليروا أن الفن يعني هناك مجال للتعبير عنه من خلال الرسم، اللون، وأيضا فكرة أنه ترسيخ هاي اللوحات كذاكرة تقوم بأرشفة ماذا جرى في المهرجان. اللوحة ليست فقط إنه يعني تعبير بصري، وإنما أيضا له دلالة إنه ربطه مع القيمة الجمالية، مع الذائقة الفنية، مع ربطه مع البيئة الأردنية الذي سيكرس الفنان هذه اللوحة لرسم ما بين العسل والطبيعة، وأيضا من خلال فئات نستطيع أن نرحب بها في هذا المهرجان بحيث يكون لها حضور يعني راسخ
1: نعم
0: في ذهن المشاهد أو
1: نعم يعني هي
0: الحاضر
1: فرصة
0: للمهرجان.
1: مع
0: نعم
1: نهاية عطلة نهاية الأسبوع،
0: نعم
1: فرصة كمان مع العطلة الصيفية.
2: يعني حتى
1: نعم
2: أستاذة وفاء، أريد أن أذكر بخصوص رحيق اللون، أطلقنا عليه كلمة رحيق من رحيق الزخر،
1: نعم
2: واللون اللي هو اللون الذي الألوان التي يستخدمها
1: نعم
2: الرسام بريشته، فجمعنا ما بينهم. لذلك الفكرة الأساسية التي نريد أن نربطها هو تجسيد البيئة الأردنية والطبيعة الأردنية والعسل الأردني والنحل بريشة الفنان،
1: نعم
2: توثيق بريشة الفنان.
0: توفيق. نعم.
2: وبالتالي كما ذكرت الأستاذة غدير، سيكون هناك حفل افتتاح للمعرض، مخرجات اللوحات والرسومات والمجسمات التي سيعملون عليها في حفل افتتاح تحت رعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواشدي يوم السبت الساعة 11. ندعو الجميع للحضور والمشاهدة، وبإمكانهم كمان أن يشتروا هذه اللوحات، لأن هي لوحات عالمية لها قيمة يعني
1: صحيح.
2: قيمة جيدة ولها إثبات
1: جمالية أيضا.
2: جمالية.
1: نعم.
2: لذلك احنا في خلال يعني بجوز بعض الناس بيسألوني خصوصا لما سمعوا عن الموضوع، انت شو ربطت الفن بالعسل، شو له علاقة؟ انا بدي اجيب الفئة الأخرى من المجتمع، بدي إياها أربطها. نحن في الطبيعة والبيئة كما تعلمين، النحل أساس وركيزة من ركائز التنوع البيئي والحيوي، ويعمل على استدامة القطاع الزراعي. النحل ليس عبارة عن حشرة ينتج عسل فقط، بلا نحل بلا حياة. لذلك الفنان عندما يرسم سيخرج طاقاته وإبداعاته الداخلية، والأطفال عندما يأتون إلى هذه الورشات الرسم سينطلق عندهم الإبداع. نريد أن نخلق أطفال مبدعين. الفن هو رسم من الخيال، توسيع مدارك الخيال.
1: نعم،
2: لذلك
1: نعم.
2: نحن حتى النحلة هي ترسم، هي لا ليس فقط تطير من تنتج عسل، ولكن تطير من زهرة إلى زهرة، تتحدث في كل زهرة عن حواقع حال معين.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، يعني هل تجمع لأكبر عدد من النحالين الأردنيين المنتجين، هل أخذتم بعين الاعتبار أنه يكون في هنالك أيضا موردين لمستلزمات خلايا النحل؟
2: نعم.
1: هل أخذتم بعين الاعتبار يمكن ملف التصدير، وإن شاء الله يصل بنا الحال، وأنه يكون عندنا إنتاج على نطاق يفتح لنا الباب على مصراعيه من أجل عمليات التصدير؟
2: كما ذكرتي، عندنا في أحد الأجنحة مختصين في مجال مستلزمات خلية النحل موجودين، وأيضا كاركتر عسولة موجود. إحنا هذا كاركتر
1: وهي
2: شخصية
1: مربوطة بالمهرجان،
2: راح تتحدث عن أو تتوثق مع المشاهدين أو الزوار عن النحل وعن فوائده لآخره، وأيضا بيقدروا يتصوروا معها ويتحدثوا معها. بخصوص التصدير، أريد أن أشير إليك، هذه المهرجانات تستقطب المواطنين من دول الجوار، وبالتالي نحن أصلا أحد أسباب عقد هذا المهرجان في شهر 7 كما تعرفين المغتربين المواطنين المغتربين موجودين السياحة الأردنية وبالتزامن مع مهرجان جرش يعني في هناك سياح جايين وبالتالي نحن نستهدف كل هؤلاء الشرائح من أجل زيارة المهرجان. أريد أن أضيف لنقطة صح نحن كبلد لساتنا لم نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من العسل وبالتالي هناك عمليات تصدير لمنتجات العسل لبعض العسل ومنتجاته لبعض الدول وبعض الأشخاص بشكل فردي ولكن أريد أن أقول بفضل الاتحاد النوعي النحالين الأردني بفضل عمليات التدريب والتأهيل للنحالين قبل 10 سنوات كنا نستورد ونعتمد على حبوب اللقاح من الخارج الآن نحن بعد التدريب وآلية الإنتاج نحن نصدر حبوب اللقاح بل بالعكس يطلبوه بعض الدول لتنوع الزهري داخل حبوب اللقاح نحن في الأردن الحمد لله الله عز وجل حبانا بألف أكثر من 2500 نبات وتنوع زهري في الأردن بسبب اختلاف تضاريس الجغرافية نحن لدينا أخفض منطقة في العالم نحن لدينا ما بين الأخفض منطقة وأعلى منطقة حوالي أكثر من 1000 متر ارتفاع لدينا في الصحراء أعشاب طبيعية رحيقية طبية ينتج منها النحالين أعسال ستجدونها بالمهرجان لذلك أدعو كل الأخوة المواطنين أن يأتوا إلى المهرجان مطمئنين ويتذوقوا الأعسال ويختاروا الأعسال التي قد لا ممكن في يوم من الأيام عرفوها وفي نقطة أخرى بدي أنوه لها عبر أثير إذاعتكم إنه العسل الطبيعي هو يتبلور يجمد بسموه بسكر أو بسمن الآخري كل هاي المصطلحات هو هذا دليل على أنه العسل يحافظ على نفسه لذلك ينجمد أو يتبلور أخي المواطن إذا وجدت العسل عندك بعد فترة جمد اعرف أنه هذا علامة جودة وليس علامة غش
1: موجود. نعم صحيح يمكن تحدثنا في هذا الموضوع وفي هذا الجانب بس حابين نأكد كمان أستاذ ومهندس معاذ بأنه اللجنة اللي كانت من أجل الجودة عملية فحص كل الأعسال التي سوف يتم عرضها في هذا المهرجان هي مصدر موثوق ومفحوص ويمكن يعني أن المواطن يشتري عن ظهر القلب
2: المواطن يشتري وبس يشتري في المهرجان هناك كتيب للمهرجان بإمكانه يأخذه اليوم اشتريت 2 كيلو في المهرجان بعد شهرين بدي عسل بالتالي بيكون عندك داتا عن الناس هذول ما في داعي تروح تدور تقول لي أنا من وين أعرف نحل ثقة إذا ما بتعرف تعال على المهرجان وتعرف ويكون معك الداتا بإمكانك تتواصل معهم الآن عمليات التوصيل صارت متاحة أمام الجميع جبنا نحالين من الشمال من الجنوب من الأغوار من الشرق من الصحراء
1: منتجاتهم
2: نحن في المهرجان منوع عندنا نحالين من كل محافظات المملكة من الصحراء من الأغوار فبالتالي أنت إيش العسل اللي بيعجبك سجل عندك رقمه أو بإمكانه على الكتيب موجود عندك بعد 2-3 شهر بإمكانك تتواصل معه
1: جميل جدا.
2: وهذا هو الهدف من المهرجان ليس فقط البيع إنما أيضا التشبيك التجاري ما بين المواطن والمستهلك بشكل مباشر مع المنتج مع النحال المنتج الحقيقي لا نروح على السوشيال ميديا ولا على الإعلانات اللي مش عارف 3 كيلو عسل بقديش واثنين كيلو والحكي الفاضي هذه الإعلانات المضللة للأسف والتي يعني إحنا في من خلال لجنة حماية العسل التي يعني نتقدم
1: تم تشكيلها
2: من قبل وزارة الزراعة وإحنا كاتحاد أعضاء فيها نوجه رسالة شكر لهم وعلى جهودهم في مطاردة هؤلاء المضللين الذين يريد أن يضرون بصحة المستهلك وكثير من الإشارات تأتينا بأنه اشترينا عسل من خلال هذه وطلع سيء جدا وأضرنا وبالتالي نحن مشكورين هذه اللجنة على ملاحقة هؤلاء الأشخاص لذلك أدعو المواطن لا تنغر بالأسعار لا تنغر بالدعايات تعال على المهرجان وذوق بنفسك وتعرف بنفسك
1: واشتري
2: زي ما بدك
1: نعم أيضا مستمعين الكرام جانب هام بدي أتحدث فيه وهو أنه هل القدرة لدى المنظمين أو أنه لدى المنتسبين لجمعية لونها بالأمل لمحاكاة والتعامل وتحفيز وشحذ همم هذه الفئات من الأطفال بالدرجة الأولى المصابين بمتلازمة داون وكذلك الحال الأطفال اللي إحنا نجدهم يمكن يكونهم أكثر هشاشة دونا عن غيرهم عندما أنا يكون في هنالك تواصل تحفيزهم من أجل المشاركة وصولا فيهم أنه يكون لديهم القدرة على الرسم واستخدام اللون للتعبير عن المشاركة في هذا المهرجان وإذا أنا يمكن أخذتهم وسلطتهم الضوء حول أهم هذا الموضوع أنه يكون في هنالك إنتاج لمثل هذا النوع من اللوحات يعني هذا جهد يسجل لأعضاء ومنتسبي هذه الجمعية وأنا على يقين أنه هذا المشوار لم يأتي وليد أو حديث الساعة ووليد اللحظة لا هنالك جهود وهنالك برامج كانت مسبقة بحيث أننا نعلن أنهم مشاركين بكل معنى الكلمة، وحتى إعلانهم أنه عندهم ثقة أنه رح يكون عندهم إنتاج.
0: نعم بصراحة يعني الجمعية لونها بالأمل هي تأسست بالبداية كمبادرة 2016 كانت انطلقت إلى الأماكن الأكثر احتياجا في البلد، إلى المخيمات، إلى الجنوب، إلى منطقة البربيطة. يعني لما يسمع حدا

0: حدث عن الأمل ورغبتهم في دعم أطفالهم، وهم أيضا دعمونا من خلال المقاومة، من خلال الرسمة التي كان ينتجها الطفل رغم الألم الذي يعاني منه. أقمنا العديد من المعارض. أنت حين تتحدثي عن طفل في مخيم ما في الأردن، مثلا مخيم سوف اشتغلنا معه فترة طويلة، يأتي إلى عمان، يقف أمام لوحته يتحدث عنها، يشارك من خلال معرض تحت عنوان الموهبة التي تتحدث. كنا نصغي له بكامل حواسنا حين يتحدث عن فرحته أو ألمه من خلال رسمة وتعبير معين. تم بيع العديد من اللوحات بأسعار رمزية، كان العائد للطفل حتى يستطيع أن يقول أنني مشارك في هذا المجتمع، أقدر من خلال لوحتي أن أتحدث عن هاجسي، ومن ثم أيضا هناك مكافآت رمزية لهم. قمنا بالعديد من المعارض، انتشارها من عام 2016 حتى الآن، العديد من الملتقيات التي كان لكل ملتقى شعار معين. تواصلنا مع مؤسسة المرأة العربية اليوم، كان شعارها المرأة المعنفة، وكيف من خلال اللون تستطيع المرأة التعبير عن معاناتها في المجتمع أو في حول قضية معينة. العديد من الملتقيات كان هناك شعار خاص بها. دائما نجمع الفنان الأردني، الطفل ذو الفئة الذي نسعى غرس الثقة في نفسه. يعني أنت لما تحكي طفلك بنظر المجتمع أنه لا، يعني مهمش أو أكثر هشاشة كما ذكرتي، الآن يقف في المعرض أمام لوحة يتحدث، يتفاعل مع الجمهور ويعبر عن ما لماذا تم رسم هذه الألوان. بالإضافة في جمعية لونها بالأمل هناك مرشدين اجتماعيين يتواصلون مع الأطفال من خلال أن الرسم، أستطيع من خلال الرسم أن أحدد أنه هذا الطفل لديه مشكلة سلوكية معينة أو اضطراب سلوكي، نستطيع من خلال التواصل مع المرشدين الاجتماعيين لمعالجة هذه القضية. العديد من الورشات كنا نقوم بها العلاج بالفن، الرسم يتحدث ماذا أخفي بداخلي من أوجاع حزان معينة وأتحدث عنها.
1: نعم، يعني وهذا أمر جميل جدا، يمكن من باب الحس بالمسؤولية والمواطنة الصالحة. هي دعوة لكافة مستمعينا، لكافة متابعينا أيضا، بأهمية تقديم الدعم وعزرتهم، تشجيعهم، الأخذ بيدهم، لأنه أكيد هم بنتظروا شيء الكثير الكثير من الزوار. وما أجملها من عبارات، سواء كانت هي تشجيعية، هي كلمات للثناء، أو حتى أنه يكون في هنالك لهم بمشاركة في الدعم ونشوف شو أثره. يعني بمعنى آخر، هالمهرجان للعسل، لكن كل فعالياته، كل إنجازاته هي تتسم بأنه هي خالصة للعسل.
0: نعم. لونها بالعسل.
1: لونها بالعسل، صحيح. أيضا مستمعينا الكرام، إذن هذا هو واقع الحال، وهذه هي المساحة التي سوف يقام عنها عليها المهرجان، بمساحة أكثر بكثير من نسختها الأولى. هذا الكم من النحالين، الجودة والموثوقية، أيضا الكتيبات التي تتحدث عن إنتاج العسل وتنوعه ضمن هذه الأيام التي سوف يتم عقدها خلال 5 أيام. طيب ليه أيضا أنا أتحدث؟ أنت أشرت أنه في ريادة وفي إبداع، وأنتم أخذين بعين الاعتبار هذا الملف منيح.
2: نعم.
1: وأكيد يمكن حاولتوا أنه يكون في لكم جانب أنه تسلطوا الضوء شوي، كيف تأثر قطاع النحل مع التغير المناخي؟
2: صحيح. حقيقة من أكثر الأمور اللي بيعانيها قطاع النحل في الأردن والنحالين، وأكثر التحديات والصعوبات، هو التغير المناخي. والتغير المناخي له أثر كبير جدا، لأنه عملية تأخير مواسم المطرية كما شاهدنا في الأعوام السابقة كان في شح وتأخر في المواسم المطرية. حتى السنة هذه الحمد لله كان عندنا موسم مطري ممتاز، ولكن تأخر الموسم إلى تقريبا شهر 1 أو 2 إذا بتتذكروا إخواننا، بدأ الموسم المطري بشكل جيد. هذا يؤثر على عملية نمو الأزهار، على نمو النباتات والأعشاب، لأن النحل يقتات على الرحيق الأعشاب الطبيعية. تخيلي نحن في خلال جولاتنا على المناحل وجدنا أعشاب كثيرة صارها أكثر من 10-15 سنة لم تخرج بسبب الموسم المطري الجيد الذي جاءنا، وبالتالي الحمد لله هذه السنة صار عنده وفرة من إنتاج العسل. يعني العام الماضي كان معدل إنتاج الخلية لم يتجاوز 3 كيلو ونص أو 4 كيلو، السنة هاي الحمد لله معظم النحالين معدل إنتاجهم وصل

0: 10 كيلو السنة هاي. الحمد لله إنتاجنا تعدى المعدل الطبيعي اللي كنا إحنا بنحكي عنه دائما 800 طن، الآن وصلنا ممكن نتجاوز لغاية 1000 طن. العام الماضي مثلا ما وصل 400 طن، تخيل كيف. وبالتالي هذا هو تأثير التغير المناخي، كيف راح نتجاوزه؟ للأمانة عم نشتغل مع وزارة الزراعة مشكورة ومع مديرية الحراج في إيجاد مساحات رحيقية من خلال إيجاد نباتات، غطاء نبات وغابات رحيقية. ومشكورين وزارة الزراعة ومديرية الحراج ممثلة بعطوفة المهندس المناصير في مدير مديرية الحراج. أوجدنا غابة غريسة التي تتحدث عن 1000 دنم كاملة رحيقية.
1: ممتاز. إذن دعونا مستمعينا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعين.
2: يمكنكم الان متابعه البث الاذاعي والتلفزيوني للاذاعه الاردنيه والقناه الاولى والقناه الرياضيه عبر الموقع الالكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وابل ستور من خلال الهواتف المحموله وتطبيقات التلفزيونات الذكيه LG وسامسونج.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بك مهندسنا مجد الدعبي اللي انضم لنا بالإشراف الهندسي المباشر. أتابع حديثي بمعية ضيوفي في الاستوديو، سعادة المهندس معاذ كظم وهو رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين وهو رئيس مهرجان العسل الأردني الثاني، وأيضا الترحاب بالأستاذ غدير والفنانة التشكيلية غدير حدادين وهي من أسس ورئيس جمعية لونها بالأمل. يمكن جانب آخر أنا حابة أسلط الضوء عليه، لأنه مستمعين الكرام إذا إحنا بدنا ننظر للموضوع بصورة تكاملية وأنه يكون كل الجوانب على أكمل وجه، لنا وقفة واهتمام ومتابعة الأستاذ غدير حدادين للوفود التي إحنا ارتئينا أنه حتى الترويج سياحيا الترويج ثقافيا لوطننا الحبيب. تفضلي.
3: دائما كمان بأكد وبحب أكد أنه لونها بالأمل هو مشروع وطني ثقافي إنساني، وبعدين كمان أيضا يعنى بالسياحة وأهمية إبراز الجانب السياحي من خلال اللوحة. الآن نستقبل الوفود والحمد لله وصلوا كلهم للأردن العاصمة الأردنية عمان. هناك برنامج سياحي تم تنسيق معه بالتعاون مع أكيد الجهة الداعمة والراعية لهذا الحدث، مهرجان العسل الأردني، أيضا إنه الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين. هناك زيارات عديدة ابتداء من الشمال إلى الجنوب وانتهاء بباترا ووادي رم، أيضا السلط، البحر الميت، جبل القلعة، كنا هذا الصباح في هذا الموقع، بالإضافة للعديد من الأكلات التراثية التي يمتاز بها الأردن، يعني المنسف والسيد الرئيسي في الملتقى، بالإضافة لأكلات تمتاز بها المكمورة على سبيل المثال، كل ما تشتهر به الأردن من طيبات هذه الأرض الطيبة المقدسة دائما نسعى لتقديمها للضيف، بالإضافة للكنافة، يعني العديد من الحلويات التي تشتهر بها الأردن. فهناك قائمة طويلة، ونعبر عن محبتنا للضيف من خلال كرم الضيافة والاستقبال وحفاوة الاستقبال، وأيضا هناك الهدايا التذكارية التي سيتم تقديمها من منتجات المهرجان بالإضافة للشماغ الأردني، كلها نسعى لتقديمها للفنان الذي نرحب به.
2: يعني كل شيء أخذته بعين الاعتبار وهذه الملاحظات احنا يعني بنقول لكم الله يعطيكم ألف عافية، هو الوقت يسبقنا في هذا الموضوع، وشاكرين لكم ان انتم شاركتونا هذا الأثير. يمكن توقفنا قبل الفاصل مهندس معاذ بأنه كان في هنالك خطة لوزارة الزراعة من أجل زيادة الغطاء النباتي.

0: الزهري، وذلك من خلال تخصيص العديد من المساحات في هذا المجال. هذه المساحات مستمعينا الكرام هي تتنوع وتنتشر من شمال المملكة لجنوبها، وبالتالي هذا الموضوع بيعطينا غطاء نباتي سواء كان بري أو أنه طبيعي أو حتى مستزرع، وبالتالي بتنعكس هذه القيمة الغذائية على العسل.
1: نعم. نعم. حقيقة بجدد شكري لمديرية الحراش في وزارة الزراعة، حيث كما ذكرت أنشأوا غابة غريسة بناء على طلبات من الاتحاد بزيادة الغطاء النباتي، كذلك أنشأ بمساحة 1000 دنم، كذلك أنشأوا غابة في عجلون مساحتها 500 دنم، ولا ننسى أيضا غابة القطرانة. طبعا أكيد عند مديرية الزراعة أهداف كثيرة عندما يتم إنشاء غابات، غابة معينة لها علاقة بموضوع المناخ والجو والرياح والآخري، وموضوع حتى الطيور، يعني بدرسوا الطيور المهاجرة، بحاول يكون في غابات تستقطب أو نوعية الأشجار تستقطب الطيور المهاجرة. ولذلك لما طلبنا منهم أنه لازم يكون في برضو للنحل وغابات أشجار رحيقية، لأنه هناك كثير من الأشجار ليست رحيقية، فخصصوا من خلال غابة القطران يعني مساحة ما يقارب 1000 درهم لأشجار رحيقية أيضا بامتياز للنحل. ونحن أيضا نعمل معهم على يعني حقيقة مش مقصرين، أي مكان نجد فيه، المهم عند إنشاء الغابة حقيقة هو عملية استدامة الغابة، ليس فقط إنه نزرع شجرة ونروح، إحنا بدنا استدامة إلى إيجاد مصادر مياه. كما تعلمين الأردن يعتبر من المناطق التي يعني يعاني من شح المياه فيها، وبالتالي يجب أن يكون لدينا مصادر أخرى، وهي المصادر المياه بسموها مخلفات المصانع، بدل ما تروح هدرا نستخدمها في عمليات سقي الزراعة وسقي هذه الأشجار حتى تكبر هذه الأشجار. أيضا حماية هذه الغابة من الرعي الجائر أو الحطابين مثلا، وبالتالي هذه مهمة تقع على طوافين مديرية الحراج حقيقة، وبالتالي التعاون مشترك ما بين الاتحاد ووزارة الزراعة ومدرياتها المختلفة في كل في دعم كل ما يمكن تقديمه لقطاع النحل. نحن من خلال منبركم بنوجه شكرنا لوزارة الزراعة ولكوادر وزارة الزراعة وأيضا وزارة البيئة، نحن في الاتحاد أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الـIUCN، وبالتالي أنا حتى يعني تشرفت وانتخبوني أمين سر للجنة الوطنية لأعضاء هذه اللجنة، لهذه الأعضاء اللي فيها مؤسسات تعنى أكثر من 30 مؤسسة تعنى في قطاع البيئي، فأنا تشرفت بأن أكون أكلفوني بأمانة سر اللجنة، وبالتالي هذا دليل على اهتمام قطاع البيئة في قطاع النحل، لأنهم يدركون أن النحل ركيزة أساسية في التنوع الحيوي والبيئي. فنحن إن شاء الله رسالتنا في المهرجان ليس فقط شراء عسل، وإنما تسوق واستمتع وتعلم والترفيه والاكتشاف وأيضا الإبداع.
0: نعم، في إشارة أيضا أنه هنالك العديد من الجوائز وفعاليات سوف تقام،
1: عندنا مسابقة مسابقة النحل تقام كل يوم، مسابقة للنحل، وهناك جوائز تهدى من النحالين، بكيجات عسل راح يشوا ينبسطوا عليها للإخوة الزوار الموجودين في المهرجان إن شاء الله. ونأمل أن يكون هذا المهرجان الخطة التسويقية التي تم إعدادها لاستقطاب أكثر من 50,000 زائر، نأمل أن نتجاوز هذا الحد بإذن الله تعالى.
0: يعني على يقين إن شاء الله أنه يكون في هنالك تجاوز وبحد عالي لهذه الأعداد، مع أنه إحنا حاولنا ننقل لكم الحديث بالصوت، ممكن يعني عندنا يقين بأنه وصلتكم الصورة بكل معنى الكلمة. وما بننسى دائما البعد الاجتماعي والاقتصادي السياحي اللي أنتم أخذتوه بعين الاعتبار في هذا المهرجان، فكل الشكر الجزيل لكم مستمعينا لحسن استماعكم، أيضا شاكرين لمن يعمل على قدم وساق من أجل إنجاح وإقامة هذا المهرجان على أكمل وجه، وهو سعادة المهندس معاذ قضم رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين ورئيس مهرجان العسل الأردني الثاني، وأيضا الأستاذة والفنانة التشكيلية والشاعرة وصاحبة أيضا الصوت الجميل الأستاذة غدير حدادين، وهي من أسست. نعم،
1: الشكر موصول لكم أنتم في إذاعة الأردنية وإليك أستاذ وفاء وكامل الطاقم على جهودهم في نشر هذا الخبر وكل المؤسسات الإعلامية حقيقة ما قصرت معنا.
0: نعم، شكرا لكم، وإن شاء الله يعني تتزاحم الأقدام في هذا المهرجان مرة أخرى. لم يتبقى لي أن أشكر مهندسنا مجد الزعبي مرة أخرى وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، الله يعطيكم ألف عافية، نأمل أن نلتقي إن شاء الله مستمعين الكرام والعديد من الأيام الوطنية والعديد من المهرجانات الناجحة التي تعمل على در الدخل لعدد كبير جدا من الفئات والأسر المنتجة. شكرا لحسن استماعكم، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة، يبحث خلالها أفاق توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي، ويحضر جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. القوات المسلحة تعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط صاروخين بمناطق نائية خالية من السكان دون وقع إصابات بشرية أو أضرار مادية. الولايات المتحدة تواصل عملياتها ضد إيران لليلة 11 على التوالي، وتؤكد استعدادها للتفاوض لإنهاء الأزمة الإيرانية، وطهران لا تأخذ المحادثات على محمل الجد. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد من بلدة زوطر الغربية مواصلة حشد الجهود السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني. قتيل وإصابات في هجوم أوكراني على مستودعات شركة تجارية روسية ضخمة للتجارة الإلكترونية. محليا وتحت الرعاية الملكية السامية، الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تفتتح مساء اليوم وتستمر حتى 2 آب المقبل. الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية للتجارة المتبادلة، بما يمنح صادرات البلدين فرصا أكبر للدخول إلى الأسواق بينهما. وزارة التربية والتعليم تستكمل استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف 11 جيل 2009، والذي تنطلق أولى جلساته صباح غد. إدارة الترخيص تعلن اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية اعتبارا من 2 آب المقبل. وطقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في مناطق البادية، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا
1: اللهم صل
0: محمد
1: على سيدنا
0: وعلى
1: محمد.
0: آله وصحبه أجمعين، صلاة كاملة تامة إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، والتي نقف عندها بمشيئة الله تبارك وتعالى، أو نقف فيها عند آية من آيات الله تبارك وتعالى. هذه الآية التي جاءت في سورة عظيمة، وكل القرآن عظيم. هذه الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية التي لم تكن فقط يعني مجرد قاعدة ومجرد قاعدة في الأحكام الشرعية، وفي بل هي رسالة رحمة ورسالة طمأنينة ورسالة تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان ويعلم طاقته. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. هذه الآية التي جاءت في أواخر سورة البقرة، ونتحدث بمشيئة الله تعالى بداية عن فضل سورة البقرة، ولا سيما الآيات التي ختمت بها سورة البقرة، ونقف عندها ما فيها من المعاني العظيمة والكبيرة. ولكن اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الدكتور خالد ملحم، الخطيب والإمام في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والمرشد سابقا في الإفتاء العسكري. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله
0: يا سيدي. بداية إذا سمحت لي فضيلة الدكتور، نقف كما أشرت في المقدمة إلى أن هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طبعا إلى آخر الآية، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخرها. هذه الآية جاءت في سورة البقرة. بداية نتحدث عن فضل سورة البقرة وما ورد فيها من أحاديث لعظم هذه السورة، ولا سيما الآيات التي ختمت بها سورة البقرة. تفضل سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد،
0: اللهم صل على سيدنا محمد،
1: الفاتح لما أغلق، فلقد فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا عن الحق. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها يا مولانا أبواب الرضا والخير والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب السخط والشر والتعسير، وتكون لنا بها دائما وأبدا وليا ونصيرا. فأنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. لابد في البداية أن أقدم شكري الجزيل لإذاعتنا الحبيبة، الإذاعة الأردنية، وإذاعة القرآن الكريم التي هي جزء من هذه الإذاعة، التي اعتادت وتعودنا عليها أن لا نسمع منها إلا ما يقربنا إلى الله وما يؤدي بنا إلى سعادة الدارين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بجهود كل القائمين على هذه الإذاعة الطيبة، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، إن الله على كل شيء قدير.
0: حياكم الله سيدي.
1: أخي فضيلة الدكتور منصور العمري، لا شك أن القرآن الكريم هو كلام الله وهو خير الكلام، ولا شك أن سورة البقرة هي من أطول سور القرآن الكريم، وتحدث الله وبين الله فيها الكثير من الأحكام العظيمة، سواء كانت تتعلق في العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو تتعلق بأمور الأحوال الشخصية، أو تتعلق بالجهاد، أو تتعلق بصفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكافرين وغير ذلك. هذه السورة العظيمة امتلأت بكثير من الأحكام الربانية التي من شأنها أن تأخذ بمن يعمل بها إلى سعادة الدارين.
0: نعم.
1: هذه السورة العظيمة أخي الدكتور وإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، هذه السورة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة. حفظ هذه السورة، المحافظة على قراءة هذه السورة، بركة، خير، فضل على من يقرأها، بركة على البيت الذي تقرأ فيه، وتركها حسرة. يعني الإنسان الذي يترك هذه السورة لا يعمل بها، لا يحفظها، لا يقرأها، لا شك أنه يصاب بما يؤدي به إلى الحسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة. هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، الله سبحانه وتعالى حرم عليهم أن يستطيعوا حفظها، هذا عقوبة لهم. أيضا الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
0: نعم.
1: يعني هنالك لا بل كل بيوتنا بحاجة، كل بيوتنا بحاجة إلى أن يعم فيها الراحة والأمن والسكينة والإطمئنان بين الوالدين وبين الأولاد والوالدين، بين الأولاد بعضهم ببعض، حتى نحصل هذه السكينة. ذكر الله، ذكر الله، وخير هذا الذكر القرآن، أن يكون دائما وأبدا في ربوع هذا البيت. الصلاة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وجهنا إلى أن نجعل خاص الناس الذين يحافظون على صلواتهم في المسجد، وجهنا أن نجعل جزءا من صلاتنا في بيوتنا،
0: في البيت، نعم،
1: لكي يكون بركة على البيت وعلى أهل البيت.
0: البيت.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام وجه المسلم عندما يدخل بيته أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي ذلك أمان للبيت الذي يذكر فيه الله عز وجل.
0: نعم.
1: إذن سورة البقرة الذي يقرأها في بيته تنفر الشياطين، تكون في مأمن من الشياطين، أهلها الزوجين، الأولاد، الأسرة بشكل عام، يكونون في طمأنينة، في سكينة، وفي مأمن من شياطين الإنس والجن. أما بالنسبة
0: آخر سورة البقرة،
1: آخر آيتين من سورة البقرة، فلقد وردت فيها حوالي 13 حديث. ذكر العلماء والمفسرون أن حوالي 13 حديثا وردت، نعم، في آخر آيتين من سورة البقرة. ومن هذه الأحاديث ما رواه ما قاله عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفته.
0: كفته.
1: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفته، كفتا، العلماء فسروه قالوا كفتاه المكروه بكل أنواعه، الشر بكل أنواعه، وفسرها العلماء أيضا قالوا كفتاه قيام الليل. يعني الإنسان لو قرأ هاتين الآيتين بعد المغرب أو بعد العشاء، نعم في بعض الأحاديث تقول بعد العشاء الثانية، فإنها تكفيه وتكفي بيته من الشرور والمكروه، وكذلك تكفيه لو لم يقم الليل، فإنها يعني تسد مسد مقام الليل، لكن المؤمن لا يكتفي بذلك. أيضا النعمان بن بشير هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. يعني إذا الإنسان قرأها في ثلاث ليالي متوالية، يعني وقت الليل، نعم، في ثلاث ليالي متوالية لا يقربها شيطان، يعني الشيطان ليس له نصيب في إيقاع الفتنة، في توجيه أهل البيت إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموها وعلموها نساءكم وأبناءكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى أن نكثر من قراءة هاتين الآيتين خاصة من سورة البقرة، وأن نتعلم ما فيهما من معاني، وأن نعلم أبناءنا ونساءنا، فإنهما نعم كما قال الحبيب صلاة وقرآن ودعاء. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش. نعم. وأيضا آخر حديث أخرج مسلم والنسائي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا، الرسول جالس ومعه جبريل الأمين، سمع صوتا أو صريرا، فرفع جبريل بصره فقال هذا باب فتح من السماء،
0: نعم،
1: ما فتح من قبل قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرسول عليه الصلاة والسلام أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. يعني الفاتحة عبارة عن دعاء،
0: دعاء، نعم.
1: أنت بالبداية كل مسلم يقرأ الفاتحة الحمد لله الحمد رب العالمين لله. الرحمن، بعدين إياك نعبد وإياك نستعين، له ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، له ما سأل، صراط الذين له ما سأل، وكذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا
0: قال هذا كله دعاء، نعم،
1: قال لقد استحق ذلك أو أعطي ذلك من يطلب هذا الدعاء. نعم، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فالإنسان عندما يطلب من الله ما يطلب بسورة الفاتحة وما يطلب في آخر آيتين في سورة من سورة البقرة إلا وأعطي ما طلب بأمر الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. إذن الآن هذه الآية والتي هي محور يعني الحديث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي آخر آية في سورة البقرة، الآية التي قبلها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم جاءت هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية. قبل ذلك فضيلة الدكتور، نريد أن نربط هاتين الآيتين بقول الله تبارك وتعالى في الآية التي قبلهما: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ونريد أن نتحدث عن سبب نزول هذه الآيات فضيلة الدكتور، وكيف أن الله عز وجل يعني عندما نزلت هذه الآيات كيف أن الصحابة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ففهم الصحابة أن مجرد الخواطر النفسية المسلم محاسب عليها، فكيف جاءت هذه الآية ويعني يعني وأمت أو أعطت معنى آخر ووضحت معنى هذا الحديث؟
1: أخي العزيز دكتور منصور، حقيقة القرآن يفسر بعضه بعضا.
0: نعم.
1: عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة هنا ظنوا أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على خطرات النفس وعلى وساوس النفس، فماذا فعلوا؟ اشتد ذلك عليهم.
0: نعم.
1: وجاءوا إلى حبيبهم، إلى حبيبنا جميعا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم جثوا على الركب، لأنه هذا شيء بخوف.
0: خوف.

0: انه انا احاسب على وسواس مر على قلبي مرور وما ترجمته على ارض الواقع فيها مشقه. فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الاعمال ما نطيق، الصلاه والصيام والجهاد والصدقه، وقد انزل الله عليك هذه الايه:
1: إن تبدوا ما في أنفسكم،
0: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، ولا نطيقها. هذا أمر يعني ربما لا نطيقه. فقال رسول الله، المعلم عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ إياكم ثم إياكم أن تكونوا مثل أولئك الذين عندما جاءوا أو جاءتهم أوامر الله قالوا: سمعنا وعصينا. بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، الصحابة استجابوا لأمر الحبيب ولا يمكن يخالفوه، لأن حبه قد ملأ عليهم قلوبهم، شغاف قلوبهم صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يرددون: نعم هذه الآية، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله سبحانه وتعالى في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت. وفي رواية: فأنزل الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. فلما قالوا ذلك، نعم، قال الله: قد فعلت. فلما قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني الإصر اللي هو الشيء الشاق جدا، الشاق اللي ما الذي كتب على بني إسرائيل. بني إسرائيل كان الذي يعصي يؤمر بقتل نفسه،
1: نعم،
0: بقتل نفسه إذا وقع
1: اقتلوا أنفسكم،
0: وقع نجاسة على جسده يؤمر بقطع العضو أو الجزء من جسمه الذي وقعت عليه النجاسة. إذا وقعت النجاسة على جزء من ثوبه كان مأمورين أن يقطعوا الجزء الذي وقعت عليه النجاسة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله: قد فعلت. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فهذه الآية حقيقة جاءت بالبداية كان فيها مشقة، لكن الله سبحانه وتعالى نسخها بالآية الأخيرة التي هي محور حديثنا لحلقة هذا اليوم فضيلة الدكتور.
1: نعم نعم. الآن فضيلة الدكتور، نريد أن نربط هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني كيف نفهم هذه الآية في ضوء، يعني كيف نفهم الأوامر والنواهي التي يعني أمرنا الله تبارك وتعالى بها أو نهانا عنها، وأيضا في ضوء هذا الحديث، وأيضا كيف يعني ينقاد أو كيف يتعامل المسلم مع الأوامر، أوامر الله عز وجل ونواهيه؟
0: حقيقة دكتور، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لا شك أن أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه

0: هي ضمن استطاعة الإنسان المسلم، وخاصة النواهي. حديث الرسول دقيق: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
1: ابتدأ
0: نعم
1: بالمنهي عنه.
0: بالضبط، فاجتنبوه يعني لا تقربوا منه. نعم، الآن كما يقول الشراح هذا الحديث وغيره من الأحاديث، كل المنهيات اللي نهانا عنها الله
1: يستطيع الإنسان،
0: سبحانه
1: نعم،
0: وتعالى والحبيب عليه الصلاة
1: عليه الصلاة
0: والسلام،
1: والسلام،
0: كلها بمقدور الإنسان. أبدا ما في منهي نهى الله عنه إلا، وكل إنسان مسلم قادر على الابتعاد عنه وعدم الاقتراب منه وعدم اقترافه.
1: نعم.
0: يعني مثلا الربا أو شرب الخمر، ما في حل وسط أنه أشرب أو ما أشرب. الله نهانا عن شرب الخمر، نهانا عن الربا وعن الزنا، وكل إنسان عنده القدرة على الانتهاء عن هذه المنهيات التي نهانا الله عنها ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما أمرتكم به فأتوا منه ما
1: ما
0: استطعتم.
1: استطعتم.
0: يعني الله أمرنا بالصلاة، الآن إنسان الأصل أن يقوم الإنسان بأداء الصلاة وهو قائم، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا،
1: فجالسا.
0: فإن لم تستطع فعلى جنبك. الصلاة طبعا، وهذه حقيقة فضل من فضائل الله على عباده، الصلاة أنا في نظري وفي نظر كل مؤمن عبارة عن محط التزويد. أنا أعتبر الصلاة عبارة عن محط التزويد، خمس محطات تزويد يومية يشحن فيها المسلم روحه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يقول في كتابه العزيز أيضا: وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري،
1: لذكري.
0: يعني الهدف من الصلاة أن نذكر الله. مما تقول الله أكبر،
1: ذكرت الله عز
0: وجهت
1: وجل،
0: وجهي الذي فطر
1: فطر
0: السماوات،
1: السماوات
0: قراءة
1: والأرض،
0: الفاتحة الله أكبر، سمع الله لمن حمده،
1: كلها ذكر.
0: كلها ذكر. وهذا الذكر إذا ما رافق حضور للقلب حقيقة له أثر عجيب، وله سكينة وطمأنينة. فالصلاة مقدور عليها ولا حقيقة تسقط على الإنسان ما دام عنده مسكة عقل، حتى لو كان، والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين، لو كان إنسان مصاب بالشلل الكامل لا تسقط عنه الصلاة. يجوز أن يمرر أفعال الصلاة على قلبه، يجوز أن يصلي بعيونه، ما دام مسكة العقل موجودة عند الإنسان لا تسقط الصلاة، وهذا من رحمة الله بعباده، لأن الصلاة محطة تزويد للعقل والروح وللجسد. نعم، يشحن بها يوميا خمس شحنات، نعم إذا جاز التعبير، نعم، لكي يعني ينطلق في حياته قويا روحيا وجسديا. فإذا الإنسان مطلوب منه أن يجتنب كل المنهيات اجتنابا كاملا، لأنه بمقدوره أن يجتنبها. أما المأمورات فيستطيع الإنسان أن يؤديها حسب إمكانياته. مثلا كما ذكرت الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا أو على جنبك إلى آخره. الصيام، أنا كل مسلم يستطيع أن يصوم. الآن سافر إنسان صار عنده مشقة زائدة، إنسان مرض، يجوز له أن يفطر ويقضي في أيام أخرى.
1: أيام أخرى.
0: أنا الآن استيقظت الصبح وإذا بالمي جامدة مش قادر أستخدم المي، وأتوضأ في صلاة الصبح أو أغتسل، عفو، يجوز لي أن أنتقل إلى التيمم. بتيمم وأصلي ونعم. فإذا هنالك رخص. السفر،
1: السفر، نعم،
0: السفر قطعة من العذاب، في مشقة حقيقة السفر قطعة من العذاب. الإنسان يترك أكله وشربه وراحته ومنزله إلى آخره، وينتقل مسافات طويلة أكثر من 81 كيلو، فهذا دائما وين في مشقة؟ المشقة تجلب إيش؟ التيسير.
1: التيسير
0: هكذا قاعدة فقهية، وين في مشقة؟ الله سبحانه وتعالى
1: هناك
0: يخفف
1: تيسير.
0: عنا. إذن بالسفر يجوز الإنسان أن يفطر، يجوز له أن يقصر من الصلاة، يعني الصلاة الرباعية يصليها ركعتين وما في سنن، تسقط السنن، والرباعية تصبح ركعتين. يجوز له أن يجمع الصلاتين، جمع تقديم أو تأخير، من أجل نعم أن لا يكون هنالك مشقة زائدة على هذا الإنسان. إذن حقيقة أوامر الله سبحانه وتعالى فيها التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله لا يكلف الإنسان شيء فوق طاقته، وإنما تكاليف رب العالمين

0: ما يعني يسع الإنسان ويستطيع أداؤه على أفضل وجه ممكن.
1: نعم. ويعني هنا رسالة لبعض المتشددين فضيلة الدكتور في التشدد الزائد الذي يعني لم تأمر به الشريعة، أو أحيانا يأخذ مثلا إذا كان هناك اختلاف في الآراء الفقهية

0: على في اليسر ورفع الحرج والتخفيف على الناس، وقد أشرت إلى يعني
1: سيدي
0: ذلك
1: الرسول عليه الصلاة والسلام
0: عليه
1: يقول:
0: الصلاة
1: إن
0: والسلام.
1: هذا الدين يسر،
0: نعم،
1: ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه.
0: إلا غلب.
1: يعني ديننا دين اليسر والسهولة، وما بصير الإنسان يتعنت. وجاء أيضا إن الله يحب أن تؤتى رخصه
0: كما تؤتى
1: كما
0: عزائمه،
1: يحب أن تؤتى
0: تؤتى
1: عزائمه.
0: عزائمه.
1: يعني بما أنه أنا مسافر، وسفر ضمن الشروط المعروفة لدى العلماء والفقهاء وأصحاب المذاهب الإسلامية، يجوز لي أن أقصر. ليش أنا أحمل؟ يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين ما دام في شروط ضمن الشروط المعينة. أجمع أصلي الظهر مع العصر جمع تقديم، أو أصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، المغرب مع العشاء تقديم أو تأخير، الصلاة الرباعية أصليها ركعتين وبدون سنن. لا تتعنت، لا تتعنت. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس من البر الصوم في السفر. يعني ليس من
0: من
1: البر
0: البر السبب السبب.
1: إذا الإنسان كان في مشقة عليه في السفر وكان صائم، فيجوز له أن يأخذ برخصة الإفطار.
0: نعم،
1: فإذا ديننا دين لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. لا تشدد، خذ بما جاء عن الحبيب وصح عن الحبيب عليه الصلاة والسلام من رخص، حتى لا توقع نفسك أو غيرك في العنات وفي المشقة.
0: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الآن نريد أن نوسع هذا المفهوم فضيلة الدكتور، الله يكرمك. هو موضوع أنه هذه القاعدة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكيف يعني، هل هي فقط متعلقة بأمور الدين كما تفضلت قبل قليل، أم أن يمكن توسيعها إلى أن تشمل أمور الدنيا أيضا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحيانا بعض الناس يعني يحمل نفسه فوق طاقته أو ما لا يطيق، وقد يقع في المشاكل أو الحرج أو كذا في أمور الدنيا وكذلك في أمور الدين أيضا. تفضل.
1: حقيقة دكتور، يعني كما أسلفنا، يعني ديننا ولن يشاد هذا الدين أحد
0: أحد
1: إلا
0: إلا
1: غلبه.
0: غلبه.
1: حتى موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
0: نعم،
1: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنا مثلا عندي أولاد، عندي أسرتي، عندي صلاحي، ممكن أستخدم إيدي،
0: نعم،
1: لكن ضمن الشروط المعروفة. فإن لم يستطع فبلسانه. أنا ما عندي صلاحية إني أغير منكر، لقيت إشي غلط أشيله بإيدي من بين أدين ابني مثلا وأكبه أو أكسره أو إلى آخره. ما عندي صلاحية، ممكن ابن الجيران ما علي، ما عندي صلاحية عليه إنه أستخدم إيدي بتغيير المنكر. فإن لم يستطع فبلسانه،
0: فبلسانه.
1: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. فإذا حقيقة هذا الأمر، الإنسان المسلم دائما وأبدا كما قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني هارون الرشيد
0: نعم،
1: جاءه أحد الناس أو الدعاء وعنف عليه القول، على هارون الرشيد
0: هارون الرشيد
1: الذي كان
0: خليفة.
1: يغزو عاما ويحج عاما وكان يقوم من الليل كل يوم 100 ركعة. جاء إليه أحد الدعاة وعنف عليه القول، فقال له هارون: يا هذا، لقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. لقد بعث الله موسى وهارون وهما نبيين ورسولين إلى فرعون، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له
0: قولا لينا.
1: قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف كيف يعني. فإذا المسلم يجب أن يراعي جانب هذا الجانب. حقيقة العنف مش من ديننا، ليس من ديننا العنف.
0: نعم،
1: يعني جاء في الأثر كأنه سيدنا أبو الدرداء: إذا رأيت من أخيك يعني ما يخالف شرع الله فإن سكت عنه فقد خنته. شفتوا العفو مثلا بدخن، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى من هذا البلاء.
0: اللهم آمين.
1: فإن سكت عن

0: فقط خنت. وإن قلته للناس فقد اختبته، وإن واجهته به فقد أوحشته.
1: بصير في قطيعة بينك وبينه.
0: قالوا له طيب شو عمل؟ قال عرض به واجعله في جملة حديثك، يعني على قاعدة الحبيب عليه الصلاة
1: اللهم
0: والسلام،
1: صل على سيدنا،
0: ما بال أقوام يفعلون كذا
1: يفعلون
0: وكذا
1: كذا وكذا، لم يسميهم بالرسول
0: بالضبط.
1: ولم يوجه
0: يعني
1: الحديث
0: الرسول
1: بشكل مباشر.
0: رأى خطأ في من بعض الصحابة، وهم بشر يخطئون ويصيبون، فطلع على المنبر عليه الصلاة والسلام ونبه إلى هذا الخطأ بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالرحمة. بالرحمة، لأنه الإنسان العاصي زي الغريق. إنسان الغريق ماذا يريد؟ الإنسان الغريق يحتاج إلى من ينقذه، مش إلى من يزيده غرقا. الآن يعني حقيقة مواقف كثيرة، يعني هذا التشدد الزائد سواء كان في العبادات أو في الدعوة إلى الله. الحسن والحسين حكيناها أكثر من مرة.
1: نعم.
0: الحسن والحسين شاهدا شيخا كبيرا طاعنا في السن لا يجيد الوضوء. ما العمل؟ نقول له أنت ختيار عمرك 60 سنة وإلى آخره، ولا نوصل الرسالة بذكاء ونخليه يستقيم؟ لا والله نرسل ذكاء. قالوا له يعني يا عمه نريد أن نتوضأ أمامك. فتوضأ الحسن رضي الله تعالى عنه وأتقن الوضوء، وضوء 100%. ثم توضأ الحسين رضي الله تعالى عنه
1: فأتقن الوضوء.
0: قالوا له شو رأيك؟ قال وضوءك صح وضوئي غلط.
1: فعرف
0: وصلوا له الرسالة
1: الرسالة
0: من غير ما يجرحوه، واستقام ومشى على الطريق. وهكذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام، هكذا كان الحبيب عندما جاءه زيد ابن أرقم. زيد ابن أرقم يهودي كان له دين على الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء لكي يختبر خلق الحلم في شخصية الحبيب عليه الصلاة والسلام. شوف كيف يعني كيف الأخلاق الراقي، ما في تشدد. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس معه بعض الصحابة من بينهم سيدنا عمر، فقال يا بني المطلب إنكم قوم مطم، يعني أنتم بتدينوا ما بسدوا دينكم في وقته. سيدنا عمر دائما يعني يريد أن يدافع عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يسمع الحبيب أو يرى في شخص الحبيب أو من يؤذي الحبيب عليه الصلاة والسلام. فالرسول قال له لا يا عمر، كنت أنا وهو بحاجة إلى غير هذا منك، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. ثم قام وقال عليه الصلاة والسلام، وقال لهذا الرجل اليهودي الذي جاء يطلب دينه قبل وقته، قال له يا هذا لقد بقي على دينك 3، قم يا عمر وأده حقه وزده 20 صاع مقابل أن روعته. شوف كيف الرسول عليه الصلاة والسلام أنصف حتى اليهودي، أنصفه. فلما رأى هذا اليهودي خلق الحبيب عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
1: نعم.
0: شوف نحن بأمس الحاجة، يعني التشدد هذا ليس من ديننا، لا في الدعوة ولا في العبادات ولا في المعاملات. إحنا ديننا دين اليسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة. إحنا دائما وأبدا يعني نريد أن نحبب الناس إلى دين الله، إلى شريعة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. كيف نفهم فضيلة الدكتور، كيف نفهم ونطبق أيضا هذه الآية وهذه القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في مسألة التكاليف الشرعية وتكاليف الحياة اليومية، وأيضا في الابتلاءات؟ أحيانا بعض الناس مثلا مريض مبتلى بمرض، كيف يعني يطبق هذه الآية؟ كيف يستحضر أن الله عز وجل لا يبتليه يعني حتى يعجزه، وأن وراء هذا الأجر وأن وراء هذا الابتلاء هناك يعني حكمة معينة وتكفير ورفعة؟ مثلا الطالب الذي أو الأبناء أو الآباء الذين مثلا يشددون على أبنائهم في مسألة، أو في مثلا دراسته، أو في يعني في دراسته مثلا، أو في يعني سلوكه، يريدون أن مثلا يطلبون منه أمورا تكون خارج طاقته.
0: تمام دكتور.
1: فكيف نطبق هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
0: حقيقة
1: في هذه المسائل؟
0: دكتور بارك الله فيك، يعني بعض الناس مثلا من هاي الأمور اللي تفضلت فيها، مثلا بعض الناس يريد من أبنائه أن يصلوا الفرائض كلها في المسجد،
1: نعم،
0: وأن يستيقظ صلاة الصبح في وقتها وإلى آخره. ورحم الله ذلك الشيخ الجليل المعروف لنا في الأردن، عالم من علماء الأردن رحمة الله عليه،
1: رحمه الله سيدي.
0: كان يعني بعد ما يقعد ويسهر شوي يقول لأبنائه: من منكم يريد أن أوقظه على صلاة الفجر؟
1: بسألهم
0: من منكم يريد أن أوقظه على صلاة الصبح؟ ولما يأذن الفجر روح على غرفتهم وقول: يابا اللي منكم صاحي يقوم يصلي. شوف الأسلوب، ما في عنف، ما في استخدام ألفاظ بذيئة أو يا كذا أو يا كذا، لا. اللي منكم دقوا على الباب تبع الأولاد أو البنات: يابا اللي منكم صاحي يقوم يصلي. وبعد ما يصحوا على الصلاة يروح يعملوا لهم بريق نسكافيه ومع كعكة ومشان نرغبهم في صلاة الفجر. الآن كل الآباء والأبناء، خاصة إحنا الآن مقبلين على امتحان الثانوية، خاصة السنة الأولى، يعني
1: نعم،
0: يوم الخميس
1: يوم
0: بكرة إن شاء
1: الخميس.
0: الله، كل الأبناء يعني يطمحون ويسعون أن يكون أبناؤهم مبرزين ويبيض وجوههم ويرفع
1: نعم،
0: رؤوسهم
1: ويحصل على الدرجات.
0: بالضبط. يعني شيء جميل، إحنا التوجيه مفتاح الحياة عندنا في بلدنا وفي معظم بلاد العالم، الإسلام وغير الإسلام. التوجيه مرحلة، التوجيه مرحلة يعني خلينا نقول مهمة لكي ينطلق الإنسان بعد ذلك إلى الجامعة وإلى آخره، الحياة العملية. أنا أقول يعني للآباء والأبناء، هنالك أمور كثيرة جدا قبل أن نقول له اقرأ في التوجيه، يجب أن نؤسسهم من البداية ديننا هذا الدين العظيم، ونسأل الله يعني ونحمد الله على دين الإسلام. اهتم بالابن قبل أن يولد، هذا الدين، اهتم بالابن قبل أن يولد، وذلك بأن تختار له الأم الصالحة. والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي.
1: نعم.
0: إذن في خطوات سابقة لأنه تقول له اقرأ يوم التوجيه أو ليلة التوجيه أو في سنة التوجيه، في خطوات كثيرة سابقة.
1: نعم.
0: إذن أن نختار الأم، أن مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر، ضرب غير مبرح، لا
1: نعم.
0: يكسر عظما ولا يدمي لحما، وفرقوا بينهم في
1: المضاجع.
0: أيضا الحبيب عليه الصلاة والسلام بيقول: أدبوا أبناءكم على ثلاث: حب نبيكم عليه الصلاة والسلام، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. هنالك مقدمات يجب أن نسير بها حتى نوصل أبنائنا إلى ما نصبوا إليه ويصبون إليه. إذن بدنا نحافظ عليه من البداية، من قبل أن يولد نعلم الصلاة، بعدين نربطه في المسجد، نربطه في القرآن، نربطه بالصحبة الصالحة. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.
1: نعم.
0: لابد أن نحرص كل الحرص، الحرص الشديد، على أن نختار لأبنائنا وبناتنا الصحبة الصالحة. والصاحب ساحب، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. لذلك يعني الآن نهتم بهم من ناحية دراسية، من ناحية الصلاة، من ناحية أخلاقية، من ناحية الصحبة. وأن يكون الأبوان، الأم يقولون إن أفضل وأخسر الطرق لإيجاد أسرة طيبة أن يكون الأبوان صالحين، أن يكون الأبوان صالحين،
1: صالحين. نعم.
0: هذا أفضل طريق. يعني أنت إذا شافك الإبن ما بصلي، صعب أنه يصلي. ممكن الأم تكون تصلي والأب ممكن يقتدي بالأم، والأم دائما تؤثر أكثر لأنه الأم أقرب للأولاد من. نعم. إذن هنالك خطوات كثيرة، أن نحرص على إطعامهم الحلال، لأنه من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى.
1: أم أبى. نعم.
0: أن نكثر من الدعاء لهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا

0: رياتنا قرة أعين
1: عين
0: واجعلنا للمتقين إماما.
1: إمامة.
0: وعندما تدعو لابنك أو بنتك أو لأولادك لا تنسى أولاد المسلمين. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة،
1: مستجابة
0: ولك بمثل ما دعوت. يعني أنا هذه الأمور كلها، وبعدين بتابع ابني خطوة بخطوة، من هو بالروضة حتى الصف الأول والخامس والسادس والإعدادي والثانوي. ما بدي يعني العليق عند الغار ما بفيد، يعني أنا أظل تاركه تا يصل التوجيهي وفتح، بدي أكون ممكن ما تأسس الوضع الصح، وبالتالي العليق عند الغار ما بفيد. إذا لازم يكون الاهتمام بالولد قبل أن يولد، وهكذا خطوة خطوة حتى يصل إلى المرحلة الثانوية. وبعدين أنا أقدم كل التسهيلات اللي بقدر عليها، وبعد ذلك أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب النجاح لكل أبنائنا وبناتنا في الثانوية وفي الجامعة وفي الماجستير وفي الدكتوراه في كل نواحي حياته. إن الله على كل شيء
1: شيء
0: قدير.
1: قدير. نعم. السؤال الأخير فضيلة الدكتور، كيف نفهم هذه الآية وهذه القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو السؤال عن ثمرات فهمنا لهذه الآية؟ يعني إنسان يصبو أو يريد أن مثلا يقوم في كل ليلة الليل، ولكنه أحيانا قد يصاب بالفتور، بالضعف، بمرض معين، أحيانا قد يصاب بالإعياء، بالتعب يعني، ولا يستطيع القيام بالليل. أحيانا مثلا إنسان يريد أن يصبو إلى شيء معين، يريد أن يحقق شيء معين في الدنيا أو على مستوى العبادة وعلى مستوى الأخروي، ولكنه يعني عندما يفهم هذه الآية ويطبقها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنه قد يسبب السكينة والطمأنينة. نريد أن نتعرف إلى ثمرات فهمنا لهذه الآية.
0: سيدي، هنالك ثلاث أشخاص إجوا على بيوتات الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فسألوا عن عبادته وعن علاقته بالله، فقال أين نحن من رسول الله؟ يعني فأخبروهم يعني من خلال مثلا سيدنا أنس اللي كان خادم الرسول، وسيدنا أبو هريرة اللي كان مسموح له يدخل، نعم، كيف عبادة الرسول، كيف قيامه لليل، كيف صيامه، كيف كيف، فكأنهم تقالوا عبادة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وقال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أرقد، بدي أقوم الليل كله، بديش أمهي نوم، وأنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث وأنا أعتزل النساء، بديش أتزوج. فسمع الحبيب عليه الصلاة والسلام وجمع المسلمين وخطبهم، قال أين هؤلاء الذين يقولون كذا وكذا؟ والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر
1: وأفطر
0: وأقوم الليل وأرقد أنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الفهم الصحيح للدين.
1: لا يكلف الله نفسا.
0: إذن الإنسان الذي يتشدد، يعني جاء في الأثر قليل دائم خير من كثير منقطع. قليل دائم، أنا بقوم الليل كل يوم ركعتين،
1: خلاص حافظ عليهم.
0: بالضبط، قبل ما أنام بقوم أتوضأ بصلي ركعتين وبحافظ عليهم خلاص. أما إني أقوم الليل كله شهر وبعدين
1: أقعد سنة
0: أنقطع من مرة
1: بدون قيام ليل،
0: فإذن إحنا ديننا أن نواظب على الشيء القليل وإن إيش كان قليلا.
1: نعم
0: نعم. فلا بد إذن إحنا أن نفهم تعاليم الله سبحانه وتعالى الفهم السليم كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحدنا كالمنبت إذا ركب الفرس، نعم، لا ظهرا أبقى ولا إيش أرض ولا طريقا قطع، بدك تكون أنت متوسط. خير الأمور أوساطها.
1: نعم.
0: هكذا علمنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور خالد ملحم، شكرا لكم وبارك الله فيكم.
0: حياك الله دكتور، يا مرحبا.
1: حياكم
0: يا
1: مرحبا. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وأشكر الزملاء سعد الدبوبي ونداء الرمامنة من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة. كان معكم الدكتور منصور العمري، نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. تحت الرعاية الملكية السامية تفتتح فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون. مجلس النواب يبدأ بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة. الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة 11 على التوالي. وزارة التربية والتعليم تستكمل جميع استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للطلبة الصف 11. سيدتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. تحت الرعاية الملكية السامية تفتتح مساء اليوم فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، ويقام حفل الافتتاح على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية. المزيد مع مندوبنا إسلام عياصرة.
1: جرش على موعد اليوم سيكون لإطلاق رسالة الأردن إلى العالم أجمع في شعارها الممتد لهذه الدورة، إرث يتمدد وأجيال تلتقي. هذا الشعار اليوم يجسد رسالة رمزية ورسالة وطنية أردنية نحو استمرارية حالة الفرح والثقافة والفن لامتداد أكثر من 4 عقود. هذا المهرجان اليوم هو تظاهرة فنية تجمع المبدعين والفنانين والجمهور في فضاء ثقافي واحد، يلتقي فيه الماضي مع الحاضر والتوصان في ذاكرة الثقافة بالتوازي مع احتضان الأصوات الجديدة والتجارب الإبداعية المعاصرة. أنهيت كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية. هذه التفاصيل تمتد لاستحداث مسارح جديدة، فتح مواقع عرض جديدة، تسهيل تجربة الزائر وتحسين مستوى الزيارة لترتقي بما يطمح إليه الزائر. أيضا تخصيص مناطق خاصة للعائلات وللأطفال في هذا المهرجان.
0: عقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم برئاسة رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، ناقش خلالها مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
2: يأتي مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 في إطار إيجاد منظومة تشريعية تنظم العمل المهني والتقني من خلال ترخيص مزودي خدمات التدريب وتنظيم ممارسة المهن ووضع أسس واضحة للاختبارات المهنية والتقنية بما يضمن رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة مخرجات التدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وافق مجلس النواب على عدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، كان أبرزها إعادة تعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون، حيث تم استبدال مصطلح المفتش بلجنة التفتيش. كما وافق مجلس النواب على تعديلات تتعلق بمهام وزارة العمل، والتي تشمل ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية والتقنية وإصدار إجازات مزاولة المهنة، إضافة إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات الترخيص والاختبارات. وأكد النواب على أهمية مشروع القانون. وخلال النقاشات أكد النواب على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التدريب المهني، معتبرين أن تنظيم هذا القطاع أصبح ضرورة ملحة في ظل الحاجة إلى موائمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل. بدوره أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2020

0: 1926 جاء لإيجاد إطار تشريعي متكامل ينظم العمل المهني والتقني ويوفر بيئة عمل محفزة وينظم ممارسة المهن وفق معايير واضحة. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات بهدف دعم برامج التدريب والتشغيل وتمكين الفئات الباحثة عن فرص عمل بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التدريب والتأهيل. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين بهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل دخول صادرات الجانبين إلى الأسواق المشتركة. ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب لقضاء وعن الجانب الأمريكي الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمس يان شرير. وحول الاتفاقية تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين وقال:
2: هاي الاتفاقية التبادل التجاري اللي تم توقيعها في الولايات المتحدة الأمريكية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن إطار مظلة اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ في عام 2001. منذ شهر نيسان العام 25 يعني العام الماضي بدأت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم إضافية على مختلف دول العالم، وبدأت الحكومة الأردنية منذ ذلك الوقت التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى وصلنا إلى توقيع هذه الاتفاقية. سيتم بموجبها تقديم رسم إضافي على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10%. بالمناسبة هذه أقل رسم إضافي فرضته الولايات المتحدة على عدد محدود من الدول، وأيضا سيتم بموجب هذه الاتفاقية تثبيت هذه النسبة على أن لا تزيد مستقبلا، بالإضافة إلى أنه قطاع صناعة الألبسة والمحيكات والتي يشكل تقريبا 70% من صادرات الأردن إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية سيحظى على ميزة تفضيلية كبيرة بما تمكنه أيضا وتمكن الصادرات الأردنية بمختلف أصنافها من زيادة قدرتها التنافسية داخل السوق الأمريكي، وبالتالي إن شاء الله زيادة حجم الصادرات إلى السوق الأمريكي. وهذه الاتفاقية أيضا بالميزة التفضيلية التي حصلت عليها الأردن ستعمل على استقطاب استثمارات أجنبية إلى السوق الأردني بهدف التصدير إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت اليوم 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وبين المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة مستمرة وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها وبما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها. وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة شنت ليلة أمس موجة جديدة من الضربات في إيران لليلة 11 على التوالي. وذكرت وكالة أنباء فارس شبه رسمية أن سكانا في طهران أفادوا بسماع دوي انفجارات في الساعات الأولى من اليوم في الوقت الذي شغلت فيه إيران دفاعاتها الجوية فوق العاصمة. مزيد من التفاصيل في التقرير عبير الحسن ويقرأه الزميل رامي الرشق.
3: ما بين تهديد وتصعيد عسكري ومفاوضات غير مثمرة، شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع فيما لا يقل عن 9 محافظات إيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إضافة إلى قدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة، بالإضافة إلى البنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية الإيرانية. واستهدفت

0: هجمات أمريكية أيضا مواقع في بوشهر التي تضم المحطة النووية الوحيدة في إيران، من بينها محطة كهرباء قريبة من تلك النووية. وبينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيد استعداد واشنطن لاستخدام الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع طهران. وقال روبيو خلال اجتماع لوزراء من جنوب شرق آسيا في مانيلا إن المشكلة التي تواجهها واشنطن هي أن الإيرانيين لا يتعاملون بجدية مع هذه المفاوضات. من جانبه صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر الوسطاء لا تزال مستمرة. بدوره هدد مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأنه سيعتبر أي هجوم من هذا القبيل توسيعا لنطاق الحرب في المنطقة، متوعدا بشن ضربات تستهدف كل مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وداعميها. إلى ذلك قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية إن 50 مدنيا قتلوا وأصيب حوالي 500 آخرين في الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران.
1: وإلى لبنان، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده ستواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هدف الحكومة اللبنانية هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي. وأضاف سلام بعد غرسه العلم اللبناني في ساحة زوتر الغربية التي وصلها صباحا أن الحكومة اللبنانية بدأت تسخير كل الإمكانيات لمواكبة عودة سكان جنوب لبنان، مبينا أن القوى الأمنية والجيش اللبناني موجودون لحماية العائدين بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش. وإلى قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق متفرقة في القطاع، حيث استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 ساعة الماضية 12 شهيدا، بينهم شهيد متأثرا بجروح أصيب بها سابقا و12 إصابة. وارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1180 والإصابات إلى 3810، فيما جرى انتشال 802 جثمان، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. وفي شأن فلسطيني آخر، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك غدا، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلا عقب ما يسمى بمسيرة السيادة التي تأتي بالتزامن مع ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل المزعوم. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الدعوات والمخططات المحمومة هي التي تهدف إلى إدخال أكثر من 5000 مستوطن وفرض اقتحامات ليلية جديدة تمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وشددت على أن المسجد الأقصى بمساحته الكلية هو حق خالص للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة أو الشراكة، وإن محاولات المستعمرين فرض بقائع جديدة لم تمنحهم أي شرعية. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخص وأصيب العشرات بجروح في هجمات أوكرانية على روسيا خلال الليل، استهدفت بصورة خاصة مستودعات لشركة وايليرز العملاقة للتجارة الإلكترونية وفق ما أفادت السلطات. إلى التفاصيل في التقرير الذي أعدته شجون لجبور ويقرأه الزميل محمد العدوان.
2: تصعيد عسكري وسياسي مكثف تشهده الجبهة الأوكرانية الروسية، فقد شنت أوكرانيا خلال الليل هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات إمداد داخل الأراضي الروسية. وأعلنت السلطات الروسية في إقليم كراسنودار ومدينة نيفينوميسك عن اندلاع حرائق وإصابة مراكز لوجستية تابعة لشركة التجارة الإلكترونية وايل بيريز، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات. وهذا ثاني هجوم خلال أيام قليلة على الشركة التي تلقى إقبالا كبيرا في روسيا. سياسيا وعسكريا، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي رسميا عن

0: تعيين الميجر جنرال ميخايلو دراباتي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا للجنرال ألكسندر سيرسكي. ويمتص هذا القرار موجة احتجاجات شعبية وسياسية واسعة شهدتها المدن الأوكرانية خلال الأيام الماضية إثر إقالة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيدروف، مما دفع زيلينسكي لإحداث هيكلة شاملة في أعلى الهرم العسكري للجيش الأوكراني لإعادة الضبط والاستقرار الداخلي. وأعلن الكرملين أن تعيين ميخايلو دراباتي قائدا عاما جديدا للجيش الأوكراني لن يغير الوضع على خط المواجهة، مضيفا أن القوات المسلحة الروسية ستواصل هجومها على امتداد خط المواجهة بأكمله.
1: محليا أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن الأردن حقق خلال السنوات الأربع الماضية نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وأوضح أن هذه النقلة تجسدت بالانتقال من رقمنة الخدمات بصورة متفرقة إلى بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تتمحور حول المواطن وتستند إلى الكفاءة والسرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات. وقال سميرات إن الوزارة عملت على تنفيذ برامج ومشروعات نوعية أسهمت في رفع نسبة رقمنة الخدمات الحكومية إلى 85% من الخدمات المستهدفة، مع مواصلة العمل للوصول إلى رقمنة 100% من الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة بحلول نهاية العام الحالي، بالتوازي مع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتبسيطها بما يوفر تجربة أكثر سهولة وسرعة وكفاءة للمواطنين والمستثمرين. استكملت وزارة التربية والتعليم جميع استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر جيل 2009، والذي تنطلق أولى جلساته صباح يوم غد في مبحث اللغة العربية وتستمر حتى 30 من تموز الحالي. وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حيصات حرص الوزارة على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع متطلبات كل إعاقة وقاعة للطلبة الذين يتلقون علاج في مركز الحسين للسرطان وثمان قاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث، وبين أن الامتحان يعقد بتنسيق عالي المستوى مع المؤسسات الوطنية المساندة، وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الرقمي، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووسائل الإعلام. ودعا حيصات الطلبة وأولياء أمورهم للالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان والإرشادات المنشورة على بطاقة الجلوس الإلكترونية والحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من موعد بدء الجلسة، ويفضل في اليوم الأول الحضور قبل ساعة لمن لا يعرف موقع القاعة. استكملت الجمارك الأردنية تطبيق جميع المراحل والإجراءات الفنية الخاصة بالسوق الإلكتروني الآلي للبيانات الجمركية، وذلك بعد إنجاز حوسبة مراحل التدقيق الآلي للإجراءات ومتطلبات الإنجاز والاحتفاظ بالبيانات الجمركية إلكترونيا تطبيقا لأسس الاحتفاظ بالوثائق الإلكترونية المرفقة بالبيان الجمركي واسترجاعها والمصادقة عليها لسنة 2025 في إطار خططها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الجمركي. ويأتي ذلك بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية والحد من استخدام الوثائق الورقية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتسريع آلية سوق البيانات الجمركية فور إنجازها. أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل وتطوير خدماتها الإلكترونية، وذلك ضمن خطط التحديث الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت الإدارة أنه سيتم إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة ورخص المركبات وتصاريح القيادة وتصاريح التدريب اعتبارا من يوم الأحد الثاني من آب المقبل، والاعتماد رسميا على القسائم الإلكترونية الرقمية باعتبارها الوثائق المعتمدة قانونا. وأوضحت الإدارة أن الوثيقة الإلكترونية ستكون المستند الرسمي المعتمد لإثبات الترخيص، ويمكن إبرازها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة عند الحاجة. أعلنت وزارة المياه والري سلطة المياه ضبط

اعتداءات جديدة على خطوط مياه ناقلة رئيسية في مدينة العقبة ضمن حملة مستمرة لمكافحة الاعتداءات على مصادر المياه بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية والرسمية. وقالت الوزارة إنها ستواصل حملتها التي أسفرت عن كشف اعتداءات تضمنت سحب خطوط لمسافات طويلة لتعبئة خزانات كبيرة وبيع المياه بصورة مخالفة لمصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية في المحافظة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تحت الرعاية الملكية السامية، فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تفتتح اليوم. مجلس النواب يبدأ بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة. الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة 11 على التوالي. وزارة التربية والتعليم تستكمل جميع استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للطلبة الصف 11. سيداتي وسادتي، في ختام الفترة الإخبارية لكم تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق، ومن الهندسة الإذاعية محمد عبيدات، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: في ظلال الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، نزلت في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية على أرجح الأقوال. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وتعددت أسماؤها وفضائلها، وقد شكلت العقل المدبر لكامل البناء القرآني، فهي أم القرآن. في أول آيتين تقدم الصورة تعريفا لطبيعة الوجود وقوانينه. الحمد لله، تبرز حقيقة الألوهية. رب العالمين، تكشف علاقة الخالق بالمخلوقين. الرحمن الرحيم، توصل للرابط الأساسي بين الخالق والخلق، وهو الرحمة التي على أساسها نزلت الكتب السماوية وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. تجيب الفاتحة على السؤال المركزي الذي يتعلق بطريق الإنسان إلى الحقيقة. مصادر الإيمان تستند إلى أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، وتوحيد الألوهية والعبادة إياك نعبد. وهنا يتحدد موقف الدين من دور الإنسان في الأرض. إياك تلغي مفهوم الاستعباد وتقرر التحرر باسم الله للإنسان، ونعبد تفتح دور هذا الإنسان على أفق العبودية لله عز وجل، حيث الاستعانة على ذلك وعلى هذه المهمة العظيمة مرتبط بالله تعالى. في بداية الجزء الثاني من الفاتحة يتوجه الإنسان إلى الله طالبا الهداية، ليس له وحده وإنما للبشر والموجودات كلها، الهداية إلى الصراط المستقيم، هذا الذي أنعم الله به على عباده الذين جمعوا بين العلم بالحق والعمل به، لا على المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق وعاندوه، ولا على الضالين الذين تحركوا في الحياة بجهل دون منهج واضح صحيح. حين ندقق في خريطة الفاتحة معرفيا، نكتشف أنها قامت على نصفين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. النصف الأول حق الرب في ثلاث آيات ونصف، الثاني يتعلق بالعبد ومتعلقاته، وعقد الآيات ومركز ثقلها إياك نعبد وإياك نستعين. نصفها يعود للرب حيث الغد

0: ائت إلى الصراط المستقيم. في هذه الحلقة نحاول أن نفهم سورة الفاتحة ونتدبر آياتها ونغوص في أعماق دلالاتها. أسأل الله تعالى لكم ولي أن تكون الفاتحة شافعة لنا يوم القيامة، أن نفهمها ونحن نقف بين يدي ربنا في اليوم 5 مرات، نرددها ونتلوها ونتوسل بها إلى خالقنا عز وجل. أرحب بضيف حلقتنا فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير مهارات البحث والتفكير والإبداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
1: هذا دكتور حسين والأخوة المستمعين جميعا،
0: حياك الله،
1: الله عليكم النعمة والفضل.
0: اللهم آمين وبارك الله فيك. يعني نقطة نظام قبل أن نبدأ، مبادرة هذه الحلقة وموضوعها جاء من الدكتور سامي، فأنا وأشكرك على هذا الاختيار دكتور سامي.
1: أهلا وسهلا دكتورنا، أهلا وسهلا، نسعد بكم ونشرف في بلدنا الطيب المبارك.
0: حياك الله، يا مرحبا بك. دعنا في البداية يا دكتور نتعرف على سورة الفاتحة من الخارج. متى نزلت هذه السورة وما هي أهميتها وكيف يفهمها العلماء والمفسرون في السياق العام للقرآن الكريم؟
1: الحمد لله رب العالمين. الحقيقة دكتور حسين، إذا أردنا أن نتكلم عن الفاتحة فقبل الكلام في سورة الفاتحة لابد التكلم ما هو القرآن.
0: تفضل يا سيدي.
1: ولابد قبل أن نتكلم في القرآن العظيم الحكيم المجيد أن نتكلم كيف نبدأ بقراءته وما هو المطلوب.
0: تفضل يا سيدي.
1: الفاتحة عندما وصفها الله عز وجل في القرآن قال ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم.
0: نعم.
1: فالفاتحة أخذت في القرآن اسم القرآن وأخذت اسم 7 المثاني.
0: نعم.
1: وقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فربط قراءة الفاتحة وقراءة القرآن بالاستعاذة، وهي الأساس اللي بتقوم عليه كل محاولات الإنسان للوصول إلى المراد. الفاتحة لها أسماء كثيرة، منها الكافية ومنها الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي أو هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لذلك عند الشروع في دراسة سورة الفاتحة لابد قبل دراسة سورة الفاتحة دراسة الأصول التي يقرأ عليها القرآن وكيف كيف نبدأ.
0: كيف نبدأ وما هي هذه الأصول يا دكتور سامي؟
1: نعم. الله سبحانه وتعالى المسبح بحمده المقدس له. الله المسبح بحمده المقدس له الحي القيوم. الحي القيوم إله واحد أحد. الإله الواحد الأحد له الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى. الذي له المثل الأعلى له الحكم، له الملك، له الخلق والأمر، له الحمد. لما عرف سبحانه وتعالى عن نفسه الله سبحانه وتعالى لم يترك التعريف عن ذاته لاختيارات العقول البشرية، وإن كانت حتى هذه عقول ناقلة. لاحظ الله سبحانه وتعالى لما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم ولمن يقول للناس جميعا؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس الإنس والجن. ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآن يعرف على رب العزة الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. هذه الجمل الثلاث، الذي له ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو المعبود يحيي ويميت.

0: المكافئ المجازي. المطلوب ما هو فآمنوا بالله ورسوله. من الرسول النبي الأمي. من الأمي؟ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقواعد التعامل مع القرآن العظيم الحكيم المجيد والتعاون مع الفاتحة، له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه الخالق البارئ المصور الملك الحق الصمد. الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق الله الصمد. هذه الأسماء الثلاثية المتعانقة، الخالق البارئ المصور والملك الحق والصمد، الثلاثية الخالق البارئ المصور المتعانق الثنائي الملك الحق المفرد الصمد. هذه الأسماء فقط التي جاءت في القرآن العظيم الحكيم المجيد متصلة مع لفظ الجلال الله، لم تأتي إلا متصلة مع لفظ الجلال الله في القرآن.
1: نعم. وماذا يعني ذلك يا دكتور سامي؟
0: يعني ذلك أن هذه الأصول التي يجب أن يعرف بها الله عز وجل.
1: نعم.
0: لما يقول عز وجل نفسه الخالق البارئ المصور
1: له الأسماء
0: الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، يقول الله الصمد. لما ختم عز وجل القرآن بقوله الله الصمد، فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول للخلائق أن أسماء الله الحسنى التي كلف الإنسان أن يحفظ منها 99، ولكن أسماء الله الحسنى عدد غير منتهي لأن صفات الله وأسماء غير منتهية. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول الأسماء محصورة فيما بين لفظ الجلال الله ولفظ الجلال الصمد. فلما كانت هذه الأسماء فيما بينهما،
1: نعم،
0: ختم الله الأسماء المعرفة على ذاته سبحانه وتعالى في القرآن بالصمد، وختم الأسماء المعرفة بالإضافة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فختم الأسماء المعرفة عليه سبحانه وتعالى إله الناس. طب لماذا؟ لأن هذه مرتبطة كل آيات القرآن العظيم الحكيم المجيد.
1: نعم.
0: ما من آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد إلا وهي مرتبطة بآية من آيات الفاتحة. لا تنفك آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد عن ارتباطها ارتباطا مباشرا على الأقل بآية واحدة في القرآن في الفاتح. لذلك لما كان سبحانه وتعالى بجد احنا خرجنا شوي عن الموضوع يا دكتور، بس انا بدي اصل
1: بالله بس لو تكرمت يعني النقطة هاي جليها، ان قلت ان كل الآيات متصلة بشكل او باخر بسورة الفاتحة او بآية من سورة الفاتحة.
0: تفضل شيخ دكتور. اقرأ انت اي آية في القرآن.
1: نعم.
0: في اي آية من القرآن، اطرح اي آية من القرآن على سبيل المثال. اقرأ آية من القرآن مثلا الله لا اله الا هو الحي القيوم على سبيل المثال.
1: نعم.
0: أين مرتبطة بالفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، فهي مرتبطة مع رب الجلال الله. لو قرأت أي آية في القرآن، أي آية في القرآن الله سبحانه وتعالى سمى الفاتحة سبع مثاني. لماذا هي سبع مثاني مثلا من الأشياء؟ لماذا؟ لأنك عندما تقول أنت تثني، لما تقول الحمد لله رب العالمين دكتور، أنت أثنيت على الله ولا ما أثنيت على الله؟
1: أثنيت على الله.
0: طيب ماذا يجيبك رب العالمين لما أنت تقول الحمد لله رب العالمين؟ يقول لك عز وجل أثنى علي عبدي، صحيح؟
1: نعم.
0: طيب من أثنى على من؟
1: العبد أثنى على الله سبحانه وتعالى.
0: ثم الله لما يقول لك ربنا أثنى علي عبدي، ألم يثني عليك الله؟
1: طبعا الثناء متبادل.
0: أيهما أعلى مرتبة، أن تثني أنت على الله أم أن يثني الله عليك؟
1: أن يثني الله علي.
0: إذن
1: ومن
0: هذه قوة الفاتحة يا دكتور.
1: نعم،
0: قوة الفاتحة هي ثناء الله عليك.
1: أها.
0: لذلك هذه السورة يجب الوقوف عليها بعقول تدرك معانات ما فيها من دلالات ومعاني. لذلك الإعداد لقراءة الفاتحة، الإعداد لقراءة الفاتحة تحتاج إلى في هذا الزمان إلى عقول قادرة. ترى العقول الحالية، عقول البشرية الحالية، ترى إذا أعطيت المفتاح تستطيع أن تصل إلى أبعد الحدود في الفهم ثم العمل والتطبيق. تصور أنت في اليوم الواحد تقرأ على الفاتحة في اليوم وتسمعها على الأقل 17 مرة بالفريضة. الله بيقول لك في اليوم الواحد أثنى علي عبدي 17 مرة، حمدني عبدي 17 مرة. ولما بتيجي على اهدنا الصراط المستقيم رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ماذا تريد أكثر؟ رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي إيش ما سأل. فلما تدول اهدنا الصراط المستقيم، أنت سألت الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، يهديني أنا، تقول اهدنا لمن طلبت الهدى؟ وبالتالي سورة الفاتحة حتى أستطيع أن أدخل عليها أنا أحتاج إلى تبيان. أولا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تفضل خلنا نبدأ يا دكتور لو تكرمت في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة جزء من السورة. نعم
0: نعم، هل عندما نصل إلى البسملة نبين هل هي جزء من السورة في القراءات العشر ولا غير ولا ليس جزء من السورة؟ نعم. وما معنى كونها جزء من سورة الفاتحة أو كونها ليست من الفاتحة؟ هذه يعني هذه عند أهل الاختصاص.
1: نعم.
0: لكن عندما نصل إلى الحمد لله رب العالمين، ولا أظن الحلقة اليوم تتسع للوصول إلى هذا، لأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى بيقول فإذا قرأت القرآن
1: فاستعذ بالله.
0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: نعم.
0: وبيقول عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فوصف الله عز وجل القرآن بالعظيم لما جعل سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن. أنت عندما تقرأ القرآن ماذا تقول؟
1: أعوذ بالله
0: من الشيطان. فجعل أعظم مقدمة لأعظم كلام. إذن أعظم جملة في الوجود، أعظم جملة في الوجود هي حتى شارحة لمفهوم لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ليه؟
1: نعم.
0: تصور دكتور حسين، أنت أو أحد إخوة المستمعين أو أي رجل في الأرض أو أنثى قال هذا الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أخبره الله عز وجل أنه أعاذه، ماذا بقي له؟
1: لم يبقى أمامه لم يبقى أمامه إلا أن يشعر بالرضا والسعادة.
0: هل عنده مشكلة في دخول الجنة
1: ولا في العيش في الدنيا؟
0: إذن القضية الأساسية حياتي وحياتك كلها بتقولك على كلمة أعوذ أن تقبل. لذلك جعلت الفاتحة هي المفتاح الذي تقبل به أعوذ أصلا.
1: هل أعوذ هنا والعياذ يعني ستشرح لنا، لكن يعني هل هي مجرد يعني كلام لفظي يعبر به الإنسان، ولا هذه لها عمق في المعنى؟
0: حقيقة دكتور كل ما يتصل بحياة الإنسان نسبي. يعني لا يمكن أن نأتي بجملة تقوم لفظا مكان جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يمكن أن تأتي بجملة مكانها، فلا بد للناطق بها أن يأتي بها لفظا. الآن إدراك دلالات المعاني نسبية كالناجح في الثانوية العامة، الناجح في الثانوية العامة معدله مثلا عندنا من 50 إلى 100، فكل من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد جاء بالاستعاذة. لكن كم يتحصل من هذه المعاني؟ هذا يعتمد على دراسة وإمكانياته. يعني أنت دكتور حسين مثلا، أنت الآن بروفيسور مثلا في الجامعة أو أستاذ الجامعة، كم بذلت من التعلم والتعليم حتى تحصل على شهادة أستاذ أو دكتور؟
1: صح. يعني ممكن تحط 50% 60%.
0: كم بذلت من الزمن، من الوقت الزماني؟
1: من الوقت الزماني ممكن تحتاج إلى يعني بين الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه إلى يعني 10 سنوات 12 سنة.
0: جميل. طيب والمرحلة KG1 والKG2؟
1: هذا طبعا بدك تحسبها، بتتجاوز هون حوالي 12 سنة يعني.
0: إذا أنت بدك 12 سنة للمراحل التعليمية بغض النظر عن بتغير برنامج أو لا، وبدك على الأقل 4 للبكالوريوس و3 للماجستير مثلا و3 للدكتوراه.
1: صحيح.
0: أنت بتتكلم على الأقل ب 22 سنة تعليم.
1: بالضبط.
0: ومشان يصير بروف في الجامعة بدك 10 سنوات أبحاث، فأنت
1: تحكي
0: عن 30 سنة تقريبا.
1: صحيح.
0: صح؟ حتى تأخذ شهادة دكتوراه وتكون بروفيسور. كم بذلت أنا وأنت في محاولة فهم كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كم قرأنا منها؟ كم مرة؟ في كم كتاب؟ أليس دخول الجنة مربوط بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بل لاحظ دكتور قوة حتى نعود لها. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي؟ من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أو فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها وبصره الذي وعينه التي يرى بها، ولا إن سألني
1: لأجيبن
0: وللاستعادة
1: عذبي. نعم. لا أعوذن.
0: أعلى باب في الولاية ما هو؟
1: ولئن استعاذني لا أعوذن.
0: إذا أعلى باب عند الولاية ماذا المراد في الولاية؟ أن يعيذك الله عز وجل، هذا أعلى باب في الولاية. صح؟
1: صحيح.
0: جعل الله سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن هي أعلى في الباب في الولاية، فأنت تقول أنت قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أنت تبدأ من فوق من المقام العالي.
0: بالضبط. فأنت إذا القرآن يوصلك في كل الأحوال بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى أعلى باب في الولاية.
1: ويأبى عليك أن تنزل، يصر عليك أن تبقى هنا.
0: نعم. لذلك لما تقول أنت دكتور يعني عفوا انت الان لما بتروح على بيتك بالليل ولقيت الباب مغلق، باب البيت مغلق، شو بتسوي؟ بتدق على الباب. كيف بتدق على الباب؟ بأدب.
1: نعم.
0: او الجرس، صح؟
1: صحيح.
0: واذا ما فتحوا
1: بتزيد شوي الحده،
0: واذا ما فتحوا،
1: واذا ما فتحوا كمان بتزيد بالغضب.
0: نعم لبيتك.
1: صح.
0: طيب عفوا اذا اذا اذا رحت تزور المحافظ كيف بتدخل على بابه؟
1: بتستأذن يعني.
0: طيب ولو ما فيش حد على الباب كيف بتدق الباب تبع المحافظ؟
1: برفق.
0: حل، ممكن تطرقه بصوت عالي، ممكن شيء، لكن ممكن تكسره؟
1: لا طبعا.
0: طيب إذا قدر لك
1: أن تدق باب الرحمن،
0: كيف ندخلها؟
1: يعني نتطهر قبل يعني أن ندخل على رب العزة بهذه الـ الـ الـ
0: إذا هي المفتاح،
1: هي المفتاح
0: للدخول على رب العزة أنك تدخل عليه بكلامه.
1: نعم. دخلنا يا
0: الان لا كيف تدخل؟
1: نعم كيف ندخل؟
0: انت قلت على بيتك كيف تدخل وعلى سيدنا كيف تدخل، فكيف على رب العز؟
1: نعم.
0: اذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الجمله التي نتعبد الله بها، لذلك ندخل عليها بكمال التعمق بدلاله المعاني. فكلما كنت انا مدرك ومحتاج لدلالة المعنى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما كان إقبالي على الله بها يترتب عليه الدخول عليه بكمال الحب.
1: نعم.
0: كما قال الله يعبدونني خوفا وطمعا، كمال الخوف والطمع مع الحب. بل كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تذكر في القرآن العظيم الحكيم المجيد، لاحظ أول موقع في القرآن ذكر الله كلمة الإعادة، وهي الموضع الوحيد اللي قال فيه أعوذ بالله. قال لما سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان يحاجج بني إسرائيل، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شو قالوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن أول إعادة في القرآن من الجهالة. لذلك لما أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنني بهذا القول أولا أقسم على الله أن يعيذني من الجهالة فقد أقبلت عليه.
1: نعم.
0: آخر موقع في القرآن ذكر الله الإعاذة، يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فكأن الإعاذة بين مسألتين أساسيتين، أن يعيذنا الله عز وجل بالدخول عليه أو الإقبال عليه من الجهالة، وأن يعوذنا سبحانه وتعالى رب الناس ملك الناس إله الناس من وين؟
1: شر الوسواس الخناس.
0: من الوسواس الخناس؟ الذي يوسوس في صدور الناس من وين؟
1: الجنة والناس.
0: إذا هذه القضية الأساسية في الإعادة حتى أستطيع أن أدخل، كلما أدخلت على الله سبحانه وتعالى
1: الله يفتح عليك. الآن عرفت يعني نحن هذا الربط العميق، إنه إحنا نستعيذ من ماذا؟ يعني الناس فكروا يعني نستعيذ من الشيطان، لكن ما الذي وراء هذا الشيطان؟
0: نعم لماذا؟ نعم ما الذي وراء الشيطان؟ ماذا أقصد بهذه الاستعاذة أنا؟
1: صحيح صحيح.
0: من أعلى دكتور من أعلى مراتب الاستعاذة أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله هي شطر من آية من القرآن العظيم الحكيم المجيد من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهي شطر آخر فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي شطر آيتين. من ضمن معاني وقوة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم أن يكون قصدك التعبد بدلالة الألفاظ، لأنها شطر آيتين من القرآن. فكأن لما تدخل على الفاتحة أنت تقرأ القرآن، لكن بدخولك حتى على الفاتحة بقراءة القرآن تستطيع أن تجعل في نيتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شطر آيتين، فأنت تتعبد لله عز وجل بكمال اللفظ والإحسان، وكأنك تقول لله عز وجل لا يدخل عليك إلا بكمال صلاح كلامك، فأنا أقبلت عليك بقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا كلام يعادل ولا كلام يفوق كلامك، فأنا حتى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متعبد لك بدلالات اللفظ الذي أردت أنت.
1: يا سلام. بقي في الاستعاذة
0: نأتي إلى جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: نعم.
0: في اللسان العربي دكتور، في اللسان العربي، العربية لسان وليست لغة في مفهوم، فيما نتكلم فيما بعد.
1: صحيح.
0: العربية مقسومة إلى اسم وفعل وحرف.
1: نعم.
0: أعظم اسم في اللسان العربي لفظ الجلال الله، والكل يتفق على هذا. أعظم والفعل في اللسان العربي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر.
1: نعم.
0: والأحرف في اللسان العربي أربعة: أحرف بناء الباتثاء، أحرف معاني، أحرف معاني زي مثلا حرف الفي، أحرف ألف لام ميم، أحرف القرآن العظيم الحكيم المجيد المتعبد بها، وهناك الأحرف التي تدل على معاني الضمائر زي صراط الذين أنعمت.
1: نعم.
0: إذن أعظم أعظم أعظم كلمة في الوجود لفظ الجلال الله، وأعظم فعل فعل المضارع. طيب ليش فعل المضارع؟
1: النحاة يقولون يفيد الاستمرارية،
0: يفيد الاستمرارية وقوته. الفعل المضارع هو فعل معرب، هو عادة مرفوع إلا تدخل عليه نواصب، صح؟
1: صحيح.
0: طيب الفعل المضارع يشابه الجملة الاسمية اللي هي المبتدأ والخبر، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، صح؟
1: صحيح.
0: وكأن الفعل المضارع شابه كأنه جملة اسمية مستمر، ها، وهو أعلى أنواع المعرفة في الوجود، لأنه هذا فعل مضارع مستمر، كأنه شابه الجملة الاسمية في قوتها، فهو مرفوع دائم. لذلك أعظم كلام، أعظم فعل في اللسان العربي فعل أعوذ، هذا الفعل بحد ذاته. هذه الجملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور محمد مكونة تقريبا من 10 كلمات.
1: نعم.
0: كل كلمة فيها هي أعظم كلمة في مكانها. فأعوذ أعظم فعل مضارع في الوجود للاستمرارية والاحتياج. ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ أعوذ من الفاعل اللي أعوذ؟
1: أعوذ أنا.
0: مين أنا؟
1: الإنسان.
0: أنا الآن لم أعد أنا الإنسان فقط، هنا أنا. هل هناك أهم في الحياة من الضمير الذي يعود عليك أنت أنا؟
1: لا طبعا.
0: إذن هو أهم ضمير في الوجود وأهم شخص في الوجود الآن، فيما بيني وبين في الوجود أهم شخص
1: الأنا. الأنا
0: الأنا تبعي.
1: نعم.
0: إذن إلى الآن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جمعت أهم فعل مضارع في الوجود أعوذ، وأهم شخص في الوجود الآن إلي أنا، ثم الكلمة الثالثة حرف الباء أعوذ به، هذا حرف الجر الذي يفيد المصاحبة والملاصقة والاستمرارية والقسم. صحيح. فكأنك من معاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقسم على الله، لأنه الله أن يعيدك. ثم اللفظ الجالس الرابع أهم اسم في الوجود الله. الله أهم اسم عالم في الوجود. طيب لما أنت بتقول أعوذ بالله وأنت حافظ على الأقل 99 اسم، صح؟
1: صحيح.
0: طيب وأنت شنو الإعادة بدك إياها؟ بدك إعادة الرحمن والإعادة الرحيم والإعادة القوي، وشنو الإعادة اللي بدك إياه؟ فأنت بدك من الله سبحانه وتعالى المتعبد له بذاته أن يعيدك بأسمائه بدلالات أسمائه التي تعلم والتي لا تعلم
1: كلها.
0: نعم. فأنت تحتاج إلى كل أنواع الإعادة من كل أسماء الله الحسنى في كل واحد من تخصصه، فأنت تعبد الله بالاستعادة به بأسمائه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أنت من ضمن قولك في الإعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تدعو الله بكمال أسمائه، كل في أسمائه في كل اسم في تخصصه أن يعيدك. أعطيت أسماء التخصص أعوذ بالله. الآن نأتي إلى حرف من، حرف الجر من. حرف الجر من حرف جر يفيد ابتداء الغاية.
1: نعم.
0: متى تريد أن يعيدك الله؟ متى؟
1: في كل وقت،
0: في كل من الآن وكل وقت. إذا حرف المن هنا هذا أهم حرف جر يفيد ابتداء الغاية، وأن هذه الغاية لا تتوقف.
1: أها. يكمل استمرارية الفعل.
0: نعم، يكمل استمرارية الفعل بغايتك. ما هي غايتك؟ أن يعيدك الله عز وجل. طيب ما هي الأعوذة؟ الإعادة دكتور بمعنى كلمة أعوذ بمعنى أعتصم وأمتنع.
1: وأحتمي.
0: أعتصم وأمتنع، أعتصم بالله وأمتنع بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي
1: إلى صراط مستقيم.
0: لذلك في الفتحة تجي إلى الصراط المستقيم، فكان الإعادة موطئة لطلب الاستقامة.
1: نعم.
0: ثم الامتناع. ما معنى الامتناع؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته
1: من طين.
0: من طين. فلما امتنع بذاته الشيطان، فلما امتنع بذاته أو عقله أو فكره سقط. فكل ممتنع ومعتصم بغير الله لابد أن يسقط.
1: نعم. جاء الرد الإلهي فوري.
0: نعم. إذن الآن هذا حرف المن. ثم جاء اسم الشيطان. الشيطان من هو الشيطان؟ ماذا يفعل الشيطان؟ أولا هو أخنع وأذل وأحقر اسم. فلو كان هناك اسم لمسمى أخنع وأذل وأحقر من الله لأعطاه الله إياه. إذن إلى الآن عندنا أعود أهم فعل مضارع، أنا أهم ضمير، حرف الباء أهم حرف جر يفيد المصاحبة والاستمرارية والقسم، لفظ الجلال الله أهم اسم، من أهم ابتداء غاية، الشيطان أخنع وأذل اسم. ماذا يفعل الشيطان؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا بدي أعافي ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب ليه؟

0: ما بدأت
1: إنه لكم عدو مبين.
0: ماذا يفعل؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنا لما بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدي هذول الثلاث أصول لشان أدخل على الفاتحة، وأنا لا بدي سوء ولا فحشاء ولا بدي أسير أفهم القرآن وأفسر زي ما بدي.
1: تمام، ندخل على الفاتحة لو تكرمت، حتى نستثمر في الوقت. أمضينا نصف الساعة الأولى على المقدمات المهمة دي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ندخل على بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تفضل.
0: إذا تركنا البسملة.
1: تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور محمد والمستمعين. يا دكتور
1: حسين.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر والاسم اسم مجرور وهي شبه جملة، وهي مضاف وزفض الجلال مضاف إليه. فابتدأ القرآن العظيم الحكيم المجيد بكل أنواع شبه الجملة. الجملة الأولى الجملة اللي هي الجر والمجرور، والجملة الثانية اللي هي المضاف والمضاف إليه. طيب ليش؟
1: نعم.
0: ليش القرآن؟ لأنه عادة الشبه الجملة مرتبطة بغيرها. فالآن لما تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم عندك محذوف. إما بتقول ابتدائي أو قراءتي أو بسم الله أقرأ، فبالتالي المحذوف إما اسم وإما فعل.
1: نعم.
0: إما المحذوف اسم وإما فعل.
1: فعل،
0: إما فعل عام وإما فعل خاص، وإما اسم عام وإما فعل خاص. طيب ليش؟ على سبيل المثال بدك تصلي.
1: نعم.
0: وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟
1: طبعا.
0: شو نيتك في الصلاة؟ كم نية عندك في الصلاة؟
1: نيتي أن يقبل الله سبحانه وتعالى أكون بيني.
0: طب كم ركعة؟
1: نعم، الركعة
0: كم ركعة؟
1: كم ركعة حسب الصلاة يعني.
0: إذا نيتك أن يقبل الله وعدد الركعات، طيب فرض ولا سنة؟
1: صحيح.
0: إمام ولا مأموم؟
1: صحيح.
0: فأنت نفترض دخلت على الصلاة عندك 10 نوايا، صح؟ نفترض
1: مزبوط.
0: عندك 10 نوايا.
1: مزبوط.
0: طيب هذه 10 نوايا هل نيتك مع الرحمن زي نيتك مع الجبار ولا بتختلف؟
1: قد تختلف.
0: لأنك لما تروح على طبيب الأسنان لازم تروح على طبيب الأسنان.
1: طبعا.
0: نفترض الآن أنت عندك 10 نوايا، نفترض يا دكتور.
1: نعم.
0: نفترض أنك عندك 10 نوايا وأنت حافظ لله 99 اسم، صح؟
1: نعم.
0: على رب الجلال الله صاروا 100، فعشرة في 100 كم؟
1: 1000.
0: انت الان عندك 1000 نية، نفترض انك انت حافظهم عن غير، وقفت بدك تصلي الان بزوجتك اولادك او في بيتك او كذا، وبدك تذكر ال1000 نية،
1: ما بتقدر، بدك وقت طويل.
0: كم ممكن ياخذوا منك؟
1: يعني ممكن ياخذوا
0: منك اذا انسان حافظهم حفظ بس صار، ممكن ياخذوا منك 10 دقائق ربع ساعه.
1: صح.
0: واذا انسان متدبر بالكلام
1: بدك نص ساعه
0: وخلصهم، صح؟
1: نعم.
0: فكأن الله بهذا الحذف اللي حذفه بقول لك في بسم الله الرحمن الرحيم، بقول لك أنت عليك أن تؤمن بما أردت وأن تأتي بالنوايا التي أردت، وهذه حاضرة في قلبك وفي عقلك، ولكن اللسان آلة ميكانيكية عاجزة عن تنفيذ الطلب. فكل ما عليك أن تقبل علي بقلبك وإيمانك، وأنا الله أجيبك على قدر الإيمان لا على قدر اللفظ، لأن اللفظ عاجز.
1: يا سلام، اترك جانبا كل هذا الذي تفكر فيه، النوايا، الأسماء، الكذا، الله سبحانه وتعالى اختصر لك الطريق.
0: نعم.
1: نعم.
0: والله أنا أعرفك عاجز، ما قادر تعطي اللي بدك إياه، حتى أنت مقبل علي وحابب وحافظ الأسماء، جزء كون حافظ 10,000 اسم لله عز وجل. فالله بقول لك أنا أعرفك أنك عاجز، فأنت أقبلت علي متعبدا باسمي متمقبلا علي، فكل ما عليك أن تقبل معتقدا مؤمنا بأني أنا الله، وهذه الأسماء التي تحفظ وهذه النوايا التي أردت، فكل ما عليك تدخل في الصلاة وأنا الله عز وجل أجيبك على قدر نواياك لا على قدر لفظك.
1: يفتح لك الباب.
0: خلاص،
1: أهلا وسهلا، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم، أول الأسماء التي عرفناه عن نفسه أنه الرحمن. الرحمن فيها
1: حتى بس حتى لو تكرمت يا دكتور، يعني في ملاحظة واستدراك، بقي معنا فقط 20 دقيقة، فتفضل معي.
0: طيب الرحمن دكتور، الرحمن الرحيم اسمين من اسمين لله عز وجل، ليست مشتقات وإنما هي أسماء لله عز وجل أو صفات أصول.

0: أبدية أصلية.
1: نعم.
0: لأن أسماء الله سبحانه وتعالى ملازمة لذاته وذاته أبدية، فهي أسماء أبدية. الرحمن بمنتهى البساطة دكتور، أي كلمة في اللسان العربي تنتهي بالألف والنون تفيد الكمال والتحقيق والطغيان. قول رحمن،
1: صحيح،
0: طغيان عفوا، شيطان، نيران، مركان. فكأن اللي بيقول الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، النظر يرتفع إلى أحلى، إلى أعلى، إلى ما لا نهاية في البعد، فكأنه تعلق بالرحمن بكمال الإرادة بالرحمة. وأما الرحيم ففيها الياء والميم، الياء والميم في نهاية الكمال، الياء فيها كمال العمق والميم فيها كمال الإغلاق. إيش معنى إغلاق الميم المغلقة؟ حرف الميم هو الحرف الوحيد في اللسان العربي الذي ينطبق فيه الشفتين على بعض ونزم.
1: صحيح.
0: فكأن بعد حرف الميم يا دكتور لا في خروج ولا في دخول،
1: انتهى كل شيء،
0: والخارج في الخارج يبقى. لذلك الرحمن الرحيم عز وجل.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. نأتي على رب الجلال. الحمد هو لله عز وجل، هذا الذي في الاستغراق عز وجل. الحمد بمعنى لا يحمد إلا الله عز وجل في كل المسائل، وهذا الحمد واضح للجميع. والحمد له وصول أذن نقر الله بأسمائه ونعترف بأنه القادر، وهذه أسماء الحمد واضح. أما نأتي على رب الجلال، الحمد لله.
1: نعم.
0: كلمة لله هذه الكلمة، هذا طبعا متفقين أهل القراءات العشر، أو أهل القراءات نحو العشر غير عشر، متفقين أهل القراءات العشر على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة، وقد تكون الأولى وقد تكون الثانية حسب القراءات. لكن كل أهل القراءات متفقين على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة.
1: نعم.
0: لفظ الجلال لله، هذا اللفظ فيه ثلاث لامات، لام الجر سموها،
1: نعم،
0: ولام التعريف من الله، واللام الثالثة اللام يسموها اللام السنخية أو اللام الأصلية في الكلمة، ثم الألف ثم الهاء. لله فيها خمس أحرف، لام لام لام ألف هاء.
1: نعم.
0: حتى لا نطيل تقول لي معناها شو.
1: صحيح.
0: اللام الأولى بسموها لام التحقق.
1: نعم.
0: الدكتور حسين والمستمع يبحث دائما وأبدا كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأنت كل يوم بتبحث وبتتعب وبتبحث في أسماء الله الحسنى حتى تزداد فيها معرفة. فاللام الأولى لام التحقق من أسماء الله سبحانه وتعالى والبحث فيها. أما اللام الثانية فهي لام التعلق. فإذا علمت أن الله هو الكريم، وقام عندك الدليل النقلي والعقلي على أن الله الكريم، تعلقت به ولا ما تعلقت بالكريم؟
1: بالتأكيد.
0: ولا ما أحببته؟
1: طبعا.
0: طيب هذا التعلق ماذا يلزم؟ إذا أحببت الكرم ماذا تفعل يا دكتور أنت؟ تصبح كريما صح؟
1: صحيح.
0: وإذا أحببت القوة
1: تصبح قوية،
0: تبحث عن كل أسباب توفي القوة. وبالتالي اللام الثالثة لام التخلق. فاللام الأولى لام أن تتحقق من أسماء الله سبحانه وتعالى وتفهمها، والثانية
1: أن تتعلق
0: بأسماء الله سبحانه وتعالى، واللام الثالثة أن
1: تتخلق
0: أسماء الله الحسنى في حياتك اليومية.
1: تخلق، سلوك.
0: سلوك، عشان هيك الفاتحة هي أم السلوك. محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، مكارم الأخلاق، حسن الأخلاق.
1: نعم.
0: إحنا أم، لما نقف على الفاتحة، لما نقف على الفاتحة نفهم ما هو المراد. الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
0: ثم أكرر عز وجل الرحمن الرحيم آية مستقلة، وهم الاسمين الوحيدين في القرآن العظيم الحكيم المجيد اللي جاءوا آية متكاملة مستقلة. طبعا في القرآن الله الصمد، لكن لم يأتي في القرآن آية كاملة متكاملة بين أسماء من أسماء الله الحسنى إلا الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم تكرار. من الرحمن الرحيم؟ في الأولى الحمد لله
1: رب العالمين.
0: شيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. ثم لما عرف نفسه عز وجل أنه رب العالمين فأعطى الرحمن الرحيم. طيب ليش؟
1: صحيح.
0: الله الرحمن الرحيم.
1: نعم.
0: ورب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه رب العالمين الذي أوجدنا فهو الرحمن الرحيم، والله الذي كلفنا بعبادته واختصنا بعبادته دون خلقه مع الإنس فهو الرحمن الرحيم. فتحصلت لنا الرحمن الرحيم من اتجاهين، من الله لأنه المعبود، ورب العالمين لأنه المجد الخالق.
1: تمام. هذا تطمين للإنسان أن الله سبحانه وتعالى اتصف بالرحمن الرحيم في التكليف، اتصف به أيضا في
0: الإيجاد والخلق.
1: في الإيجاد نعم، وفي معاملة الإنسان. تفضل.
0: ثم بقول عز وجل الرحمن الرحيم
1: مالك يوم
0: الدين.

0: مالك يوم، من مالك يوم الدين؟
1: الله،
0: الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين. فبما أنه رب العالمين الرحمن الرحيم أوجدك، لذلك مالك يوم الدين رب العالمين يتوقف عمله، لأنه الآن قضية محاسبة وقضية نتائج، فيكون الدور هون فقط ذات الجلال. الله الرحمن الرحيم هو المسؤول عن النتائج يوم القيامة، لأنه هو المعبود، لأن مالك يوم الدين هي حساب
1: بصفة بصفته الرحمن الرحيم.
0: بصفته أيوة، بصفته الرحمن الرحيم الذي أوجدك، والرحمن الرحيم الآن بده يحاسبك.
1: يا سلام، وأنت اليوم نعم. أنت اليوم بين يدي الرحمن الرحيم إذن.
0: نعم الرحمن الرحيم، لذلك شوف الرحمن الرحيم شو عمل لك. قال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والله يضاعف إيش
1: لمن يشاء.
0: كمثل شوف الرحمن الرحيم قال كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
1: 100 حبة،
0: والله يضاعف لمن يشاء. من الذي يضاعف لمن يشاء؟ الرحمن الرحيم.
1: نعم،
0: لذلك الإقبال على الله عز وجل يوم القيامة صح فيه خوف وفي طمع، ولكننا نحن مقبلين على الرحمن الرحيم، الله الذي كلفنا، الرحمن الرحيم الذي خلقنا وأوجدنا رب العالمين. لذلك لاحظ حتى الفاتحة بس نخلص عليها كمان شوي إذا ظل معنا وقت. بعد مالك يوم الدين
1: إياك نعبد.
0: إياك، إياك مفعول به مقدم، والكاف كاف الخطاب.
1: نعم.
0: طب الكاف على مين بتقول؟ على مين إياك؟
1: الله سبحانه وتعالى.
0: الكاف هذه تعود على
1: الله سبحانه وتعالى،
0: الله الرحمن الرحيم،
1: الله الرحمن الرحيم،
0: نعم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. كيف تعود على الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي نعبده؟
1: نعم.
0: لذلك لاحظ القرآن لما ختم، لما ختم القرآن دكتور،
1: نعم،
0: لما ختم القرآن عز وجل قال قل أعوذ برب الناس، شيك
1: ملك الناس
0: رب العالمين، قل أعوذ برب الناس، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: الرب الحمد لله رب العالمين. طيب
1: الناس والعالمين،
0: ملك الناس، ملك الناس، من ملك الناس؟ مالك يوم الدين.
1: أها.
0: لكن الفاتحة لم تذكر اسم إله،
1: ذكرت رب العالمين.
0: لا لا، قالت إياك نعبد وإياك نستعين.
1: بالضبط الكاف.
0: إياك نعبد وإياك نستعين، من هو المعبود المستعان؟ هو الإله تبعك. لذلك لما أصبحت سورة لما أصبح مفهوم الإله واضح، ختم الله المعارف في القرآن العظيم الحكيم المجيد أسماء مضافة على إله الناس. من إله الناس؟ إياك نعبد المستعان المعبود الرحمن المستعان، الله الرحمن المستعان، شيك إياك نعبد وإياك نستعين. من إلهك يا سامي الكيلاني؟ من إلهك يا دكتور حسين الذي تعبده وتستعينه؟ هو إلهك. الغبش يا دكتور في وجود الإنسان في قضية التعرف على الألوهية. لذلك في سورة من سورة الفاتحة لسورة الناس حسب قراءتنا قراءة حفص أن إحنا القرآن 6236 آية، فإذا بتشيل الثلاث آيات الأول من الفاتحة وثلاث آيات من سورة الناس، فكأن القرآن عندك 6230 آية تشرح مفهوم كلمة إله لأهمية هذا الفهم. لذلك ختم قال إله الناس. طيب إياك نعبد وإياك نستعين.
1: ولماذا كرر إياك مرتين؟
0: هلا بقول لك ليش يا دكتور. إياك نعبد وإياك نستعين.
1: نعم.
0: أولا كلمة المستعان، اسم الله المستعان في القرآن ورد مرتين فقط.
1: نعم.
0: الموقع الأول في قول سيدنا يعقوب وجاءوا على قميصه بدم كذب.
1: نعم.
0: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
1: والله المستعان على ما تصفون.
0: من المستعان؟ الله.
1: والله المستعان.
0: آخر قال والرحمن المستعان وعلى ما تصفون. فالله عز وجل هو المستعان والرحمن هو المستعان. لذلك قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا
1: فله الأسماء الحسنى.
0: الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغين بين ذلك سبيلا. فالله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ كلمة نستعين دكتور مش أسألك على إياك، فيها نونين، ابتدائتها نون ونهايتها إيش؟
1: نون.
0: نون. فالأولى إياك نعبد تعود على الله المستعان، النون الأولى تعود على المستعان الله، والنون الثانية تعود على الرحمن المستعان يوم القيامة.
1: يا سلام.
0: وبالتالي لقابلك ليش قال إياك نعبد وإياك نستعين مرتين؟ فكما أن عبدناك في إياك الأولى عطفنا عليك الاحتياج في المستعان في الثانية، فكان المستعان هو

0: الله والرحمن هو المستعان، لذلك جاءت وإياك مرتين.
1: يا سلام، شوف شوف شوف هل الترابط يعني المذهل في آيات القرآن الكريم بين يعني بين الأسماء وبين الآيات.
0: هو الله يا دكتور المستعان، المستعان، إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك لاحظ القرآن مثلا في أول تعريف على الله حتى ما أطول عليك، شو ذات الملائكة؟ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آل آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صح؟
1: صحيح.
0: طب قالوا إنك أنت، إنك كم نون فيها دكتور؟ نونين.
1: نعم.
0: وأنت نون واحد.
1: نون واحد.
0: فكأن الملائكة وكل موقع في القرآن الحكيم المجيد يقول إنك أنت، فكأن قائل إنك فيها كاف، إنك كاف، فكأن اللي بيقول إنك أنت لله عز وجل كأنه بيقول إياك نعبد وإياك، إياك الكاف الأولى، إياك جئناك بإياك نعبد وإياك نستعين، فكلنا طمعنا في نون أنعمت، أنعمت في التاء الأولى، فالنون لو إياك تعود على الكافين في إياك إياك، ونون الثانية تعود على التاء في أنعمت. والله يا دكتور، والله العظيم لو جلس أهل الأرض بالإجماع من أكبر علماء الأرض بما فيهم الأنبياء والملائكة وكل أهل الأرض بالإجماع والملائكة والمقربين من الله عز وجل، وأعطي كل رجل منهم قلمه، كل قلم مدة بسبع أبحر وكل بحر ما بين السماوات سبع من كلام ومداد ليكتبوا إياك نعبد وإياك نستعين ما استطاعت البشرية.
1: ما نفدت كلمات ربك،
0: ما نفدت كلمات الله،
1: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي.
0: نعم.
1: ما نفدت. نعم.
0: قال إياك نعبد وإياك نستعين
1: اهدنا الصراط المستقيم،
0: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. في الدكتور حسين بيقول اهدنا، وابنك الصغير بيقول اهدنا، وأصغر طفل في الإسلام بيقول اهدنا، واللي بيعرفش عربي بيقول اهدنا، بتروح على باكستان على الهند على بلاد المسلمين كلهم بيعرفوش عربي بس كلهم بيقولوا اهدنا. شو المقصود من اهدنا؟ قديش انت لمين بدك الهدى؟ مشان ربنا بده يكافئك على هذا الطلب. بعد هذه المقدمات انت قلت الله قلت الحمد لله رب العالمين، رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم رب العالمين قال اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم إجا الآن
1: اهدنا،
0: اهدنا
1: يعني أعطيت الرب حقه، أعطيت الرب حقه في الجزء الأول.
0: نعم، أعطيته ما أمر،
1: ما أمر به،
0: ما أمرك أنت.
1: نعم،
0: لأنه لا يمكن أن يجزى الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره، فأعطيته أنت المطلوب منه كلامه عز وجل حتى يكون كمال، ولكن لو أثنينا على الله بكلامنا ما كان كلاما.
1: صحيح،
0: ما أخلنا نحن بالكلام.
1: صحيح، الله يعلمنا
0: لنا. لذلك لاحظ دكتور قبل ما نخرج هون، في عنا في أشياء بسموها كسرات الإبانة في القرآن، بثلاث كسرات. لما أنت بتبدأ في القرآن شو بتقول؟ أعوذ بالله
1: من الشيطان،
0: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كسر. الحمد لله رب العالمين. لاحظ في الموقع الأول أعوذ بالله، جاءت الباء متصلة برب الجلال الله، لأنه لا يعيب إلا الله عز وجل، فجاءت الباء متصلة برب الجلال الله، والله سبحانه وتعالى هون في هاء مكسورة، أليس كذلك؟
1: صحيح، بالله،
0: بالله. بعدين بيقول بعدها بسم الله،
1: بسم
0: مضاف مضاف إليه، فجاءت الهاء مكسورة في رب الجلال. صح؟
1: صحيح.
0: ثم الحمد لله جاءت الهاء
1: مكسورة،
0: فأول مواقع في القرآن جاء لفظ الجلال الهاء في مكسورة. طب ليه؟
1: صحيح.
0: طب ليه؟ هذه بسموها كسرات الإبانة، لأنه إذا قلت أعوذ بالله قلبت المعنى، وإذا قلت الحمد لله قلبت المعنى، وإذا قلت بسم الله انقلب المعنى، لأنه الله هو الشيطان، وكأن الله بيقول لك احرص كل الحرص، احرص كل الحرص على أن تتعلم الدلالات الصوتية في القرآن العظيم الحكيم المجيد، لأن الخطأ في الدلالة الصوتية قد يركب صاحبه ما لا يريد وما لا يعلم. هذه يسموها كسرات الإبانة الثلاث. من تقول الحمد لله، ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟ تعرف يا دكتور ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟
1: نعم، ليش؟
0: لأن الله عز وجل أذن أذن أذن أذن لي أن أستعيذ به. صح؟
1: طبعا،
0: أعوذ بالله. ثم هذه هنا لي أن أبتسمها باسمي صح؟
1: صحيح، أنا أفتتح باسمي.
0: فلو لم يكن الحمد لله عز وجل إلا لأنه لأذن لمخلوق مثلي أن يستعيذ، أن يستعيذ باسمه
1: يكفي،
0: أن يستغفر به وأن يبسم باسمه لكان حقا على كل عاقل أن يحمد الله.
1: طبعا
0: مين أنا؟ مين أنا لأستعيذ بالله؟ مين أنا لأبسم باسم الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو المحمود. هذه الكثرات الثلاث التي تبين قوة القرآن العظيم الحكيم المجيد.
1: اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. قلت أن الهداية هنا الدعوة بالهداية للجميع.
0: هذه اهدنا لكل الخلائق من الأخرى، لكل الخلائق من الجن والإنس، من قدر الله في علمه أن سيكون مهديا من يوم الدين، من الآن إلى يوم الدين. وأيضا
1: نعم،
0: عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت في نفسك مقبل على الله، صادق مع الله، مش انت متطهر ومستعيذ، لانه انواع، ما هي انواع الاعاده؟ اول قول فهو اعاده، التطهر من التطهر لا اله الا الله الاعاده الاولى، والتطهر من الحدث الاكبر الاعاده الثانيه، والتطهر بالوضوء الاعاده الثالثه، والتطهر بكلام الله عز وجل الاعاده الرابعه، والتطهر بالمسواك الاعاده الخامسه، والتطهر بكلام الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكلامه فهذه مقدمات كلها حتى توصلنا لعند اهدنا. ليش؟ لما انت تطلب من الله الهدى لنفسك ولغيرك تكون الطهارات عندك والاعادات كلها جاهزه، انت مؤهل،
1: مؤهل للطلب، مؤهل للطلب، يعني
0: مؤهل للطلب.
1: يعني زي
0: لاحظ يا دكتور عشان ما يطعش عليك، انت لما بدك تختم الفاتحه بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط شو بتقول بعديها؟
1: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب
0: الامين. صح،
1: نعم.
0: فمن وافق قوله قول الملائكه ماله؟ غفر له وتقدم من ذنبه بكلمة أمين. صح؟
1: صحيح.
0: ثم إذا ركع الراكع وقال سمع الله لمن حمد،
1: قالت
0: فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. صح؟ فمن وافق قوله قول الملائكة شو صار؟
1: غفر له،
0: غفر له وتقدم. طب ليش الغفران؟ مشان لما ينزل على السجود وزد واخترب تكون، إذا الله سبحانه وتعالى قلت أمين وظل عندك شوية مشاكل، ولما ركعت ورفعت امين ترنط فنزلك ساجد لله عز وجل، حتى انما تدعو تقول انت بكمال الاهليه للسجود والدعاء. ترى القران لذلك الله سمى الفاتحه سماها صلاه، من اسماء الفاتحه
1: صلاه. صحيح، صلاه، نعم. وقيل ان لها 12 اسما،
0: لها اسماء كثيره، لها اسماء كثيره، كل اسم يحتاج إلى دليل. القرآن يسمى بالدليل والنقل. أنا مش راح أدخل في قضية ما هي أسماء الفاتحة الآن، لكن الصلاة النبي بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. طول يا دكتور، أنت بتقول لما تسجد بعد ما تقول صراط الذين أنعمت عليهم تقول آمين، وتركع وترفع بتقول سمع الله لمن حمدا، الله بيقول من وافق قوله الرزيق، من وافق قوله الملائكة غفر له، فأنت نزلت ساجد لله عز وجل على مساجد. احنا عندنا مساجد يا دكتور، يسجد الرجل على مساجده. صح،
1: نعم.
0: وفي مساجد اعظم السجود وين؟ في مكة،
1: في مكة
0: المستطيع،
1: نعم،
0: او المكة او المدينة او القدس، اعاد الله لبلاد المسلمين،
1: امين.
0: لذلك يسجد الرجل في مساجده على مساجده، فاذا تحصل السجود الزماني والحال والمكاني، يعني اعلى الفرائض مثلا صلاة الظهر على سبيل المثال، الفريضة على سبيل المثال، او الجمعة، فانت عندما تسجد في صلاة الجمعة فأنت سجدت في بيت الله، صح؟ في حضن صلاة، وسجدت على مساجدك الأربع، كيف ربنا بده يرجعك؟ كيف يردك؟ مش أنت ساجد على مساجدك السبعة اللي هم العظمتين، اليدين الكفين والوجه والعظمتين، وهي مساجدك
1: مساجد الرجل. بقي معي ثلاث دقائق لو تكرمت يا دكتور، بدي أتوقف فقط إذا تكرمت لي عند طبعا نهاية الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعيدا عن التفاسير ونحن نعرفها في، يعني في التحديد منهم، لكن
0: لا لا لا دكتور،
1: المعنى دكتور، المعنى لا لا لا لا الى ماذا ينصرف؟
0: اسمح لي، المغضوب عليهم والضالين من انا في نظري من هذا تشبيه بعض لا نقول النصارى، بعض النصارى وبعض اليهود.
1: لا، في المعنى العميق، المعنى العميق اللي بتعلق في يعني في هؤلاء الذين وصفهم،
0: نعم
1: مغضوب عليهم وضالين. من هو الضال ومن هو المغضوب عليه بالمعنى؟
0: جميل. المغضوب عليه عادة من علم العلوم الشرعية وفهمها ودرسها وعمل بخلافها ودعا إلى غيره،
1: من عرف الحق وعانده،
0: وعانده أو ودعا إلى غيره.
1: أو ودعا إلى غيره. ومن هو الضال؟
0: هذا الضالين الذين عبدوا الله والعياذ بالله على جهة

0: حاله.
1: يتعلق هنا بالجهل الذي أشرت إليه
0: يعبد الله على مراده، يعبد الله على مراده وليس على مراد الله عز وجل. لذلك كانت أول إعادة بالقرآن أعوذ بالله أن أكون من
1: أحسنت.
0: الجاهلين. من هم الجاهلين؟ عليهم الضالين.
1: وهذا ربط أيضا بين بداية الآية السورة ونهايتها.
0: لذلك حتى نختم عليك دكتور، لذلك الفاتحة صنفت في الناس ثلاث أصناف.
1: نعم.
0: الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين، هذا صنف ثاني.
1: نعم.
0: الصنف الثالث اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وأنت والمستمعين وأهل بلادي والمسلمين من أهله، أن ينعم الله علينا سبحانه وتعالى بالصفات المنعم عليهم وتحقيقها، وأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا صفات المغضوب عليهم والضالين ونعيننا على أن نغايرها.
1: اللهم آمين.
0: فهذا كمان النجاح والفلاح، أن تعرف صفات المنعم عليهم وتأتي بها تعبدا لله، وأن تعرف صفات المغضوب عليهم والضالين ولا تأتي بها، ثم تسمع جماعة أن تدعو إلى الله بصفات المنعم عليهم وتكون رحيما بالمغضوب عليهم والضالين.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح.
0: شكرا جزيلا، انا اسف اطلت عليك.
1: الله يبارك فيك. بالعكس والله احنا يعني سعدنا بهذا التبيان، بهذه الروحيه العاليه التي نبدا بها صلاتنا بسوره الفاتحه. الله يجزيك كل خير وبارك فيك يا دكتور، وشكرا جزيلا لك. انتهى وقت هذه الحلقه، فيما تسمح لي ان اكرر شكري الجزيل لضيفي العزيز فضيله الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير البحث والتفكير ومهارات الابداع، واشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: ويستمر حوار الشعر حين تهدأ الخطى ويأخذ الليل مجلسه، يبدأ الامتحان الآخر، امتحان الكلمة. فهنا لا تقاس الرحلة بالمسافة.
3: إن كلمة ثاو لا تليق في هذا المقام يا شيخ حمزة.
4: لما؟
3: لأن ثاو بمعنى هالك أو ميت.
4: يا ضيفنا، إنما الأصل في الثاوي المقيم في المكان، ومنه سمي الميت ثاويا لأنه يقيم في ضريحه. وهذا القاموس، ولنرى ماذا تعني كلمة ثاوي. اسمع يا مولاي، ثوى المكان وبه أطال الإقامة أو نزل إلى آخره.
3: وكيف اهتديت إلى معرفة استخراج هذه الكلمة من القاموس؟
4: إن ذلك يا حضرة الضيف من اختصاصنا نحن معاشر علماء الإسلام.
5: هو لا يقصد ذلك يا شيخ حمزة، لكنه أعجب بسرعة استخراجك للمعنى.
3: نعم، هذا ما قصدته يا شيخ حمزة.

لم يكن الخلاف على لفظ، بل على من يملك مفاتيح المعنى. فاللغة في حضرة الأمير ليست زينة شعر، بل سلطة معرفة، ومن أحسن استخراجها أقام فيها ثاوياً.

0: فيا أخا الشام ليت الشام تجمعنا برأس لبنان يحلو فيه تردادي.
1: تلك المنازل تدعوكم لمن هلها، كيما تفوز بكم يا خير ورادي.
0: انقل كلامي إلى لبنان عن كثب ما في المعاني سوى ود وإسعادي. لبنان والشام والأردن واحدة من الممالك انتاقت لأمجادي.
1: وغير نهرك قطر لا يرتبها، فما يعيش بإقصاء وإفرادي. إن جمع العرب حب في القلوب غدت كخيمة المجد إن عزت بأوتادي.
2: الله الله الله، قلت كلاما عاليا يا مولاي، ويليق به ما سمعناه من شاعر لبنان الكبير.
3: وهنا ارتفعت الكلمة من مقام الحوار إلى مقام الرؤيا. لم يعد الشعر رداً، بل صار وطناً يتلى وحدوداً ترسم بالقافية.

0: أنا الموحد في الأوطان أجمعها جمعاً بفرد ولو عزت بتعدادي وقد دنوت دنواً من مآربها وسوف أصدح مثل البلبل الشادي.
1: هذا الأمير من الآمال قربني، لا قرب الله مني يوم إبعادي. العرب تيم قلبي حب عنصرهم وما أهيم بأتراك وأكرادي.

0: أما الأولى قدموا من عبر بحرهم، فما أبالي بشذاذ وشراد، وقد عرفت أمير العرب عن كثب، فزاد فخري بآبائي وأجدادي.
1: قل للفريقين عما في البلاد هما تباع عيسى وأتباع النبي الهادي، إن السلامة في توحيد قصدكم، ولن تضلوا بإخلاد لإرشادي. لا يجمع الشمل إلا مقصد جلل يفدي البلاد بأرواح وأجسادي، وقد وهبت لها روحي وما ملكت يدي وقومي وأولادي وأحفادي.

كان الشعر يقول ما تعجز السياسة عن قوله، ويجمع ما فرقته المسافات. في تلك الليلة لم تكن الأنهار ولا الجبال فاصلة، بل كانت القصيدة هي الجغرافيا.

0: لقد قال سمو الأمير قصيدة بعنوان لست للغور. هل يسمح مولاي أن يعيد السراج قراءتها على مسامع ضيفنا؟
1: طبعا يا شيخ حمزة.
2: بأمرك يا سمو الأمير. لست للغور فاعلموا بالقالي، انظروا الثلج في أعالي الجبال، إنما الغور جنة ورياض وسرور أيامه والليالي. كم رفيق مضى وكم من خؤون يشبه الغول طبعه والسعالي، عاش فيه ولا تحين حياة قد طوت عهدها السنون الخوالي. كل شيء لا بد يفنى ويبقى، فعل خير من طامس الآجال. أيها الشيخ صغ قريضا مصفى بين هذه الربا وتلك التلال، واخبر التل أن جل مرادي أن أراه يجول مثل مجالي.
3: سأحاول أن أجول حسب طلب الأمير. عند صوغ القريض أو نثو قول أو خطاب حكى نثير اللآلي، وليالي الأغواي جنات شيخ وارفات بنعمة وجلال، وإذا ما الشتاء أدبر يوما وادع الغور مفعم الآمال، وإذا ما استهل فيها هلال سوى قلبي ليوم ذاك الهلال. كم زمان مضى عليه وفيه عبوة من دوائس الأطلال.
1: أرجو أن لا يعتب علينا أبو وصفي.
3: أبدا أبدا يا سمو الأمير، ما يجلينا ويفرحنا هو الشعر.

وحين تكلم الأمير لم يتقدم بصفته حاكماً، وإنما بوصفه شاهد عهد يعرف أن الأوطان لا توحد بالقوة بل بالمعنى الذي يستحق أن يضحى لأجله.

0: لست للغور، قصيدة جميلة، هو لنا رد على ما جاء فيها.
1: أقول أنا يا مولاي.
2: تفضل يا شيخ حمزة.
1: لم يدع سيد الجميع لنا في نظم هذا القريض أي مجال.
3: وأنا أيضا يا سمو الأمير.
2: تفضل يا أبا مصطفى.
3: ليس هذا شعرا لعمري، ولكن هو صمت من اللآلي الغوالي. واللآلي يا شيخ هيهات أن تسلم يوما زمامها لمثالي.
2: لنسمع إذن ما يقول ضيفنا.

0: هكذا انتهت الرحلة، لا طين شفى الأجساد ولا طريق اكتمل، لكن الشعر وحده عرف كيف يعود محملا بما يكفي ليسمى حكاية.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأربعاء 7 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 22 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

استكبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.

0: ذكرى للبشر. صدق الله العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أخوة الإيمان، لقد تفشى في مجتمعات المسلمين في هذه الأيام لا سيما بين الشباب آفة مهلكة، آفة مدمرة، ألا وهي تعاطي المخدرات والإدمان على شرب الخمر. فيا أيها الأب، يا أيها المعلم، يا أيها الأستاذ، يا أيها المربي، تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الأب، أين ابنك؟ هل تسأل عن أحواله ومن يصاحب ومع من يسهر، أم أنك تقتصر على السؤال عن طعامه؟

0: وشرابه فحسب. يا أيها الأب، لقد علمت ولدك وحصنته قبل فوات الأوان. يا أيها الأب، عندما ترى ولدك يرجع الساعة الثالثة ليلا وقد احمرت عيناه واسود ما تحتهما وذهبت قوته وزاد كسله وثقل نومه وقلت حركته وهمته، ما هو موقفك حينئذ يا ترى؟ لا تنظر حتى تقع الفأس في الرأس، وانظر ولدك من يخالل فالمرء على دين خليله، وانظر ولدك من يصاحب وقد قيل الصاحب ساحب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا أيها المدمن على المخدرات استيقظ، فإنك تقتل نفسك، إنك تهلك نفسك، إنك تحرق قلب أبيك وأمك عليك. أبوك لم يرسلك إلى الجامعة لتتعاطى المخدرات وشرب الخمر، فاستيقظ. أمك لم تسهر الليالي الطويلة ترعاك حتى إذا كبرت، كانت هذه عاقبتك، فاستيقظ. هذه المخدرات وهذا الخمر ليس الحل لمشاكلك، بل هي بداية لمشاكل ما عهدتها من قبل. كيف تعصي الله الذي خلقك وأنعم عليك بكل نعمة هي فيك؟ يا أخي الشاب، إن تعلقت بعد ذلك بالمخدرات والخمر، من أين ستأتي بالمال لشراء هذه الأشياء؟ قد تسرق مال أبيك، وقد تبيع متاع أهلك، أو تفعل غير ذلك من الوسائل الفاسدة التي ستنجر إليها لتصل إلى مرادك، بل إنك قد تقبل الأقدام وتبيع نفسك لتحصل على الحقنة الواحدة وتقع في غياهب الذل، ذل المعصية وذل الانقياد للأرذال. هل هذا ما تريده لنفسك أخي الشاب؟ إنك إن تعاطيت هذه المخدرات أو شربت الخمر قد تقتل شخصا بسيارتك، أو تضربه لأنه أزعجك، أو تؤذي أهلك أو ولدك أو إخوتك، وقد تسب أمك وأباك أو تضربهما، وقد تصل إلى قتلهما أو تقتل نفسك. هل هذا الذي تريده لنفسك أخي الشاب؟ إلى متى سنظل نسمع بشاب مات بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات؟ إلى متى سنظل نسمع بشاب قضى في حادث سيارة لأنه كان يقود السيارة وهو سكران؟ إلى متى سيسكت الشاب عن صاحبه المتعاطي للمخدرات والخمر ولا يحذره ولا ينصحه؟ إلى متى ستبقى هذه الحبوب تنتشر بين طلاب المدارس والجامعات؟ لا شك أن للأهل دورا وللمدرسة دورا وللجامعة دورا، وأنتم أيها الشباب لكم دوركم بالامتناع عن هذه المهلكات، ولكم دوركم في نصح إخوانكم وأصدقائكم وأقربائكم بالحكمة والرفق واللين والتحذير من عواقبها وبيان فسادها وحرمتها في دين الله، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق ضربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم هشام خويلي وآيات الجدي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة. هيئة تنظيم الطيران المدني تؤكد أن حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية تسير بشكل طبيعي. الأردن يرحب بحظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: أهلا بكم. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت الأربعاء 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وبين المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها وبما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أنه لم ينتج عن عملية الاعتراض والإسقاط أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معه وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.
0: أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن حركة العبور الجوي من خلال المجال الجوي الأردني تعمل بشكل طبيعي وتنتظم وفقا للجداول المعدة مسبقا. وأوضحت هيئة تنظيم الطيران المدني أن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال الساعات 6 الماضية مما يعكس انتظام العمليات وكفاءة الإجراءات المتخذة. وشددت هيئة تنظيم الطيران المدني أنها تتابع عن كثب وبمستوى عال من الجاهزية أي تطورات قد تشهدها المنطقة، وذلك بالتنسيق التام والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة المختصة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني في أجواء المملكة.
1: رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بقرار حكومة هولندا حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية وقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات، خطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية اللاشرعية ويعزز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
0: شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدا ميدانيا خطيرا حيث استشهد 12 فلسطينيا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وتزامنت هذه الغارات مع توغل آليات الاحتلال العسكرية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة لتوسيع مناطق سيطرتها. وفي الضفة الغربية شن الجيش الإسرائيلي حملة مداهمة واسعة أسفرت عن اعتقال 37 فلسطينيا من بينهم سيدة وأسرى محررون. وعلى صعيد آخر أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية دعوات منظمة الهيكل المزعوم المتطرفة لاقتحام جماعي ومسائي للمسجد الأقصى المبارك، وحذرت الوزارة من مخططات إدخال أكثر من 5000 مستوطن لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.
1: وإلى لبنان، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده ستواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هدف الحكومة اللبنانية هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي. وأضاف سلام بعد

0: رأسه العلم اللبناني في ساحة زوطرة الغربية التي وصلها صباحا أن الحكومة اللبنانية بدأت تسخير كل الإمكانيات لمواكبة عودة سكان جنوب لبنان، مبينا أن القوى الأمنية والجيش اللبناني موجودون لحماية العائدين بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتا كوما إتمام الموجة 11 من الغارات الجوية المتتالية على إيران، واستهدفت الهجمات مراكز العمليات العسكرية وحظائر الطائرات المسيرة والقدرات البحرية الإيرانية لتقويض تهديداتها للملاحة الدولية. من جانبها، أكدت السلطات الإيرانية أن الصواريخ الأمريكية قصفت محطة كهرباء فرعية بالقرب من محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد، وحذر مقر خاتم الأنبياء التابع للقيادة الإيرانية المشتركة من أن أي استهداف مباشر للمنشآت النووية سيعيد توسيعا شاملا لنطاق الحرب، مهددا بضرب كافة مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة. بالتزامن مع ذلك، كشفت واشنطن عن مقتل 18 جنديا أمريكيا منذ بدء المواجهات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 من فبراير الماضي، مما يعكس حجم التصعيد الميداني المتسارع بين الطرفين.
0: وأخيرا نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يبقى الطقس خلال اليومين المقبلين حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
3: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 22 تموز. في مثل هذا اليوم 22 تموز من عام 1948 وضع المغفور له الملك عبد الله الأول النواة الأولى لسلاح الجو الملكي الأردني، وقد كان جلالته مصمما على إنشاء هذا السلاح ورغم شح الإمكانات. ففي مثل هذا اليوم من عام 1948 اشترى جلالته 7 طائرات صغيرة من شركة الطيران العربية، وهي تستخدم لأغراض النقل، وقد تم جمع أثمان هذه الطائرات من تبرعات المواطنين حيث لم تكن الموازنة تسمح بتمويل مثل هذه الصفقة أبدا. ابتدأت هذه الطائرات التي شكلت قوة صغيرة سميت باسم قوة طيران الجيش العربي بمهمات محدودة اقتصرت على التدريب ونقل الجنود ونقل البريد، وتولى ضابط بريطاني هو الميجر باتري قيادتها، وحاول جلالة الملك عبد الله الأول شراء طائرات أخرى من نوع أوستر، ولكن بريطانيا رفضت ذلك حينها. بعد سنة تقريبا من إنشاء قوة طيران الجيش في شهر تموز من عام 1949 تم إيفاد أول دفعة من الشباب الأردنيين وعددهم 3، هم عامر خماش وإحسان قاقيش

0: وسهل حمزة وعلي شقم وفؤاد عارف سليم وسعد الدين قاسم ومحمد نور عيسى. ولتشكل هذه الكوكبة النسور الأوائل للوطن الأردني، كانت بريطانيا تقاوم بشدة إنشاء قوة طيران أردنية، ولكن تصميم القيادة الأردنية وهمة الشباب الأردني وإتقانهم ونجاحهم في عملهم واستيعابهم لعلوم الطيران بسرعة قياسية جعل الأمر ممكنا، وسار جلالة الملك رحمه الله في طريق بناء قوة الطيران الأردنية. وقد صدر تقرير في عام 1958 عن ذلك يقول: أنشئت قوة طيران الجيش العربي بصورة مبدئية بفضل همة وحماس المغفور له الملك عبد الله بن الحسين، وقد فرض ضريبة خاصة على بعض المواد في الأردن لإدامتها وتأليفها. وقد أرادت الحكومة الأردنية في بادئ الأمر أن تحل جميع قوة طيران الجيش العربي، ولكنها اقتنعت مؤخرا بدفع بعض المال لإبقائها حية وموجودة. ولذلك فإن المخططات الموضوعة لتدريب المزيد من الطيارين والفنيين للعام القادم قد توقفت، ولكن فيما بعد استمرت الجهود الأردنية في القيام بعملية إنشاء هذه القوة.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام، من العاصمة الحبيبة عمان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء. ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة.

0: نجدد الترحاب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذا البرنامج الذي نفتح فيه ملفات وطنية تلامس واقع المجتمع من خلال استضافة شخصيات صاحبة خبرة وتجربة حتى نقدم للمستمع الكريم المعلومة الدقيقة والرؤية الواضحة. مستمعينا الكرام، الشباب اليوم هم الثروة الحقيقية لأي وطن، والاستثمار في قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم هو الاستثمار الأكثر استدامة في أي مجتمع. وبالتالي الشهادة الجامعية اليوم فيما يتعلق بتوفير فرص العمل في السوق المحلي وحده بات لا يعد كافيا. اليوم احنا بحاجة نأهل الشباب، ندربهم، وهذا يعتبر سلاح بالنسبة لهم، خاصة في رحلة البحث عن العمل في سوق العمل. وبالتالي برزت مؤسسات وطنية أخذت على عاتقها مسؤولية الشباب من خلال إعدادهم وتأهيلهم حتى يكونوا قادرين على البحث عن فرص عمل في سوق العمل تلبي احتياجاتهم. من هذه المؤسسات مؤسسة إنجاز التي أصبحت نموذجا وطنيا في تمكين الشباب وأيضا تنمية مهاراتهم وربطهم باحتياجات سوق العمل. للحديث حول هذه المؤسسة اسمحوا لي أن أرحب بضيف كريم هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع، مدير إدارة البحث وتطوير البرامج والتدريب في مؤسسة إنجاز، الدكتور مراد عوض. مساء الخير دكتور.
1: مساء الخير جميعا، شكرا لكم لاستضافتكم ولحسن استقبالكم، مساء الخير لكل مستمعينا ولكل مشاهدين.
0: حياك الله دكتور، مرحب بك في لقاء الأسبوع. حابين بداية نفتح هذا الحوار القيم إن شاء الله والهادف والثري بالمعلومات حول مؤسسة إنجاز، بدنا نعرفها، نعرف شو أكثر عن مؤسسة إنجاز، وبالتالي يعني سؤالي راح يكون إلى كيف تعرفون المستمع الكريم بمؤسسة إنجاز؟ تفضل.
1: أفضلت. مؤسسة إنجاز هي مؤسسة وطنية أردنية بدأت في عام 1999، يعني منذ أكثر من 25 عام، كمشروع ضمن مؤسسة إنقاذ الطفل.
0: نعم.
1: وفي عام 2001 تم تسجيل هذه المؤسسة كمؤسسة وطنية أردنية تهتم بالشباب وتمكين الشباب، وكان لها رسالة واضحة منذ بداياتها من أجل تحفيز وإعداد الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ويساهموا في تنمية الاقتصاد الوطني.
0: نعم، لو بتتحدث عن التحولات اللي شهدتها المؤسسة منذ التأسيس اللي بتتحدث حضرتك من 99 ما شاء الله وحتى اليوم بعد مرور أكثر من 26 سنة 27 سنة. نعم. بنتحدث.
1: نعم. نعم، مؤسسة إنجاز بدأت مثل ما تحدثت في البداية برسالة واضحة اللي هي الهدف منها تمكين الشباب. نعم. وسوق العمل. منذ عام 2001 بدأت هذه المؤسسة كمؤسسة مستقلة، في إلها مجلس إدارة مستقل ومجلس أمناء مكون من كبريات الشركات الخاصة الموجودة في هذه في هذا البلد، من أجل دعم هذه المؤسسة لتطبيق برامجها اللي بتمكن الشباب. طبعا هذه الشراكة أعطتنا فرصة للإطلاع على سوق العمل من خلال المجلس الإدارة. من غير هذه الشركات والمؤسسات أصبحنا نلمس الحاجة الحقيقية اللي هم بدهم إياها تكون موجودة في كل شباب الوطن، من أجل إنهم يكونوا فعليا كل في موقعه قيادي وكل يؤدي الدور المطلوب منه بشكل سليم، وبالتالي يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
0: نعم.
1: من هنا جاءت إنجاز لسد فجوة نوعية في البداية، والمقصود بالفجوة النوعية هي ما مدى الملائمة والمواءمة ما بين مخرجات التعليم من ناحية وما بين متطلبات وحاجات سوق العمل من ناحية أخرى. وجدنا أنه بنركز كثير على الموضوع المعارف اللي بيطلع متمكن منها طالبنا الأردني واللي دائما متميز فيها، لكن عند دخوله إلى سوق العمل يكتشف أنه هناك مجموعة من المهارات هو بحاجة إلها، مع الأسف ممكن ما تلقاها من خلال التعليم. وبالتالي جاءت برامج متخصصة من خلال مؤسسة إنجاز لتطبيقها في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية. بدأت في مجموعة قليلة من المدارس، كنا في البدايات بنعطي دوراتنا التدريبية لهؤلاء الطلبة خارج أوقات الدوام الرسمي وبعد نهاية وقت الدراسة. بعد هيك بحمد الله استطعنا من خلال شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم واتفاقيتنا معهم انه نحصل على حصة تكون مخصصة لإنجاز داخل وقت الدراسة وضمن الجدول الدراسي للطالب. في عنده حصة اسمها حصة إنجاز بتلقى من خلالها البرامج والتدريبات اللي بتساعده على مجموعة من المهارات. الآن برامج إنجاز بشكل عام مكونة من 4 مجالات أساسية بنطلق من تحتها، يعني تحت كل واحد من هذه المجالات مجموعة من البرامج. عندنا حاليا أكثر من 43 برنامج تطبق في مدارس المملكة وفي الجامعات، بعد ما تطورنا الحمد لله وصلنا للجامعات ولمراكز الشباب وللمؤسسات والمراكز اللي تهتم كمان بالأطفال ذوي الإعاقة أو الطلبة اللي عندهم إعاقات.
0: نعم،
1: هذه المجالات الأربعة هي: المجال الأول اللي هو مجال المهارات الحياتية، اللي إحنا بنعتقد إنه هذا المجال هو الأساس اللي يتطلبه سوق العمل، بحيث إنه كثير من الدراسات بتقول إنه سبب الاستقالة أو فشل موظف في وظيفته أو طلعته من وظيفته أو صاحب العمل يقول له أنه أنا بستغني عن عملك بسبب مهارات الاتصال مثلا، تواصله مع زملائه في العمل، تواصله مع مدرائه،
0: بكون مستوى ضعيف،
1: مستوى ضعيف، بالتالي إذا ما قدر يتواصل معهم هو لن يستطيع الاستمرار.
0: إذا بتركزوا على مهارات الاتصال،
1: نعم، هي واحدة من المهارات الحياتية. نعم. وفي كثير من المهارات اللي احنا بنعطيها زي مهارات العرض والتقديم، مهارات الحوار، النقاش، كل هاي الأشياء بتساعدك على أنك أنت أولا تتعامل مع الزبائن في سوق العمل، تتعامل مع الزملاء، تتعامل مع الموظفين. فهي كانت من الأساسيات اللي احنا نبحث عنها. نعتقد أيضا أنه كثير من الطلبة المتميزين في سوق العمل سبب تميزهم كان أنه منذ البداية هو استطاع أنه يعبر على نفسه، أنه يبرز كل المهارات الموجودة عنده، وأنه نعم. يستخدم هاي المهارات نعم. في العمل.
0: تمام دكتور. نعم. بدي أنتقل الآن وسؤال بدي أسألك يا بدي رأيك فيه.
1: نعم.
0: برأيك شو اللي بيميز إنجاز عن باقي المؤسسات العاملة في مجال التدريب وتمكين الشباب؟
1: نعم، يعني يمكن قبل قليل ذكرت أنه في عندنا مجلس إدارة إنجاز.
0: نعم.
1: كبريات الشركات الموجودة في الأردن وهي شركات وطنية في معظمها، والمؤسسات الوطنية إن شراكات معها موجودة معانا في مجلس الإدارة ومجلس الأمناء.
0: نعم.
1: بكون في عندنا لقاءات متواصلة معهم بحيث ندرس احتياجات هاي الشركات والمؤسسات، نعرف شو الخبرات اللي بيبحثوا عنها، ومن هنا بتنطلق برامجنا للمدارس للجامعات ومن خلال متطوعين من سوق العمل نفسه.
0: نعم.
1: يعني لما يكون بيميز إنجاز أيضا إنه هي تعرف وين الفجوات الموجودة، تبني برامجها بناء عليها. الآن نؤهل مجموعة من المتطوعين.
0: نعم.
1: من الشركات الخاصة بحيث يقوموا هم مباشرة بإعطاء هاي الدورات التدريبية سواء للطلبة في الجامعات أو في المراكز الشبابية.
0: نعم.
1: أو في المدارس، وبالتالي يصبح الأمثلة حتى المطروحة من خلال أشخاص متمكنين وعندهم خبرة في الميدان.
0: نعم.
1: وينقلوا هاي الخبرة الميدانية إلى الطلبة بشكل مباشر.
0: نعم. ذكرت حضرتك قبل قليل عن موضوع الفجوات، سؤالي هل لا نزال بمشكلة وجود فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل أو متطلبات سوق العمل؟
1: ممتاز.
0: في فجوة ولا ما في؟
1: سؤال جميل.
0: يعني واسعة ولا يعني وضح لنا إياها.
1: كثير من مؤسسات المجتمع المدني حاليا ومن ضمنها مؤسسة إنجاز تعمل على سد هذه الفجوات أو على الأقل تضييق مثل هذه الفجوات. يمكن أنا بدأت حديثي قبل قليل في الفجوات أتحدث عن فجوة نوعية.
0: نعم.
1: إن مخرجات التعليم لا تتوافق مع ما يتطلبه سوق العمل حاليا. في كثير من التغييرات اللي بتصير سواء في وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم على طبيعة المناهج نفسها، على إعداد المعلمين وتأهيلهم، هذا أدى إلى أنه نخفف من هذه الفجوة. لكن مع الأسف ومع كثرة النوعية الكويسة من الطلاب اللي عم تتخرج حاليا من هذه الجامعات أو من المدارس أو من التعليم المهني، أصبح عندنا عدد فجوة كمية، لأنه أصبح عدد الخريجين، والحمد لله إحنا شعب متعلم، كل أسرة بيدرس أولاده بناته مع أن هاي النظرة، وبالتالي بالعكس إحنا بنحب أنه كل أولادنا يكونوا متعلمين. هذا أدى إلى أنه أصبح أعداد الخريجين لا يتوافق مع فرص العمل الموجودة في السوق المحلي، وبالتالي أصبحنا نبحث عن برامج مختلفة شوية بإنجاز.
0: نعم.
1: وهي المجال الثاني اللي بنشتغل عليه اللي هو مجال الثقافة المالية وريادة الأعمال.
0: طيب.
1: إذا ما قدرت، يعني الدولة تستطيع أن توفر مجموعة كبيرة والحمد لله.
0: نعم.
1: من الفرص، لكن مع هذا العدد الكبير أنت بحاجة إلى أنه
0: نعم.
1: تعمل شباب يعملوا مشاريعهم الخاصة، هو يخلق الفرصة التوظيفية لنفسه ولزملائه كمان في العمل من. نعم. هنا
0: لذلك أنتم نعم. بيت خبرة بهذا الموضوع. سؤالي بشكل سريع، بدي أحاول أغطي العديد من التساؤلات لأن الوقت بدركنا، شو المهارات اللي بيفتقدها الخريج اليوم بشكل سريع إذا سنستطيع.
1: يعني حاليا من أكبر المهارات اللي لازم يطلعوا نعم. عليها هي المهارات اللي لها علاقة بالأمور الرقمية والمهارات التقنية، مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أصبح سوق العمل حاليا بحاجة إلى
0: أكثر طلبا،
1: كل الأكثر طلبا الآن
0: نعم.
1: اللي هي الدورات المتخصصة في الأمن السيبراني، في تكنولوجيا المعلومات، لأنه أصبح العمل في معظمه رقمي
0: نعم.
1: وبالتالي أصبح لابد يكون عندك هاي المهارات الرقمية تكون موجودة عندك. والحمد لله حاليا
0: يعني مفهوم التشغيل والتوظيف دكتور أفهم من كلامك اليوم تغير في ظل وجود متغيرات بالثورة التكنولوجية، الثورة الرقمية، الذكاء الاصطناعي.
1: نعم أكيد أدت هذه إلى تغيير في المتطلبات. يعني
0: نعم.
1: ليش بقول هاي الفجوة إحنا ما سديناها نهائيا؟ طب
0: نعم.
1: ما في مشاريع كثير بتشتغل عليها وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم عم بغيروا في أساليبهم وفي الطرق
0: نعم.
1: لكن التغيرات المتسارعة والكثيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى إلى أنه لازم يكون في عندك تطوير مستمر، لازم يكون عندك يتعلم
0: طيب.
1: الطالب كيف يبحث، كيف يستخدم هاي المهارات الرقمية في الوظيفة تاعته.
0: بس بالمقابل البعض يسأل بقول لك هل أصبح الذكاء الاصطناعي تهديدا اليوم على فرصة العمل؟ بيهدد؟
1: أنا بطلع عليها من ناحية
0: العمل.
1: بالعكس أنا بطلع عليها بناحية إيجابية، لأنه لا غنى عن الجانب البشري حتى
0: نعم.
1: في مجال الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي. في المدرسة لا غنى عن المعلم في وبالتالي أنت حافظ على وظيفتك لكن طور مهاراتك يعني تسارع مع هذه التغيرات أنت
0: نعم.
1: وطور من الكفايات الموجودة لديك بحيث تصبح بالعكس الأكثر طلباً. إذا أنت مكنت نفسك من المهارات الرقمية تصبح الشركات هي من تبحث عنك وليس أنت من يبحث عن الشركات أو
0: نعم.
1: عن وظيفة. فأنا ما بعتبرها تهديد على قد ما بعتبرها فرصة، لكن لابد أنك أنت تتدرب وتتمرن وتساعد
0: نعم.
1: نفسك في أنه أنا أبحث عن هاي الوظيفة أو ألاقي الفرصة اللي أنا بدي.
0: ببرامجكم التدريبية والتأهيلية أدخلتم الذكاء الاصطناعي في هذه البرامج والدورات؟
1: بكل تأكيد يعني
0: نعم.
1: حاليا عندنا شراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أولا على المدارس في تدريب جميع المعلمين
0: نعم.
1: والمشرفين التربويين المسؤولين عن منهاج. وليش بحكي لك قبل شوي وزارة التربية والتعليم كمان قاعدة بتتقدم، لغوا منهاج الحاسوب القديم وأصبح في منهاج جديد اسمه منهاج المهارات الرقمية
0: نعم.
1: اللي بيعتمد على تعليم الطلبة كل هاي البرمجة، الأمن السيبراني، كيف أحافظ على معلوماتي، تحليل البيانات، كل هاي المعلومات. الآن إحنا مسؤولين في إنجاز عن تدريب كل المعلمين والمشرفين في هذا المجال
0: حاليا
1: نعم.
0: طيب بدي أسألك عن التعاون الوثيق مع مؤسسات الوطن المختلفة ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، القوات المسلحة الأردنية
1: نعم.
0: الجيش العربي، هل هنالك برامج تعاون مشتركة مع القوات المسلحة الأردنية؟ ريت نسلط
1: نعم.
0: الضوء عليه.
1: يعني إحنا منذ بداية برنامج الثقافة المالية، هذا مشروع وطني أنا بعتبر قصة نجاح لإنجاز، بعتذر بس دقيقة واحدة
0: فضل.
1: على هاي استطعنا من خلال البرامج اللي كنا بدأنا زي ما حكيت لك قبل قليل بدأنا فيها في برامج في مجموعة من المدارس، إثبات نجاح هذه البرامج بناء على دراسات من جهات خارجية أدت إلى أنه عملنا شراكة مع وزارة التربية والتعليم لنعمل منهاج جديد اسمه منهاج الثقافة المالية، يصبح مادة ومبحث بأخذ الطالب في المدرسة من الصف السابع وحتى الثاني عشر
0: نعم.
1: الآن هذا برنامج الثقافة المالية لما إحنا دخلنا فيه على كل المدارس استطعنا أنه نوصل لكل مدارس المملكة، لكل طلاب المملكة، والبرنامج كان مبني على أنه حتى المعارف والمعلومات الواجبات البيتية لازم يشرك أهله فيها بحيث أنه يكون في نقل للخبرة والمعارف هاي تكون موجودة عندها. ليش بحكي أنا عن, عن, عن هذا الموضوع بالذات؟ لأنه كمؤسسة من خارج وزارة التربية والتعليم تعمل منهاج ويثبت نجاحه وبالتالي أصبح هو يعني تبحث حتى الدول الأخرى على التجربة الأردنية وكيف إحنا الحمد لله استطعنا أنه ننجح فيها، كانت من خلال أنه عملنا مناهج

0: منهجنا زي بقية مناهج إنجاز إنها مناهج تفاعلية تشاركية. لما قبل شوي حكينا عن مهارات الحياة، أنا مش شرط أجي ببرنامج مع إنه موجود لدينا اسمه مهارات الاتصال وعلمك عليها، لكن إذا في كل البرامج أنا بستخدم إنه الطالب لازم يكون في تفاعل وتشارك والتعلم التعاوني الموجود بينهم، هو بحاجة إنه يناقش زملائه، بحاجة إنه يطلع واحد يعرض أهم النتائج اللي طلعوا فيها، فهو عم بيكتسب المهارات الحياتية من خلال طرق التدريب والتدريس الجديدة اللي احنا بنستخدمها مع هؤلاء الطلبة.
1: نعم. فيما يتعلق بالتعاون المشترك مع المؤسسات نعم. الوطنية ومن ضمنها القوات
0: لذلك
1: المشتركة.
0: الآن
1: نعم.
0: حكيت عن برنامج الثقافة المالية لأنه كان مشرفين الثقافة المالية في الثقافة العسكرية كلياتهم بدأنا التدريب معهم سنة، في كل سنة كنا نعمل منهاج جديد، بدأنا من الصف السابع ندرب جميع المشرفين وبالتالي المشرفين يدربوا المعلمين في الثقافة العسكرية، فإحنا شراكتنا معهم مستمرة ودائما في دورات بيننا وبين المعلمين والمشرفين في الثقافة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك عندنا مجموعة من البرامج اللي بنطبقها في مدارس اللي حكينا عنهم 43 برنامج، نختار في كل سنة مدرسة أو أكثر من مدرسة من مدارس الثقافة العسكرية وبنطبق فيها برامج إنجاز.
1: حاليا
0: نعم حاليا هاي منذ 99 وإحنا شغالين على هذا الموضوع، ولغاية الآن في كل سنة في عندنا برنامج عن ريادة الأعمال وبيجي رائد أعمال على المدرسة بنشارك فيها المدارس الثقافة العسكرية وبحكي لهم عن تجربته، بتعلموا عن ثقافة إشي في إشي اسمه ريادة أعمال، لا تنتظر الوظيفة، أحيانا أنت حسب تخصصك خلصت هندسة خلصت طب خلصت إدارة أعمال شو ما كان تخصصك بإمكانك أنك تفتح مشروعك الخاص فيك وتكون أنت رائد أعمال، فهاي أيضا إحنا نشرك فيها دائما المدارس الثقافة العسكرية.
1: بالتأكيد لديكم قصص نجاح في مؤسسة إنجاز، هل هنالك قصة الآن ممكن تستحضرها وتحدثنا عنها بشكل ملخص عن هذه القصة؟
0: هي عديدة، ويمكن أكثر إشي يعني أنا ضمن عملي في مؤسسة إنجاز كمدير لمشروع التعليم المالي في المدارس، إنك تستطيع إنك تعمل منهاج أو مبحث جديد في وزارة التربية والتعليم ويصير هو جزء من منظومة التعليم الموجودة في الأردن، وهذا اللي إحنا بنشتغل عليه إنه إحنا نحاول نساهم في تطوير منظومة التعليم وفي تطوير منظومة ريادة الأعمال الموجودة في الأردن.
1: نعم.
0: عندنا رياديين أعمال كثر والحمد لله، اللي بدأ مع مؤسسة إنجاز بفكرة مشروع وحاليا أصبح من الشركات الكبيرة الموجودة في البلد واللي عم تشتغل وعم بتجيب أرباح وعم بتوظف مئات الموظفين داخل هاي الشركات. أيضا وجود المنهاج نفسه منهاج الثقافة المالية اللي دخل كل منزل وكل
1: نعم.
0: بيت احنا بنعتبرها قصة نجاح ورائدة، في لأنه هو البلد الوحيد
1: نعم.
0: حاليا اللي دخل منهاج كامل وليست فقط مجرد دورات تدريبية عن الثقافة المالية تحديد.
1: نتمنى لكم مزيد من التوفيق دكتور، احنا سعيدين اليوم بهذا الحوار القيم، شكرا لعطوفة مدير إدارة البحث وتطوير البرامج والتدريب في مؤسسة إنجاز الدكتور مراد عوض. شكرا دكتور مراد،
0: شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم،
1: يعطيكم ألف عافية.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لزملاء فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة، في المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وفي التصوير علي الوديان، وفي الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشده.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

يا مرحبا بكل متابعينا، مساء الخير عليكم من جديد. أنا تغريد الزواهرة من إذاعة قوات مسلحة الأردنية، أحييكم يا مرحبا والله. كثير من الأغاني تولد داخل استوديو التسجيل وتنتهي قصتها عن صدورها، لكن هناك أغاني ولدت من مواقف حقيقية ومن مشاعر صادقة عاش أصحابها بكل تفاصيلها، فظلت حاضرة في ذاكرة الناس لسنوات طويلة، لأنها لم تكن مجرد كلمات ولحن، بل كانت حكاية إنسانية كتبها القلب قبل أن ينطق اللسان بها.

قصتنا اليوم هي قصة أغنية ناتالي للفنان السوري حسام تحسين بيك، وهي واحدة من أجمل قصص الحب اللي تحولت إلى أغنية لا تزال تعيش في وجدان محبي الطرب العربي حتى يومنا هذا. بدت الحكاية عندما سافر حسام تحسين بيك لجورجيا. هناك تعرف على فتاة جميلة تدعى ناتالي، كانت تنتمي إلى عائلة ملكية جورجية حسب القصة، ومع مرور الأيام نشأت بينهم علاقة مليئة بالمودة والاحترام قبل أن تتحول إلى قصة حب حقيقية. لم تعترف بالحدود ولا باللغة ولا باختلاف العادات والتقاليد، لكن كما يحدث في كثير من قصص الحب لم يكن الطريق سهلا. واجه العاشقان رفضا قاطعا من العائلتين بسبب اختلاف الديانة وبسبب العادات والتقاليد، وكان كل طرف يرى أن استمرار هذه العلاقة أمر مستحيل. ومع ازدياد الضغوط اضطرت ناتالي للعودة إلى وطنها بعدما حجز لها أهلها تذكرة الذهاب فقط حتى يضعونها هي نهاية لهذه القصة.

وقف حسام يومها وهو يشعر أن الدنيا أغلقت أبوابها في وجهه وظن أن الفراق أصبح حقيقة وأننا تالي لن تعود مرة أخرى. لم يجد وسيلة يخفف بها ما في قلبه إلا أنه يمسك بالقلم ويكتب ويلحن بنفسه أغنية تحمل اسم المرأة اللي أحبها، لتكون رسالة حب وحنين ووداع في آن واحد. فخرج مطلع الأغنية الذي لا يزال يردد الناس حتى اليوم: حظي بالهوى أعشق

كانت تلك الكلمات صادقة لأنها خرجت من إنسان عاش التجربة بكل تفاصيلها. لم يكن يمثل دور العاشق أمام الجمهور، بل كان يروي حكايته الشخصية بكل ما فيها من ألم وأمل، ولهذا وصلت الأغنية بسرعة لقلوب الناس والمستمعين وأصبحت من أشهر أعماله الفنية. مع مرور السنوات ظلت أغنية ناتالي حاضرة في الإذاعات والمسارح وبين محبي الطرب العربي، بينما بقي صاحبها متمسك بالأمل رغم مرور الأيام والسنين. كان يؤمن أن الحب الصادق لا يموت مهما طال الغياب.

مرت 7 سنوات كاملة من الفراق والانتظار قبل أن يكتب القدر نهاية مختلفة لهذه الحكاية. قد عادت نتالي من جديد واجتمع الحبيبان بعد سنوات طويلة وتوجت قصة حب بالزواج لتتحول أغنية اللي كتبت في لحظة مليئة بالحزن إلى أجمل ذكرى في حياتهم. هكذا لم تعد نتالي مجرد اسم لأغنية ناجحة، بل أصبحت شاهدا على أن الصبر والوفاء قد ينتصران في النهاية، وأن المشاعر الصادقة تستطيع أن تتجاوز المسافات والحدود والعقبات مهما كانت كبيرة. لعل أجمل ما في هذه الحكاية أن الأغنية بقيت خالدة، لأنها لم تولد من الخيال، بل خرجت من تجربة حقيقية عاشها صاحبها بكل تفاصيلها، ولذلك شعر بها الناس وكانها تحكي قصة كل من عرف معنى الحب والانتظار والوفاء.

0: ومعنا تالي وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، آملين أن نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وقصة جديدة بإذن الله تعالى. كنت معكم أنا تغريد الزواهرة، من الإعداد محمد الحناطي، ومن الهندسة الإذاعية يزن السعودي.
1: قصة وقصيدة.

موجز الأخبار يقدمه هشام خويلة. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وسقوط صاروخين في مناطق نائية خالية من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. هيئة تنظيم الطيران المدني تؤكد أن حركة العبور الجوي عبر المجال الجوي الأردني تعمل بشكل طبيعي. مجلس النواب يقر بأغلبية الأصوات 9 مواد من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. الأردن يرحب بحظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واقتحامات في مدن وبلدات الضفة الغربية ويعتقل 37 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بقصف بنى تحتية داخل إيران إذا استهدفت أي سفينة في مضيق هرمز. أخيرا أجواء حارة في أغلب المناطق خلال اليومين القادمين. ختام الموجز في أمان الله.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

وهذا المساء أعزائي سيكون موضوعنا في برنامج الأردن عبر العصور حول مشكلات الحدود، وسيكون ضيفنا أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء من برنامجكم الأردن عبر العصور، وأرحب بضيفنا ومحدثنا المستمر دائما معنا في البرنامج الأستاذ الدكتور هاشم الرواشد، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية. دكتور أهلا وسهلا.
1: أهلا بك ياسين، بك حياك الله.
0: سيدي إحنا موضوعنا هذا المساء حول مشكلات الحدود، يعني في البداية هيك تحدثنا كيف رسمت الحدود بشكل عجالة وكيف جرى تخطيطها ورسمها بشكل عام.
1: سيدي نحن تحدثنا في حلقة سابقة عن مراحل تعيين حدود، ومعروف لدينا نحن جغرافيين سياسيين أن الحدود تمر بشكل عام يعني في أربعة مراحل. المرحلة الأولى هي تعريف الحد، وهذا مهمة السياسيين أنهم يعرفوا الحد بين أي دولتين. ثم تأتي مرحلة فنية هي ترسيم أو تعيين خط الحد على الخارطة، في المصطلح الإنجليزي بسموه delimitation، يعني الأولى اللي هي التعريف definition. المرحلة الثانية delimitation، رسم الحدود على الخرائط. وأما المرحلة الثالثة فهي demarcation اللي هي تعيين الخط على الأرض مباشرة بوضع علامات ثابتة بناء على ما تم الاتفاق عليه بين اللجان الفنية المختصة. ثم إدارة الحد، إدارة الحد هي بناء المنشآت على المنافذ الحدودية ووضع موظفين مثل الجمارك والشرطة وأيضا موظفي الزراعة وكل من له علاقة بالأمور الحدودية. الحدود الأردنية حقيقة بدأت في ترسيمها مع بعد إمارة الشرق، بعد تأسيس الإمارة في 21، أول حد أنشئ سنة 1925، ثم توالت الرسومات بين الأردن ودول الجوار الجغرافي، طبعا من خلال الدول المنتدبة اللي هي بريطانيا على الأردن وعلى العراق وعلى فلسطين وفرنسا على سوريا ولبنان. طبعا الحدود قبل الدول المنتدبة كانت هي حدود إدارية وليست حدود سياسية، هناك فرق بين التقسيمات الإدارية والدول كحدود سياسية.
0: شو الفرق بالله دكتور إذا سمحت؟
1: الفرق أنه الحد السياسي هو حد يعين مدى سلطة الدولة وسيادتها، فيما أنه الحد الإداري هو حد يعين المناطق اللي يعني من اختصاص الحاكم الإداري أن يقوم بإدارتها ضمن منطقة يعني إدارته. هذا الفرق. طبعا لا شك أنه هنالك نزاعات حصلت نتيجة هذه الحدود.
0: يا سيدي النزاعات، أبرز هذه النزاعات اللي صارت على الحدود فيما يخص الأردن، ما هي أشكالها وكيف حصلت على موقع الحد؟
1: النزاع حقيقة إحنا كجغرافي سياسيين أيضا أنا كررت هذا المصطلح، نعرف أن النزاعات تنقسم إلى أقسام عديدة، منها نزاع على موقع الحد ومصغره، وهذا حصل في فلسطين بخصوص فلسطين، لأن بريطانيا عندما حاولت أن تحدد منطقة النفوذ البريطاني في فلسطين من أجل تسليم فلسطين لليهود ومن أجل أن توافق عصبة الأمم المتحدة عليها كدولة منتدبة على فلسطين، حاولت أن تحدد فلسطين من 2 ميل غرب العقبة مرورا مع منتصف وادي عربة ثم منتصف البحر الميت ثم منتصف نهر الأردن حتى نقطة التقاء مع نهر اليرموك. كانت التعريف هذا غامض فيما يخص في أي جزء من العقبة اللي هي 2 ميل غرب العقبة. كلمة العقبة كلمة مبهمة، هي مدينة أو لنقول بلدة في ذلك الوقت سنة 22، لم يحدد البريطانيون من أي جزء من العقبة، فظل هذا الأمر مبهما حتى جرت مراسلات بين المندوب السامي في فلسطين ووزارة المستعمرات البريطانية والخارجية البريطانية، وقالوا من أقصى بيت في العقبة، ومع أنهم حددوا نقطة آخر يعني بيت في العقبة كنقطة تبدأ من عندها الحد بميلين، يعني نقيس ميلين من آخر بيت في العقبة باتجاه الغرب، إلا أن النقطة لم تستقيم مع يعني مصب وادي عربة في خليج العقبة، إذ أن مصب الوادي جاء إلى الغرب أبعد بكثير من نقطة نهاية الميلين التي تبدأ من آخر بيت في العقبة. ثم أيضا الغموض اكتنف اللي هي كلمة مسار في ضمن وادي عربة أو في وسط وادي عربة. وادي عربة وادي وحدة جغرافية عرضها يختلف من منطقة إلى أخرى، في بعض المناطق 5 كيلو بعض المناطق 16 كيلو كوادي عريض، يعني وأنت تعرف أنه الوادي يقع بين جبال فلسطين من الغرب وجبال شرق الأردن من الشرق، ولذلك الوادي كلمة غامضة. فجاء المشرع البريطاني وقال مع أعمق نقاط المجرى in the deepest point of the course. مع أعمق نقاط المجرى أيضا هذا اكتنف غموض أيضا. لماذا؟ لأنه وادي عربة في وسطه في منطقة اسمها غور العجرم، وغور العجرم هذه منطقة خط تقسيم مياه، يعني تنسال منها المياه باتجاه العقبة جنوبا وتنساب منها المياه باتجاه البحر الميت شمالا، ولذلك لا يظهر في المنطقة المرتفعة وادي. لذلك كيف يمكن أن نحدد حدود ضمن أعمق نقاط مجرى في منطقة لا يوجد فيها مجرى أصلا؟ هذا طبعا يعني أدى إلى مشاكل، وبرزت منها مشاكل. من هذه المشاكل برزت هو الخلاف بين الأردن وإسرائيل على الطريق اللي بتمر من وادي عربة اللي استخدمها اليهود في نقل البوتاس بعد ما نقلوا البوتاس من منطقة اسمها كاليه غرب البحر الميت إلى منطقة أسدوم أو سدوم القديمة طبعا معروفة في التاريخ إلى البحر الأحمر حتى يقوم بتصديرها إلى دول المستوردة الفوسفات. فهذا الخلاف نتج عنهم أنه مطالبة إسرائيلية بأن يكون خط الحد إلى الشرق من الطريق بحيث تصبح الطريق ضمن الجانب الإسرائيلي، فيما أن الأردن كانت مصرة على أن يكون الحد ضمن منطقة الطريق بحيث أن تكون الطريق يعني في الجانب الأردني أو على أقل تقدير بين الجانبين الأردني والإسرائيلي. المشكلة الأخرى اللي هي الملاحات. كلمة الملاحات هي مقصود فيها المناطق اللي في جنوب البحر الميت عملوا فيها أحواض تتبخر نتيجة الشمس فيبقى الملح فيها ويحصد الملح ويقوموا بعملية تكريره إلى المعادن أو الأملاح اللي معروفة منها البوتاس وغيرها. طبعا احنا ما بتهمنا عملية التعدين بما بقدر ما يهمنا كم يعني أين هي خطوط الحدود في هذه الملاحات. الملاحات فيها في منطقة سبخة، والسبخة تطغى عليها المياه في فصل الشتاء، ولذلك المجرى المائي يعني يطمر بالطمي والمياه، فلا يستطيع أحد أن يعرف أين كان الخط الحد اللي رسم سنة 22 بموجب سك الانتداب. جانب ثاني زاد من الطين بلة هو قيام إسرائيل بعمل سدود، والسدود المقصود فيها أنه دفعت بالتراب من الجانب الغربي من جهتهم دفعت المياه إلى الجانب

0: جانب الأردن، فانزاحت المياه إلى الشرق، وبانزياح المياه إلى الشرق لابد أن ينزاح خط الحد في الوسط المجرى المائي إلى الشرق، وبالتالي هم اعتدوا على حدود الأردن، وشكلت طبعا هذه مشكلة بالنسبة إلى الأردن. النزاع الآخر اللي هو نزاع في نهر الأردن، وهذا نتج عن تعريف خط الحد مع امتداد مجرى النهر، احنا بنسميه في علم الجغرافيا السنتر لاين أو خط الوسط. وفي نهر الأردن معروف أنه نهر الأردن هو نهر غير مستقر غير متراكز، بمعنى أنه يغير مجراه من فترة إلى فترة حسب فترات الفيضان وحسب تدفق المياه من الأودية الجانبية. الأودية الجانبية هي الأودية التي تصب في نهر الأردن من جهة الأردن أو من جهة فلسطين. من جهة الأردن وادي راجب وادي شعيب ويعني عدة أودية، من الشمال نهر يرموك، ومن فلسطين عين الديوك وأريحة وغيرها. وبالتالي هذه شكلت معضلة أنه نهر الأردن صار فيه مشكلات عديدة، منها أنه الأودية أو ضمن النهر صار هناك عدة مجاري، وكانت مش معضلة أين هو المجرى المقصود فيه وسط النهر، أي مجرى منهن. هذا جانب. الجانب الثاني أنه طمرت العلامات اللي وضعت في سنة 1922 بالطمي بالتراب بالمياه، وانزاحت بسبب جرف السيول للكرينز اللي هي الرجوم اللي وضعت، فلم يكن هناك يعني إحداثيات ثابتة جغرافية موثقة مثل خطوط طول أو عرض حتى تعود يعني اللجان لتعديدها من جديد، إنما ذهبت هذه الرجوم مع الانجرافات المياه. المشكلة اللي واجهتهم أنه حدوث تشعب في النهر، النهر مرات ينقسم إلى قسمين أو فرعين ويشكل جزيرة وسطية، فكانت التساؤل من أي جزء احنا نمشي مع وسط النهر، هل مع الشعبة الأولى الغربية أم مع الشعبة مثلا الثانية الشرقية. كانت هذه مشكلة في تعيين الحدود. وحقيقة في سنة 1927 بعد الزلزال اللي حصل سنة 27 حصل تدفق هائل للمياه، قطع أحد انعطافات نهر الأردن وضمها إلى شرق الأردن. مساحة المنعطف اللي انقطع من النهر تقريبا 800 دونم، وصارت لجان تحكيم وقالوا أنه هذه الأراضي أصبحت أردنية لأنها صارت شرق خط المركز لنهر الأردن. طبعا في اتفاقية السلام عدلوا هذا الجانب، طبعا عدلوه وكان لصالح أنه إذا غير النهر مجراه على أساس احتمالي فستعود اللجان بحفر النهر في مكانه الأصلي المعروف قديما، وليس اعتبار الحدود جديدة بانزياح النهر نحو الشرق. طبعا نهر الأردن إذا ركب شخص في سفينة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب عبر النهر سيسير 300 وتقريبا 20 كيلومتر، في حين أنه من يحاذي النهر مع شاطئ النهر سيسير 100 كيلو. يعني تصور أنه أنت شخصين، واحد ركب سفينة، طبعا هذا صعب أنه يركب قارب لأنه النهر منحدر وسريع، يسير 320 كيلو، في حين أنه من يسير بشكل موازي له سيسير 100 كيلو. إذن النهر فيه انعطافات كثيرة، وهذه مشكلة حدودية بين الأردن وإسرائيل. هذا تقريبا كل ما هنالك حول النزاع على مسار الحد وموقعه. يعني
1: هل هنالك نزاعات على وظيفة الحد؟
0: نزاع على منطقة الحد يعني تقريبا يتمثل في أرض قبل وظيفة الحد، هناك نزاعات أخرى اسمها نزاع على منطقة الحد. منطقة الحد حصل نزاع على منطقة المشارع اللي هي باحتضنها نهر اليرموك، معروفة منطقة الشمال المشارع قريبة من الحمى الأردنية، وهذه طبعا داخل احتلتها إسرائيل وأصبحت داخل حدود إسرائيل منذ عام 1950، يعني هي مع الطريق احتلوها وصار عليها نزاع، وبحجة أن إحدى خرائط رودس، هذا حجة إسرائيل أنه جعلت هذه المنطقة ضمن إسرائيل، وعلما بأن الأردن تنظر إلى أنه هذه الخارطة مزورة. سنأتي الحديث عن مشاكل الخرائط مع إسرائيل. طبعا الأردن رفض ذلك لأنها كانت خاضعة للأردن، وتحكموا عند رئيس لجنة الهدنة الدولية هو المستر رايلي، وقال أن الحدود أردنية وليست إسرائيلية، أو المنطقة منطقة المشارع هي تعود للأردن وليست لإسرائيل. يعني هذه شرعية من الأمم المتحدة.
1: وظيفة الحد؟
0: وظيفة الحد يا سيدي فيها طول شوي يعني تقريبا، احنا نختصرها في نزاع على خطوط الهدنة وقف اطلاق النار، وانت بتعرف ياسين بيك انت كونك عسكري ان الحدود شيء وخطوط وقف اطلاق النار شيء.
1: صحيح.
0: خطوط وقف اطلاق النار تترتب على تقدمات عسكرية وسجال عسكري، مرات جيش يدفع جيش.

0: كانت تابعة للأردن في الخمسينيات وضمت في سنة 1950، صار نزاع على منطقة الحد في فلسطين، وترتب عليه أنه اليهود ضموا أراضي بسبب حقيقة خطوط الهدنة أصبحت عيون المياه والبيادر الزرع أو المواطنين وأراضيهم الزراعية في الجانب اليهودي ومساكنهم في الجانب الأردني، عدا عن ذلك أنه فصل بعض العائلات والأهالي عن بعضهم البعض وفصل الأراضي الزراعية. كما ذكرت طالت بعض المؤسسات الثقافية، المدارس، بعض المدارس صارت في الجانب اليهودي بسبب خط الهدنة سنة 49، والأهالي في الجانب العربي، وكانت صعوبة على الطلاب أن يذهبوا إلى تلك المناطق. أيضا نشأت مناطق ذات صفة عسكرية، أنتم كعسكريين وإحنا يعني نعرف أنها تسمى المناطق الحرام ومناطق مجردة من السلاح DMZ، فبالتالي هذه No Man's Land اللي هي مناطق الحرام هي محرمة على أي طرف عسكري دخولها بموجب اتفاقيات خاصة تعقد بهذا السبيل، لكن إسرائيل حقيقة ضربت بعرض الحائط كل هذه الاتفاقيات وأبدلت الجيش الشرطة المدنيين فيها بجيش عسكري، ثم قامت بتفكيك سيارات جيب عسكرية وبعثت فيها إلى منطقة اسمها جبل المشارف اللي هي سكوبس، وقاموا طبعا بتركيب هذه السيارات في تلك المنطقة، ثم منعوا قوات مراقبة الأمم المتحدة من دخول هذه المناطق وهم لهم الحق في دخول هذه المناطق. طبعا استغلوا هذه المنطقة، المناطق الحرام، وهي أكثر من منطقة في حروبها واعتداءاتها على فلسطين وعلى العرب في سنة 67. طبعا موقف فلسطين حيال خطوط الهدنة كانت لهم أهداف يعني من هذه الأهداف التسلل، أنهم تسللوا طبعا وكانوا مضطرين، مكرهم أخاك لا بطل، يعني كان فلسطين لهم أهالي بدهم يزوروهم، في ناس ترك أموالهم في الجانب الآخر اللي هو الجانب الآخر من خط الهدنة فذهب لإحضار أمواله، أراضيهم الزراعية كانت هناك فلابد من زراعتها وجني المحاصيل. وطبعا قامت إسرائيل بأعمال قتل وعمليات إرهابية، فهجرت الناس من مدنهم وطبعا أطلقت النار عليهم من خلال حرس الحدود الإسرائيلي، أثاروا الرعب بين السكان وأجبرهم على إخلاء منازلهم والقرى والمدن وتحويل القرى إلى مستوطنات يهودية. نعم. تقريبا نعم.
1: يا سيدي، يعني في عجالة ما بقي معنا من الوقت حوالي دقيقتين، النزاعات اللي حصلت على موارد الثروة والنزاعات الناتجة عن الخرائط ذاتها بشكل عاجل.
0: سيدي، الثروة الطبيعية أهم ثروة هي إسرائيل تفكر فيها المياه، وإسرائيل يعني معروف عنها دائما بسرقتها للمياه العربية بالتزوير بالقوة، فسيطروا على مصادر المياه نهر الأردن ونهر يرموك وهي شريان الحياة للأردن وفلسطين.
1: صحيح.
0: وبالتالي سيطروا على بحيرة طبرية والحولة، والحولة جففوها طبعا بعد ذلك، وأنشأوا منطقة تحويل شمال الحولة اسمها الطابغة من أجل أن يمدوا خط حياة بالنسبة لهم لإمداد النقب بالمياه وتسكين اليهود المهاجرين في هذه المنطقة ليشكل دشم سكانية، ثم ضم قطاع من نهر اليرموك. النهر اليرموك الآن من عند نهاية النهر اللي بتصل في نهر الأردن 10 كيلو باتجاه الحدود السورية من الشمال جنوب الجولان سيطر عليها اليهود، وبالتالي هذه أطماع يهودية حقيقة استمرت بين العرب وبين اليهود نزاعات عليها. فيما يتعلق بنزاع الخرائط، حقيقة رسم عليها اليهود خرائط مليونية ذات مقياس رسم صغير لا توضح تفصيلات، وهي خرائط تعطيها لكل دولة خارطة نتيجة كثرة استخدامات تشوهت هذه الخرائط، عدا عن ذلك أن اليهود قاموا بتزوير هذه الخرائط وفي كل مرة بيظهروا خارطة جديدة مزورة، وطبعا رسموا عليها على الخرائط اللي اعتمدوها في رودس بقلم سمكه تقريبا 2 ميلي، وحقيقة هذا يشكل مساحة على الأرض 200 متر، وبالتالي هي لعيب من اليهود.
1: نعم. سيدي، سعدنا فيك في هذا المساء بالحديث حول الحدود وموضوع الحدود، ويحتاج إلى بحث طويل لكن أسعدتنا، وهو موضوع ثقافي أصلا لمستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية. أستاذنا أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية أستاذ دكتور هاشم الرواشدي، كل التحية والتقدير وشكرا لك سيدي على حضورك وإتحافنا بهذه المعلومات القيمة.
0: أشكرك سيدي، وأنا أشكر جزيل الشكر لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي التي أتاحت لي فرصة الحديث عن تاريخ من تاريخ الأردن حول مشكلات الحدود وحرب عام 1948.
1: الله يبارك فيك. أعزائي، وقبل أن ننهي هذه، تحيات فريق العمل إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي وعلي الوديان.

0: ومن الحنيطي من التصوير ومن الهندسة الإذاعية يزن السعودي ومحمد عبيدات ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. هذه أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي. تقديم يوسف شبول.
2: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات، نحمله في جيوبنا ونستخدمه عشرات المرات يوميا ونظن أننا نعرفه جيدا، لكن الحقيقة أنه من أعقد الأشياء التي طورها الإنسان، ففي كل ثانية تحدث داخله مليارات العمليات التي لا نراها، وتنتقل البيانات عبر قارات ومحيطات، وتتواصل أقمار صناعية ومحطات أرضية وخوادم عملاقة حتى تصل إليك رسالة أو صورة في جزء من الثانية. إنه الهاتف الذكي يا عزيزي. في حلقة اليوم من بنك المعلومات سنفتح الباب على العالم الخفي داخل هواتفكم الذكية، فابقوا معنا. ماذا يحدث عندما تضغط على شاشة الهاتف؟ عندما تلمس الشاشة بإصبعك لا يضغط الإصبع على زر حقيقي، بل يغير المجال الكهربائي الموجود على سطح الشاشة. تحت الزجاج توجد شبكة دقيقة جدا من الموصلات الكهربائية، وبمجرد لمس الشاشة يكتشف الهاتف مكان الإصبع بدقة قد تصل إلى أجزاء من المليمترات، ويحدث ذلك خلال أجزاء من الثانية، فيرسل المعالج أوامره لتنفيذ المهمة المطلوبة. المثير أن بعض الهواتف تستطيع قياس عشرات نقاط اللمس في الوقت نفسه، ولهذا يمكن تكبير الصور وتحريكها بإصبعين أو أكثر. المعالج، العقل الذي لا ينام. المعالج هو دماغ الهاتف، ففي الهواتف الحديثة يمكن للمعالج تنفيذ مليارات العمليات الحسابية في الثانية الواحدة. ولو قارنا قوة بعض الهواتف الحالية بالحواسيب التي استخدمت في إرسال الإنسان إلى القمر عام 1969، فسنجد أن الهاتف الموجود في جيبك أقوى منها بمراحل هائلة. فالحاسوب الذي ساعد في رحلة القمر كان يمتلك ذاكرة أصغر من صورة واحدة تلتقطها اليوم بهاتفك.

كيف تعرف الخرائط مكانك؟ كثيرون يعتقدون أن نظام جي بي إس يعتمد على الإنترنت، لكن الحقيقة مختلفة. فوق الأرض تدور عشرات الأقمار الصناعية باستمرار، يرسل كل قمر إشارة تحتوي على موقعه الدقيق وتوقيته، ويستقبل الهاتف هذه الإشارات من عدة أقمار في الوقت نفسه، ثم يحسب الزمن الذي استغرقته الإشارة للوصول إليه. وبهذه الطريقة يستطيع تحديد موقعك بدقة قد تصل إلى بضعة أمتار فقط. وفي بعض الأحيان يستقبل الهاتف إشارات من أكثر من 30 قمرا صناعيا في الوقت نفسه.

ماذا يحدث عندما ترسل رسالة واتساب؟ لنفترض أنك أرسلت رسالة إلى صديقك في دولة أخرى. خلال أجزاء من الثانية تغادر الرسالة هاتفك إلى أقرب برج اتصالات، ثم تنتقل إلى شبكة الإنترنت، ومن ثم تمر عبر خوادم موزعة حول العالم، وقد تعبر قارات كاملة عبر كابلات بحرية تمتد في أعماق المحيطات، ثم تصل إلى هاتف الشخص الآخر. كل هذه الرحلة تحدث غالباً في أقل من ثانية. الإنترنت يسير تحت البحر. ماذا؟ أجل، كما سمعت، عندما يتحدث الناس عبر الإنترنت يتخيلون الأقمار الصناعية، لكن أكثر من 95% من حركة الإنترنت العالمية تمر عبر كابلات بحرية ضخمة، وتمتد هذه الكابلات لعشرات الآلاف من الكيلومترات في قاع المحيطات، ويبلغ سمك بعضها تقريباً من سمك خرطوم الحديقة فقط. ورغم ذلك تنقل ملايين المكالمات والرسائل ومقاطع الفيديو في كل لحظة، ولو تعطلت بعض هذه الكابلات فقد تتأثر خدمات الإنترنت في كل دول العالم.

الكاميرا في هاتفك لا ترى كما ترى العين، فعندما تلتقط صورة لا يقوم الهاتف فقط بحفظ ما تراه العدسة، بل يبدأ بإجراء عشرات العمليات الذكية، فيقيس الإضاءة ويحدد الوجوه ويوازن الألوان ويزيل التشويش ويزيد الحدة، وأحياناً يلتقط عدة صور في اللحظة نفسها ثم يدمجها في صورة واحدة دون أن تشعر. لهذا أصبحت بعض الهواتف تنتج صوراً تنافس كاميرات احترافية. كيف يتعرف الهاتف الذكي على وجهك؟ عند استخدام خاصية التعرف على الوجه لا يحفظ الهاتف صورة عادية فقط، بل يقوم بإنشاء نموذج رياضي معقد لملامح الوجه، فيقيس المسافات بين العينين والأنف والفم وعشرات النقاط الأخرى، ثم يحولها إلى بيانات رقمية يقارنها عند كل محاولة فتح للجهاز. ولهذا السبب لا تنجح الصورة العادية غالبا في خداع الأنظمة المتطورة. هل تساءلت يوما لماذا تقترح عليك التطبيقات ما تفكر به؟ أمر غريب أليس كذلك؟ كثير من الناس يظنون أن الهواتف تقرأ أفكارهم، لكن الواقع أن الخوارزميات أصبحت بارعة جدا في تحليل السلوك، فهي تراقب ما تشاهده وكم ثانية تقضي على كل مقطع، وما الذي تتجاوزه بسرعة، وما الذي تعيد مشاهدته، ثم تبني ملفا رقميا دقيقا لاهتماماتك، وفي أحيان كثيرة تستطيع توقع ما يعجبك قبل أن تبحث عنه بنفسك. هل تختفي الصور بعد حذفها؟ في كثير من الحالات لا، فعندما تحذف الصور لا يمحو الهاتف الملف فوراً، بل يزيل عنوانه من قائمة الملفات ويعتبر المساحة متاحة للاستخدام. ولهذا يمكن أحياناً استعادة الملفات المحذوفة إذا لم تكتب بيانات جديدة فوقها. أما الحذف الآمن فيتطلب استبدال البيانات القديمة ببيانات جديدة تجعل استعادتها صعبة للغاية. عزيزي المستمع، عليك الإدراك أن الهاتف الذي في جيبك أقوى مما تتخيل بكثير. الهاتف الحديث يحتوي على كاميرات متطورة وأجهزة استقبال للأقمار الصناعية وحساسات للحركة وحساسات للضوء وحساسات للقرب وميكروفونات متعددة ومعالجات للذكاء الاصطناعي ووحدات اتصال لاسلكية معقدة، وكل ذلك داخل جهاز يزن أقل من 250 جراماً. إنه في الحقيقة مختبر تكنولوجي متكامل نحمله معنا أينما ذهبنا. قبل أن نختم أيها الأحبة، أود إجراء مقارنة بسيطة بين الماضي والحاضر. قبل سنوات قليلة كان الإنسان يحتاج إلى غرفة كاملة مليئة بالأجهزة لإجراء بعض المهام.

هام التي ينفذها هاتفك اليوم خلال ثوان معدودة. وبينما نستخدم هذه الأجهزة يوميا دون تفكير، يبقى داخل كل هاتف عالم خفي من الأقمار الصناعية والخوارزميات والمعالجات والكابلات العابرة للمحيطات. وربما تكون الحقيقة الأكثر إدهاشا أن التكنولوجيا التي نعتبرها عادية اليوم كانت قبل عقود قليلة مجرد خيال علمي لا يصدق. وفي ختام حلقتنا لابد لنا أن نجزم أن التكنولوجيا أداة عظيمة عندما نحسن استخدامها، لكنها قد تتحول إلى عبء عندما نعتمد عليها في كل تفاصيل حياتنا. فالهواتف الذكية سهلت التواصل والوصول إلى المعرفة، لكنها لا ينبغي أن تستبدل الحوار الحقيقي مع الأسرة والأصدقاء، ولا أن تسرق منا متعة القراءة والتأمل وممارسة الأنشطة اليومية. لذلك اجعلوا من الهاتف وسيلة تخدمكم لا وسيلة تسيطر على وقتكم، وخصصوا أوقاتا بعيدا عن الشاشات، واستثمروا جزءا من يومكم في التفاعل المباشر مع من حولكم، وأيضا في تنمية مهاراتكم وهواياتكم. فالتوازن في استخدام التكنولوجيا هو الطريق الأمثل للاستفادة من مزاياها دون الوقوع في سلبياتها.

0: إلى هنا مستمعين الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماسل جنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم الشوباش، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعودة بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يزور معرض فارنبري الدولي للطيران 2026 في بريطانيا، وجلالته يطلع على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران. تحت الرعاية الملكية السامية، فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تفتتح اليوم. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة. من العناوين إلى التفاصيل، زار جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم معرض فارنبري الدولي للطيران 2026 في بريطانيا، واطلع جلالته خلال جولة في المعرض على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران والخدمات ذات الصلة. وشملت جولة جلالة الملك شركات عالمية متخصصة في تطوير أنظمة الدفع الكهربائية للطائرات والطائرات المسيرة وأنظمتها وخدمات الشحن عبر الطائرات المسيرة وأنظمة الطائرات القائمة على الذكاء الاصطناعي والطيران العمودي الكهربائي وتطوير البنية التحتية للتنقل الجوي في المدن والطائرات المسيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومجالات التصميم الهندسي. ويشارك في المعرض أكثر من 1400 شركة مختصة من 41 دولة، وهو أحد أكبر المعارض الدولية في مجال الطيران والطيران الدفاعي. تحت الرعاية الملكية السامية تفتتح مساء اليوم فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، ويقام حفل الافتتاح على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية. المزيد مع مندوبنا إسلام العياصرة.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق مساء اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40، حيث استكملت الجهات المختصة وبالشراكة مع إدارة المهرجان كافة أعمال اللوجستيات والتنظيم والإعداد لهذه الدورة، والتي ستشهد مشاركة عربية ودولية واسعة إضافة إلى مشاركة واسعة للمجتمع المحلي في محافظة جرش. ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح على خشبة المسرح الشمالي في موقع المدينة الأثرية في جرش، وسيتضمن كلمة لرئيس اللجنة العليا للمهرجان وزير الثقافة مصطفى الرواجدي، كما سيلقي رئيس لجنة إدارة بلدية جرش الكبرى محمد بن ياسين كلمة عن المجتمع المحلي. وتتنوع فعاليات المهرجان الفنية والثقافية لهذا العام، والتي تزيد على 225 فعالية تبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس وتستمر حتى 2 آب المقبل، حيث يقدم المهرجان بهذه المناسبة عرضا افتتاحيا عد خصيصا للاحتفال بالذكرى 40 للمهرجان ودورته الحالية، يستعرض فيها تطور الموسيقى الأردنية في رحلات فنية تنطلق من الموروث الشعبي والفلكلوري مرورا بالموسيقى المستقلة والبديلة وصولا إلى التجارب المعاصرة التي حملت الصوت الأردني إلى المسارح العربية والعالمية. ويجمع العرض بين الأداء الموسيقي الحي والأوركسترا والجوقة والإسقاطات البصرية وتقنيات الإضاءة ليقدم سردية فنية لمسيرة الإبداع الأردني عبر 4 عقود مضت، إضافة إلى أغنية الذكرى 40 والتي تتوج بإيقاد شعلة المهرجان في تقليد سنوي يجسد استمرارية رسالة مهرجان جرش الثقافية ودوره في ترسيخ مكانة الأردن على خارطة الثقافة العربية. ويشارك في العرض نخبة من الفنانين الأردنيين الذين يمثلون محطات مختلفة من تطور الأغنية الأردنية، يتقدمهم صوت الأردن عمر العبدالله والفنانون حسين السلمان وعزيز مرقة ونداء شرارة وعصام النجار. للإذاعة الأردنية من محافظة جرش، تقرير إسلام العياصر.
0: عقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم برئاسة رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، ناقش خلالها مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
2: يأتي مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 في إطار إيجاد منظومة تشريعية تنظم العمل المهني والتقني من خلال ترخيص مزودي خدمات التدريب وتنظيم ممارسة المهن ووضع أسس واضحة للاختبارات المهنية والتقنية بما يضمن رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة مخرجات التدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وافق مجلس النواب على عدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، كان أبرزها إعادة تعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون، حيث تم استبدال مصطلح المفتش بلجنة التفتيش. كما وافق مجلس النواب على تعديلات تتعلق بمهام وزارة العمل، والتي تشمل ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، إضافة إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات الترخيص والاختبارات. وأكد النواب على أهمية مشروع القانون. وخلال النقاشات أكد النواب على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التدريب المهني، معتبرين أن تنظيم هذا القطاع أصبح ضرورة ملحة في ظل الحاجة إلى موائمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل. بدوره أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 جاء لإيجاد إطار تشريعي متكامل ينظم العمل المهني والتقني، ويوفر بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن وفق معايير واضحة. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، بهدف دعم برامج التدريب والتشغيل وتمكين الفئات الباحثة عن فرص عمل بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التدريب والتأهيل. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين بهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل دخول صادرات الجانبين إلى الأسواق المشتركة. ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء، وعن الجانب الأمريكي الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون جرير. وحول الاتفاقية تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين وقال:
3: هاي الاتفاقية التبادل التجاري اللي تم توقيعها في الولايات المتحدة الأمريكية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن إطار مظلة اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ في عام 2001. منذ شهر نيسان العام 25 يعني العام الماضي بدأت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم إضافية على مختلف دول العالم، وبدأت الحكومة الأردنية منذ ذلك الوقت التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى وصلنا إلى توقيع هذه الاتفاقية. سيتم بموجبها تقديم رسم إضافي على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10%. بالمناسبة هذه أقل رسم إضافي فرضته الولايات المتحدة على عدد محدود من الدول، وأيضا سيتم بموجب هذه الاتفاقية تثبيت هذه النسبة على أن لا تزيد مستقبلا، بالإضافة لأن قطاع صناعة الألبسة والمحيكات التي يشكل تقريبا 70% من صادرات الأردن إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية سيحظى على ميزة تفضيلية كبيرة، بما تمكنه أيضا وتمكن الصادرات الأردنية بمختلف أصنافها من زيادة قدرتها التنافسية داخل السوق الأمريكي، وبالتالي إن شاء الله زيادة حجم الصادرات إلى السوق الأمريكي. والاتفاقية أيضا بالميزة التفضيلية التي حصلت عليها الأردن ستعمل على استقطاب استثمارات أجنبية إلى السوق الأردني بهدف التصدير إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية.
0: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت اليوم 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وبين المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض، وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وبما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها. أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات أن حركة العبور الجوي عبر المجال الجوي الأردني تنتظم وفقا للجداول المعدة مسبقا، وأوضح الفرجات أن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال الساعات الست الماضية، وتحديدا في الفترة بين الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 بعد ظهر اليوم، ما يعكس انتظام العمليات وكفاءة الإجراءات المتخذة. وشدد على أن الهيئة تتابع عن كثب وبمستوى عال من الجاهزية أي تطورات قد تشهدها المنطقة، بالتنسيق التام والتعاون المستمر مع جميع الأجهزة المتخصصة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني في أجواء المملكة. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو اليوم بالإجماع في دورتها 48 والمنعقدة في بوسان في جمهورية كوريا، قرارا يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر جراء الإجراءات الإسرائيلية المهددة للتراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس وتغيير الوضع القائم فيها. كما رحبت الوزارة بقرار حكومة مملكة هولندا الصديقة حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقرار مملكة بلجيكا الصديقة حظر استيراد منتجات المستوطنات، والذي يعد خطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن الأردن حقق خلال السنوات الأربع الماضية نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وأوضح أن هذه النقلة تجسدت بالانتقال من رقمنة الخدمات بصورة متفرقة إلى بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تتمحور حول المواطن وتستند إلى الكفاءة والسرعة وسهولة الوصول.

الوصول إلى الخدمات. وقال سميرات إن الوزارة عملت على تنفيذ برامج ومشروعات نوعية أسهمت في رفع نسبة رقمنة الخدمات الحكومية إلى 85.5% من الخدمات المستهدفة، مع مواصلة العمل للوصول إلى رقمنة 100% من الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة بحلول نهاية العام الحالي، بالتوازي مع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتبسيطها، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وسرعة وكفاءة للمواطنين والمستثمرين. استكملت الجمارك الأردنية تطبيق جميع المراحل والإجراءات الفنية الخاصة بالسوق الإلكتروني الآلي للبيانات الجمركية، وذلك بعد إنجاز حوسبة مراحل التدقيق الآلي للإجراءات ومتطلبات الإنجاز والاحتفاظ بالبيانات الجمركية إلكترونيا، تطبيقا لأسس الاحتفاظ بالوثائق الإلكترونية المرفقة بالبيان الجمركي واسترجاعها والمصادقة عليها لسنة 2025، في إطار خططها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الجمركي. ويأتي ذلك بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية والحد من استخدام الوثائق الورقية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتسريع آلية سوق البيانات الجمركية فور إنجازها. وأشار المدير العام للجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك إلى أن هذا الإنجاز يعد أحد أبرز مشاريع الدائرة في مجال التحول الرقمي، لما يحققه من تبسيط للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة متلقي الخدمة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث القطاع العام وتعزيز كفاءات الخدمات الحكومية وأتمتتها. أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل وتطوير خدماتها الإلكترونية، وذلك ضمن خطط التحديث الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت الإدارة أنه سيتم إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة ورخص المركبات وتصاريح القيادة وتصاريح التدريب اعتبارا من يوم الأحد 2 آب المقبل، والاعتماد رسميا على القسائم الإلكترونية الرقمية باعتبارها الوثائق المعتمدة قانونا. وأوضحت الإدارة أن الوثيقة الإلكترونية ستكون المستند الرسمي المعتمد لإثبات الترخيص، ويمكن إبرازها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة عند الحاجة. أعلنت وزارة المياه والري سلطة المياه ضبط 3 اعتداءات جديدة على خطوط مياه ناقلة رئيسية في مدينة العقبة ضمن حملة مستمرة لمكافحة الاعتداءات على مصادر المياه بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية والرسمية. وقالت الوزارة إنها تواصل حملتها التي أسفرت عن كشف اعتداءات تضمنت سحب خطوط لمسافات طويلة لتعبئة خزانات كبيرة وبيع المياه بصورة مخالفة لمصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية في المحافظة. استكملت وزارة التربية والتعليم جميع استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف 11 جيل 2009، والذي تنطلق أولى جلساته صباح يوم غد في مبحث اللغة العربية وتستمر حتى 30 تموز الحالي. وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات حرص الوزارة على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع متطلبات كل إعاقة، وقاعة للطلبة الذين يتلقون علاجا في مركز الحسين للسرطان و8 قاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث. وبيّن أن الامتحان يعقد بتنسيق عالي المستوى مع المؤسسات الوطنية المساندة ووزارة الداخلية بمختلف أجهزتها ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووسائل الإعلام. استكملت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى استعداداتها لعقد امتحان الثانوية العامة للعام 2026 الجزء الأول لطلبة الصف 11 والذي يبدأ غدا، وذلك من خلال استكمال تجهيز القاعات وتوفير الكوادر الإشرافية والإدارية اللازمة لضمان سير الامتحانات بكل كفاءة. مدير المديرية أيوب المشاقبة تحدث للزميلة حلا المعايطة فقال:

0: تم تجهيز 30 مركز، وأيضا عدد القاعات الموجودة في 78 قاعة، وبلغ عدد المشتركين 8545 مشترك ومشتركة، وعدد المراقبين الكلي 878. أيضا تم توفير الصيانة الشاملة لهذه المراكز، وتوفير أيضا المياه الشرب الباردة، وأيضا التهوية الجيدة، وأيضا لتوفير بيئة امتحانية مناسبة لأبنائنا الطلبة.
1: تواصل مديرية أشغال محافظة المفرق تنفيذ مشاريعها الخدمية الممولة من مخصصات مجلس المحافظة ضمن خططها الهادفة إلى تحسين البنية التحتية في مختلف مناطق المحافظة. مديرة أشغال المفرق المهندسة آلاء الهزايمة تحدثت لمندوبتنا إلهام السليم فقالت:
2: تم طرح 23 مشروع، تم الانتهاء بنسبة إنجاز 100% من قرابة 14 مشروع. متبقي الآن عندنا 9 مشاريع قيد التنفيذ وبنسبة إنجاز 80%. طبعا تم تخصيص لنا من قبل مجلس اللامركزية بسنة 26، تم تخصيص لنا بحدود 960 ألف، وتم طرح عطاءات بكامل المبلغ تقريبا 80% نسبة إنجاز، وفي عندنا مجموعة مشاريع بعددهم 14 تم الإنجاز الفعلي منهم.
1: ترأس محافظ عجلون نايف الهدايات في قاعة الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة اجتماعا للجنة الاستشارية لمحمية غابات عجلون. إلى التفاصيل في تقرير مندوبنا عامر خطاطبه.
3: أكد محافظ عجلون نايف الهدايات خلال الاجتماع أن محمية غابات عجلون تعتبر من المناطق السياحية ووجهة مميزة على مستوى المملكة، ويقصدها الزوار من جميع مناطق العالم، داعيا إلى ضرورة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للمحمية لتتمكن من تنفيذ جميع نشاطاتها وبرامجها، مثمنا الدعم الذي تتلقاه المحمية من جلالة الملك عبد الله الثاني. وأكد مدير المحمية عدي القضاء المكانة والأهمية التي وصلت إليها المحمية بجهود وتعاون الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والكوادر العاملة والشراكات والثقة التي بنتها المحمية منذ تأسيسها مع المجتمعات المحلية والأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى الجوائز التي حصلت عليها المحمية والاعتراف الدولي والسمعة التي وصلت إليها ما ساهم في تسويق المحمية عالميا. وعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للمحمية بعض الأفكار لتطوير العمل في المحمية بما يخدم المجتمع المحلي المحيط بها. عامر خطاط بمحافظة عجلون.
1: انطلقت في لواء الوسطية في محافظة إربد فعاليات الشبكة النسائية للعمل المناخي في إربد تحت شعار جذور في إربد وظل يغطي الوطن. رئيسة جمعية مجد الأردن للتمكين والتنمية المستدامة مجد الدلقموني تحدثت لمندوبتنا سهاد المومني وقالت:
4: تحت رعاية متصرف لواء الوسطية المهندسة ميسون الخصاونة، تم اليوم الأربعاء إطلاق الشبكة النسائية العمل المناخي تحت شعار جذور في إربد وظل يغطي الوطن. وتهدف هذه الشبكة إلى تمكين وحشد الطاقات الخبيرات والناشطات كقوة موجهة للعمل المناخي وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال انطلاقا من محافظة إربد كنموذج رائد يمتد لكافة محافظات المملكة. وتهدف إلى تكوين قيادات نسائية فاعلة ومبتكرة لتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الاستدامة البيئية في الأردن انطلاقا من المجتمعات المحلية نحو أثر وطني شامل.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد الخميس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يزور معرض فارنبري الدولي للطيران 2026 في بريطانيا، وجلالته يطلع على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران. تحت الرعاية الملكية السامية فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تفتتح اليوم. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية.

الإيرانية استهدفت أراضي المملكة. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع صرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد.

الصحراء في هذه الليلة خزانة أصوات كونية، صفير رياح مستفزة، ونباح كلاب تهر قريبا من المضارب، ونعيب بوم ساهرة في كهوف الجبال الصخرية، وطنين حشرات مضيئة في الواحات القريبة، جوقة متناغمة لا يقطع استرسالها إلا صهيل خيول جامحة تطارد طلابها، ووقع أقدام المطارد يعدو فينقدح الحصى ويتطاير الشرر. مشهد ساخن يرفع حرارته لهاث الهارب وأنفاسه المتلاحقة كأنها نار تنفث من جوف تنين. يركض ويركض ويركض، لا يسمع إلا أنفاسه، ولا يرى إلا الظلام في الصحراء، ولا يحس بجسده إلا من شلال حبات العرق الراشح من جبينه ومن تحت إبطيه ومن أسفل ظهره. رهبة ووحشة تملأان الفضاء وتكادان تسدان عليه كل المنافذ، كل ثانية مهدورة قد تكون الشعرة بين الحياة والموت. خلفه فارسان مرهوبان لن يعودا قبل الإمساك به، وأمامه وهو الراجل فلات لا نهاية لها. صحيح أنه لا يمتطي جوادا، غير أن العرب تعرف أنه يسبق الجياد. هو أسرع الصعاليك الفتاك عدوا، أو لعله أسرعهم فرارا من الموت. كثيرا ما قابل الموت وجها بوجه وراوغه وأجل موعده الأخير معه. يعرفه الموت باسمه واسم أمه، إنه الشاعر الصعلوك السليك بن السلكة. بدأت مطاردة السليك صباحا حين رأى طلائع جيش بكر بن وائل تقصد الإغارة على قومه بني تميم، ولم يعلم بها أحد. وحين رأى الفرسان أن السليك رصدهم أرسلوا في أثره فارسين من أشجع فرسانهم، وقالوا: إن أفلت منكم فسينذر قومه. انطلق الفارسان وأمضيا وراء السليك النهار كله، هما محمولان على جوادين أصيلين، وهو يعدو أمامهما محمولا على ساقين من رغبة ورهبة. وكلما ظنا أن المسافة قد ضاقت وجداه يبتعد أكثر، كأن الأرض تطوى له طيا، حتى إذا هجم الليل قال أحدهما لصاحبه: إن سقط أو عثر أو قصر عن العدو أدركناه، لكن السليك أبعد مما كان يحدثان به نفسيهما. فلما شقشق الفجر واندلع الضوء تبعاه مرة أخرى ووجدا أثره متباعدا، فعرفا أنه لا يزال قويا، وخشيا الهلاك في المجاهل إنهما تابعاه، فانصرفا عنه قائلين: والله لا نتبعه أبدا. لقد رأياه يركض على رجليه نهارا كاملا وليلة ولم يدركاه، فالصعاليك فتيان الليل وأصدقاء العتمة. لذلك حين كان السليك يختار طريقه بين النجوم كان الفارسان يخشيان التيه في الظلام الحالك. وصل السليك إلى قومه وأنذرهم بقرب وصول جيش بكر، لكن قومه وقد كان مزدرا فيهم لم يصدقوا الخبر لبعد الغاية وكذبوه، لكنهم عرفوا صدقه
حين غشيهم البكريون وناموا بين ظهرانيهم. وفي ذلك يقول السليك: يكذبني العمراني، عمرو بن جندب وعمرو بن سعد، والمكذب أكذب. سعيت لعمراني

وحوله فوارس همام متى يدعو يركب. تفاقدتم هل أنكرن مغيرة مع الصبح يهديهن أشقر مغرب.

كانت العرب تقول: للسليك ساقان خلقتا للريح. كان إذا ركض حسبه الناظر غزالا أفلت من سهم، أو مذنبا يمخر عباب السماء، أو ظل شبح لا يستقر على هيئة. هو أدل الناس بالأرض وأعلمهم بمسالكها ومضائقها وشعابها ووهادها. والسليك فرخ القطا أو الحجل، ولأن فرخ الحجل له قدرة خاصة على الاختفاء قيل له سلك. والسليك بن عمير السعدي التميمي من شعراء العرب قبل الإسلام الذين عاشوا في القرن السادس الميلادي، لقب بالرئبال أي الأسد، وسماه بعضهم سليك المقانب، وهو من الذين نسبوا إلى أمهاتهم. أمه السلكة أمة سوداء أخذ منها ابنها تصغير اسمها وسواد لونها، لذلك يعد السليك في أغربة العرب وهجنائهم وصعاليكهم وعدائيهم.

عاش السليك عيشة محنتها البؤس والفاقة، وزاد من محنته سواد لونه ودمامة خلقته ونحول جسده وساقيه وفقم أصاب فكيه، فتقدمت الثنايا العليا ولم تطبق على السفلى، مما جعله يميل إلى اعتزال الناس لما يلقاه من سخرية واستهزاء وعجز عن الاندماج. لقد كان مجتمعه قاسيا عليه في الكره وضنينا عليه بالعطف والحب، لذلك عوض هذا بأن تمثل في شخصه وشعره قيم الشجاعة والبطولة ومساعدة الفقير وإغاثة الملهوف وكف يد الظالم وبسط اليد للمظلوم. لم يولد سيدا في قبيلته، كان ابن أمة سوداء لا يقيم له الناس أو لها وزنا، ولعل هذا هو السبب في تعاظم شعوره بالحرمان. فهل صنعت الصعلكة السليك أم صنع المجتمع الصعلكة في السليك؟ سؤال معلق منذ أكثر من 1500 عام.

يقول السليك: هزئت أمامة أن رأت بي رقة، وفمن به فقم وجلد أسود. أعطي إذا النفس الشعاع تطلعت مالي، وأطعن والفرائس ترعدُ.

ظل إحساس السليك بالفوارق الطبقية ماثلا في قصائده ومقطعاته. صحيح أنه ليس وسيما بهي الطلعة كأصحاب اللمم الطوال، لكنه شجاع فارس صاحب همة ومراس في الحرب وفي الحياة. لا يعنيه هزال جسمه ولا خلقته الدميمة، فصفاته ترفعه عن السفل والدون وسقط المتاع. يصور السليك ذلك فيقول: ألا عتبت علي فصارمتني، وأعجبها ذو اللمم الطوال، فإني يا ابنة الأقوام أربي على فعل الوضي من الرجال، فلا تصلي بصعلوك نؤوم إذا أمسى يعد من العيال، إذا أضحى تفقد منكبيه وأبصر لحمه حذر الهزال، ولكن كل صعلوك ضروب بنصل السيف هامات الرجال.

لقد رافقت التعاسة السليكة، فلم يكن له نصيب من ترف الحياة ونعيمها، على الرغم أنه مترع بالحياة وممتلئ بالعزيمة والقوة والإرادة. كان يدعو ويحكم الأقدار عند خروجه إلى الغارات فيقول: اللهم إنك تهيئ ما شئت لما شئت، اللهم إني لو كنت ضعيفا كنت عبدا، ولو كنت امرأة كنت أمة، اللهم إني أعوذ بك من الخيبة، فأما الهيبة فلا هيبة.

لقد كان يثقل قلبه ويعز عليه أن يرى الذين يحبهم يذلون ويهانون من دون أن يجد عنده ما يمكنه من دفع ذلك الذل والهوان عنهم. فها هو يقول: أشاب الرأس أني كل يوم أرى لي خالة وسط الرجال، يشق علي أن يلقين ضيما ويعجز عن تخلصهن مالي.

لم يتصعلك السليك إلا مجبرا، ولم يقتل إلا مضطرا، ولم يسرق إلا ليسد جوعه وجوع أهله. وصف مرة في شعره كيف كانت قبيلته تنام في الصيف وبطونها شبعا، في حين أنه كان يغمى عليه من الجوع والإعياء. يقول السليك: وعاشية راحت بطانا ذعرتها، بصوت قتيل وسطها يتسيف، كأن عليه لون برد محبر، إذا ما أتاه صارم يتلهف. فبات له أهل خلاء فناؤهم، ومرت بهم طير فلم يتعيفوا، وباتوا يظنون الظنون، وصحبتي إذا ما علوا نشزا أهلوا وأوجفوا. وما نلتها حتى تصعلكت حقبة، وكنت لأسباب المنية أعرف، وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرني، إذا قمت تغشاني ظلال فأسدفُ.

سرعة العدو وحدها لا تصنع الأسطورة، تحتاج الأسطورة إلى عين لا تخطئ، وعقل لا يضل في الصحراء، ورجل إذا جاع جاع وحده، وإذا شبع شبع معه آخرون. لقد كان الصيف فصل السليك المفضل للإغارة، إذ تشح المياه ويصعب السير، فكان يتخذ من بيض النعام وسيلة للتغلب على شح الماء، فيملأه ماء ويدفنه، فإذا ما جاء مغيرا إلى أماكن دفنه وجده وانتفع به. لقد ساعد السليك على بعد الغارة قدرته على السير والركض لمسافات بعيدة، حتى بعد أن كبر وشاخ. يحدثنا الرواة أنه نزل على جماعة من كنانة ضيفا، فأكرموه وجمعوا له إبلا كثيرة وأعطوه إياها بعد أن أسن وذهبت قوته، وقالوا له: إن رأيت أن ترينا ما بقي من عدوك. قال: نعم، ائتوني بأربعين شابا، وأتوني بدرع ثقيلة عظيمة. فأتوا بها واختاروا من شبابهم أربعين من الأقوياء العدائين، فلبس السليك الدرع، ثم قال للشبان: الحقوا بي عدوا وسطا. وعد الشبان وراء جهدهم فلم يلحقوه حتى غاب عنهم، ثم كر راجعا حتى عاد إلى القوم وحده والدرع عليه.

اشتد الفقر على السليكي، فخرج ليلا على رجليه عسى أن يصيب غرة من بعض من يمر عليه فيأخذ إبله. ولما طال انتظاره وضع رأسه على عضده ونام في الخلاء، فجاء رجل ونام إلى جواره، فقال له السليك: من أنت؟ فقال: أنا رجل افتقرت، فقلت لأخرجن فلا أرجع إلى أهلي حتى أستغني. قال السليك: انطلق معي إذن. فانطلقا معا، فوجدا رجلا له مثل فقرهما، فانطلق الثلاثة يبحثون عمن ينهبونهم حتى بلغوا واديا فيه إبل كثيرة. فقال السليك لصاحبيه: كونا قريبا مني حتى أعلم لكما علم الحي، أقريب أم بعيد؟ فإن كانوا قريبا رجعت إليكما، وإن كانوا بعيدا قلت لكما قولا أو أومئ إليكما به فأغيرا. وانطلق السليك حتى أتى الرعاة، وأخذ يستدرجهم في القول حتى أخبروه بمكان الحي وعرف أنهم بعيد. فقال للرعاة: ألا أغنيكم؟ فقالوا: بلى، غننا. فرفع صوته وغنى: يا صاحبي، ألا لا حي بالبوادي سوى عبيد وأم بين أذوادي؟ أتنظران قريبا ريث غفلتهم، أم تغدواني فإن الريح للغادي؟ فلما سمع صاحباه ذلك أتياه وأخذوا الإبل وذهبوا بها، ولم يبلغ صياح العبيد الحية حتى كان السليك وصاحباه في مأمنهم.

لم يكن السليك يخشى السيوف بقدر ما يخشى الماء، يحتاج إليه، لكنه يعلم أيضا أن الماء يثقل الجسد ويبطئ القدمين ويجعل أسرع العدائين فريسة سهلة لمطارديه. أغار يوما على بني بكر بن وائل، لكنه لم يجد فرصة يظفر فيها بغايته، ولم ينتهز من القوم غفلة، ولما هم بالانسحاب لمح القوم أثر قدميه عند مورد الماء، ولم يعرفوا صاحب الأثر فنصبوا له كمينا. فلما ورد السليك الماء وشرب خرجوا إليه يريدون القبض عليه، غير أن امتلاء بطنه بالماء أبطأ حركته وقلل سرعته وأصبح من الممكن إدراكه، فاندفع يعدو حتى بلغ قبة فكيهة بنت قتادة خالة الشاعر طرفة بن العبد، فاستجار بها فأدخلته تحت درعها تستره وتحميه. فلما حاول القوم انتزاع خمارها لتسليمه استغاثت بإخوتها، فما هي إلا لحظات حتى أقبل عشرة منهم فحالوا بين السليك وبين مطارديه ومنعوا القوم من أن

يصل إليه. يقول السليك: لعمر أبيك والأنباء تنمي، لنعم الجار أخت بني عوارى، من الخفرات لم تفضح أباها ولم ترفع لإخوتها شنارا. يعاف وصال ذات البذل قلبي، ويتبع الممنعة النوارا. وما عجزت فكيهة يوم قامت بنصل السيف واستلبوا الخمارا.

كم مرة سبق السليك الموت، وكم مرة ترك الخيل وراء ظهره، وكم مرة حسب مطاردوه أنهم مدركوه فإذا به يذوب في الصحراء كما يذوب السراب، غير أن لكل عداء لحظة تتعب فيها القدمان. تروي الأخبار أن السليك مر بأرض خثعمة فأجاره رجل منهم وتعهد إليه ألا يدل قومه عليه، لكن الأخبار في الصحراء أسرع من الريح، فبلغ خبر السليك رجالا من خثعمة فخرجوا في طلبه، ولم يستخف السليك بهم، وإنما بعث إليهم يحذرهم من مغبة لقائه ويذكرهم بما عرفوه من بأسه وسرعة عدوه، غير أن القوم لم يرجعوا وأقسموا ألا يعودوا حتى يظفروا به. والتقى الفريقان، لم تكن مطاردة كسابقاتها، ولم يكن أمام السليك فضاء يركض فيه ولا ليل يستره ولا صحراء تبتلعه. أحاطت به السيوف من كل جانب، فقاتل كما عاش مقبلا غير مدبر حتى أثخنته الجراح، وسقط الرجل الذي طالما عجزت الخيل عن إدراكه. وهكذا لم تهزم السليك الصحراء ولا التعب ولا المطاردات، هزمه اجتماع الرجال عليه، ولذلك بقيت العرب تذكره لا لأنه عاش طويلا، ولكن لأنه عاش سريعا، سريع الخطوة وسريع القرار وسريع المجد. سكتت الصحراء ولم يعد يركض فيها أحد، ذلك الرجل الذي كانت الخيل تعجز عن إدراكه صار جسدا ساكنا، قتله أنس بن مدرك الخثعمي. لكن الخبر لم يكن قد بلغ قلبا واحدا بعد، كان لا يزال في الطريق، في الطريق إلى أمه، إلى السلكة، إلى المرأة التي حملته ورأت فيه قبل أن يراه الناس صعلوكا ولدا. وحين بلغها نبأ مقتله لم ترث صعلوكا، لم ترث عداء، لم ترث فارسا، لم ترث شاعرا، لقد رثت ابنها، وقالت: طاف يبغي نجوة من هلاك.

فهلك. ليت شعري ضلة أي شيء قتلك. أمريض لم تعد أم عدو ختلك؟ أم تولى بك ما غال في الدهر السلك؟ والمنايا رصد للفتى حيث سلك. أي شيء حسن للفتى لم يك لك؟ كل شيء قاتل حين تلقى أجلك. طالما قد نلت في غير كد أملك، إن أمرا فادحا عن جوابي شغلك. سأعزي النفس إذ لم تجب من سألك. ليت قلبي ساعة صبره عنك ملك. ليت نفسي قدمت للمنايا بدلك.

مات السليك كما يموت الرجال، لكن عدوه وشعره ظلا يجريان في كتب الأدب والتاريخ أكثر من 1500 عام. وما زال العرب إذا أرادوا وصف العداء الذي لا يلحق ذكروه، وإن تناشدوا شعر الفرسان والصعاليك أنشدوا شعره. وهنا ينضم السليك بن السلكة إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا البدو كل البقل ولا تسأل من بقله. البقل في عرف جدودنا الأردنيين الأوائل هو الأعشاب والنباتات اللي تطلع في فصل الربيع ويجمعوها الناس ويأكلوها نية أو مطبوخة. الباحث بالتراث الشعبي الراحل عبد الكريم الجهيمان أورد قصة طريفة عن المثل هذا. يقول أنه كان في تاجر دواج من سكان المدن يتجول على العربان ببضاعته. طبعا البدو بضيفه من لبن.

حلالهم وبعضهم أوانيهم مش نظيفة. لاحظ التاجر هذا أنه العجوز أم عويمر دائما تقدم له اللبن معون نظيف، الزلمة تعود أنه يضيف عليها حتى يشرب لبن معون نظيف. مرة من المرات جاب لها هدية معه من بضاعته تقدير لنظافة مواعينها. أم عويمر شكرته وقدمت له اللبن كالعادة، لكن اللي لاحظه أنه الماعون مش نظيف. سألها: مالك يا أم عويمر، أنت بالعادة تسقين اللبن معون نظيف. قالت لأم عويمر: والله تشلبنا مات. قال: شو خص الكلب بالمعول؟ قالت له: لأنه كان يلحس الزبدية وينظفها بلسانه. وهيك عرف التاجر عن نظافة معول أم عويمر وعض على أصابعه من الندم.

أعزائي المستمعين، حكينا عن كلب أم عويمر اللي نظف لها مواعينها بلسانه. الكلب أخذ مساحة كبيرة من ثقافة جدودنا الأردنيين الأوائل، قالوا في أمثالهم: كلب ينبح لك ولا كلب ينبح عليك. حكاية المثل هذا أنه جدنا اتمركى على فراشه ناوي على غفوة، لكن غفوته ما تمت لأنه وطبان هشل عليه وهو يزوم من الزعل. قهوي حالك يا وطبان وشيل هالكشرة عن وجهك، قال وطبان: ما ودي لا قهوة ولا شاي. خير يا وطبان، منه اللي أزعلك من العرب حتى أفك النشب بينكم؟ قال وطبان: والله يا حجي، أخوي ابن أمي وأبوي مغلبني مع الناس، ما عنده عقل يتعامل بي معهم بسهولة وطولة بال. جدنا سأل وطبان: عسى ما تهاوش مع حدا ولا مد إيده على ناس؟ قال وطبان: إنه أخوه أمس لحق الغنم يشوف أحوالها مع الراعي، لقى غنم سويلم سارحة جنبها، والسمعة إنه غنم سويلم طب بيها جرب، طرد راعي سويلم مع الحلال وجاب له الغثاء مع ابن عمي. جدنا قال له وطبان: كلنا عرفنا عن غنم سويلم، وأخوك ما ساوى غلط لأنه حمى حلالكم من عدو الجرب. وقلت المثل يا وطبان: كلب ينبح لك ولا كلب ينبح عليك.

خلاه يهكع بالصلاة. يهكع يعني ينحني بالشدة ويوقع. الصلاة الأرض، لحه بمعنى ضربه بشدة. ويسحب الوصف على الغلب في أي إشي، يقولوا لحوا كلمتين سكتوا بيهن. في القاموس لحة مصدر فعل، لحت القرابة بينهما دنت والتصقت. لحت العين لصقت أجفانها بالرمص، وهو وسخ أبيض في مجرى الدمع. الشاعر صقر بن مسلم الصافي اللي انولد سنة 1878 وتوفى سنة 1948 على وجه التقريب، ذكر نفس المعنى الشعبي لكلمة لح بشعره. قال: لو انقول آه يبري المجرح أكثرت من قولها وبريت روحي، لكن قولت آه مالي بها صح زودا على ما بي تنقض جروحي. عليك يا من لحني بالهوى لح، لحت خطاط العجل خطوة اللحوحي. جيته نهار العيد يرقص ويفلح، العين خرسة والبيس بذبوحي. العام يوم الترف علي صح يفرح للهرجة وقلبه نصوحي. واليوم يوم ان الحبيب تنزح قلت ريض قال عجلا ودي اروحي. توي دريت انه بفرقاي يفرح تراه يريد غيري وانا اتعبت روحي.

0: أعزائي المستمعين، أعجبتني قصيدة للشاعر الشعبي مجحم الصقري، وحاب أسمعكم بعض منها. يقول الصقري: يا الله يا المعبود يا والي الأقدار، يا فرج الشدات لو هي كليفة، أنت الذي تعلم خفيات الأسرار، معيش الخلد اللي عيونه كفيفة، يا رحمن عاون هالألكار، يا معاون العبد الضعيف وسعيفة، اللي مجالسهم بها بن وبهار، ونجر يصوت للهواشل رجيفة. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: ويستمر حوار الشعر حين تهدأ الخطى ويأخذ الليل مجلسه. يبدأ الامتحان الآخر، امتحان الكلمة، فهنا لا تقاس الرحلة بالمسافة.
3: إن كلمة ثاوٍ لا تليق في هذا المقام يا شيخ حمزة.
4: لما؟
3: لأن ثاوٍ بمعنى هالك أو ميت.
4: يا ضيفنا، إنما الأصل في الثاوي المقيم في المكان، ومنه سمي الميت ثاوياً لأنه يقيم في ضريحه. وهذا القاموس، ولنرى ماذا تعني كلمة ثاوي. اسمع يا مولاي، ثوى المكان وبه أطال الإقامة أو نزل إلى آخره.
3: وكيف اهتديت إلى معرفة استخراج هذه الكلمة من القاموس؟
4: إن ذلك يا حضرة الضيف من اختصاصنا نحن معاشر علماء الإسلام.
5: هو لا يقصد ذلك يا شيخ حمزة، لكنه أعجب بسرعة استخراجك للمعنى.
3: نعم، هذا ما قصدته يا شيخ حمزة.

لم يكن الخلاف على لفظ، بل على من يملك مفاتيح المعنى. فاللغة في حضرة الأمير ليست زينة شعر، بل سلطة معرفة، ومن أحسن استخراجها أقام فيها ثاوياً.

0: فيا أخا الشام ليت الشام تجمعنا برأس لبنان يحلو فيه تردادي.
1: تلك المنازل تدعوكم لمنهلها كيما تفوز بكم يا خير ورادي.
0: انقل كلامي إلى لبنان عن كثب ما في المعاني سوى ود وإسعادي. لبنان والشام والأردن واحدة من الممالك انتاقت لأمجادي.
1: وغير نهرك قطر لا يرتبها فما يعيش بإقصاء وإفرادي. إن جمع العرب حب في القلوب غدت كخيمة المجد إن عزت بأوتادي.
2: الله الله الله، قلت كلاما عاليا يا مولاي، ويليق به ما سمعناه من شاعر لبنان الكبير.
3: وهنا ارتفعت الكلمة من مقام الحوار إلى مقام الرؤيا. لم يعد الشعر رداً بل صار وطناً يتلى وحدوداً ترسم بالقافية.

0: أمير، هذا الأمير من الآمال قربني، لا قرب الله مني يوم إبعادي. العرب تيم قلبي حب عنصرهم، وما أهيم بأتراك وأكرادي. أما الأولى قدموا من عبر بحرهم، فما أبالي بشذاذ وشرادي. وقد عرفت أمير العرب عن كثب، فزاد فخري بآبائي وأجدادي.
1: قل للفريقين عما في البلاد هما تباع عيسى وأتباع النبي الهادي، إن السلامة في توحيد قصدكم، ولن تضلوا بإخلاد لإرشادي. لا يجمع الشمل إلا مقصد جلل، يفدي البلاد بأرواح وأجسادي. وقد وهبت لها روحي وما ملكت يدي وقومي وأولادي وأحفادي.

كان الشعر يقول ما تعجز السياسة عن قوله، ويجمع ما فرقته المسافات. في تلك الليلة لم تكن الأنهار ولا الجبال فاصلة، بل كانت القصيدة هي الجغرافيا.

0: لقد قال سمو الأمير قصيدة بعنوان لست للغور. هل يسمح مولاي أن يعيد السراج قراءتها على مسامع ضيفنا؟
1: طبعا يا شيخ حمزة.
2: بأمرك يا سمو الأمير. لست للغور فاعلموا بالقالي، انظروا الثلج في أعالي الجبال، إنما الغور جنة ورياض وسرور أيامه والليالي. كم رفيق مضى وكم من خؤون يشبه الغول طبعه والسعالي، عاش فيه ولا تحين حياة قد طوت عهدها السنون الخوالي. كل شيء لا بد يفنى ويبقى، فعل خير من طامس الآجال. أيها الشيخ صغ قريضا مصفى بين هذه الربا وتلك التلال، واخبر التل أن جل مرادي أن أراه يجول مثل مجالي.
3: سأحاول أن أجول حسب طلب الأمير عند صوغ القريض أو نثو قول أو خطاب حكى نثير اللآلي. وليالي الأغواي جنات شيخ وغفات بنعمة وجلالي، وإذا ما الشتاء أدبر يوما وادع الغور مفعم الآمال، وإذا ما استهل فيها هلال سوى قلبي ليوم ذاك الهلال. كم زمان مضى عليه وفيه عبوة من دوائس الأطلال.
1: أرجو أن لا يعتب علينا أبو وصفي.
3: أبدا أبدا يا سمو الأمير، ما يجلينا ويفرحنا هو الشعر.

وحين تكلم الأمير لم يتقدم بصفته حاكماً، وإنما بوصفه شاهد عهد يعرف أن الأوطان لا توحد بالقوة.

0: لست للغور. قصيدة جميلة، هو لنا رد على ما جاء فيها.
1: أقول أنا يا مولاي.
2: تفضل يا شيخ حمزة.
1: لم يدع سيد الجميع لنا في نظم هذا القريض أي مجال.
3: وأنا أيضا يا سمو الأمير.
2: تفضل يا أبا مصطفى.
3: ليس هذا شعرا لعمري، ولكن هو صمت من اللآلي الغوالي. واللآلي يا شيخ هيهات أن تسلم يوما زمامها لمثالي.
2: لنسمع إذن ما يقول ضيفنا.

0: كذا انتهت الرحلة، لا طين شفى الأجساد ولا طريق اكتمل، لكن الشعر وحده عرف كيف يعود محملا بما يكفي ليسمى حكاية.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

الموجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يزور معرض فارنبري الدولي للطيران 2026 في بريطانيا ويطلع على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتطوير برامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات. تحت الرعاية الملكية السامية افتتاح فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون. الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين بهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل دخول صادرات الجانبين إلى الأسواق المشتركة. منظومات الدفاع الجوي تعترض وتسقط 4 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية وسقوط صاروخين في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يؤكد أن حركة العبور الجوي عبر المجال الجوي الأردني تنتظم وفقا للجداول المعدة مسبقا. الأردن يرحب باعتماد لجنة التراث العالمي قرارا يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي. الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران. استشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. وبقاء الطقس حارا نسبيا في المرتفعات وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية.

0: أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: أحببتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة أسوسنة وبصدد لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي، حيث أشاد جلالته بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه. نقرأ افتتاحيتها بعنوان الأردن عندما تصبح الإنسانية سياسة دولة.
0: وفي صحيفة الدستور نطالع سنتعامل بحزم مع أي تهديد للكاتب حسن أبو زيد.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ الأردن بوابة لثلاثين تريليون دولار للكاتب علاء الجرا.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع جرش حين تصبح الثقافة ذاكرة وطن ورسالة دولة للكاتب فيصل تايه.
1: وفي صحيفة الغد نقرأ مسارح جرش تنبض بالإبداع الأردني في دورتها الأربعين للكاتبة رشا كناكرية.
0: ومن موقع أخبارنا نطالع مهرجان جرش نافذة الأردن على الثقافة والفنون للكاتبة رزان النجار.
1: ونختتم لقاءنا من موقع سراي ونقرأ الأمن والسياحة معادلة نجاح مهرجان جرش ورسالة الأردن إلى العالم

0: للكاتب محمد الخطيب.
1: نبدأ من صحيفة السوسنة، وبصدد لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي، حيث أشاد جلالة الملك بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه. نقرأ افتتاحيتها بعنوان الأردن عندما تصبح الإنسانية سياسة دولة، وتقول:
0: الأردن يواصل ترسيخ حضوره كدولة تحمل رسالة إنسانية تتجاوز الحسابات الضيقة وتترجم قيامها إلى أفعال في أكثر بقاع الأرض بعدا. فالمشهد الذي حمله زلزال فنزويلا المزدوج لم يكن مجرد كارثة طبيعية، بل امتحانا جديدا لقدرة المجتمع الدولي على الاستجابة السريعة. وفي خضم الأنقاذ كان العلم الأردني حاضرا منذ الساعة الأولى مع فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية الأمن العام، الذي انتقل فورا إلى العاصمة كاراكاس على متن طائرة أردنية ليبدأ سباقا مع الزمن بحثا عن ناجين وإنقاذ أرواح والتخفيف من آثار واحدة من أقصى الكوارث التي شهدتها البلاد. الصحيفة تضيف:
1: هذه المهمة هي امتداد لنهج أردني راسخ يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي جعل من الوقوف إلى جانب الإنسان أينما كان جزءا أصيلا من رسالة الدولة. وقد جاء لقاء جلالته بفريق البحث والإنقاذ عقب عودته من فنزويلا تأكيدا على أن ما أنجزه الفريق نموذج مشرف يجسد صورة الأردن وقيمه أمام العالم، ويعكس التقدير الكبير لكل من يحمل هذه الرسالة الإنسانية. الصحيفة مضت تقول:
0: لقد أثبت الفريق الأردني الذي يضم مئة من الكوادر المتخصصة والمؤهلة ويعمل وفق أعلى المعايير الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة أن الاحترافية ليست شعارا بل ممارسة يومية. فمنذ وصوله إلى مواقع الكارثة باشر عمليات البحث والإنقاذ مستخدما أحدث التقنيات والمعدات، وتمكن من التعامل مع مواقع شديدة التعقيد وانتشال ضحايا من تحت الأنقاض، مع مواصلة البحث عن ناجين رغم صعوبة الظروف.
1: وما يمنح هذه الجهود قيمة استثنائية أن الأردن رغم محدودية موارده استطاع أن يبني واحدا من أفضل فرق البحث والإنقاذ في العالم، حائزا أعلى تصنيف دولي في هذا المجال. فمن آسيا إلى أفريقيا ومن الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية، يحمل الأردنيون معهم رسالة واحدة: إنقاذ الإنسان وصون كرامته بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو جغرافية. صحيفة السوسنة تؤكد:
0: إنما تحقق في فنزويلا يرسخ حقيقة باتت معروفة في المحافل الدولية، وهي أن الأردن يمتلك من الكفاءة والخبرة والإرادة ما يجعله قادرا على الوصول إلى الإنسان أينما وجد على هذا الكوكب. وهذه المكانة جاءت ثمرة رؤية قيادية واضحة ومؤسسات محترفة وأبناء أوفياء يؤمنون بأن خدمة الإنسان هي أسمى صور الانتماء للوطن.
1: وفي صحيفة الدستور نطالع: سنتعامل بحزم مع أي تهديد، للكاتب حسن أبو زيد، ويقول:
0: في رسالة تعد من أشد الرسائل الدبلوماسية حزما إلى إيران وإلى كل من يحاول المساس بأمن الأردن وسيادته، استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت الأجواء والأراضي الأردنية، مطالبة الحكومة الإيرانية بوقف هذه الاعتداءات فورا والكف عن التصريحات التحريضية المضللة والمرفوضة. الكاتب يضيف:
1: من جهة أخرى، أكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي التي تحظى بثقة واعتزاز جميع الأردنيين أنها ستتعامل بكل حزم وقوة ووفق قواعد الاشتباك المعتمدة مع أي جهة تخترق الحدود والأجواء الأردنية أو تنتهك سيادة المملكة بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك جوا أو برا أو بحرا، انطلاقا من مسؤوليتها في حماية الوطن والمواطن باعتبار أمن الأردنيين خطا أحمر لا يجوز المساس به.
0: وشددت القوات المسلحة على أنها في أعلى درجات الجاهزية وعلى مدار الساعة وفي مختلف أنحاء المملكة للتصدي لأي اعتداء يستهدف الأراضي الأردنية والرد عليه بكل قوة وحزم وفقا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي. كما دعت المواطنين إلى عدم الالتفات للروايات المضللة والأخبار الكاذبة التي يبثها الحرس الثوري الإيراني بين الحين والآخر، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة الأردنية بوصفها المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والصحيحة.
1: وأكدت القوات المسلحة كذلك أن الدفاعات الجوية والطائرات الحربية الأردنية تمكنت من اعتراض وإسقاط معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي اخترقت الأجواء الأردنية قبل وصولها إلى أهدافها، في تأكيد واضح على كفاءة منظومة الدفاع الجوي الأردنية وجاهزيتها العالية. الكاتب يؤكد:
0: ما زال وسيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك يحث على المطالبة بإنهاء هذا الصراع الأمريكي الإيراني، والذي هو أساس حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، خوفا من توسع الصراع إلى دول أخرى واللجوء للحوار الدبلوماسي الجاد لإنهاء هذه الحرب الدائرة، حفاظا على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ: الأردن بوابة ل$30 تريليون للكاتب علاء الجرالي، ويقول:
0: وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبما يمنح صادرات البلدين فرصا أكبر للدخول إلى الأسواق بينهما. وأن الولايات المتحدة ليست مجرد شريك تجاري للأردن، بل تمثل أكبر سوق استهلاكي بالعالم باقتصاد يتجاوز $30 تريليون، ولهذا فالوصول لهذا السوق يمنح المنتج الأردني ميزة تنافسية لا تتوفر لكثير من الدول، ويعزز جاذبية المملكة أمام المستثمرين الباحثين عن قاعدة إنتاج تتمتع بنفاذ تفضيلي إلى الأسواق العالمية. الكاتب يضيف:
1: الاتفاقية الجديدة تبني على نجاح اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001، لكنها تطور العلاقات التجارية بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز التجارة الرقمية وحماية الملكية الفكرية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز أمن سلاسل التوريد، وهي عوامل أصبحت اليوم من أهم المعايير التي تعتمد عليها الشركات العالمية عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية.
0: ومن أبرز مكاسب بالاتفاقية منح قطاع الألبسة والمحيكات معاملة تفضيلية في السوق الأمريكية، وهو القطاع الذي يشكل نحو 70% من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يعزز تنافسية المنتجات الأردنية ويشجع الشركات العالمية على توسيع استثماراتها القائمة أو إقامة مصانع جديدة داخل المملكة. كما تمتد فوائد الاتفاقية لقطاعات الحلي والمجوهرات والصناعات الدوائية والآلات والمعدات الكهربائية وغيرها من الصناعات القادرة على زيادة صادراتها مستقبلا.
1: كما تحمل الاتفاقية رسالة واضحة للمستثمرين بأن الأردن مستمر في تطوير بيئته الاستثمارية وفق أفضل الممارسات الدولية من خلال حماية حقوق العمال وإنفاذ القوانين البيئية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الرقمي والخدمات الرقمية والابتكار. الكاتب مضى قائلا:
0: الاتفاقية تكتسب أهمية إضافية في ظل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، حيث تبحث الشركات الكبرى عن مواقع إنتاج مستقرة وآمنة وقادرة على الوصول إلى الأسواق العالمية. وهنا يمتلك الأردن فرصة حقيقية لتعزيز مكانته كمركز للإنتاج والتصدير، مستفيدا من استقراره وشبكة اتفاقياته التجارية وعلاقاته الاقتصادية المتينة مع الولايات المتحدة.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع جرش: حين تصبح الثقافة ذاكرة وطن ورسالة دولة، للكاتب فيصل تايه، ويقول:
0: مهرجان جرش تعود معه حكاية أردنية عمرها أكثر من 4 عقود، حكاية وطن اختار أن يجعل من الثقافة نافذة يطل منها على العالم، ومن الفن لغة للحوار، ومن التاريخ منصة لصناعة الحاضر والمستقبل.
1: هناك في المدينة التي حفظت ذاكرة الحضارات تنطلق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40، ليؤكد أن هذا الموعد لم يعد مجرد حدث فني ينتظره الجمهور كل عام، بل أصبح علامة ثقافية أردنية وطنية راسخة وجزءا من الذاكرة الوطنية وصورة من صور الحضور الحضاري للمملكة. الكاتب يضيف:
0: منذ انطلاقته عام 1981 استطاع مهرجان جرش أن يتجاوز فكرة المهرجان التقليدي ليصبح مشروعا ثقافيا يحمل رسالة تتجاوز حدود المكان والزمان. فلم تكن مسارحه منصات للفن فقط، بل كانت فضاءات التقت فيها القصيدة بالموسيقى والمسرح بالفكر والتراث بالإبداع، في مشهد يعكس طبيعة الأردن بلدا يجمع بين أصالة الجذور وانفتاح الرؤية، ويؤكد انتمائه إلى محيطه العربي وحرصه على أن تكون الثقافة مساحة للحوار والتقارب والتعبير عن القضايا الإنسانية والوطنية.
1: إن قيمة جرش لا تقاس بعدد الفعاليات التي يقدمها بل بما صنعه من أثر مستدام، فقد أسهم في ترسيخ صورة الأردن في الوعي العربي والعالمي بوصفه وطنا آمن بالثقافة ومؤمنا بأن القوة الحقيقية للأمم لا تقوم فقط على ما تمتلكه من إمكانات بل على ما تنتجه من معرفة وفن وقيم إنسانية، وهو إلى جانب ذلك ليس ترفا معزولا عن واقع الناس بل محرك تنموي واقتصادي يلمس حياة المجتمع المحلي في جرش ويفتح آفاقا متجددة للصناعات الثقافية والحرفية لأبناء الوطن.

0: الكاتب مضى قائلا:
1: لم يكن المدرج الروماني في جرش مجرد خلفية تاريخية للفعاليات، بل أصبح جزءا من الرسالة نفسها. في حين تلتقي الحضارة القديمة بالإبداع المعاصر، يقدم الأردن للعالم صورة وطن يحفظ تاريخه دون أن يعيش في الماضي ويستثمر إرثه ليصنع منه جسورا نحو المستقبل.
0: كما كان المهرجان أحد أبرز وجوه السياحة الثقافية الأردنية، حيث منح الزائرين من داخل الأردن وخارجه فرصة لاكتشاف المكان والإنسان معا. فالسائح الذي يأتي إلى جرش لا يرى أثارا صامتة فقط، بل يلمس حياة وثقافة وتفاعلا إنسانيا يجعل من التجربة أكثر من زيارة لموقع أثري، يجعلها لقاء مع روح المكان.
1: وفي صحيفة الغد نقرأ: مسارح جرش تنبض بالإبداع الأردني في دورتها 40 للكاتبة رشا كناكرية، وتقول:
0: بين مسارح جرش وساحاته حيث يلتقي التراث والأصالة بالحضارة والازدهار، صدحت الأصوات الأردنية على مدار 4 عقود وغنت للأرض حبا وعشقا، وتغنت بالأردن الذي نهلت من حبه منذ الصغر. الكاتبة تضيف:
1: مع شعار إرث يمتد وأجيال تلتقي، سيكون الفنان الأردني على موعد مع جمهوره في الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، التي تعد بأن تكون الأكثر ثراء وتنوعا وتحمل في طياتها مفاجآت فنية وثقافية متنوعة للجمهور الأردني والعربي.
0: ولطالما كان مهرجان جرش منبرا للفنان الأردني يصدح من خلاله بصوته وفنه، ويعبر عن ذاته ويبدع على مسارحه وساحاته، ليسطر نجاحه في وطنه ويفتح أمامه أبواب الساحة الفنية العربية بخطوات واثقة. وبين الغناء والتمثيل والاستعراض تتنوع مشاركات الفنانين الأردنيين في دورته هذا العام في خطوة تحتفي بالأغنية الأردنية وتعكس أصالة الفن المحلي.
1: ويعد مهرجان جرش من أبرز المنصات الفنية والثقافية التي يطمح كل فنان أردني إلى الوقوف على أحد مسارحها لما يحظى به من مكانة محلية وعربية. الكاتبة مضت تقول:
0: الدورة 40 تشهد برنامجا يضم أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب مشاركات عربية ودولية واسعة، في انعكاس واضح لتطور المهرجان إلى فضاء ثقافي متكامل يحتفي بالإبداع والمعرفة والتراث ويخاطب مختلف فئات الجمهور.
1: كما تتجاوز هذه الدورة المفهوم التقليدي للحفلات الغنائية لتقدم برنامجا متكاملا يحتفي بالثقافة والتراث والأنشطة العائلية، وتتوزع فعالياته بين مسارح وفضاءات مدينة جرش الأثرية إلى جانب عدد من المراكز والمنابر الثقافية في العاصمة عمان ومحافظات عجلون والبلقاء والكرك والعقبة.

0: ومن موقع أخبارنا نطالع مهرجان جرش نافذة الأردن على الثقافة والفنون للكاتبة رزان النجار، وتقول: مع انطلاق فعالية مهرجان جرش للثقافة والفنون تستعد المدينة الأثرية لاستقبال آلاف الزوار من داخل الأردن وخارجه في حدث ثقافي يعد من أبرز المهرجانات الفنية في المنطقة، ويجمع بين عبق التاريخ والأصالة وروح الإبداع. ويقام المهرجان سنويا في المدينة الأثرية بمحافظة جرش، حيث تتحول المدرجات الرومانية والساحات التاريخية إلى مسارح تحتضن الحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية والفنون الشعبية، إلى جانب معارض الحرف اليدوية والفنون التشكيلية. الكاتبة تضيف: القائمون على المهرجان يؤكدون أن هذه التظاهرة الثقافية لا تقتصر على تقديم الفعاليات الفنية، بل تسعى إلى دعم الفنان الأردني وتعزيز التبادل الثقافي مع مختلف الدول وإبراز الهوية الوطنية والتراث الأردني أمام الجمهور المحلي والعربي والدولي. كما ينعكس المهرجان إيجابا على القطاعين السياحي والاقتصادي، إذ يشهد ارتفاعا في أعداد الزوار ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والفندقية والمطاعم والأسواق المحلية، ويوفر فرصا لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين لعرض الأعمال في المناطق والساحات التي توفرها لهم إدارة مهرجان جرش بالتعاون مع المؤسسات الرسمية. الكاتبة مضت تقول: مهرجان جرش أكثر من مجرد مناسبة فنية، فهو رسالة ثقافية تؤكد أن الأردن رغم التحديات يواصل الاحتفاء بالإبداع ويحافظ على إرثه الحضاري، ويجعل من الثقافة جسرا للتواصل بين الشعوب لترسخ جرش مكانتها وجهة للفن والثقافة والتاريخ عاما بعد عام. ونختتم لقاءنا من موقع سرايا ونقرأ: الأمن والسياحة معادلة نجاح مهرجان جرش ورسالة الأردن إلى العالم، للكاتب محمد الخطيب. ويقول: تكتسب الاستعدادات الأمنية لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين أهمية تتجاوز حدود تأمين فعالية ثقافية، لتصبح جزءا من استراتيجية وطنية تعكس قدرة الأردن على تنظيم الأحداث الكبرى في بيئة آمنة ومستقرة رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتوترات. الكاتب يضيف: السياحة اليوم صناعة عالمية تقوم على ثقة، وكل تقرير دولي أو تقييم أمني إيجابي وكل فعالية تنظم دون حوادث يشكل رسالة تطمين للمستثمر والسائح وشركات السفر العالمية بأن الأردن بيئة آمنة تستحق الزيارة والاستثمار. ولذلك فإن دور مديرية الأمن العام في مهرجان جرش لا يقتصر على حماية المسرح أو تنظيم حركة السير، بل يمتد إلى حماية صورة الأردن الدولية، فكل زائر يعود إلى بلاده بانطباع إيجابي عن مستوى الأمن والتنظيم يصبح سفيرا غير رسمي للمملكة، ويسهم في الترويج لها أكثر من أي حملة إعلامية مدفوعة. وفي ظل التحديات الإقليمية الراهنة تزداد قيمة هذا الدور، فبينما تعاني دول عديدة من تراجع الحركة السياحية بسبب المخاوف الأمنية، يمتلك الأردن فرصة لتعزيز موقعه كوجهة آمنة للسياحة الثقافية والدينية والعلاجية وسياحة المؤتمرات، مستندا إلى كفاءة أجهزته الأمنية واحترافيتها. كما أن نجاح مهرجان جرش ينعكس اقتصاديا على قطاعات عديدة تشمل الفنادق والمطاعم والنقل والأسواق والحرف اليدوية والخدمات، ما يعني أن كل جهد أمني يبذل لإنجاح المهرجان يساهم بصورة غير مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الأعمال، وهو ما يجعل الأمن شريكا أساسيا في التنمية وليس مجرد جهة تنفيذية. الكاتب يؤكد: لقد أثبتت مديرية الأمن العام عبر سنوات طويلة أنها تمتلك خبرة متراكمة في إدارة التجمعات الجماهيرية الكبرى، مستفيدة من التطور التقني وتدريب المتخصص والتنسيق المؤسسي، وهو ما عزز ثقة المواطنين والزوار على حد سواء. إن الرسالة الحقيقية التي يبعثها مهرجان جرش ليست أن الأردن يحتفل بالفن والثقافة فقط، بل إنه دولة قادرة على حماية الحياة وصون الاستقرار وصناعة الأمل وتقديم الأمن باعتباره ركيزة للتنمية وجسرا يعبر من خلاله الاقتصاد والسياحة إلى مستقبل أكثر ازدهارا. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يزور معرض فارن بيري الدولي للطيران 2026 في بريطانيا، وجلالته يطلع على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتطوير برامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات. مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الوزراء يرعى حفل افتتاح فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. من العناوين إلى التفاصيل، زار جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم معرض فارن بيري الدولي للطيران 2026 في بريطانيا، واطلع جلالته خلال جولة في المعرض على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران والخدمات ذات الصلة. وشملت جولة جلالة الملك شركات عالمية متخصصة في تطوير أنظمة الدفع الكهربائية للطائرات والطائرات المسيرة وأنظمتها، وخدمات الشحن عبر الطائرات المسيرة وأنظمة الطائرات القائمة على الذكاء الاصطناعي والطيران العمودي الكهربائي وتطوير البنية التحتية للتنقل الجوي في المدن والطائرات المسيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومجالات التصميم الهندسي. ويشارك في المعرض أكثر من 1400 شركة متخصصة من 41 دولة، وهو أحد أكبر المعارض الدولية في مجال الطيران والطيران الدفاعي. التقى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم شبابا وشابات من محافظة الكرك، وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء الذي عقد في مركز الأمير الحسن الثقافي في الكرك، أكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتطوير برامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات. وعبر سموه عن فخره بالشباب الأردنيين العاملين في القطاع التكنولوجي والتقني وما يتمتعون به من خبرات ومهارات. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية استكمال المشاريع الحيوية التي يجري العمل عليها في المملكة في مختلف المجالات، لافتا إلى أهمية المشاريع السياحية التي تهدف لتعزيز تجربة السائح وتنشيط الحركة السياحية في المواقع الأثرية. وتطرق سموه إلى فرص التعاون الاقتصادي مع دول الإقليم في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة، وتناول الحديث التطورات في المنطقة، إذ شدد سمو ولي العهد على أن الأردن مستمر في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه بجهود القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ودار خلال اللقاء حوار حول جملة من القضايا التي تهم الشباب في مختلف المجالات، خاصة السياحة والزراعة والتكنولوجيا والقطاع التقني، بالإضافة إلى برامج مؤسسة ولي العهد، إذ ثمن الحضور دور المؤسسة في تمكين الشباب واهتمام سموه وتواصله الدائم مع الشباب للاستماع إلى ملاحظاته.

0: ملاحظاتهم واقتراحاتهم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مساء اليوم حفل افتتاح فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، وأقيم الحفل على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية. وألقى رئيس اللجنة العليا للمهرجان وزير الثقافة مصطفى الرواشد الكلمة الرسمية، وقال الرواشد إن مهرجان جرش يمثل عنوانا ثقافيا وطنيا وإنسانيا ومنصة مهمة في المشهد الثقافي الأردني والعربي والعالمي بما يقدمه من برامج تعزز الحوار بين ثقافات الشعوب والتبادل الثقافي بين الأمم. فيما ألقى رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بن ياسين كلمة المجتمع المحلي، قال فيها إن جرش مدينة التاريخ والحضارة وتحتفظ بين أعمدتها بذاكرة الزمان، مشيرا إلى أن مهرجان جرش يعد نافذة وطنية وحضارية تعكس الهوية الثقافية الأردنية. وقدم المهرجان بهذه المناسبة عرضا افتتاحيا أعد خصيصا للاحتفاء بالذكرى 40 للمهرجان، وتم استعراض تطور الموسيقى الأردنية في رحلة فنية تنطلق من الموروث الشعبي والفلكلوري مرورا بالموسيقى المستقلة والبديلة وصولا إلى التجارب المعاصرة التي حملت الصوت الأردني إلى المسارح العربية والعالمية. وجمع العرض بين الأداء الموسيقي الحي والأوركسترا والجوقة والإسقاطات البصرية وتقنيات الإضاءة ليقدم سردية فنية لمسيرة الإبداع الأردني عبر 4 عقود. وشارك في العرض نخبة من الفنانين الأردنيين الذين يمثلون محطات مختلفة من تطور الأغنية الأردنية. عقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم برئاسة رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، ناقش خلالها مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
1: يأتي مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 في إطار إيجاد منظومة تشريعية تنظم العمل المهني والتقني من خلال ترخيص مزودي خدمات التدريب وتنظيم ممارسة المهن ووضع أسس واضحة للاختبارات المهنية والتقنية بما يضمن رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة مخرجات التدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وافق مجلس النواب على عدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، كان أبرزها إعادة تعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون، حيث تم استبدال مصطلح المفتش بلجنة التفتيش. كما وافق مجلس النواب على تعديلات تتعلق بمهام وزارة العمل والتي تشمل ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية والتقنية وإصدار إجازات مزاولة المهنة، إضافة إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات الترخيص والاختبارات. وأكد النواب على أهمية مشروع القانون، وخلال النقاشات أكد النواب على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التدريب المهني، معتبرين أن تنظيم هذا القطاع أصبح ضرورة ملحة في ظل الحاجة إلى مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل. بدوره أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 جاء لإيجاد إطار تشريعي متكامل ينظم العمل المهني والتقني ويوفر بيئة عمل محفزة وينظم ممارسة المهن وفق معايير واضحة. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات بهدف دعم برامج التدريب والتشغيل وتمكين الفئات الباحثة عن فرص عمل بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التدريب والتأهيل. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت اليوم 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وبيّن المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات

0: الاعتراض، وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وبما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها. أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات أن حركة العبور الجوي عبر المجال الجوي الأردني تنتظم وفقا للجداول المعدة مسبقا. وأوضح الفرجات أن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال الساعات الست الماضية، وتحديدا في الفترة بين الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 بعد ظهر اليوم، ما يعكس انتظام العمليات وكفاءة الإجراءات المتخذة. وشدد على أن الهيئة تتابع عن كثب وبمستوى عال من الجاهزية أي تطورات قد تشهدها المنطقة بالتنسيق التام والتعاون المستمر مع جميع الأجهزة المتخصصة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني في أجواء المملكة. وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة شنت ليلة أمس موجة جديدة من الضربات في إيران لليلة 11 على التوالي. وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن سكانا في طهران أفادوا بسماع دوي انفجارات في الساعات الأولى من اليوم، في الوقت الذي شغلت فيه إيران دفاعاتها الجوية فوق العاصمة. مزيد من التفاصيل في تقرير عبير الحسن ويقرأه الزميل رامي الرشق.
1: ما بين تهديد وتصعيد عسكري ومفاوضات غير مثمرة، شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع فيما لا يقل عن 9 محافظات إيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إضافة إلى قدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة، بالإضافة إلى البنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية الإيرانية. واستهدفت هجمات أمريكية أيضا مواقع في بوشهر التي تضم المحطة النووية الوحيدة في إيران، من بينها محطة كهرباء قريبة من تلك النووية. وبينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيد استعداد واشنطن لاستخدام الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع طهران. وقال روبيو خلال اجتماع لوزراء من جنوب شرق آسيا في مانيلا إن المشكلة التي تواجهها واشنطن هي أن الإيرانيين لا يتعاملون بجدية مع هذه المفاوضات. من جانبه صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر الوسطاء لا تزال مستمرة. بدوره هدد مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأنه سيعتبر أي هجوم من هذا القبيل توسيعا لنطاق الحرب في المنطقة، متوعدا بشن ضربات تستهدف كل مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وداعميها. إلى ذلك قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية إن 50 مدنيا قتلوا وأصيب حوالي 500 آخرين في الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران.
0: وإلى لبنان، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده ستواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هدف الحكومة اللبنانية هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي. وأضاف سلام بعد غرزه العلم اللبناني في ساحة زوطر الغربية التي وصلها صباحا بمواكبة من الجيش أن الحكومة اللبنانية بدأت تسخير كل الإمكانيات لمواكبة عودة سكان جنوب لبنان، مبينا أن القوى الأمنية والجيش اللبناني موجودون لحماية العائدين بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش. وإلى قطاع غزة، وهناك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق متفرقة في القطاع، حيث استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 12 شهيدا، بينهم شهيد

0: شهيد متأثرا بجروح أصيب بها سابقا واثنتي عشرة إصابة. وارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول الماضي إلى 1180 والإصابات إلى 3810 إصابات، فيما جرى انتشال 880، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. وفي شأن فلسطيني آخر، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك غدا، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلا عقب ما يسمى بمسيرة السيادة التي تأتي بالتزامن مع ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل المزعوم. وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها أن هذه الدعوات والمخططات المحمومة التي تهدف إلى إدخال أكثر من 5000 مستوطن وفرض اقتحامات ليلية جديدة تمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وشددت على أن المسجد الأقصى بمساحته الكلية هو حق خالص للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وإن محاولات المستعمرين فرض وقائع جديدة لن تمنحهم أي شرعية. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

من مآذن عمان نودي لصلاة العشاء. نتابع فترتنا الإخبارية، حيث رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو اليوم بالإجماع في دورتها 48 والمنعقدة في بوسان في جمهورية كوريا، قرارا يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر جراء الإجراءات الإسرائيلية المهددة للتراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس وتغيير الوضع القائم فيها. كما رحبت الوزارة بقرار حكومة مملكة هولندا الصديقة حظر استيراد وشراء وبيع

0: منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقرار مملكة بلجيكا الصديقة حظر استيراد منتجات المستوطنات، والذي يعد خطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. أطلقت مديرية أوقاف المفرق مبادرة بيئة أنقى مجتمع أرقى بالتعاون مع وزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة، بهدف تعزيز الوعي البيئي والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. حول ذلك تحدث مدير أوقاف المفرق الدكتور سعود المشاقبة لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
1: أقامت مديرية أوقاف المفرق مبادرة بيئة أنقى مجتمع أرقى، مبادرة سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني حفظ الله ورعاه، وهي الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. شارك فيها مجموعة من الوجهاء والمجتمع المحلي والأندية والجمعيات والهيئات الشبابية، الأئمة والواعظين والواعظات والموظفين ومشرفي ومشرفات المراكز الصيفية وطلاب والطالبات المراكز الصيفية.
0: أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال مشروع صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس عند تقاطع طريق البحر الميت وحتى حدود الموقع السياحي للمغطس اعتبارا من اليوم. وحول مراحل صيانة هذا الطريق تحدث مدير صيانة الطرق والجسور في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس علي الدهون لمندوبتنا وعد البدارين وقال:
2: استكمالا لخطة وزارة الأشغال العامة والإسكان الهادفة إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية، البدء بتنفيذ أعمال صيانة طريق المغطس على المقطع الممتد من حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه مثلث المغطس عند تقاطع طريق البحر الميت، حيث يشمل العمل كشط الخلطة الأسفلتية القائمة وإجراء المعالجات اللازمة وتنفيذ خلطة أسفلتية جديدة سماكة 5 سنتي، بالإضافة لأعمال السلامة المرورية والتي تشمل الإدهانات والعواكس الأرضية والإشارات الإرشادية والتحذيرية. وتبلغ الكلفة التقديرية لهذه الأعمال 369,100 دينار، ويأتي هذه الأعمال بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، حيث تم تجهيز الموقع بالإشارات التحذيرية والإرشادية للحفاظ على سلامة المواطنين أثناء العمل.
0: زارت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن اليوم جامعة البلقاء التطبيقية للاطلاع على برامج كلية الأميرة رحمة الجامعية. حول هذه الزيارة تحدث الأستاذ الدكتور منذر سويلميين عميد كلية الأميرة رحمة لمندوبتنا وعد البدارين فقال:
3: في هذا اليوم تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة رحمة بنت الحسن بوضع حجر الأساس لكلية الأميرة رحمة الجامعية في مقرها الدائم في علام. كلية الأميرة رحمة الجامعية هي إحدى كليات جامعة البلقاء التطبيقية، وتحظى باهتمام خاص من عطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني. يدرس في الكلية 2100 طالب تقريباً، وقد ازداد عدد الطلبة في السنوات الثلاث الأخيرة للضعف.
0: رعى رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلام النعمات فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية الدراسات العليا بعنوان الابتكار البحثي في عصر الذكاء الاصطناعي، بمشاركة واسعة من طلبة الدراسات العليا من جامعة مؤتة ومختلف الجامعات الأردنية. وحول هذا اليوم العلمي تحدث مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الجامعة الدكتور وليد الرواضية لمندوبنا عامر العمر فقال:
4: جاء هذا اليوم العلمي بمشاركة واسعة من طلبة الدراسات العليا من مختلف الجامعات الأردنية، وبحضور عدد كبير من أيضا أعضاء التدريس والهيئة الإدارية والباحثين. كان هناك كلمة لرئيس الجامعة أكد فيها على أهمية مواكبة تطورات التكنولوجيا واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في موضوع البحث العلمي وتطويره. هذا طبعا من أهم المجالات التي ركزت عليها وركز عليها اليوم العلمي، وأيضا الجلسات الحوارية التي أعقبت الافتتاح.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد الخميس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يزور معرض فارنبري الدولي للطيران 2026 في بريطانيا، وجلالته يطلع على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتطوير برامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات. مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الوزراء يرعى حفل افتتاح فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة وهاني سرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع السرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. بعد قليل تبدأ حلقة جديدة من برنامج مساء الخير بصحبة الزميلة سهر جبور حتى 11:00. أطيب الأوقات نرجوها لكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. يا هلا بكم برنامج مساء الخير من بوحريف والبادية. طبعا انتم تشاهدونا على اثير اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية بث حي ومباشر على صفحة فيسبوك الاذاعة، وايضا على ترددات الاذاعة واذاعة اربد الكبرى وعمان اف ام. يا هلا بكم بهالأمسية اللي دائما نتشوق إنه نتلاقى فيها على أثير الإذاعة، يعني يمكن يوم بالأسبوع ولكن لكم دائما كل الشوق والمحبة. طبعا بدنا نحيي زملاء العمل اللي دائما وأبدا يكونون معنا في هالحلقات علشان تطلع الحلقات جميلة ترضي مسامع مستمعينا المبدعين والجميلين، من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع السرايرة، من المراقبة الرئيسية سفيان المحميد، حيا للخالدي من السوشيال ميديا، ورح أكون أنا بصحبتكم على مدار ساعة ونصف على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. سهر الجبور، يلا حيهم.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يا هلا بكم بهالأمسية الشعرية التراثية الأصيلة اللي نفتح به نوافذ الكلمة الجميلة ونستحضر عبق الموروث وأصالة القصيدة وجمال البيان. يشرفنا ويسعدنا في هالحلقة أنه نستضيف قامة وشاعر مبدع وإعلامي عرف بجزالة اللفظ ورقي المعنى وحضور الكلمة، فكان صوته منبرا للإبداع وقلمه شاهدا على أصالة الشعر العربي الأصيل. نرحب أجمل ترحيب بالشاعر المبدع والإعلامي عارف سرور ونقول له يا هلا ويا مرحبا بك على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبين محبين الشعر وعشاق التراث، وأنا متأكدة أنه راح تكون هالأمسية أمسية زاخرة بالإبداع والقصايد. يا هلا بك أستاذنا.
1: هلا أختي، هلا والله، هلا سهر، كيف حالك؟ أنا سعيد أولا لوجودي مع الإخوان في الإذاعة الأردنية، وهذه ليست أول مرة أكون ضيف على الإذاعة الأردنية. أعتقد أني في مرة كنت معاك أنت في مهرجان في مهرجان الهجن الظاهر، وأنا سعيد يعني في هذا اللقاء وفي تواجدي بينكم، وأمسي على النشامة جميعا في مملكة الحب، المملكة الأردنية، وقائدها الملك عبد الله بن الحسين والشعب الأردني كافة.
0: الله يعزك، سعيدين جدا بوجودك أستاذنا الكبير أبو طارق. ويعني فعلا أنا كنت يمكن قبل سنتين أخذت معك لقاء كان بسيط، كان يعني يمكن ما يتجاوز السبع دقائق، وكنت يعني سعيدة جدا بهاللقاء، وعدتنا أن يكون في لقاءات أخرى وأوفيت بالوعد يا أستاذنا الكبير.
1: ما أحتاج، أنت أخت وعزيزة.
0: الله يعزك. الليلة ودك تحملنا شوية، إحنا معنا شاعر وقامة أدبية وإعلامي من الطراز الرفيع ولك محبين، يعني يكون صدرك وسيع شوية يا أبو طارق مثل ما كتبت بأحد مدوناتك، لكن يعني صدرك وسيع قد ما تقدر. الليلة ودنا تكون يعني صدرك شوية وسيع لنا، لأنه صراحة الله يعزك صراحة يعني بعد هالغياب يعني رجوعك للساحة لنا ومحبين عارف سرور، وفي كثير من الأسئلة وكثير من الاستفسارات الناس حابة أن تعرفها، فتحملنا الليلة شوية إذا تقلنا عليك.
1: لا خذي راحتك، ما يحتاج.
0: الله يعزك. طفولتك بشدادية بدأت ترسم مسيرتك الشعرية لما قلت شدادية شدادية، كتبت بأول الجملة

0: المسابقات الشعرية، ساهمت في بروز يا أستاذ عارف الكثير من الشعراء، وكنت لهم الأخ الأقرب والناصح المبتسم، لكنك كنت الأقل فائدة. هل تعرض الشاعر عارف سرور للظلم من الصحفي عارف سرور؟
1: والله يمكن يكون في إجابتي شيء يعني، أو في كلامك شيء من الصحة. يعني أحيانا يطغى العمل يعني الميداني والصحفي على هموم الشاعر أو على كتاباته أو على يعني تواجده في ساحة الشعر. يعني أنا أخذت فترة طويلة وأنا أعمل في وكالة أنباء الشعر، وأشغلتني كثير يعني عن الشعر، وعن لكنها جمعتني بالكثير من الشعراء، بكثير من الأدباء. يعني كان العمل فيها يجمعني مع شعراء الفصحى، ويجمعني مع الشعراء العاميين، يجمعني مع الكتاب، يجمعني مع الروائيين. يعني كان العمل يعني ممتع أكثر من أي شيء آخر. صحيح أني أنا ظلمت الشاعر، يعني ظلمت الشاعر كثير.
0: ضغط
1: نعم يعني العمل في الصحافة وفي وكالة أنباء الشعر أخذ من وقت الكثير. يعني
0: من اللي صار فارس قبيلة هم؟ عارف الصحفي ولا عارف الشاعر؟
1: لا، عارف الطفل اللي كان في نفس المدينة هذه اللي بيوتها من خشب، ولا زال هو نفس الطفل، ما تغير فيه أي شيء.
0: نقدر نسمع النص أنا فارس قبيلة هم؟
1: الطويل والله يا سحر،
0: جزء منه، ما ودي نطول عليك، لو يمكن 3-4 بيات.
1: شدادية شدادية كتبتك، طول الجملة يا أول بيت بالدنيا، خشب وساس من رملة، شنيعة موتتك كانت، بقيتي حية فينا، مسامير خشب ألواح، وبيت ناشح ليلة رخام الحاضر وكذبة، بغيابك ما ينسينا، يجوز إنه يذكرنا بشيء فيه تذليل، يذكرنا يذكرنا يذكرنا ماضينا، أبويه بس بعقاله وأمه بثوب والشيلة، وجيها والصميل أقرب، هلابك مشتهي تشرب، لا يا يمه بالزبدة بقر وحدة عبدة، وقالت ما أنا بالزبدة أنا وانت يكفينا، شنينا بس يا وليدي وشرب لا الطريلة، حبيب الزبدة للوالي لأنه راعينا، ولأنه مخاف يا وليدي علينا بس توصيلي.
0: الله عليك، يعني استحضار للطفولة جميل جدا أستاذ عارف.
1: هي يعني الطفولة ما يعني تعرفين ان يعني الانسان يكبر هو يرجع للطفولة. يعني
0: صحيح، يمكن قبل كنت يوم تقول لك اشرب الشنين تتثاقل منه من كثر الواحد ما يشربه، لكن الان الان يمكن تحن له تقول يا ليت
1: الحين.
0: صحيح أستاذي، الكثير من معدين الصفحات الشعبية إذا شافوا أن المادة الشعرية ضعيفة يكتبون قصائد بأسماء مستعارة لرفع الصفحة الشعرية. كم اسم مستعار يملك عارف سرور؟ أو كان يملك؟
1: كثير والله.
0: من ضمنه؟
1: يعني من ضمنها عليا، يعني الأكثر يعني الأكثر كانت عليا. أما في الأسماء الأخرى في يعني أسماء سجل فيها في منتديات، وحتى يعني حتى يعني نمتلك اللياقة الشعرية المستمرة. يعني
0: نعم،
1: ما يعني ما كانت قصائد، يعني ما أحفظ منها ولا شيء.
0: نعم، يمكن اللي كشف موضوع عليها هو الشاعر فهد عافت.
1: اي نعم،
0: كشف الموضوع، ولا انت ما كنت بدك تعلن عنه؟
1: لا والله، انا يعني انا كنت ارسل رسائل بريد يعني.
0: نعم، شلون كشفك؟ هل اسلوب الشاعر مميز لدرجه انه حتى المستمعين للنمط الشعري اللي يكتب به هذا الشاعر ينعرف؟
1: يعني فهد قريب مني يعني.

0: عرفتي وأنا قريب من فهد يعني، فما هي غريبة يعني.
1: عرف أسلوبك الشعري.
0: أي طبعًا.
1: شوفك. نعم. طيب أحد نصوص عليا اللي كنت تكتبها وكانت قريبة لك.
0: المشكلة إن أنا ما أحفظ منها شيء.
1: بالرغم إنه يعني كثير من الناس يحفظون لك أستاذ
0: يعني،
1: عارف ما شاء الله يعني.
0: يعني يعني فيها مقاطع كثيرة يعني، بس إني والله أنا يعني أحاول إني أتجاوز
1: المرحلة هذه.
0: المرحلة هذه يعني.
1: ليه تحاول تتجاوز يعني؟ تعتبر إنه
0: خلاص انتهى يعني موضوع كان في فترة معينة ما أخجل منه، بالعكس يعني أنا قدمت في أشياء يعني كانت جميلة وهذا. نعم. بس إنه يعني أحاول إني أنا أعدي المرحلة هذه ويعني يعني مرور إلى مرحلة يعني
1: جديدة
0: أكثر دقة يعني.
1: نعم. يعني أنت هذا يقودنا لسؤال، إنه الشاعر بحاجة مستمرة كل فترة الفلترت أسلوبه الشعري.
0: طبعا كل شيء كل شيء يعني. شوفي انا يعني يمكن حتى في ناس يعني يختلفون معي في الكلام هذا، انا اقول حتى القصيده اللي انت تكتبها هي ملك لك يعني، مش ملك للقارئ على ما يقولون نعم. الناس انه هذا قصيده ملك للقارئ، لا مو ملك القارئ، هي ملك لي انا.
1: نعم يعني انت تطرح
0: انا انا ايوه انا استطيع اني انا بعد فتره لو لو لو يعني لو كان عندي اضافه او حذف اللي شيء من الأبيات أو إضافة أشياء تضيف جمال للقصيدة يعني أعملها.
1: نعم.
0: يعني لأنه يعني إذا أنا ما قدمت هذا العمل مثلا في ديوان أو شيء وبقى حبيس أدراج عندي فهو ملك لي أنا أقدر أسوي. نعم. اللي أنا أرى أنه مناسب يعني.
1: طيب بما أنه احنا الان مع الاستاذ عارف سرور ومرحله فلترة لاعمال وقصايد جديده، وش يحب يسمعنا الليله؟
0: ابشري
1: تبشر بالسعد.
0: هذا نص كتبت كانت امي الله يرحمها يعني منومه في المستشفى، فهذا هذه محاكاه لها. يسعد صباحك صباح النور، عسى صباحك ندى وزهار، ولا رغيفك على التنور يبرد رغيفك ويبقى حار. بيتنا صغير بلي سور، أربع صنادق وكوم حجار، ما كان كهرب وكنتي نور، بالبرد كانت يدينك نار، على غصونك كذا عصفور، وانتي يدينك ظلال اشجار، ماضيك يمه حديث الزهور، وللحين باقي بنا اثار، انتي تعبتي 3 شهور وحنا تعبنا 3 اعمار، غرفة عناية وحزن حضور، ورد وحكاية وبكى زوار، مروا سريرك كذا دكتور، غير الاشعة تعب منظار، وحنا نتجمع عليك طيور، نبي بكانا يكون عذار، بعدك وطنا ما هو ممطور، ما عاد باقي شجر وثمار، والشيب يمه ما عاد يزور، حنا بغيابك رجعنا صغار.
1: الله عليك، صح الله لسانك واعتلى شانك، الله يرحم الوالدة. وبما انك ذكرت انت تعبتي 3 شهور وحنا تعبنا 3 اعمار، 3 رسائل بقصايد عارف سرور لمين توجهت؟ الاولى يكتب لنا بالورد يزرع دفى فينا بعده ذبحنا البرد، الثانيه انت تعبتي 3 شهور وحنا تعبنا 3 اعمار، الثالثه وقولي لي بأني أنتي سعيدة وطيبة وبخير. لمين هالثلاث رسائل وجهتها يا أستاذ عارف؟ يعني أنا يمكن خمنت لمين لكن ودي أسمع منك.
0: يعني شوفي يعني لما الشاعر يكتب يعني أنا ضد أنه أنا أكتب لشخص معين. يجي النص يعني مثل ما هو.
1: نعم.
0: لما انا اقول انه هذا القصيده في حبيبتي أو في أمي أو في صديقي أو في حددت أنا يعني الجهاد. خلي اللي يحب ياخذها لحبيبته، واللي
1: الأم
0: ياخذها الأم. فهمتي؟
1: يعني أنت تركت للمتلقي هو اللي يقيم.
0: خلاص يعني هو صاحبها مو أنا. يعني بعد الكتابة هو اللي يمتلكها ويمتلك إنه يقولها يعني.
1: نعم، يعني أنت أعطيته مشاعر بقصيدة وخليت له حرية الاختيار لمين يرشح.
0: يعني ما وأنا يعني أنا أقول إن الشعر يعني أعمق بكثير من إنه يكون موجه يعني.
1: نعم بالضبط. احنا بعصر جديد، تطورت به شغلات كثيرة، وقبل يمكن كانت في مجلات شعبية، وكانت في اللي هي مجموعات دردش وما إلى ذلك. لو صحيت فجأة ولقيت نفسك أستاذ عارف في عام 1990 وتحت تصرفك مجلة شعبية هي الوحيدة في الوطن العربي، ومطلوب منك أنه تضع رئيس تحرير يقود دفتها الصحافية، وقدمنا لك ثلاث أسماء ودنا تختار منهن، هل تختار فهد عافت، ناصر سبيعي، نايف حمدي؟ من راح يكون رئيس التحرير؟
0: خلني أقول لك شيء. بالنسبة للثلاث أسماء هذه، يعني الثلاث أسماء كلهم جديرين بإدارة هذه المجلة، والثلاث أسماء
1: نعم.
0: قدموا لنا يعني صحافة مميزة بقدرات عالية بحرفنة شعرهم أيضا. يعني فهد في قطوف، ناصر السبيعي في المختلف، نايف الحربي في الغدير.
1: نعم.
0: فكل هؤلاء قد يعني هؤلاء هم الساحة الشعبية اللي كانت موجودة. إني أنا أختار واحد منهم أنا بظلم اثنين الباقي.
1: يعني تشوف إنه ثلاثتهم
0: ثلاثتهم منصب مدير تحرير.
1: نعم. والوقت الحاضر والأسماء اللي مطروحة بالوقت الحاضر، يعني مين تقدم منهم مثلا على سبيل المثال من الجيل الحديث؟
0: يعني انا ما
1: نقول انه انت شعريا، ولكن هي مجله وفي لها رئيس تحرير، وانت ودك تحط لي يوالي ضميرك، وش تقول؟
0: والله ما يعني حاليا انا ما اذكر اسماء يعني ممكن تقدم عمل صحفي يعني. لكن لكن لكن انا بالنسبه لي اشوف شاعر علاقات، شاعر متواصل مع الجميع، شاعر استمر من فتره طويله، واعتقد يعني واثق انه لديه القدره على انه يعني يقدم عمل مميز. هو الاستاذ زايد الرويس. زايد احس انه يعني تعرفين الشاعر الحركي اللي يتحرك في كل الاتجاهات، له علاقه مع يعني له علاقه مع التقليدي، له علاقه مع الحداثي، له علاقه مع الفنان، له علاقه مع الرسام، له علاقه. زايد يعني علاقات مميزة بشكل جميل.
1: نعم، يعني من مواصفات رئيس التحرير انه يكون له علاقات جيدة، ويمكن مطلع على جميع الألوان. أنت شايف أنه زايد الرويس
0: طبعاً.
1: يملك
0: نعم
1: المواصفات.
0: نعم نعم. وشاعر بنفس الوقت.
1: نعم. غياب مسفر الدوسري الله يرحمه أثر على الكثير. وش يقول عارف سرور؟
0: ما أقول شيء والله يا سار. يعني أنا يوجعني فقدان مسفر إلى اليوم. مسفر يعني يمكن في ناس ما تعرف هذه المواضيع، يعني أنا طفولتي في بيت مسفر يعني. يعني ما أقدر يعني كيف أتكلم عنه، يعني كيف أقول للناس إنه هذا الشخص كان أمامي طول الوقت. طلعت من من من

0: من المنطقة اللي كنا نسكنها وتوظفت في مكان يداوم معي نسفر في نفس المكان. جيت للرياض لقيت نسفر في الرياض. توظفت في مستشفى لقيت نسفر في المستشفى. فنسفر معي من يعني من الطفولة إلين أن توفى الله.
1: يعني مو بسهولة إنه
0: ما أقدر أتكلم عنه. ما يعني ما كيف أقول عن نسفر شيء يعني ما في كلام.
1: مرات لما يكون الحدث أكبر الصمت أبلغ أحيانا. توافق الرأي؟
0: أكيد. خلينا أقول لك قصيدة على الفقد يعني. هذه قصيدة اسمها مرثية حصة زوجتي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: قريبة وين؟ لا والله بعيدة. عيش الفقد ما تطلع قصيدة. فقدتك إيه؟ ضيعت الكتابة وضاق الحرف من كبر الفقيدة. وصار الشعر ترنيمة مراثي سريعة كانت الفرحة ولكن ليالي الحزن يا حصة مديدة. زوايا البيت ترسمك بعيوني هنا مجلسك صالتك الجديدة هنا مصحفك سجادة صلاتك هنا التسبيح لصرتي وحيدة. جلسنا هناك ماضينا تجدد هل نذكر يوم تقرين الجريدة عباياتك فساتينك عطورك قريبة روح ما عادت بعيدة. يا حصة ليه خليتي حبيبك طعن طعون الوقت ما خلت شريدة. بكيتك لين ما يبست عيوني وصار الهم من غبتي وليدة. بعد موتك تكسر كل ما بي وطحت وكانت الطيحة شديدة. أمر القبر اسمعني أسولف قسم بالله يا وسطك فقيدة. كثير أشياء كتبت أشياء كثيرة عن غيابك مشاعر بس ما كانت قصيدة.
1: الله يرحمه ويغفر له و...
0: آمين.
1: كنا آمين. هذا النص هو اللي أنت تحدثت عنه قبل شوية يوم سألناك عن هذا النص ممكن أي أحد ياخده ويعتبروا أنه من النصوص الرثائية على حسب. نعم الله يرحمه. وش تقييمك لمرحلة المنتديات الأدبية قبل انتشار وسائل التواصل الرقمي في يمكن تحديدا في منتدى شظايا أدبية؟
0: منتدى شظايا أدبية كان يعني مدرسة يعني مدرسة لكل شاعر ولكل روائي ولكل شاعر فصيح ولكل كاتب صحفي ويعني تنوع جميل كان في في في شظايا المقال إلى الشعر إلى حتى المحاولات الشعرية موجودة. كان مدرسة يعني كان مدرسة أنا أرى أنه كان مدرسة يعني بالنسبة للمنتديات بالإضافة إلى كثير من المنتديات الجميلة اللي كانت يعني تعيش في هذيك الفترة. سوالف ليل النداوي كثير من المنتديات الجميلة اللي كانت تقدم رؤية جميلة للشعر.
1: تشوف أنه أخرجت مرحلة المنتديات شعراء مبدعين؟
0: أكيد أكيد أكيد.
1: من يعني ضمنها مين يعني على سبيل المثال؟
0: يعني الشعراء الموجودين حاليا هم نتاج المنتديات.
1: نعم يعني اللي ذكرناهم قبل شوية واللي نذكرهم مثلا شعراء كثار وعوض ضامي وكثير كثير شعراء مبدعين يمكن بالضبط. نعم هذول نتاج المنتديات أستاذ عارف.
0: شوفي هم
1: ولا المجلات.
0: لا هم إنتاج نفسهم قبل كل شيء. يعني الشاعر اللي ما عنده شيء لا يمكن تقدمه لا منتديات ولا صحافة. فالشاعر الشعراء هم نفسهم يعني كانوا مبدعين.
1: نعم
0: كانوا بحاجة إلى نافذة ضوء بس بسيط تساعده في أنه يوصل للكل، وهذا اللي قدمته المنتديات اللي قدمته الصحافة. أما الشاعر ما لا أحد فضل عليه، الفضل القصيدة قبل الناس كلها.
1: نعم. طيب، ظهور الشاعر على منصات التواصل الاجتماعي تيك توك تويتر فيسبوك ومن ثم بثوث ومساحات، شوفوا عارف سرور ظاهرة جيدة ولا إنه قد يلغي؟ يعني في ناس أستاذ عارف ولا قطعان بحديثك يشوفوا إنه يلغي بريق الشعر والشاعر، من وجهة نظرك وش تشوفوا أنت؟
0: أنا أشوف إن الحالة فوضى.
1: أها.
0: اللي قاعد يصير الآن فوضى، بتترتب هذه الفوضى وراح يكون لها، يعني راح يكون لها صدى جميل وراح يكون لها حضور أجمل، لكنها الآن تعيش حالة فوضى، يعني اختلط الحابل بالنابل.
1: نعم.
0: نحتاج يعني ما أعرف كيف أقولها، بس نحتاج اللي ما عنده شيء يعني يريح نفسه يعني ويقعد، يعني
1: حالة من الضبط خلينا نقول شوية، لأنه صارت
0: الضبط، لا الضبط الحين ما عاد موجود. يعني شوفي، أول لما كانت المنتديات، لما كنت أقول لك أنها مدرسة، ولا
1: نعم.
0: كان في المنتدى لما يعني بس علشان تأخذ عضوية وتسجل وتكتب في المنتدى يبغى لك تمر مشوار طويل. اي نعم. ما كان سهل انه لما لما يكون في خلل في قصيدتك يعني تعطى باند من الـ من الـ من الـ من الموقع يعني
1: بالضبط. يمكن كان في شويه هيبه استاذ عارف اذا توفر الراي للنشر،
0: وال كان فيه انضباط وكان فيه رقابه.
1: الآن الفوضى هذه اللي قاعدين
0: يعني
1: نشوفها بالسوشيال،
0: يعني لو واحد فتح حساب بتويتر لو يسبني في في في في تويتر، أنا ما أقدر أقول له شيء، شو أقول له يعني؟ يعني المسألة إنك تروح القضاء وإنه يعني سالفة يعني الواحد ما
1: نعم. وبالنهاية يعني أنت عرضت المادة وأنت يعني تركتها للناس تقيمها، فبالنهاية
0: اللي أقول لك إنه اللي قاعد يصير الآن فوضى. يعني في التيك توك يجي الواحد في بث ويدخل ويتكلم ويطلع لك واحد يعني مع احترامي
1: نعم، أنا هذا اللي كنت أتحدث عنه، إنه
0: هو يعني هو أقل من إنه يعني يكون
1: يقيمك.
0: لا ند ولا حتى جميل.
1: بالضبط. يمكن لو ما غير مسيرتك لكن يأثر عليك نفسيا هذا الشيء.
0: أي طبعا.
1: بالضبط. طيب، ودنا نسمع شيء منك.
0: أبشري.
1: تبشر بالسعادة، وحنا تعبناك الليلة معنا أستاذ عارف.
0: نعم بالعكس. معاه أحلام وأيام وأماني، معاه أحزان وفراح ومعاني، هو أول حب الدنيا عرفته وأول شخص حبيته نساني. معاه أحلام وأيام وأماني، معاه أحزان وفراح ومعاني، هو أول حب بالدنيا عرفته وأول شخص حبيته نساني. حبيبي يوم نادي لحبيبي، حبيبي تصير في صوتي أغاني، لا منه زعل مني دقيقة، أجت رجال لا تزعل عشاني، ترك لي صورته يمكن لأنه عرف وش كثر في غيابه أعاني، مع ليل الهوى كنا نسولف وهو من غير ما يرمي رماني، وأنا معموح في غيابه حياتي نوارس حزن تجتاح المواني، 3 سنين من رحلة غيابه وهذا الدمع ما غادر مكاني.
1: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك.
0: سلمك.
1: ودي أتطرق لموضوع أخذ من وقتك الكثير، ويمكن غير شوية في مثل ما قلت نوع من الفلترة صارت عند عارف سرور من قديم للحديث، وهو موضوع العارض الصحي. الله يشفيك وحمد الله على سلامتك.
0: الحمد لله.
1: يمكن اليوم رجع لنا عارف سرور بطاقة وحيوية أكثر، وأيضا ودي أقول أنه هذا العارض أكيد يعني وأجزم أنه كان في فرق بمسيرة عارف سرور، يمكن خلاك تختلي بنفسك أكثر؟

0: تفكر أكثر وتكتب يمكن أكثر.
1: الحمد لله، يعني العارض الصحي من فضل الله، وبتبرع من ابن إبراهيم الله يطول عمره،
0: الله يطول عمره.
1: انتهى هذا العارض الصحي وتجاوزنا المرحلة يعني بشكل كبير من فضل الله، وهذه نعمة من الله. يمكن يمكن يمكن العارض الصحي خلاني يعني شوي أهدى من من من السابق يعني، وخلاني يمكن أجلس مع نفسي كثير، وحتى يعني حتى على مستوى الشعر والكتابة والمتابعة يعني أنا في الفترة اللي سبقت العملية يعني ما كنت أتابع أي شيء، ولا كنت أقرأ أي شيء، ولا كنت أسمع أي شيء. يعني
0: منعزل،
1: عشت بعيد عن هذه خصوصا لما كان عندي غسيل كلى، كانت المرحلة شوي يعني تحتاج يعني ان الواحد يلتهي بشيء اهم يعني من من من من, من موضوع الشعر يعني. والشعر ما هو حياة يعني، الشعر يعني نكتبه في الأوقات اللي حنا يعني نكون يعني مرفهين ومرتاحين نفسيا ومن كل شيء يعني. فالحمد لله يعني ربي من علي بنجاح العملية وبتجاوزها، وحتى مرحلة الحجر الصحي الحمد لله انتهى الحمد لله.
0: على طار الحجر الصحي، يمكن كنت بالحجر الصحي، وإحنا كنا يعني لو ندري ودينا لك بوكي ورد، ولكن يعني عرفنا أنه وصلتك كثير من البحرين، اللي هي علب حلوة شويطر.
1: هذا فضحنا الله يفضحك.
0: شوف يا أستاذ عارف، أنا لو منك أودي له بدال الخمس علب عشرة للشاعر سامي الفروان، وأريح مخي منه.
1: والله لو ودي له، فضحني هذا.
0: أنا بعت لك إياهن من عندنا من زلطيم.
1: الله يقويكم.
0: الله يعزك يا رب. مثل ما قلت، يمكن كانت هذه المرحلة إن لنفسك عليك حق طبعا أنه تنعزل، لكن مثل ما قلت أنه رجعت بفلترة جديدة. الآن الرجوع هذا أستاذ عارف، يعني يمكن جمهورك له عليك حق، محبينك لهم عليك حق، تشوف نفسك أنك في عندك عطاء جديد، شيء
1: يعني
0: جديد.
1: يعني أنا أحس إن أنا يعني قاعد أشتغل كثير هالفترة هذه يعني، وإن شاء الله إني أنا أقدم الأشياء اللي يعني تعجب الناس، والأشياء اللي تجمل صورتي في عيون الناس، وهذا أنا يعني قاعد أكسب يعني.
0: أنت جميل ومجمل يا أستاذ عارف، وللأمانة كنا سعيدين جدا بالدقائق المعدودة اللي كانت معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بإذن الله يكون لنا لقاءات أخرى ومن داخل استديو إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ودنا يعني إذا تحب تحكي شيء وتسمعنا نص شعري قبل الختام.
1: أبشري.
0: تبشر بالجنة.
1: والله من القلب حبيته، وأدري من الروح مغليني، إذا تأخرت ما جيته، يضيق ما يدري إيش فيني، كتبت اسمه وغنيته، غنيت من قلبي يهجيني، شفت السما يوم مريته، لغاب يكسر جناحيني، ضيعت به لين دليته، من وين أوجه يلاقيني، يا ما على يدي غفيته، ينام ومغمض عيني، في داخل القلب ربيته، صغرت ما كبرت سنيني، بكيت منه وبكيته، والحزن ما بينه وبيني، من كثر ما نتمنيته، أبنات حاجة تبكيني.
0: الله عليك، الله لا يجيب البكاء، وإن شاء الله كل أيامك سعيدة وفرح. وجهك تحية.
1: أنا أول شيء خليني أشكرك أنت مذيعتنا المتألقة سارة الجبور. أنت خلينا قلت بقول الكلام هذا في النهاية يعني، الحقيقة أنت من الأسماء الجميلة اللي قاعد تقدم نفسها بشكل جميل، وحضورك رائع. طريقتك في في في إدارة الحوار جميلة، وأنا متابع لكل لقاءاتك الحقيقة، يعني أتمنى لك التوفيق، وأتمنى يعني أن نشوفك في في في أكثر المحافل.
0: الله يعزك، يعني هذا إطراء جميل من مبدع وعملاق مثل عارف سرور لإعلامية بسيطة مثلي. ودي أشكرك على هالكلمات، يمكن هذه يمكن تأثر بمسيرتي الإعلامية القدام وتعطيني دافع أكثر منكم.
1: تستاهلين،
0: الله يعزك، تستاهل الطيب. وكانت والله العظيم يمكن أمسية جميلة بهاللقاء الجميل. ودي أشكرك، بس أنا مثل ما قلت لك يعني إن شاء الله راح يكون لنا لقاءات أخرى. شكرا لعرف سرور الإنسان الإعلامي المتواضع، ونوجه تحية لولدك إبراهيم ونقول له الله يجزيك الخير يا إبراهيم، أنه يعني يمكن ساعدت أنه يرجع عارف سرور بهالطاقة الجميلة لمحبين الشعر والكلام الجميل.
1: الحمد لله،
0: شكرا لك، شكرا جزيلا.
1: يا
0: هلا بك، هلا.

مستمعينا الكرام، يا هلا بكم بهالأمسية الجديدة المتجددة من برنامج بحريف والبادية من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، والليلة ومن قلب مدينة جرش الأثرية يتم افتتاح مهرجان جرش، حيث يلتقي عبق التاريخ بروح الإبداع. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، في محطة جديدة تؤكد مكانة هذا المهرجان بوصفه أحد أبرز المنابر الثقافية والفنية في الأردن والعالم العربي. 40 عاما من العطاء الثقافي والفني احتضن خلالها جرش آلاف الفنانين والمبدعين والمثقفين، لتبقى رسالة المهرجان عنوانا للحوار والجمال وجسرا يربط بين الأصالة والحداثة وبين التراث والإبداع. لكن اللي يميز المهرجان هالسنة وجود شعراء الشعر النبطي بأبهى حلة وتركيز إدارة المهرجان على حضورهم. خليكم معنا ويا هلا بكم.

تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالأمسية الجديدة المتجددة اللي دائما تضم نجوم الوطن العربي والمملكة الأردنية الهاشمية من الشعراء والمبدعين والمثقفين ويعني حتى الباحثين في التراث. يمكن احنا تحدثنا عن مهرجان جرش، كان المفروض يكون معنا الليلة الشاعر فليح الجبور للحديث عن مشاركته بمهرجان جرش وتسليط الضوء عن الشاعر الأردني، ولكن الشاعر اعتذر لظرف معين. الله ييسر الأمور إن شاء الله. ودنا نقول إنه الأمسية الشعرية للشعراء راح تكون بتاريخ 28/7 بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي التابع لمهرجان جرش، فليح الجبور، عيد المساعيد، مهند العظمات، لآل الشرفات، وأنور الهجيش. يا هلا بكم وخليكم معنا مستكملين مع ضيوفنا.

0: يلا حيكم ويا هلا بكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. نمسيكم بهالأمسية الجميلة المتجددة، دائما نطلع عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وبرنامج مساء الخير من بوحرف والبادية، وضيفنا الثاني أحد نجوم الشعر العربي، يعني أمسية يعبق فيها الشعر وتزداد بحضور أحد الأسماء المميزة في ساحة الشعر النبطي. نرحب أجمل ترحيب بالشاعر فهيد العنزي، صاحب الكلمة الجزلة والإحساس الصادق، ونكون سعيدين جدا بضيفنا هالأمسية اللي رح يبحر بنا في بحور الشعر. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا.
1: مرحبا، هلا أختي، مرحبا، هلا سهل،
0: يا حياك الله.
1: يا هلا ومرحبا، يلا حيا،
0: الله يبقيك
1: جميعا، اهلا والله بهالاردن كله،
0: الله يحييك ويبقيك. استاذنا، احنا سعيدين جدا بهاللقاء الجميل اللي يجمع شاعر مبدع وجزل بجمهور، يمكن حتى في لك جمهور بالمملكة الأردنية الهاشمية ايضا.
1: يا رب ان يكون لي جمهور هناك يا رب.
0: لا اكيد يا استاذ فهيد،
1: الله يحفظك،
0: الله يعزك. أستاذي الكريم، وش الفكرة أو الشعور اللي دائما تعود إليه كلما أردت كتابة قصيدة جديدة؟ دائما الشاعر في عنده أسلوب وفكرة وشعور متجدد كل ما يكتب قصيدة، ولكن البعض في عنده فكرة وشعور ما يفارقنه، وش الشعور اللي
1: صراحة أنا الشعور اللي دائما يحضر قدامي هو المتلقي، يعني دائما أنا أضع المتلقي نصف عين. هذا الرقيب العظيم، يعني المتلقي هو رضاء، طبعا غاية لا تدرك، ولكن احنا نتكلم عن نسبة. لعل الله سبحانه وتعالى إن الله يوفقني إني أصل إلى ذائقة المتلقي. هذا والله الشعور اللي يراودني دائما في كتابة أي نص، سواء شذرات أدبية أو نصوص شعرية أو أي شيء.
0: جميل، يعني هذا يقودنا للسؤال، إنه أنت تفكر بالمتلقي قبل الكتابة؟
1: لا، بس تطري علي وأقرأ القصيدة وأضع نفسي في الجهة الأخرى كمتلقي لهذه القصيدة صراحة، وأقرأها على نفسي، هل هذه في مقام، إن في مقام تصلح لمقامي أنا، تصلح إني أنا أقولها، تصلح إلى إني أنا أعرضها للناس ويشوفوني بهذه القصيدة بهذا الصورة. هنا المحك يعني.
0: نعم، فالبعض مين يصنف الشعراء على أنهم شعراء نخبة، وفي شعراء تقليديين، مش تعني لك تقليدي. هالمسميات هذه هل هي بالفعل صحيحة ولا لا؟
1: لا، يمكن السؤال ما أدري، بس شعراء نخبة وتقليديين، هم التقليديين فيهم نخبة والحداثيين فيهم نخبة، يعني التقليديين ما تجي مقابل النخبة، بس هم كلهم فيهم نخبة، سواء كانوا شعراء تقليديين وقدماء جدا، يعني عظماء مو نخبة.
0: نعم، يعني هذه المسميات يعني ما هي صحيحة بالنسبة للشاعر. هو ال- ال- ال- ال- الشاعر النخبة ما يقيمه جديد أو حديث.
1: نعم، ما يقيمه جديد أو حديث. نعم،
0: تشوفون هذه المسميات ثقيلة. نعم، عليكم كشعراء.
1: بالنسبة كلمة نخبة مو سهلة. أولا مو سهلة، وبعدين أنت تحصر نفسك الشاعر وكأنك تهمش الجمهور المتذوق، يعني العادي تهمش وتقول أنا والله بس أكتب للنخبة. لا، أنت تكتب لما تبي تكون شاعر حقيقي، تكتب للناس كلها، لكل طبقات المجتمع.
0: بالضبط. طيب، بما أنه حنا نكتب لطبقات المجتمع، وفهيد العنزي يحاور المتلقي ويضع نفسه بمكانة المتلقي قبل لا يكتب القصيدة، وش الفرق بالنسبة لك بين القصيدة اللي يصفق له الجمهور والقصيدة اللي تبقى في ذاكرة الناس؟ وين الأهمية؟ هل قصيدة يصفق للجمهور وينسى، ولا قصيدة تظل عالقة في ذاكرة المتلقي.
1: لا، اللي تبقى على في ذاكرة الناس هي تبقى في ذاكرة التاريخ، تتعدى الناس الحاليين. فالتصفيق الحاضر قد يصفقون متعاطفين، قد يصفقون محبين، قد يصفقون ناس من اليوم شفتي بالسوشيال ميديا في متابعين وفي ناس يسمونهم هذول أصدقائي وهذول صفوتي وهذول كذا. هذه الناس تصفق أنا أغلب الناس اللي تصفق الآن تصفق للإسماع، ما تصفق للشعر. اللي يصفقون للشعر هم قليل جدا.
0: ليه يصفقون للشعر قليل؟ نعم،
1: لا، الناس تصفق للشخص. أنا الآن مثلا جاء الشخص فلان من المشاهير، لو يقول السلام عليكم الناس تصفق قبل يقول شعر.
0: نعم،
1: لأنه يصفقون للشخص. أنت
0: أنا يعني كشهرة تصفق.
1: أيوة. الآن أنا أدي ناس تصفق للشعر، ما أدي ناس تصفق لاسمي. اسمي ما أنت صفق للشعر، هو يجيني هذا الخير وهذا الجمال يصلني، بس طيب. أنت صفق للنص وللمادة اللي أنا أقدمها.
0: طيب أنت تشوف اليوم أنه الشهرة تأثر على صدق الشاعر وأسلوبه؟
1: تأثر، نعم، لأن أغلب الصراحة يعني أغلب الشعراء، ما أقول كلهم، ولكن يعني يزحمهم شوية الغرور، يعني كثرة التصفيق والشهرة وكثرة المتابعين. بعضهم بدأ يعني شوية يعني يشوف نفسه بعد، فأنا ماني مع هذا الجانب صراحة.
0: يعني يمكن لما يشوف نفسه يضعف شوية من شاعريته بين الناس، أتوقع.
1: نعم،
0: يعني
1: يضعف من شاعريته. نعم، لأن ثقته بنفسه زائدة ويقول أي كلام يعتبر الناس صفق له.
0: نعم. طيب خلينا نسمع شيء من هالإبداع الشعري عند فهيد العنزي.
1: يقول: لا تملح الجرح، خله ينزف سكاتي. لا تملح الجرح، خله ينزف سكاتي. خله مدام العباير تطحن وتزرع، خله مداد العنى نفسي وعبراتي، خله اليام جروحي تقطب وتبرى. اشعل فتيلك بجوفي لين هقواتي، تدفع مشاريها وتجدد المسرى. عليك نفسي تقلبني على ذاتي، ومبلشني الليل وانت تدور القمرة. كنت تحرى الجديد وجرحك الآتي، ينزفني بصمت وانت الفاهم الأدرى. مو تراك انت بس لحالك تحاتي، كل على حالتي له بوجعي ذكرى. هذا الزمن مرجحه ولي ظفر عاتي، وحنان داري وجيهن ما بها مذرى. تعثروا كلهم من دون شوفاتي، وانا اعيد الهقاوي مرة اخرى. ندمت جرح تعرض في خيباتي، من قشرة الايام صارت كلها قشرة.
0: الله عليك، صح الله لسانك وعتلى شانك.
1: الله
0: يعزك. تؤمن يا أستاذ فهيد أنه لكل شاعر قصيدة تشبه سيرته الذاتية؟
1: ما هو بالمطلق. ما هو بالمطلق، لأن الشعراء نوعين صراحة. في شعراء صاروا محترفين يعني لازم ينتج بالشهر قصيدتين ثلاثة، ولازم يكون متواجد، ولازم يحترف هذا. وفي شعراء هواة. الهواة هذولا اللي هو هاوي الشعر ويرى نفسه بالشعر كصديق،

0: الشعر كانفاذ قريحتي يعني. هو هذا الشخص اللي غالبا ما تجدين عنده قصيدة بتلازم طول عمره من قصائده.
1: نعم.
0: ما لم تأتي أخرى وتأخذ من تلك المحبة والألفة اللي بينه وبينه.
1: يعني ما يحس الشاعر أنه في بعض القصائد تمثل حياته واكتبه؟ كل شخص له أسلوب معين.
0: لا لا لا ما هو كل شاعر. الشعراء بس يا أختي سهر بصمات، نفس بصمات الإبهام. ما يشبههم بعض. نعم. على كثرهم على أعدادهم لا يمكن يشبههم بعض.
1: نعم يعني هم يمكن أنا أوافقك الرأي 100% أنه ما يشبههم بعض والكل شاعر بصمته، ولكن أنا أخالفك بأنه يمكن شعراء يجتمعون في مشاعرهم، الحنين للماضي، حياة الطفولة، الحزن بحياتهم، يمكن إلا ما كتبوا عن هالأمور هذه.
0: هم هنا أنا أجمع ليش؟ لأنهم هم يتفقون كلهم عند يعني على على على الأشياء اللي الحنين والرجوع للماضي للطفولة.
1: نعم.
0: يرجعون للأيام الفقد. يعني تدري انه الانسان بشكل عام مو بس الشاعر
1: بالضبط.
0: يعني دائما يستمتع بذكرياته حتى لو انها يعني موجعة.
1: نعم يعني يمكن الجميع، ولكن احنا نتحدث عن الشاعر كون الشاعر يقدر يجسد المشاعر هذه كأبيات.
0: يستطيع. نعم. يستطيع.
1: طيب يمكن يمر الشاعر او فهيد العنزي مريت في لحظات كتبت بها قصيدة وقفت ما قدرت تكمل، أوجعتك القصيدة، يمر الشاعر بهالشيء هذا؟
0: والله أنا أذكر أني كتبت بيتين قبل فترة طويلة جدا وما قدرت أكملهم صراحة.
1: ما اكتملت القصيدة؟
0: ما كملتهم، كملتهم حوالي 8 أبيات وحذفتهم، وكملتهم 8 أبيات وحذفتهم. ما عاد في شيء يصلح لهذه الأبيات بالنسبة لي أنا. ممكن لو شاعر غيري يمكن يكملهم.
1: ما يصلح من أي ناحية؟ من ناحية مجتمعية ولا من ناحية
0: لا لا لا لا لا لا
1: إحساس ومشاعر؟
0: مشاعر إن الفكرة ما شوفني إني أنا لازلت في نفس فكرتي اللي كتبت فيها هذه الأبيات.
1: نعم. اخترت إنك توقف ما كملت.
0: اخترت إني أوقف احتراما لجمال هذه الأبيات بالنسبة لي.
1: نشرتهن؟ والله احتفظت بهن لنفسك؟
0: والله يمكن ما أدري، يمكن غرّت بهن أو ما غرّت يمكن في إكس يمكن، بس إني أنا محتفظ فيهم، وأنا من النوع اللي ما يحفظ قصائده، ولكن في بعض الأبيات مثل هذول حفظهم هم بيتين يعني.
1: نقدر نسمعهن؟
0: إيه نعم، لأنهم هم كانت لهم حادثة يعني.
1: نعم.
0: كان واحد يتكلم كان من الربع، كان في تركيا موجود هناك، يعمل هناك في يعمل في سلك معين
1: بالضبط.
0: واتصل علي صديق وصار لسنة ما رجع للبلد. واتصل علي ويكلمني عن واحد زعلان من عياله. يعني ما كان راضي عن عياله. وقل له ونتحاور أنا وياه، قلت لي يمكن يا أخي مو شرط إن العيال غلط، ترى إحنا يا الأباء بعض فينا ناس يعني يضغطون على عياله وكذا. المهم طر على بالي وقول ما كل غصني والفه يا علي طير، بعض الغصون يفرد منها ورقها، ولكن صدر تسد جيبه أزارير، بعض الصدور ساعة ربي خلقها.
1: الله الله.
0: يعني مو شرط إن يعني مو شرط
1: تكتمل يعني. نعم، ولكن يمكن هي وضحت الغاية بالنسبة لك، أنت فاهم هي وش تعني وما يهمك الباقيين.
0: نعم صحيح. أيوة.
1: طيب اليوم مجتمع يفرض علينا قيود، احنا ما نقدر نقول كإعلاميين، كمثقفين، كشعراء، كفنانين، كمبدعين، حتى كأطباء ومهندسين، شلون الشاعر بالذات يوافق ويوازن بين حقيقة مشاعره؟ يعني مرات يكون في مشاعر وده يعبر ويكتب، ولكن المجتمع يفرض انه انا ما ودي اتجاوز. شلون انت كشاعر تقدر توفق بينهم، توصل القصيدة لي ما يرضي غرور الشعر؟
0: شوف احنا مجتمعات نقدس الأخلاق وخطوط حمراء على مسألة الأخلاق.
1: نعم.
0: خاصة مجتمعاتنا العربية، فالشاعر هو فرد من هذا المجتمع. الشاعر دائما يكون حريص على انه ما يتجاوز حدود المجتمع اللي هو فيه، والمجتمع يوافق الدين في ذلك يعني أيضا يعني مو بس إنها عادات وتقاليد وكذا، لا هي توافق الدين. فحرص الشاعر على هذه الأشياء هي تعتبر من من من جماليات أخلاقه، إنه ما يتجاوز الحدود ولا يخدش الحياة في في في شعره ولا يتجاوز على الآخرين.
1: ترى يعني ينغصب الشاعر على مراعاة هالشيء علشان ما يتجاوز الحدود، بالرغم من أنه مثلا مرات تكون الفكرة حاضرة ولكن ما يقدر يبوح بها.
0: وما في شاعر ما كتب وتجاوز، ولكن أحيانا نكتب أشياء تتجاوز الحدود ونحتفظ فيها لأنفسنا، عندنا أرشيف، كل شاعر عنده أرشيف لا يمكن أن يقولها المجتمع، قد يقولها بين أصدقاء اثنين ثلاثة ناس يمون عليهم ممكن، ولكن في المجتمع لا.
1: هذا يخليني أطرح لك سؤال ثاني قودا إلى سؤال ثاني، هل في هيدا العنزي هناك شخص لا يزال يسكن قصائدك رغم غيابه؟
0: والله أعتقد أني راح أتجاوز هذا السؤال.
1: يعني حساس شوي. يلا علشان المجتمع رح نتجاوز هذا السؤال، ولكن رح نسمع قصيدة. تمام
0: يلا. يقول تعدت الشوفة ضباب المشاريع، صح الصدى وارتد مرة ومرة، تعدت الشوفة ضباب المشاريع وصح الصدى وارتد مرة ومرة، سليلة المعنى تصيبه وتخطيه وتزاحمت على سليلة مقره، عجاج بكرة خابين المذاريه، بكرة عجاجه بين برده وحرق، وتقوزحت عقب السحابه مساريه ونور السطى بجواءها المستقره، تلفت الهتان مع بار قنفيه يومي بشخاتير صداهن مبره، يوم الثرى رحب وصفق الساقيه، تشظت الوديان بسيول بره، نور الحصى ودع تجلت مواريه، كن انعكاسه واصل للمجرة، والروضة معشب والكما في مخابيه، شقايق النعمان عطر ومسرة، في خايع طيره يغرد حواليه، والخد فيه وفيه والنبت غره، ونتحلول طير شلوى وحاتيه على أمل شهانتي من ما على أمل شهانتي ما يمر، شهانتي فكرة طوال مبانية، بناتها تبانتين ومجرة، وأنا تحلول طير شلوى وحاتيه على أمل شهانتي ما يمر، شهانتي فكرة طوال مبانية وبناتها تبانتين ومجرة، والبعد الآخر غارق في مبادئه تجاذب شوفي ودمعي يذر، أخيه يا كثرة تعافيه أخيه هالدرب هذا ضاع حلوه بمر. سلام.
1: الله عليك. الله عليك. بدعت يا أستاذ فهيد، لو طلبنا منك كتابة بيت شعري للجمهور وش صعب عليك إنه تفكر بينك وبين نفسك، هل إني أكتب بيت شعري يهز الجمهور ولا أكتب بيت يرضيني أنا؟
0: لا، بما أني أنا كاتبه للجمهور أنا راح أبحث عن رضا الجمهور فيه.
1: تعد نفسك واحد من الجمهور؟
0: كيف؟
1: تعد نفسك واحد من الجمهور؟
0: بصف معهم وأكتب هذا البيت.
1: نعم. حتى لو ما أرضاك؟
0: لا، اللي ما يرضيني أنا ما أكتب، اللي ما أرضى عنه ما أكتب الصراحة.
1: يوم تندعون على أمسيات شعرية،
0: نعم،
1: ويوم تندعون على خلينا نقول لقاءات بالسوشيال ميديا اللي هي اللي تنبث حاليا يعني بمواقع التواصل الاجتماعي، وين تشوف نفسك أقرب يعني في هيدا العنزي يشوف أقرب لنفسه بعيون الجمهور مباشرة وهم قدامه، ولا الجمهور اللي على السوشيال ميديا بأسماء مستعارة وأشخاص غير مرئيين؟ وش الأقرب لك؟

0: صراحة أنا شخصيا، وهذه طبعا أنت دخلتي في الحالة النفسية اللي أنت تكون كيف تكون حالتك النفسية مع الجمهور مباشرة. أنت قلتي أمسيات شعرية،
1: ممكن أمسية مثلا مهرجان، يعني دعوة بيكون الجمهور كبير وحاضر أمام الشعر.

0: في الحدائق، في الأشياء الأخرى لما تنزل المكان كذا. لا، ما أرى نفسي فيها صراحة. أنا أرى نفسي لو كان عندي لقاء في أحد المواقع الإلكترونية وأنا ماخذ راحتي وأقدم ما يلزم يصل للجمهور بطريقة يمكن أكثر من ما يصل للجمهور. أقعد أقصد قدام 100 شخص ولا 150 شخص في صالة والأصوات عالية، ويمكن ما راح يصل اللي أبيها.
1: يعني في بعض الأشخاص يقول لك أنا أشوف إنجازي وتقدمي ونجاحي بعين أحد الحضور وهو يسمع لي بإمعان، و يعني مرتاح أكثر من إني أكون بمواقع ما أدري مين اللي قاعد يسمع. هل توافق الرأي مع ولا ضد؟
0: لا مع ولا ضد صراحة. أولا الحالة تختلف والمكان يختلف والحضور يختلف. يعني مثلا لو فرضنا أنا أدعي المهرجان فيه ناس من الناس اللي أنا ودي يسمعوني، يعني أنا أبغيهم يسمعوني، ممكن يكون هذا أفضل. بس أنا أقول لك في التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لا، أنا أنتشر أكثر. أنا انتشرت في التواصل الاجتماعي أكثر من الأشياء اللي واجهت فيها.
1: تشوف أن خدماتك السوشيال ميديا أستاذ حيد أكثر؟
0: نعم أنا ما نشرت إلا في بعض المنتديات. أنا شاركت في المنتديات مشاركات خجولة صراحة، كنت في شظايا وكنت في منتديات جميلة يعني، ولكن صراحة مشاركات خجولة لأني ما كنت فاضي ولكن كنت مهتم هذه الأيام. وبعدين أنا نشرت تقريبا بعد المواقع الرقمية والتواصل الاجتماعي.
1: طيب خلينا نسمع منك شيء.
0: أعطيكم ماكس بين التفعيلة والعمود. والمشاويري تعدد خطوتي والشوق وياك، خطاوينا سنابل ربط برضك وظلك وتحنانك، على نكهه صباحك يا الغلا ولا على ممساك، نبت عشقي على جالك على برك على احسانك، على قوسك وبارودك وبعد الهجر عن مرماك، تاريسك تعرف اني مصاب بمقتل عيانك، وينك ترى غيابك كسر قلب وضم الشوق وضناني حيل، وينك ترى الدنيا بدونك ضيق واستنزاف لشعوري، وينك ترى هجرك صنع مني حزين اخر ومن الاخر، ترى بضيع من دونك، وينك تراني جاد مساخر تراني بالغلا زاخر، وينك وينك وينك وينك، يا مشعل ضوك بجوفي يا منورني غرام يا مصورني سنام، وينك ترى غيابك كسر قلب وضم شوق وضناني حيل، وينك. سلامتك.
1: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك. يعني شعور حتى بالطرح قاعد تحسسنا بشعورك. إذا صمت الشعر داخل فهيد العنزي، ماذا سيبقى من فهيد العنزي؟
0: والله حاليا أنا أرى أنه هو المتنفس الوحيد لنا بعد التقاعد. طبعا هو المتنفس الوحيد اللي أنا أشغل نفسي به وأجد نفسي به وأجد وكل يوم أشوف نفسي أنا مبتدئ وتوني قاعد أكتب وتوني أتجدد وتوني كل يوم أرى نفسي أصعد درجة في هذا المضمار، ورغم أني أخذت سنوات طويلة في المضمار ولكني ما كنت مهتم هذا الاهتمام صراحة إلا من 10 سنوات 15 سنة. يعني حتى أني كتاب، أنا أصدرت كتاب عندما ينضج الغيم في 2017 تقريبا، هو أول كتاب لي أدبي. وبعد يمكن 4 كتب أعدمتهم قبله، كل ما أجهز كتاب أروح أكنسله لأني أرى أنه مو هذا اللي أنا أبغاه، واللي وصلت إلى الكتاب هذا وأصدرته صراحة.
1: يعني حسيت أنه هذا الكتاب هو مبتغاك؟
0: برضه ما هو مبتغاي بعد ما
1: الشاعر دائما
0: وأجد أني أنا الآن لازم أصدر النسخة الثانية بإذن الله عن قريب، وقال أنا أحاول أني أرضي نفسي.
1: تحس حالك أنه لازلت تبحث عن فهيد العنزي أو ما يرضي غرور فهيد العنزي؟
0: صحيح.
1: نعم. بالضبط. هذا ممكن حال الشاعر المتجدد دائما.

0: دائما إلا ما يبحث عن الجديد والجديد والجديد، ما يكتفي بشيء معين، وكل شيء يطرحه يعتبره أنه مو هذا اللي وده إياه.
1: شوف شاعر طول عمره يركض باتجاه الهرم، الهرم اللي لا يصله أحد لحد الآن ولا يتربع عليه أحد، ولكن يحلم أنه يكون يعني راض عن نفسه فوق الممتاز، يحلم ولكنه يبقى. وأنا واثق أنهم اللي سبقونا ماتوا ولا وصلوا هذه اللي يبونه، إلا وصلونا حنا اللي ورسناهم ورأينا ومشينا على طريقهم، رأينا أن فيهم قدوات حسنة وجيدة.
0: نعم، شرايك بشعراء هذه المرحلة؟ الساحة الشعرية مليانة متنوعة، سواء كان بالطرح، سواء كان بالأسلوب، سواء كان بكل شيء، ايش رأيك بهم؟
1: للأمانة في شباب في عمر الزهور متواجدين الآن في السوشيال ميديا،
0: نعم،
1: موجودين بالساحة. للأمانة أخوي الشاعر رضا حليس الله يمسيه بالخير الآن يقول دائما فلان يخرع، يعني يدهش،
0: يخوف. احنا عندنا نقول يهبل، يخرعك يهبلك.
1: فهو يقول يخرع
0: بالضبط،
1: يخرعون للأمانة، يخرعون الحيل، يعني يعني يعني يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. ولكنهم ما هو كل الموجود.
0: نعم،
1: لا،
0: وش يحتاج الشعر اليوم استاذ فهيد؟ بما أنك أنت قلت أنه في شعراء على قولة شاعرنا المبدع أنه يخرعون، مبهرين، أسلوبهم جميل، جزلين، قويين، وفي شعراء نص نص، وفي شعراء عاديين. اليوم وش يحتاج الشاعر علشان يصل مرحلة يخرع؟
1: الشاعر هذه قدرات ما لها دخل في أنه يحتاج ولا ما يحتاج. هو ممكن يثقل موهبته بالقراءة، والقراءة ثم القراءة ثم القراءة ثم القراءة. طبعا أنا هذه نصيحة لكل مستمع،
0: هذه نصيحة كل شاعر. نعم نعم
1: نعم، القراءة ثم القراءة، حتى لو تلقى يعني تلقى خبر قطعة جريدة تراه يفيدك لو قريته، لو قريته، لو أنه خبر عام يعني كذا.
0: نعم،
1: القراءة هي تثقل الموهبة بشرط أن تكون الموهبة موجودة وتكون الموهبة على مستوى عالي. ترى الموهبة أحيانا ما تكبر مع الشاعر،
0: نعم،
1: تبقى على حالها حتى لو وش نسوه، هي الله خلق كذا يعني.
0: نعم بالضبط. طيب لو كانت حياتك قصيدة وش تختار لعنوان؟
1: وماذا بعد؟
0: وماذا بعد؟ جميل. طيب وش راح تسمعنا؟
1: في معرض الليل ونجومه ملامح حجير، ثم المجرة تسولف عن دلال ونجر. في معرض الليل ونجومه ملامح حجير، ثم المجرة تسولف عن دلال ونجر. تشتب نيرانها بوجار ذاك الفقير، على أمل ينبلج من ثغر ليله فجر. ويحاول اللي قضى ليله ووقته خفير، ينهي دورانها العكسي بليا ضجر. منخاط فيها العميل بليلة زمهرير، يبي تلحف مشاويره بمعطف حجر. من جملة اللي ذكرته في شيء خطير، قمنا نعد الذنوب ونحتسبها أجر. كبيرة همومنا والظرف فيها كبير، ما هي مباني مواصيل وشوارع هجر. الحظ ما هو موفق مثل عود ضرير، ما يستوي بالطموح وضارينا للزجر. غنيت له يوم شان ودم عيني غزير، لين السكك له بكت والأرصفة والشجر. اللي تمادى كذا بدون علم ونذير، في تالي الوقت ما أدري وش علامة فجر. الجبر ما فعدني والحلم مبطي كسير، والصدر وسطه طواحين ولجاجة غجر. يا ليلة البارحة ما جاد معت النصير، تفرعن اللي تفرعن بالمواجع تجر. في معرض الليل ونجومه ملامح حجير، سن المجرة تسولف عن دلال ونجر. سلامتك.
0: الله يسلمك، صح الله لسانك. وعدت لشانك شعرنا في هيدا العنزي من المملكة العربية السعودية. قبل ننهي معك لقاءنا الجميل الليلة، وش توجه كلمة لجمهورك اللي قاعد يسمعك الآن، سواء كان بالمملكة الأردنية الهاشمية ولا بوطننا العربي؟
1: أوجه لهم أول شيء أمسي عليهم بالخير جميعا، وأقول لهم أنا وأضعكم نصب عيني وقدامي وأنا ألقي شعر أو أرد على الأسئلة، وأنتم همي الوحيد من ناحية الشعر. كونوا قريبين مني.
0: يعني هذه هي رسالة الشاعر فهيد العنزي، جمهوره العزيز كونوا قريبين منه أكثر، كونوا قريبين من نصوصه أكثر، لأنه هو لما بدينا مع اللقاء قال أنا أفكر بالمتلقي قبل لا أفكر بنفسي، فيستحق هذه المتابعة منكم. ودي أشكرك على هاللقاء الجميل أستاذ فهيد، والكلمات الجميلة وهالأبيات اللي الليلة تنومتنا في سماع على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الله يحفظك أختي، وأنا والله سعيد جدا صراحة. تحية لأخوي عوض الضامي أبو فواس،
0: نوجه له التحية مبدعنا عوض الضامي.
1: أي والله الله يسعده. تحية إلى المستمعين كلهم، وتحية لكم، تحية للأردن، تحية للطاغم اللي حواليك اللي قائمين الآن على هذا البث الجميل. وصراحة كلنا كل شكر لكم جميعا، الله يحفظكم.
0: نعم الله يعزك، وشكرا جزيلا لك. شكرا شاعرنا. مستمعين الكرام، بتفاعل المستمعين والمتابعين والمشاهدين معنا على الحلقة جميل جدا. موسى خشان تقول وش معنى كلمة ينخرع؟ حنا يوم نقول ينخرع يعني يخاف، يعني الإنسان اللي قدامك يخرع، يخوف. يخوف مو لأنه يخوف هو كشخص، هو يخوف كإبداع، يعني مثل ما تقول له هيبته، له حضوره الطاغي. الله يمسيكم بالخير. طبعا حنا على طاري الكلمات الجميلة اللي دائما نستخدمه في يعني بلهجتنا ولغتنا وأيامنا العادية، عجبتها مقولة للشاعر محمود مفضل العزام، كنا نقول قبل الحذية. أنا عارف وش معنى الحذية، كان يقول الشخص الآخر، يعني متقول لفلان ودي الحذية، الشخص الآخر يرد عليك يقول أبشر. فشوفوا لنا وش معنى كلمة الحذية، خلينا الأسبوع القادم نشوف إجاباتكم عليها ونشوف وش معنى. أنا مني وعلي عارفة وش هي، لكن هذه كمبدأ من كلمة يخرع الحذية، يعني كلمات كثيرة إن شاء الله راح نتطرق لها بالأيام الجاية. كل الشكر لكم على استماعكم ومتابعتكم لنا لهالبرنامج اللي أنتم تعطونه طابع الأصالة والأناقة، ولضيوفنا المبدعين، ولكل أحد قاعد يساهم في إنجاح هذا البرنامج أوجه له كل التحية. ودي أشكر فريق العمل اللي يتعبون معنا وما شاء الله عليهم، يعني متابعين معنا أول بأول، من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج المبدع دائما وأبدا ربيع السرايرة، من المراقبة الرئيسية سفيان المحاميد، سوشيال ميديا رحيل الخالدي. كنت معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. كنت سعيدة جدا بهذا الهواء وهذا الأثير معكم. إن شاء الله راح نلتقي معكم بالأسبوع القادم. تصبحون على ألف خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يزور معرض فارنبرا الدولي للطيران 2026 في بريطانيا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.

0: مندوبا عن جلالة الملك رئيس الوزراء يرعى حفل افتتاح فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. من العناوين سيدتي وسادتي إلى التفاصيل. زار جلالة الملك عبد الله الثاني معرض فارن برا الدولي للطيران 2026 في بريطانيا، واطلع جلالته خلال جولة في المعرض على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران والخدمات ذات الصلة. وشملت جولة جلالة الملك شركات عالمية متخصصة في تطوير أنظمة الدفاع الكهربائية للطائرات والطائرات المسيرة وأنظمتها وخدمات الشحن عبر الطائرات المسيرة وأنظمة الطائرات القائمة على الذكاء الاصطناعي والطيران العمودي الكهربائي وتطوير البنية التحتية للتنقل الجوي في المدن والطائرات المسيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومجالات التصميم الهندسي. ويشارك في المعرض أكثر من 1400 شركة متخصصة من 41 دولة، وهو أحد أكبر المعارض الدولية في مجال الطيران والطيران الدفاعي. التقى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد شبابا وشابات من محافظة الكرك. وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء الذي عقد في مركز الأمير الحسن الثقافي بالكرك أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتطوير برامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات. وعبر سموه عن فخره بالشباب الأردني العاملين في القطاع التكنولوجي والتقني وما يتمتعون به من خبرات ومهارات. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية استكمال المشاريع الحيوية التي يجري العمل عليها في المملكة بمختلف المجالات، لافتا إلى أهمية المشاريع السياحية التي تهدف لتعزيز تجربة السائح وتنشيط الحركة السياحية بالمواقع الأثرية. وتطرق سموه إلى فرص التعاون الاقتصادي مع دول الإقليم في مختلف المجالات لا سيما بمجال الطاقة. وتناول الحديث والتطورات في المنطقة، إذ شدد سمو ولي العهد على أن الأردن مستمر في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه بجهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ودار خلال اللقاء حوار حول جملة من القضايا التي تهم الشباب في مختلف المجالات خاصة السياحية والزراعة والتكنولوجيا والقطاع التقني، بالإضافة إلى برامج مؤسسة ولي العهد، إذ ثمن الحضور دور المؤسسة في تمكين الشباب واهتمام سموه وتواصله الدائم مع الشباب للاستماع لملاحظاته ومقترحاتهم. رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حفل افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 في المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية، مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني. وأوقد حسان شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون التي تقام تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي. التفاصيل في التقرير التالي.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40. وأوقد رئيس الوزراء شعلة المهرجان إذانا ببدء فعالياته، ويحمل المهرجان هذا العام شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، وتتضمن الفعاليات الثقافية والفنية للمهرجان ما يزيد على 220 فعالية تبدأ اعتبارا من اليوم وتستمر حتى 2 آب المقبل. وأكد وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا للمهرجان مصطفى الرواشدة أن المهرجان يمثل منصة مهمة في المشهد الثقافي الأردني والعربي والعالمي لما يتضمنه من برامج تكرس الحوار بين ثقافات الشعوب، وبما يؤكد أن الثقافة والفنون تشكلان جسرا للتقارب والتبادل الثقافي بين الأمم، مضيفا في مهرجان جرش تجتمع اللغات الحية وعلى مدرجاته تجتمع فنون العالم. ورحب وزير الثقافة بالمشاركين من الدول الشقيقة والصديقة في هذا المهرجان العالمي، وقال: حينما نتحدث عن مهرجان جرش فإننا نتحدث عن عنوان ثقافي وطني إنساني، وعن خطاب الدولة في الكيفية التي تنظر بها إلى فهم الماضي والوعي بالحاضر واستشراف المستقبل، وفي الكيفية التي تسعى معها لتوثيق السردية الأردنية حكاية الأرض والإنسان. وأضاف الوزير إن استمرار المهرجان وتواصله على مدى 40 دورة لا ينفصل عن صمود الأردن واستقراره بالمعنى الذي يبرز مكانة الأردن ويوحي إليه الرقم 40 من رمزية الرشد والحكمة والشباب والقوة والنضج والاكتمال، شاكرا جرش وأهلها على كرمهم وترحابهم في استضافتهم للزوار والضيوف الذين عكسوا قيم الأردن الأصيلة. وقال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بن ياسين في كلمة له باسم المجتمع المحلي في رحاب جرش المدينة التي تحمل بين أرجائها عبق التاريخ وروح الحاضر: نلتقي اليوم لنحتفي بالمهرجان الذي يجمع بين أصالة المكان وروعة الإبداع، ويجسد حضور الثقافة والفن في مشهد نابض بالحياة. وتضمن حفل الافتتاح عرضا أعد خصيصا للاحتفاء بالذكرى 40 لانطلاق المهرجان، استعرض تطور الموسيقى الأردنية في رحلة فنية تنطلق من الموروث الشعبي والفلكلوري مرورا بالموسيقى المستقلة والبديلة، وصولا إلى التجارب المعاصرة التي حملت الصوت الأردني إلى المسارح العربية والعالمية. وشارك في العرض نخبة من الفنانين الأردنيين الذين يمثلون محطات مختلفة من تطور الأغنية الأردنية، يتقدمهم صوت الأردن عمر العبداللات والفنان حسين السلمان وعزيز مرقة ونداء شرارة وعصام النجار. كما شهد الحفل تكريما لرمزين من رموز التراث الموسيقي الأردني والعربي، الفنانة سميرة توفيق والفنان الراحل عبد موسى، في احتفاء يجمع بين الأصالة والتجديد.
0: أكدت وزارة الداخلية أنه استمرارا للنهج المعتمد بشأن تسهيل الإجراءات وتبسيطها حيال سفر المستثمرين ورجال الأعمال من الجنسيات كافة ودخولهم إلى أراضي المملكة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني، ونظرا لصدور قرار سابق بخصوص تسهيلات تسمح للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين ممن يحملون بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية بالدخول إلى أراضي المملكة دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة، لتمكينهم من متابعة استثماراتهم في البلدين الشقيقين والاطلاع كذلك على الفرص الاستثمارية في المملكة. وبهدف تقديم تسهيلات إضافية بهذا الخصوص تحقيقا للغايات المرجوة، فقد تقرر السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين ممن يحملون بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية الزوجة والأبناء دون سن 18 بالدخول إلى أراضي المملكة دون اشتراط الموافقة المسبقة. عقد مجلس النواب جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، ناقش خلالها مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية.
2: يأتي مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 في إطار إيجاد منظومة تشريعية تنظم العمل المهني والتقني من خلال ترخيص مزودي خدمات التدريب

0: وتنظيم ممارسة المهن ووضع أسس واضحة للاختبارات المهنية والتقنية بما يضمن رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة مخرجات التدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وافق مجلس النواب على عدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، كان أبرزها إعادة تعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون، حيث تم استبدال مصطلح المفتش بلجنة التفتيش. كما وافق مجلس النواب على تعديلات تتعلق بمهام وزارة العمل والتي تشمل ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية والتقنية وإصدار إجازات مزاولة المهنة، إضافة إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات الترخيص والاختبارات. وأكد النواب على أهمية مشروع القانون. وخلال النقاشات أكد النواب على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التدريب المهني، معتبرين أن تنظيم هذا القطاع أصبح ضرورة ملحة في ظل الحاجة إلى موائمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل. بدوره أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 جاء لإيجاد إطار تشريعي متكامل ينظم العمل المهني والتقني ويوفر بيئة عمل محفزة وينظم ممارسة المهن وفق معايير واضحة. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات بهدف دعم برامج التدريب والتشغيل وتمكين الفئات الباحثة عن فرص عمل بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التدريب والتأهيل. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وبين المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها وبما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها. أكد لبنان تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا أدانت فيه الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت واعتبرتها انتهاكا لسيادة هذه الدول وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جسر أو محطة طاقة إيرانية في كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في مضيق هرمز، مما زاد من حدة التوتر بعد تهديد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران حركة الملاحة بمضيق باب المندب الحيوي أيضا لإمدادات الطاقة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. من جانبه حذر وزير الخارجية عباس عرقجي من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية بعدما توعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك لقاء استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. وإلى لبنان، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده ستواصل حشد كل الجهود السياسية

السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هدف الحكومة اللبنانية هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي. وأضاف سلام بعد غرسه العلم اللبناني في ساحة زوطر الغربية التي وصلها صباحا بمواكبة من الجيش، أن الحكومة اللبنانية بدأت تسخير كل الإمكانيات لمواكبة عودة سكان جنوب لبنان، مبينا أن القوى الأمنية والجيش اللبناني موجودون لحماية العائدين بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش. وإلى قطاع غزة، وهناك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق متفرقة في القطاع، حيث استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 12 شهيدا، بينهم شهيد متأثرا بجروح أصيب بها سابقا و12 إصابة. وارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1180، والإصابات إلى 3810، فيما جرى انتشال 802. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وفي ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإجماع في دورتها 48 المنعقدة في يوسان في جمهورية كوريا، قرارا يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر جراء الإجراءات الإسرائيلية المهددة للتراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس وتغيير الوضع القائم فيها. كما رحبت الوزارة بقرار حكومة مملكة هولندا الصديقة حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقرار مملكة بلجيكا الصديقة حظر استيراد منتجات المستوطنات، والذي يعد خطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. سيداتي وسادتي، في ختام نشرة الأخبار، هذه إعادة للعناوين. جلالة الملك يزور معرض فارنبرا الدولي للطيران 2026 في بريطانيا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات. مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الوزراء يرعى حفل افتتاح فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. سيدتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحية الزميل ربيع السرايرة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون.

0: والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: ويستمر حوار الشعر حين تهدأ الخطى ويأخذ الليل مجلسه، يبدأ الامتحان الآخر، امتحان الكلمة. فهنا

0: هنا لا تقاس الرحلة بالمسافة.
1: إن كلمة ثاوٍ لا تليق في هذا المقام يا شيخ حمزة.
2: لما؟
1: لأن ثاوٍ بمعنى هالك أو ميت.
2: يا ضيفنا، إنما الأصل في الثاوي المقيم في المكان، ومنه سمي الميت ثاوياً لأنه يقيم في ضريحه. وهذا القاموس، ولنرى ماذا تعني كلمة ثاوي. اسمع يا مولاي، ثوى المكان وبه أطال الإقامة أو نزل إلى آخره.
1: وكيف اهتديت إلى معرفة استخراج هذه الكلمة من القاموس؟
2: إن ذلك يا حضرة الضيف من اختصاصنا نحن معاشر علماء الإسلام.
3: هو لا يقصد ذلك يا شيخ حمزة، لكنه أعجب بسرعة استخراجك للمعنى.
1: نعم، هذا ما قصدته يا شيخ حمزة.

لم يكن الخلاف على لفظ، بل على من يملك مفاتيح المعنى. فاللغة في حضرة الأمير ليست زينة شعر، بل سلطة معرفة، ومن أحسن استخراجها أقام فيها ثاوياً.

0: فيا أخا الشام ليت الشام تجمعنا برأس لبنان يحلو فيه تردادي.
1: تلك المنازل تدعوكم لمنهلها، كيما تفوز بكم يا خير ورادي.
0: انقل كلامي إلى لبنان عن كثب ما في المعاني سوى ود وإسعادي. لبنان والشام والأردن واحدة من الممالك انتاقت لأمجادي.
1: وغير نهرك قطر لا يرتبها، فما يعيش بإقصاء وإفرادي. إن جمع العرب حب في القلوب غدت كخيمة المجد إن عزت بأوتادي.
2: الله الله الله، قلت كلاما عاليا يا مولاي، ويليق به ما سمعناه من شاعر لبنان الكبير.
3: وهنا ارتفعت الكلمة من مقام الحوار إلى مقام الرؤيا. لم يعد الشعر رداً، بل صار وطناً يتلى وحدوداً ترسم بالقافية.

0: أنا الموحد في الأوطان أجمعها جمعاً بفرد ولو عزت بتعدادي وقد دنوت دنواً من مآربها وسوف أصدح مثل البلبل الشادي.
1: هذا الأمير من الآمال قربني، لا قرب الله مني يوم إبعادي. العرب تيم قلبي حب عنصرهم وما أهيم بأتراك وأكرادي. أما الأولى قدموا من عبر بحرهم فما أبالي بشذاذ وشرادي، وقد عرفت

0: عرفت أمير العرب عن كثب، فزاد فخري بآبائي وأجدادي.
1: قل للفريقين عما في البلاد هما تباع عيسى وأتباع النبي الهادي، إن السلامة في توحيد قصدكم، ولن تضلوا بإخلاد لإرشادي. لا يجمع الشمل إلا مقصد جلل يفدي البلاد بأرواح وأجسادي، وقد وهبت لها روحي وما ملكت يدي وقومي وأولادي وأحفادي.

كان الشعر يقول ما تعجز السياسة عن قوله، ويجمع ما فرقته المسافات. في تلك الليلة لم تكن الأنهار ولا الجبال فاصلة، بل كانت القصيدة هي الجغرافيا.

0: لقد قال سمو الأمير قصيدة بعنوان لست للغور. هل يسمح مولاي أن يعيد السراج قراءتها على مسامع ضيفنا؟
1: طبعا يا شيخ حمزة.
2: بأمرك يا سمو الأمير. لست للغور فاعلموا بالقال، انظروا الثلج في أعالي الجبال، إنما الغور جنة ورياض وسرور أيامه والليالي. كم رفيق مضى وكم من خؤون يشبه الغول طبعه والسعالي، عاش فيه ولا تحين حياة قد طوت عهدها السنون الخوالي. كل شيء لا بد يفنى ويبقى، فعل خير من طامس الآجال. أيها الشيخ صغ قريضا مصفى بين هذه الربا وتلك التلال، واخبر التل أن جل مرادي أن أراه يجول مثل مجالي.
3: سأحاول أن أجول حسب طلب الأمير. عند صوغ القريض أو نثو قول أو خطاب حكى نثير اللآلي، وليالي الأغواي جنات شيخ ورفات بنعمة وجلالي، وإذا ما الشتاء أدبر يوما وادع الغور مفعم الآمال، وإذا ما استهل فيها هلال سوى قلبي ليوم ذاك الهلال. كم زمان مضى عليه وفيه عبوة من دوائس الأطلال.
1: أرجو أن لا يعتب علينا أبو وصفي.
3: أبدا أبدا يا سمو الأمير، ما يجلينا ويفرحنا هو الشعر.

وحين تكلم الأمير لم يتقدم بصفته حاكماً، وإنما بوصفه شاهد عهد يعرف أن الأوطان لا توحد بالقوة بل بالمعنى الذي يستحق أن يضحى لأجله.

0: لست للغور، قصيدة جميلة، هو لنا رد على ما جاء فيها.
1: أقول أنا يا مولاي.
2: تفضل يا شيخ حمزة.
1: لم يدع سيد الجميع لنا في نظم هذا القريض أي مجال.
3: وأنا أيضا يا سمو الأمير.
2: تفضل يا أبا مصطفى.
3: ليس هذا شعرا لعمري، ولكن هو صمت من اللآلي الغوالي. واللآلي يا شيخ هيهات أن تسلم يوما زمامها لمثالي.
2: لنسمع إذن ما يقول ضيفنا.

0: هكذا انتهت الرحلة، لا طين شفى الأجساد ولا طريق اكتمل، لكن الشعر وحده عرف كيف يعود محملا بما يكفي ليسمى حكاية.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: في ظلال الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، نزلت في مكة المكرمة قبل

0: القرآن العظيم، وتعددت أسماؤها وفضائلها، وقد شكلت العقل المدبر لكامل البناء القرآني، فهي أم القرآن. في أول آيتين تقدم الصورة تعريفاً لطبيعة الوجود وقوانينه. الحمد لله، تبرز حقيقة الألوهية. رب العالمين، تكشف علاقة الخالق بالمخلوقين. الرحمن الرحيم، توصل للرابط الأساسي بين الخالق والخلق، وهو الرحمة التي على أساسها نزلت الكتب السماوية وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. تجيب الفاتحة على السؤال المركزي الذي يتعلق بطريق الإنسان إلى الحقيقة. مصادر الإيمان تستند إلى أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، وتوحيد الألوهية والعبادة إياك نعبد. وهنا يتحدد موقف الدين من دور الإنسان في الأرض. إياك تلغي مفهوم الاستعباد وتقرر التحرر باسم الله للإنسان. ونعبد تفتح دور هذا الإنسان على أفق العبودية لله عز وجل، حيث الاستعانة على ذلك وعلى هذه المهمة العظيمة مرتبط بالله تعالى. في بداية الجزء الثاني من الفاتحة يتوجه الإنسان إلى الله طالبا الهداية، ليس له وحده وإنما للبشر والموجودات كلها، الهداية إلى الصراط المستقيم، هذا الذي أنعم الله به على عباده الذين جمعوا بين العلم بالحق والعمل به، لا على المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق وعاندوه، ولا على الضالين الذين تحركوا في الحياة بجهل دون منهج واضح صحيح. حين ندقق في خريطة الفاتحة معرفيا نكتشف أنها قامت على نصفين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. النصف الأول حق الرب في ثلاث آيات ونصف، الثاني يتعلق بالعبد ومتعلقاته، وعقد الآيات ومركز ثقلها إياك نعبد وإياك نستعين. نصفها يعود للرب حيث الغاية والعبادة، النصف الآخر للعبد حيث الوسيلة وطلب المدد والهداية إلى الصراط المستقيم. في هذه الحلقة نحاول أن نفهم سورة الفاتحة، ونتدبر آياتها، ونغوص في أعماق دلالاتها. أسأل الله تعالى لكم ولي أن تكون الفاتحة شافعة لنا يوم القيامة، أن نفهمها نحن نقف بين يدي ربنا في اليوم 5 مرات، نرددها ونتلوها ونتوسل بها إلى خالقنا عز وجل. أرحب بضيف حلقتنا فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير مهارات البحث والتفكير والإبداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
1: هذا دكتور حسين والأخوة المستمعين جميعا،
0: حياك الله،
1: الله عليكم النعمة والفضل.
0: اللهم أمين وبارك الله فيك. يعني نقطة نظام قبل أن نبدأ مبادرة هذه الحلقة وموضوعها جاء من الدكتور سامي، فأنا وأشكرك على هذا الاختيار دكتور سامي.
1: أهلا وسهلا دكتورنا، أهلا وسهلا، نسعد بكم ونشرف في بلدنا الطيب المبارك.
0: حياك الله، يا مرحبا بك. دعنا في البداية

0: البداية يا دكتور نتعرف على سورة الفاتحة من الخارج، متى نزلت هذه السورة؟ وما هي أهميتها؟ وكيف يفهمها العلماء والمفسرون في السياق العام للقرآن الكريم؟
1: الحمد لله رب العالمين. الحقيقة دكتور حسين، إذا أردنا أن نتكلم عن الفاتحة فقبل الكلام في سورة الفاتحة لابد التكلم ما هو القرآن،
0: تفضل يا سيدي.
1: ولابد قبل أن نتكلم في القرآن العظيم الحكيم المجيد أن نتكلم كيف نبدأ بقراءته وما هو المطلوب.
0: تفضل يا سيدي.
1: الفاتحة عندما وصفها الله عز وجل في القرآن قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة أخذت في القرآن اسم القرآن وأخذت اسم السبع المثاني. وقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فربط قراءة الفاتحة وقراءة القرآن بالاستعاذة، وهي الأساس اللي بتقوم عليه كل محاولات الإنسان للوصول إلى المراد. الفاتحة لها أسماء كثيرة، منها الكافية ومنها الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي أو هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لذلك عند الشروع في دراسة سورة الفاتحة لابد قبل دراسة سورة الفاتحة دراسة الأصول التي يقرأ عليها القرآن وكيف كيف نبدأ.
0: كيف نبدأ وما هي هذه الأصول يا دكتور سامي؟
1: نعم، الله سبحانه وتعالى المسبح بحمده المقدس له. الله المسبح بحمده المقدس له الحي القيوم. الحي القيوم إله واحد أحد. الإله الواحد الأحد له الأسماء الحسنى له المثل الأعلى. الذي له المثل الأعلى له الحكم له الملك له الخلق والأمر له الحمد. لما عرف سبحانه وتعالى عن نفسه الله سبحانه وتعالى لم يترك التعريف عن ذاته لاختيارات العقول البشرية، وإن كانت حتى هذه عقول ناقلة. لاحظ الله سبحانه وتعالى لما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم ولمن يقول للناس جميعا؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس الإنس والجن. ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآن يعرف على رب العزة الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. هذه الجمل الثلاث، الذي له ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو المعبود يحيي ويميت المكافي المجازي. المطلوب ما هو؟ فآمنوا بالله ورسوله. من الرسول؟ النبي الأمي. من الأمي؟ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقواعد التعامل مع القرآن العظيم الحكيم المجيد والتعامل مع الفاتحة له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه الخالق البارئ المصور الملك الحق الصمد. الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق الله الصمد. هذه الأسماء الثلاثية المتعانقة الخالق البارئ المصور والملك الحق والصمد الثلاثية الخالق البارئ المصور المتعانق الثنائي الملك الحق المفرد الصمد، هذه الأسماء فقط التي جاءت في القرآن العظيم الحكيم المجيد متصلة مع لفظ الجلال الله، لم تأتي إلا متصلة مع لفظ الجلال الله في القرآن.
0: نعم، وماذا يعني ذلك يا دكتور سامي؟
1: يعني ذلك أن هذه الأصول التي يجب أن يعرف بها الله عز وجل.
0: نعم،
1: لما يقول عز وجل نفسه الخالق البارئ المصور
0: له الأسماء
1: الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق.

0: قول الله الصمد، لما ختم عز وجل القرآن بقوله الله الصمد، فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول للخلائق أن أسماء الله الحسنى التي كلف الإنسان أن يحفظ منها 99، ولكن أسماء الله الحسنى عدد غير منتهي لأن صفات الله وأسماء غير منتهية، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول الأسماء محصورة فيما بين لفظ الجلال الله ولفظ الجلال الصمد. فلما كانت هذه الأسماء فيما بينهما، ختم الله الأسماء المعرفة على ذاته سبحانه وتعالى في القرآن بالصمد، وختم الأسماء المعرفة بالإضافة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فختم الأسماء المعرفة عليه سبحانه وتعالى إله الناس. طب لماذا؟ لأن هذه مرتبطة كل آيات القرآن العظيم الحكيم المجيد. ما من آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد إلا وهي مرتبطة بآية من آيات الفاتحة. لا تنفك آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد عن ارتباطها ارتباطا مباشرا على الأقل بآية واحدة في القرآن في الفاتحة. لذلك لما كان سبحانه وتعالى بجد احنا خرجنا شوي عن الموضوع يا دكتور، بس انا بدي اصل
1: بالله بس لو تكرمت يعني النقطة هاي جليها، ان قلت ان كل الآيات متصلة بشكل او باخر بسورة الفاتحة او بآية من سورة الفاتحة.
0: تفضل شيخ دكتور. اقرأ انت اي آية في القرآن،
1: نعم
0: في اي آية من القرآن، اطرح اي آية من القرآن على سبيل المثال، اقرأ آية من القرآن مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم على سبيل المثال.
1: نعم
0: شيء أين مرتبطة بالفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، فهي مرتبطة مع رب الجلال الله. لو قرأت أي آية في القرآن، أي آية في القرآن الله سبحانه وتعالى سمى الفاتحة سبع المثاني. لماذا هي سبع المثاني مثلا من الأشياء لماذا؟ لأنك عندما تقول أنت تثني، لما تقول الحمد لله رب العالمين دكتور، أنت أثنيت على الله ولا ما أثنيت على الله؟
1: أثنيت على الله.
0: طيب ماذا يجيبك رب العالمين لما أنت تقول الحمد لله رب العالمين؟ بقول لك عز وجل أثنى علي عبدي، صحيح؟
1: نعم.
0: طيب من أثنى على من؟
1: العبد أثنى على الله سبحانه وتعالى.
0: ثم الله لما يقول لك ربنا أثنى علي عبدي، ألم يثني عليك الله؟
1: طبعا الثناء متبادل.
0: أيهما أعلى مرتبة، أن تثني أنت على الله أم أن يثني الله عليك؟
1: أن يثني الله عليك.
0: إذن هذه قوة الفاتحة يا دكتور.
1: نعم
0: قوة الفاتحة هي ثناء الله عليك.
1: أها
0: لذلك هذه السورة يجب الوقوف عليها بعقول تدرك معانات ما فيها من دلالات ومعاني. لذلك الإعداد لقراءة الفاتحة، تحتاج إلى في هذا الزمان إلى عقول قادرة. ترى العقول الحالية، عقول البشرية الحالية، ترى إذا أعطيت المفتاح تستطيع أن تصل إلى أبعد الحدود في الفهم ثم العمل والتطبيق. تصور دكتور أنت في اليوم الواحد تقرأ على الفاتحة في اليوم وتسمعها على الأقل 17 مرة بالقريبة. الله بيقول لك في اليوم الواحد أثنى علي عبدي 17 مرة، حمدني عبدي 17 مرة، ولما بتيجي على اهدنا الصراط المستقيم رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ماذا تريد أكثر؟ رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي إيش ما سأل. فلما تدول اهدنا الصراط المستقيم، أنت سألت الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، يهديني أنا، دول اهدنا لمن طلبت الهدى؟ وبالتالي سورة الفاتحة حتى أستطيع أن أدخل عليها أنا أحتاج إلى تبيان. أولا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تفضل خلنا نبدأ يا دكتور لو تكرمت في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة جزء من السورة. نعم
0: هل عندما نصل إلى البسملة نبين هل هي جزء من السورة في القراءات العشر ولا هي ليست جزء من السورة؟ نعم. وما معنى كونها جزء من سورة الفاتحة أو كونها ليست من الفاتحة؟ هذه عند أهل الاختصاص.
1: نعم.
0: لكن عندما نصل إلى الحمد لله رب العالمين، ولا أظن الحلقة اليوم تتسع للوصول إلى هذا، لأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى بيقول فإذا قرأت القرآن
1: فاستعذ بالله
0: من الشيطان الرجيم.
1: نعم.
0: وبيقول عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فوصف الله عز وجل القرآن بالعظيم لما جعل سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن. أنت عندما تقرأ القرآن ماذا تقول؟
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: فجعل أعظم مقدمة لأعظم كلام. إذن أعظم جملة في الوجود هي حتى شارحة لمفهوم لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ليه؟
1: نعم.
0: تصور دكتور حسين، أنت أو أحد الإخوة المستمعين أو أي رجل في الأرض أو أنثى قال هذا الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أخبره الله عز وجل أنه أعاذه، ماذا بقي له؟
1: لم يبقى أمامه إلا أن يشعر بالرضا والسعادة.
0: هل عنده مشكلة في دخول الجنة؟
1: ولا في العيش في الدنيا.
0: إذا القضية الأساسية حياتي وحياتك كلها بتقولك على كلمة أعوذ أن تقبل. لذلك جعلت الفاتحة هي المفتاح الذي تقبل به أعوذ أصلا.
1: هل أعوذ هنا والعياذ يعني ستشرح لنا، لكن يعني هل هي مجرد يعني كلام لفظي يعبر به الإنسان، ولا هذه لها عمق في المعنى؟
0: حقيقة دكتور كل ما يتصل بحياة الإنسان نسبي، يعني لا يمكن أن نأتي بجملة تقوم لفظا مكان جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يمكن أن تأتي بجملة مكانها، فلا بد للناطق بها أن يأتي بها لفظا. الآن إدراك دلالات المعاني نسبية، كالناجح في الثانوية العامة، الناجح في الثانوية العامة معدله مثلا عندنا من 50 إلى 100، فكل من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد جاء بالاستعاذة. لكن كم يتحصل من هذه المعاني؟ هذا يعتمد على دراسة وإمكانياته. يعني أنت دكتور حسين مثلا، أنت الآن بروفيسور مثلا في الجامعة أو أستاذ الجامعة، كم بذلت من التعلم والتعليم حتى تحصل على شهادة أستاذ أو دكتور؟
1: صح، كم؟ يعني ممكن تحط 50% 60%
0: حسب. كم بذلت من الزمن، من الوقت الزماني؟
1: من الوقت الزماني ممكن تحتاج إلى يعني بين الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه إلى يعني 10 سنوات 12 سنة.
0: جميل. طيب والمرحلة الكي جي 1 والكي جي 2؟
1: هذا طبعا بدك تحسبها، بتتجاوز هون حوالي 12 سنة يعني.
0: إذا أنت بدك 12 سنة للمراحل التعليمية بغض النظر عن بتغير برنامج أو لا، وبدك على الأقل 4 للبكالوريوس و3 للماجستير مثلا و3 للدكتوراه.
1: صحيح.
0: أنت بتتكلم على الأقل ب 22 سنة تعليم، صح؟
1: بالضبط.
0: ومشان يصير بروف في الجامعة بدك 10 سنوات أبحاث، فأنت
1: صحيح.
0: بتحتاج 30 سنة تقريبا.
1: صحيح.
0: صح؟ حتى تأخذ شهادة دكتوراه وتكون بروفيسور. كم بذلت أنا وأنت في محاولة فهم كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كم قرأنا منها؟ كم مرة؟ في كم كتاب؟ أليس دخول الجنة مربوط بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بل لاحظ دكتور قوة حتى نعود لها. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي؟ من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أو فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يبطش بها، قدمه التي يمشي بها، وبصره الذي، وعينه التي يرى بها، ولا إن سألني
1: لو جبنا
0: ولن استعاذ
1: عذبي. نعم.
0: لا أعوذن. أعلى باب في الولاية ما هو؟
1: ولن استعاذني لا أعوذن.
0: إذن أعلى باب عند الولاية، ماذا المراد في الولاية؟ أن يعيذك الله عز وجل، هذا أعلى باب في الولاية، صح؟
1: صحيح.
0: جعل الله سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن هي أعلى في الباب في الولاية، فأنت تقول أنت قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
1: أنت تبدأ من فوق من المقام العالي.
0: بالضبط. فأنت إذا القرآن يوصلك في كل الأحوال بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى أعلى باب في الولاية،
1: ويأبى عليك أن تنزل، يصر عليك أن تبقى هنا.
0: نعم. لذلك نعم، لذلك لما تقول أنت دكتور، يعني عفوا، أنت الآن لما بتروح على بيتك بالليل ولقيت الباب مغلق، باب البيت مغلق، شو بتسوي؟ بتدق على الباب. كيف بتدق على الباب؟ بأدب.
1: نعم.
0: أو الجرس، صح؟
1: صحيح.
0: وإذا ما فتحوا
1: بتزيد شوي الحدة،
0: وإذا ما فتحوا،
1: وإذا ما فتحوا كمان بتزيد بالغضب.
0: نعم.
1: صح.
0: طيب أصلا إذا رحت تزور المحافظ كيف بتدخل على بابه؟
1: بتستأذن يعني.
0: طيب ولو ما فيش حد على الباب كيف بتدق الباب تبع المحافظ؟
1: برفق.
0: هل ممكن تطرقه بصوت عالي؟ ممكن شيء، لكن ممكن تكسره؟
1: لا طبعا.
0: طيب إذا قدر لك
1: أن تدق باب الرحمن،
0: كيف ندخلها؟
1: يعني نتطهر قبل يعني أن ندخل على رب العزة بهذه الـ الـ الـ
0: إذا هي المفتاح،
1: هي المفتاح
0: للدخول على رب العزة أنك تدخل عليه بكلامه.
1: نعم. دخلنا
0: الآن. لا كيف تدخل؟
1: نعم، كيف ندخل؟
0: أنت قلت على بيتك كيف تدخل، وعلى سيدنا كيف تدخل، فكيف على رب العزة؟
1: نعم.
0: إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الجملة التي نتعبد الله بها، لذلك ندخل عليها بكمال التعمق بدلالة المعاني. فكلما كنت أنا مدرك ومحتاج لدلالة المعنى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما كان إقبالي على الله بها يترتب عليه الدخول عليه بكمال الحب.
1: نعم.
0: كما قال الله يعبدونني خوفا وطمعا، كمال الخوف والطمع مع الحب. بل كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور في القرآن العظيم الحكيم المجيد لقد أول موقع في القرآن ذكر الله كلمة الإعادة، وهي الموضع الوحيد اللي قال فيه أعوذ بالله. قال لما سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان يحاجج بني إسرائيل، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شو قالوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن أول إعادة في القرآن من الجهالة، لذلك لما أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنني بهذا القول أولا أقسم على الله أن يعيذني من الجهالة فقد أخبرت عليه. آخر موقع في القرآن ذكر الله الإعادة، يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فكأن الإعادة بين مسألتين أساسيتين، أن يعيذنا الله عز وجل بالدخول عليه أو الإقبال عليه من الجهالة، وأن يعوذنا سبحانه وتعالى رب الناس ملك الناس إله الناس من وين؟
1: شر الوسواس الخناس.
0: من الوسواس الخناس؟ الذي يوسوس في صدور الناس من وين؟
1: الجنة والناس.
0: إذا هذه القضية الأساسية في الإعادة حتى أستطيع أن أدخل، كلما أدخلت على الله سبحانه وتعالى
1: الله يفتح عليك. الآن عرفت يعني نحن هذا الربط العميق، إنه إحنا نستعيذ من ماذا؟ يعني الناس فكروا يعني نستعيذ من الشيطان، لكن ما الذي وراء هذا الشيطان؟
0: نعم، لماذا؟ نعم، ما الذي وراء الشيطان؟ ماذا أقصد بهذه الاستعاذة أنا؟
1: صحيح صحيح.
0: من أعلى دكتورنا، من أعلى مراتب الاستعاذة، أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله هي شطر من آية من القرآن العظيم الحكيم المجيد من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهي شطر آخر فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي شطر آيتين. من ضمن معاني وقوة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم أن يكون قصدك التعبد بدلالة الألفاظ، لأنها شطر آيتين من القرآن. فكأن لما تدخل على الفاتحة أنت تقرأ القرآن، لكن بدخولك حتى على الفاتحة بقراءة القرآن تستطيع أن تجعل في نيتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شطر آيتين، فأنت تتعبد لله عز وجل بكمال اللفظ والإحسان، وكأنك تقول لله عز وجل لا يدخل عليك إلا بكمال صلاح كلامك، فأنا أقبلت عليك بقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا كلام يعادل ولا كلام يفوق كلامك، فأنا حتى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متعبد لك بدلالات اللفظ الذي أردت أنت.
1: يا سلام، بقي في الاستعاذة
0: نأتي إلى جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: نعم،
0: في اللسان العربي دكتور، في اللسان العربي، العربية لسان وليست لغة في مفهوم نتكلم فيما بعد.
1: صحيح،
0: العربية مقسومة إلى اسم وفعل وحرف.
1: نعم،
0: أعظم اسم في اللسان العربي لفظ الجلال الله، والكل يتفق على هذا. أعظم والفعل في اللسان العربي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر.
1: نعم،
0: والأحرف في اللسان العربي أربعة: أحرف بناء الباتثاء، أحرف معاني، أحرف معاني زي مثلا حرف الفي، أحرف ألف لام ميم، أحرف القرآن العظيم الحكيم المجيد المتعبد بها، وهناك الأحرف التي تدل على معاني الضمائر زي صراط الذين أنعمت.
1: نعم،
0: إذن أعظم أعظم أعظم كلمة في الوجود لفظ الجلال الله، وأعظم فعل الفعل المضارع. طيب ليش فعل المضارع؟
1: النحاء يقولون يفيد الاستمرارية،
0: يفيد الاستمرارية وقوة الفعل المضارع. هو فعل معرب، هو عادة مرفوع إلا إذا دخل عليه نواصب، صح؟
1: صحيح.
0: طيب الفعل المضارع يشابه الجملة الاسمية اللي هي المبتدأ والخبر، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، صح؟
1: صحيح.
0: وكأن الفعل المضارع شابه كأنه جملة اسمية مستمر، وهو أعلى أنواع المعرفة في الوجود، لأنه هذا فعل مضارع مستمر، كأنه شابه الجملة الاسمية في قوتها فهو مرفوع دائم. لذلك أعظم كلام، أعظم فعل في اللسان العربي فعل أعوذ، هذا الفعل بحد ذاته. هذه الجملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور محمد مكونة تقريبا من 10 كلمات. كل كلمة فيها هي أعظم كلمة في مكانها. فأعوذ أعظم فعل مضارع في الوجود للاستمرارية والاحتياج. ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ أعوذ من الفاعل اللي أعوذ؟
1: أعوذ أنا.
0: مين أنا؟
1: الإنسان.
0: أنا الآن لم أعد أنا الإنسان فقط، هنا أنا. هل هناك أهم في الحياة من الضمير الذي يعود عليك أنت أنا؟
1: لا طبعا.
0: إذن هو أهم ضمير في الوجود وأهم شخص في الوجود الآن، فيما بيني وبين في الوجود أهم شخص
1: الأنا.
0: الأنا تبعي.
1: نعم،
0: إذن إلى الآن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أهم فعل مضارع في الوجود أعود، وأهم شخص في الوجود الآن إلي أنا، ثم الكلمة الثالثة حرف الباء أعود به. به هذا حرف الجر الذي يفيد المصاحبة والملاصقة والاستمرارية والقسم. صحيح. فكأنك من معاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقسم على الله، لأنه الله أن يعيدك. ثم اللفظ الجالس الرابع أهم اسم في الوجود الله. الله أهم اسم عالم في الوجود. طيب لما أنت بتقول أعوذ بالله وأنت حافظ على الأقل 99 اسم، صح؟
1: صحيح.
0: طيب وأنت شنو الإعادة بدك إياها؟ بدك إعادة الرحمن ولا إعادة الرحيم ولا إعادة القوي؟ وشنو الإعادة اللي بدك إياها؟ فأنت بدك من الله سبحانه وتعالى المتعبد له بذاته أن يعيدك بأسمائه بدلالات أسمائه التي تعلم والتي لا تعلم
1: كلها.
0: نعم، فأنت تحتاج إلى كل أنواع الإعادة من كل أسماء الله الحسنى في كل واحد من تخصصه. فأنت تعبد الله بالاستعاذة به بأسمائه، لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أنت من ضمن قولك في الإعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تدعو الله بكمال أسمائه، كل في أسمائه في كل اسم في تخصصه أن يعيدك. أعطيت أسماء التخصص أعوذ بالله. الآن نأتي إلى حرف من، حرف الجر من. حرف الجر من حرف جر يفيد ابتداء الغاية.
1: نعم.
0: متى تريد أن يعيدك الله؟ متى؟
1: في كل وقت.
0: في كل من الآن وكل وقت. إذا حرف المن هنا هذا أهم حرف جر يفيد ابتداء الغاية، وأن هذه الغاية لا تتوقف.
1: أها. يكمل استمرارية الفعل.
0: نعم، يكمل استمرارية الفعل بغايتك. ما هي غايتك؟ أن يعيدك الله عز وجل. طيب ما هي الأعوذة؟ الإعادة دكتور بمعنى كلمة أعوذ بمعنى أعتصم وأمتنع.
1: وأحتمي.
0: أعتصم وأمتنع، أعتصم بالله وأمتنع بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي
1: إلى صراط مستقيم.
0: لذلك في الفاتحة تجي إلى الصراط المستقيم، فكان الإعادة موطئة لطلب الاستقامة.
1: نعم.
0: ثم الامتناع. ما معنى الامتناع؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته
1: من طين.
0: من طين. فلما امتنع بذاته الشيطان، فلما امتنع بذاته أو عقله أو فكره سقط. فكل ممتنع ومعتصم بغير الله لابد أن يسقط.
1: نعم، جاء الرد الإلهي فوري.
0: نعم، إذن الآن هذا حرف المن. ثم جاء اسم الشيطان. الشيطان، من هو الشيطان؟ ماذا يفعل الشيطان؟ أولا هو أخنع وأذل وأحقر اسم. فلو كان هناك اسم لمسمى أخنع وأذل وأحقر من الله لأعطاه الله إياه. إذن إلى الآن عندنا أعود وأهم فعل مضارع، أنا أهم ضمير، حرف الباء أهم حرف جر يفيد المصاحبة والاستمرارية والقسم، لفظ الجلال الله أهم اسم، من أهم ابتداء غاية، الشيطان أخنع وأذل اسم. ماذا يفعل الشيطان؟
1: يوسف.
0: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا بدي الإعادة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب ليه؟ ليش ما بدأت؟
1: إنه لكم عدو مبين.
0: ماذا يفعل؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنا لما بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدي هذول الثلاث أصول لشان أدخل على الفاتحة، وأنا لا بدي سوء ولا فحشاء ولا بدي أسير أفهم القرآن وأفسر زي ما بدي.
1: تمام، ندخل على الفاتحة لو تكرمت، حتى نستثمر في الوقت. أمضينا نصف ساعة الأولى على المقدمات المهمة هذه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ندخل على بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تفضل.
0: إذا تركنا البسملة.
1: تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور محمد والمستمعين. يا دكتور
1: حسين. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر والاسم اسم مجرور وهي شبه جملة، وهي مضاف ولفظ الجلال مضاف إليه. فابتدأ القرآن العظيم الحكيم المجيد بكل أنواع شبه الجملة. الجملة الأولى الجملة اللي هي الجر والمجرور، والجملة الثانية اللي هي المضاف والمضاف إليه. طيب ليش؟
1: نعم.
0: ليش القرآن؟ لأنه عادة الشبه الجملة مرتبطة بغيرها. فالآن لما تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم عندك محذوف. إما بتقول ابتدائي أو قراءتي أو بسم الله أقرأ.
1: صحيح.
0: فبالتالي المحذوف إما اسم وإما فعل.
1: نعم.
0: إما المحذوف اسم وإما فعل. إما فعل عام وإما

0: فعل خاص وإما اسم عام وإما فعل خاص. طيب ليش؟ على سبيل المثال بدك تصلي وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ طبعا. شو نيتك في الصلاة؟ كم نية عندك في الصلاة؟
1: نيتي أن يعني يقبل الله سبحانه وتعالى أكون بي بين.
0: طب كم ركعة؟
1: نعم الركعة
0: كم ركعة
1: حسب الصلاة يعني.
0: إذا نيتك أن يقبل الله وعدد الركعات، طيب فرض ولا سنة؟
1: صحيح.
0: إمام ولا مأموم؟
1: صحيح.
0: فأنت نفترض دخلت على الصلاة عندك 10 نوايا، صح؟ نفترض
1: مزبوط.
0: عندك 10 نوايا.
1: مزبوط.
0: طيب هذه 10 نوايا هل نيتك مع الرحمن زي نيتك مع الجبار ولا بتختلف؟
1: قد تختلف.
0: لأنك لما تروح على طبيب الأسنان غير ما تروح على طبيب البطن.
1: طبعا.
0: نفترض الآن أنت عندك 10 نوايا، نفترض يا دكتور.
1: نعم.
0: نفترض أنك عندك 10 نوايا وأنت حافظ لله 99 اسم، صح؟
1: نعم.
0: مع لفظ الجلال الله صاروا 100، فعشرة في 100 كم؟
1: 1000.
0: أنت الآن عندك 1000 نية، نفترض أنك أنت حافظهم عن غيب، وقفت بدك تصلي الآن بزوجتك أولادك أو في بيتك أو كذا، وبدك تذكر 1000 نية،
1: ما بتقدر، بدك وقت طويل.
0: كم ممكن يأخذوا منك؟
1: يعني ممكن يأخذوا
0: منك إذا إنسان حافظ وحفظ بس صار ممكن يأخذوا منك 10 دقائق ربع ساعة.
1: صحيح.
0: وإذا إنسان متدبر بالكلام
1: بدك نص ساعة
0: وخلصهم، صح؟
1: نعم.
0: فكأن الله بهذا الحذف اللي حذفه بقول لك في بسم الله الرحمن الرحيم، بقول لك أنت عليك أن تؤمن بما أردت وأن تأتي بالنوايا التي أردت، وهذه حاضرة في قلبك وفي عقلك، ولكن اللسان آلة ميكانيكية عاجزة عن تنفيذ الطلب، فكل ما عليك أن تقبل علي بقلبك وإيمانك وأنا الله أجيبك على قدر الإيمان لا على قدر اللفظ، لأن اللفظ عاجز.
1: يا سلام. اترك جانبا كل هذا الذي تفكر فيه، النوايا الأسماء الكذا، الله سبحانه وتعالى اختصر لك الطريق.
0: نعم. والله أنا عارفك عاجز، ما قادر تعطي اللي بدك إياه، حتى أنت مقبل علي وحاضر وحافظ الأسماء، جزء تكون حافظ 10,000 اسم لله عز وجل. فالله بقول لك أنا عارفك أنك عاجز، فأنت أقبلت علي متعبدا باسمي متمقبلا علي، فكل ما عليك أن تقبل معتقدا مؤمنا بأني أنا الله وهذه الأسماء التي تحقق وهذه النوايا التي أردت، فكل ما عليك تدخل في الصلاة وأنا الله عز وجل أجيبك على قدر نواياك لا على قدر لفظك.
1: يفتح لك الباب.
0: خلاص.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم، أول الأسماء التي عرفناه عن نفسه أنه الرحمن. الرحمن فيها
1: لو تكرمت يا دكتور، يعني في ملاحظة واستدراك، بقي معنا فقط 20 دقيقة، فتفضل معي.
0: طيب الرحمن دكتور، الرحمن الرحيم اسمين من اسمين لله عز وجل، ليست مشتقات وإنما هي أسماء لله عز وجل أو صفات أصولية أصلية.
1: نعم.
0: لأن أسماء الله سبحانه وتعالى ملازمة لذاته وذاته أبدية، فهي أسماء أبدية. الرحمن بمنتهى البساطة دكتور، أي كلمة في اللسان العربي تنتهي بالألف والنون تفيد الكمال والتحقيق والطغيان. قول رحمن، طغيان، عفوا، شيطان، نيران، بركان، فكأن اللي بيقول الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم النظر يرتفع إلى أحلى إلى أعلى إلى ما لا نهاية في البعد، فكأنه تعلق بالرحمن بكمال الإرادة بالرحمة. وأما الرحيم ففيها الياء والميم، الياء والميم في نهاية الكلمة، الياء فيها كمال العمق والميم فيها كمال الإغلاق. إيش معنى إغلاق الميم المغلقة؟ حرف الميم هو الحرف الوحيد في اللسان العربي الذي ينطبق فيه الشفتين على بعض دون زم.
1: صحيح.
0: فكأن بعد حرف الميم يا دكتور لا في خروج ولا في دخول،
1: انتهى كل شيء،
0: والخارج في الخارج يبقى، لذلك الرحمن الرحيم عز وجل.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، نأتي على لفظ الجلال، الحمد هو لله عز وجل، هذا الذي في الاستغراق عز وجل، الحمد بمعنى لا يحمد إلا الله عز وجل في كل المسائل، وهذا الحمد واضح للجميع، والحمد له وصول أننا نقر الله بأسمائه ونعترف بأنه القادر، وهذه أسماء الحمد واضح. أما نأتي على لفظ الجلال الحمد لله.
1: نعم.
0: كلمة لله هذه الكلمة، هذا طبعا متفقين أهل القراءات العشر أو أهل القراءات العشر غير عشر متفقين أهل

0: القراءات العشر على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة، وقد تكون الأولى وقد تكون الثانية حسب القراءات، لكن كل أهل القراءات متفقين على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة.
1: نعم.
0: لفظ الجلال لله، هذا اللفظ فيه ثلاث لامات، لام الجر سموها،
1: نعم،
0: ولام التعريف من الله، واللام الثالثة اللام سموها لام السنخية أو اللام الأصلية في الكلمة، ثم الألف ثم الهاء. لله فيها خمس أحرف، لام لام لام ألف هاء.
1: نعم.
0: حتى لا نطيل، تقول لي معناها شوي.
1: صحيح.
0: اللام الأولى بسموها لام التحقق.
1: نعم.
0: الدكتور حسين والمستمع يبحث دائما وأبدا كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأنت كل يوم بتبحث وبتتعب وبتبحث في أسماء الله الحسنى حتى تزداد فيها معرفة. فاللام الأولى لام التحقق من أسماء الله سبحانه وتعالى والبحث فيها. أما اللام الثانية فهي لام التعلق. فإذا علمنا أن الله هو الكريم وقام عندك الدليل النقلي والعقلي على أن الله الكريم، تعلقت به ولا ما تعلقت بالكريم؟
1: بالتأكيد.
0: ولا ما أحببته؟
1: طبعا.
0: طيب هذا التعلق ماذا يلزم؟ إذا أحببت الكرم ماذا تفعل يا دكتور أنت؟ تصبح كريما صح؟
1: صحيح.
0: وإذا أحببت القوة
1: تصبح قوية،
0: تبحث عن كل أسلوب توفي القوة. وبالتالي اللام الثالثة لام التخلق. فاللام الأولى لام أن تتحقق من أسماء الله سبحانه وتعالى وتفهمها، والثانية
1: أن تتعلق
0: بأسماء الله سبحانه وتعالى، واللام الثالثة أن
1: تتخلق
0: أسماء الله الحسنى في حياتك اليومية.
1: تخلق سلوك.
0: سلوك، عشان هيك الفاتحة هي أم السلوك. محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، مكارم الأخلاق، حسن الأخلاق.
1: نعم.
0: إحنا أمة، لما نقف على الفاتحة نفهم ما هو المراد: الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
0: ثم أكرر عز وجل: الرحمن الرحيم، آية مستقلة، وهم الاسمين الوحيدين في القرآن، العظيم الحكيم المجيد، اللي جاءوا آية متكاملة مستقلة. طبعا في القرآن الله الصمد، لكن لم يأتي في القرآن آية كاملة متكاملة بين أسماء من أسماء الله الحسنى إلا الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم تكرار. من الرحمن الرحيم؟ في الأولى الحمد لله
1: رب
0: العالمين، شيك، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. ثم لما عرف نفسه عز وجل أنه رب العالمين فأعطى الرحمن الرحيم. طيب ليش؟
1: صحيح. لماذا
0: الله الرحمن الرحيم؟
1: نعم.
0: ورب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه رب العالمين الذي أوجدنا فهو الرحمن الرحيم، والله الذي كلفنا بعبادته واختصنا بعبادته من دون خلقه مع الإنس فهو الرحمن الرحيم. فتحصلت لنا الرحمن الرحيم من اتجاهين: من الله لأنه المعبود، ورب العالمين لأنه المجد الخالق.
1: تمام. هذا تطمين للإنسان أن الله سبحانه وتعالى اتصف بالرحمن الرحيم في التكليف، اتصف به أيضا في
0: الإيجاد والخلق.
1: في الإيجاد نعم، وفي معاملة الإنسان. تفضل.
0: ثم بقول عز وجل: الرحمن الرحيم
1: مالك يوم،
0: مالك يوم الدين.
1: نعم.
0: مالك يوم، من مالك يوم الدين؟
1: الله.
0: الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين. فبما أنه رب العالمين الرحمن الرحيم أوجدك، لذلك مالك يوم الدين رب العالمين يتوقف عمله، لأنه الآن قضية محاسبة وقضية نتائج، فيكون الدور هون فقط ذات الجلال. الله الرحمن الرحيم هو المسؤول عن النتائج يوم القيامة، لأنه هو المعبود، لأن مالك يوم الدين هي حساب
1: بصفته الرحمن الرحيم.
0: بصفته، أيوة،
1: بصفته
0: الرحمن الرحيم الذي أوجدك، والرحمن الرحيم الآن بده يحاسبك.
1: يا سلام. وأنت اليوم، نعم، أنت اليوم بين يدي الرحمن الرحيم. إذن
0: نعم، الرحمن الرحيم. لذلك شوف الرحمن الرحيم شو عمل لك. قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والله يضاعف إيش
1: لمن يشاء.
0: كمثل شوف الرحمن الرحيم قال: كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
1: 100 حبة،
0: والله يضاعف لمن يشاء. من الذي يضاعف لمن يشاء؟ الرحمن الرحيم.
1: نعم.
0: لذلك الإقبال على الله عز وجل يوم القيامة صح فيه خوف وفيه طمع، ولكننا نحن مقبلين على الرحمن الرحيم، الله الذي كلفنا، الرحمن الرحيم الذي خلقنا وأوجدنا رب العالمين. لذلك لاحظ هسه الفاتحة، بس نخلص عليها كمان شوي إذا ظل معنا وقت. بعد مالك يوم الدين
1: إياك نعبد،
0: إياك مفعول به مقدم،

0: والكاف كاف الخطاب.
1: نعم.
0: طب الكاف على مين بتقول؟ على مين إياك؟
1: الله سبحانه
0: وتعالى. الكاف هذه تعود على
1: الله سبحانه وتعالى.
0: الله الرحمن الرحيم.
1: الله الرحمن الرحيم.
0: نعم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الكاف تعود على الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو الذي نعبده.
1: نعم.
0: لذلك لاحظ القرآن لما ختم القرآن دكتور.
1: نعم.
0: لما ختم القرآن عز وجل قال قل أعوذ برب الناس. شيك؟
1: ملك الناس.
0: رب العالمين قل أعوذ برب الناس أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: الرب الحمد لله رب العالمين. طيب.
1: الناس والعالمين.
0: ملك الناس من ملك الناس؟ ملك يوم الدين.
1: أها.
0: لكن الفاتحة لم تذكر اسم إله.
1: ذكرت رب العالمين.
0: لا لا قالت إياك نعبد وإياك نستعين.
1: آه بالضبط الكاف.
0: آه إياك نعبد وإياك نستعين. من هو المعبود المستعان؟ هو الإله تبعك. لذلك لما أصبحت سورة لما أصبح مفهوم الإله واضح ختم الله المعارف في القرآن العظيم الحكيم المجيد أسماء مضافة الإله الناس. من إله الناس؟ إياك نعبد وإياك المستعان المعبود الرحمن المستعان الله الرحمن المستعان شيك إياك نعبد وإياك نستعين. من إلهك يا سامي الكيلاني؟ من إلهك يا دكتور حسين الذي تعبده وتستعينه هو إلهك؟ الغبش يا دكتور في وجود الإنسان في قضية التعرف على الألوهية. لذلك في سورة من سورة الفاتحة لسورة الناس حسب قراءتنا قراءة حفص أن إحنا القرآن 6236 آية. فإذا بتشيل الثلاث آيات الأول من الفاتحة وثلاث آيات من سورة الناس فكأن القرآن عندك 6230 آية تشرح مفهوم كلمة إله لأهمية هذا الفهم. لذلك ختم قال إله الناس. طيب إياك نعبد وإياك نستعين.
1: ولماذا كرر إياك مرتين؟
0: هلا بقول لك ليش يا دكتور. إياك نعبد وإياك نستعين. أولا كلمة المستعان اسم الله المستعان في القرآن ورد مرتين فقط.
1: نعم.
0: الموقع الأول في قول سيدنا يعقوب وجاءوا على قميصه بدم كذب.
1: نعم.
0: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
1: والله المستعان على ما تصفون.
0: من المستعان؟ الله.
1: والله المستعان.
0: آخر قال والرحمن المستعان وعلى ما تصفون. فالله عز وجل هو المستعان والرحمن هو المستعان. لذلك قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا
1: فله الأسماء
0: الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فالله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ كلمة نستعين دكتور مش هزعلك على إياك فيها نونين ابتدائيتها نون ونهايتها إيش؟
1: نون.
0: فالأولى إياك نعبد تعود على الله المستعان. النون الأولى تعود على المستعان الله والنون الثانية تعود على الرحمن المستعان يوم القيامة.
1: يا سلام.
0: وبالتالي إذا قاعد لك ليش قال إياك نعبد وإياك نستعين مرتين فكما أن عبدناك في إياك الأولى عطفنا عليك الاحتياج في المستعان في الثانية فكان المستعان هو الله والرحمن هو المستعان لذلك جاءت إياك مرتين.
1: يا سلام. شوف شوف شوف هل الترابط يعني المذهل في آيات القرآن الكريم بين يعني بين الأسماء وبين الآيات.
0: هو الله يا دكتور المستعان المستعان إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك لاحظ القرآن مثلا في أول تعريف على الله حتى ما أطول عليك شو ذات الملائكة قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ما آدم نسمع كلها ثم عرضهم على الملائكة
1: قال
0: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صح؟
1: صحيح.
0: طب قالوا إنك أنت إنك كم نون فيها دكتور؟ نونين.
1: نعم.
0: وأنت نون واحد.
1: نون واحد.
0: فكأن الملائكة وكل موقع في القرآن الحكيم المجيد يقول إنك أنت فكأن قائل إنك فيها كاف إنك كاف فكأن اللي بيقول إنك أنت لله عز وجل كأن بيقول إياك نعبد وإياك إياك الكاف الأولى إياك جئناك بإياك نعبد وإياك نستعين فكلنا طمعنا في نون أنعمت فالتاء الأولى فالنون لو إياك تعود على الكافين في إياك

0: نون الثانية تعود على التاء في أنعمت. والله يا دكتور والله العظيم لو جلس أهل الأرض بالإجماع من أكبر علماء الأرض بما فيهم الأنبياء والملائكة وكل أهل الأرض بالإجماع والملائكة والمقربين من الله عز وجل وأعطي كل رجل منهم قلمه كل قلم مدة بسبع أبحر وكل بحر ما بين السماوات السبع من كلام ومداد ليكتبوا إياك نعبد وإياك نستعين ما استطاعت البشرية.
1: ما نفدت كلمات ربك.
0: ما نفدت كلمات الله.
1: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي.
0: نعم.
1: ما نفدت. نعم.
0: قال إياك نعبد وإياك نستعين.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا. في الدكتور حسين بقول اهدنا. وابنك الصغير بقول اهدنا. وأصغر طفل في الإسلام بقول اهدنا. واللي بيعرفش عربي بيقول اهدنا. بتروح على باكستان على الهند على بلاد المسلمين كلهم بيعرفوش عربي بس كلهم بيقولوا اهدنا. شو المقصود من اهدنا؟ قديش انت لمين بدك الهدى؟ مشان ربنا بده يكافئك على هذا الطلب. بعد هذه المقدمات انت قلت الله قلت الحمد لله رب العالمين. رب العالمين قال حمدني عبدي. الرحمن الرحيم رب العالمين قال اثنى علي عبدي. مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم إجا الآن
1: اهدنا يعني أعطيت الرب حقه في الجزء الأول.
0: نعم أعطيته ما أمر
1: ما أمر به
0: ما أمرك أنت.
1: نعم
0: لأنه لا يمكن أن يجزي الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره. فأعطيته أنت المطلوب منه كلامه عز وجل حتى يكون كمال. ولكن لو أثنينا على الله بكلامنا ما كان كلاما.
1: صحيح
0: ما أخلنا نحن بالكلام.
1: صحيح الله يعلمنا
0: لنا. لذلك لاحظ دكتور قبل ما نخرج هون في عنا في أشياء تسموها كسرات الإبانة في القرآن بثلاث كسرات. لما أنت بتبدأ في القرآن شو بتقول؟ أعوذ بالله
1: من الشيطان
0: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: كسر.
0: الحمد لله رب العالمين. لاحظ في الموقع الأول أعوذ بالله جاءت الباء متصلة برب الجلال الله لأنه لا يعيذ إلا الله عز وجل. فجاءت الباء متصلة برب الجلال الله والله سبحانه وتعالى هون في هاء مكسورة أليس كذلك؟
1: صحيح بالله
0: بالله بعدين بيقول بعدها بسم الله
1: بسمي
0: مضاف إليه فجاءت الهاء مكسورة في رب الجلال صح؟
1: صحيح.
0: ثم الحمد لله جاءت الهاء
1: مكسورة.
0: فأول مواقع في القرآن جاء لفظ الجلال الهاء في مكسورة. طب ليه؟
1: صحيح.
0: طب ليه؟ هذه بسموها كسرات الإبانة لأنه إذا قلت أعوذ بالله قلبت المعنى وإذا قلت الحمد لله قلبت المعنى وإذا قلت بسم الله انقلب المعنى لأنه الله هو الشيطان. وكأن الله بيقول لك احرص كل الحرص احرص كل الحرص على أن تتعلم الدلالات الصوتية في القرآن العظيم الحكيم المجيد لأن الخطأ في الدلالة الصوتية قد يركب صاحبه ما لا يريد وما لا يعلم. هذه يسموها كسرات الإبانة الثلاث. من تقول ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟ تعرف يا دكتور ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟
1: نعم ليش؟
0: لأن الله عز وجل أذنا أذنا أذنا أذنا لي أن أستعيذ به صح؟
1: طبعا
0: أعوذ بالله. ثم أذن لي أن أبتسم باسمه صح؟
1: صحيح أن أفتتح باسمه.
0: فلو لم يكن الحمد لله عز وجل إلا لأنه لأذن لمخلوق مثلي أن يستعيذ باسمه
1: يكفي.
0: أن يستعيذ به وأن يبسم باسمه لكان حقا على كل عاقل أن يحمد الله.
1: طبعا
0: مين أنا بستعيذ بالله؟ مين أنا لأبسم باسم الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو المحمود. هذه الكسرات الثلاث التي تبين قوة القرآن العظيم الحكيم المجيد.
1: اهدنا الصراط المستقيم. قلت أن الهداية هنا الدعوة بالهداية للجميع.
0: هذه اهدنا لكل الخلائق من الأخرى لكل الخلائق من الجن والإنس من قدر الله في علمه أن سيكون مهديا من يوم الدين من الآن إلى يوم الدين. وأيضا
1: نعم
0: عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت في نفسك مقبل على الله صادق مع الله مش أنت متطهر ومستعيذ لأنه أنواع ما هي أنواع الإعادة أول فهو إعادة التطهر من التطهر لا إله إلا الله الإعادة الأولى والتطهر من الحدث الأكبر الإعادة الثانية والتطهر بالوضوء الإعادة الثالثة والتطهر بكلام الله عز وجل الإعادة الرابعة والتطهر بالمسواك إعادة الخامسة والتطهر بكلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكلامه التطهر. فهذه المقدمات كلها حتى توصلنا لعند اهدنا. ليش؟ لما انت تطلب من الله الهدى لنفسك ولغيرك تكون الطهارات عندك والاعادات كلها جاهزه. انت مؤهل
1: للطلب.

0: يعني
1: والله
0: زي
1: هذا الطلب.
0: يعني زي
1: لذلك لاحظ يا دكتور مشان ما يطعش عليك،
0: تفضل
1: انت لما بدك تختم الفاتحه بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط شو بتقول بعديها؟
0: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب.
1: لازم الامين صح؟
0: نعم.
1: فمن وافق قوله قول الملائكه ماله؟ غفر له ما تقدم من ذنبه بكلمه امين صح؟
0: صحيح.
1: ثم اذا ركع الراكع وقال سمع الله لمن حمده،
0: قالت
1: فقولوا اللهم ربنا
0: اللهم
1: ولك الحمد صح؟ فمن وافق قوله قول الملائكه شو صار؟
0: غفر له.
1: غفر له ما تقدم. طيب ليش الغفران؟ مشان لما تنزل على السجود وزد واقترب تكون، اذا الله سبحانه وتعالى قلت امين وظل عندك شويه مشاكل، ولما ركعت ورفعت قلت امين فنزلك ساجد لله عز وجل، حتى انما تدعو تقول انت بكمال الاهليه للسجود والدعاء. ترى القران لذلك الله سمى الفاتحه سماها صلاه، من اسماء الفاتحه
0: صحيح
1: الصلاه.
0: صلاة. نعم. وقيل إن لها 12 اسما.
1: لها أسماء كثيرة، لها أسماء كثيرة، كل اسم يحتاج إلى دليل. القرآن يسمى بالدليل والنقل. أنا مش راح أدخل في قضية ما هي أسماء الفاتحة الآن، لكن الصلاة النبي بيقول قسمت الصلاة، الله بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. طول يا دكتور أنت بتقول لما تسجد بعد ما تقول صراط الذين أنعمت عليهم تقول آمين، وتركع وترفع بتقول سمع الله لمن حمده، الله بيقول من وافق قوله قول الرزيز، من وافق قوله قول الملائكه غفر. فانت نزلت ساجد لله عز وجل على مساجد، احنا عندنا مساجد يا دكتور،
0: نعم.
1: يسجد الرجل على مساجده صح؟
0: نعم.
1: وفي مساجد اعظم السجود وين؟ في مكه
0: في مسجد.
1: المستطيع
0: نعم،
1: او المكه او المدينه او القدس، اعاد الله لبلاد المسلمين.
0: امين.
1: لذلك يسجد الرجل في مساجده على مساجده، فاذا تحصل السجود الزماني والحال والمكاني، يعني اعلى الفرائض مثلا صلاه الظهر على سبيل المثال، الفريضه على سبيل المثال، او الجمعه، فانت عندما تسجد في صلاه الجمعه فانت سجدت في بيت الله صح؟ في حضن صلاه، وسجدت على مساجدك الاربع، كيف ربنا بده يرجعك؟ شو ردك؟ مش انت ساجد على مساجدك السبعه اللي هم العظمتين اليدين الكفين والوجه والعظمتين، وهي مساجدك هاي مساجد الرجل.
0: بقي معي 3 دقائق لو تكرمت يا دكتور، بدي اتوقف فقط اذا تكرمت لي عند
1: طبعا.
0: نهايه الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعيدا عن التفاسير ونحن نعرفها في يعني في التحديد من هم، لكن
1: لا دكتور،
0: المعنى
1: لا
0: إلى ماذا ينصرف؟
1: اسمح لي، المغضوب عليهم والضالين من أنا في نظري من هذا تشبيه بعض لا نقول النصارى، بعض النصارى وبعض اليهود.
0: لا، في المعنى العميق. المعنى العميق اللي بتعلق في يعني في هؤلاء الذين وصفهم،
1: نعم
0: نعم، مغضوب عليهم وضالين، من هو الضال ومن هو المغضوب عليه بالمعنى؟
1: جميل جميل. المغضوب عليه عادة من علم العلوم الشرعية وفهمها ودرسها وعمل بخلافها ودعا إلى غيره،
0: من عرف الحق وعانده
1: أو ودعا إلى غيره،
0: ومن هو الضال؟
1: الضالين الذين عبدوا الله والعياذ بالله على جهاله.
0: يتعلق هنا بالجهل الذي أشرت إليه.
1: يعبد الله على مراده، يعبد الله على مراده وليس على مراد الله عز وجل. لذلك كانت أول إعادة بالقرآن أعوذ بالله أن أكون من
0: أحسنت.
1: الجاهلين. من هم الجاهلين؟ عليهم الضالين.
0: وهذا ربط أيضا بين بداية الآية السورة ونهايتها.
1: لذلك حتى نختم عليك دكتور، لذلك الفاتحة صنفت في الناس 3 أصناف.
0: نعم.
1: الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين، هذا صنف ثاني.
0: نعم.
1: الصنف الثالث اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وأنت والمستمعين وأهل بلادي والمسلمين من أهله، أن ينعم الله علينا سبحانه وتعالى بالصفات المنعم عليهم وتحقيقها، وأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا صفات المغضوب عليهم والضالين ونعيننا على أن نغيرها.
0: اللهم آمين.
1: فهذا كمان النجاح والفلاح، أن تعرف صفات المنعم عليهم وتأتي بها تعبدا لله، وأن تعرف صفات المغضوب عليهم والضالين ولا تأتي بها، ثم تجمع جماعة أن تدعو إلى الله بصفات المنعم عليهم وتكون رحيما بالمغضوب عليهم والضالين.
0: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح.
1: شكرا جزيلا، انا اسف اطلت عليك.
0: الله يبارك فيك. اللي بالعكس والله احنا يعني سعدنا بهذا التبيان، بهذه الروحية العالية التي نبدأ بها صلاتنا بسورة الفاتحة. الله يجزيك كل خير وبارك فيك يا دكتور، وشكرا جزيلا لك. انتهى وقت هذه الحلقة في

0: تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيز فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير البحث والتفكير ومهارات الإبداع، وأشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الأمير فخر الدين إلى توسكانا.

0: تعد رحلة الأمير فخر الدين المعني الثاني من أقدم الرحلات المعروفة التي وصفت جوانب من مدينة أوروبا في مطلع القرن السابع عشر، حيث إن بعض المدن التي زارها الأمير المعني أو أقام فيها شهدت بدايات النهضة الأوروبية الحديثة.
1: تلك البدايات للنهضة الأوروبية الحديثة عمت آثارها أرجاء المعمورة، ومن أهم المدن الأوروبية التي شهدت على ذلك مدينة فلورنسا التي أقام الأمير فخر الدين فيها نحو سنتين.
0: ما يزيد من أهمية هذه الرحلة أن صاحبها رجل دولة محنك ومحارب لا يشق له غبار، إذ لم يتوانى عن الوقوف في وجه أكبر إمبراطورية في الشرق، ليس حبا منه بالحرب بل دفاعا عن شعب أنهكته الحملات العسكرية المتوالية التي طالما شنها الحكام والولاة العثمانيون.
1: وكانت هذه الحملات تشن بذرائع واهية، ولذلك لم يجد الأمير فخر الدين المعني الثاني بدا من بناء دولة عصرية متقدمة في وسعها أن تضع حدا لسياسة القوة التي يمارسها العثمانيون.
0: وفي ذات الوقت سعى للحفاظ في الوقت نفسه على علاقات طيبة مع اسطنبول.
1: نتحدث قليلا عن صاحب هذه الرحلة، والذي هو حفيد السلطان البر فخر الدين المعني الأول من بني معن بن نزار بن معن بن عدنان.
0: أعجبني هذا التعريف البسيط، لكن لم تذكر أن جد الأسرة هو معن بن ربيعة الذي عرف بإقدامه وشجاعته والذي قاتل الفرنجة. ثم إنه لما استفحل أمر الفرنجة في تلك الديار ارتحل الأمير إلى الجبال العالية من لبنان، ومن ذلك الوقت عمر المعنيون منطقة الشوف. يقول المؤرخ اللبناني عيسى اسكندر المعلوف في ذلك: تقاطر إليها الناس لحسن جوارهم وكرمهم من أنحاء حوران ودمشق وحلب وضواحي لبنان، هرب من الإفرنج فأسكنوهم بينهم.
1: نعود إلى رحالتنا الأمير فخر الدين الثاني المعني، الذي ولد في بعقلين حاضرة الشوف عام 1572، وشهد في طفولته المجازر البشعة التي ارتكبها والي مصر العثماني إبراهيم باشا بحق أهالي المنطقة، وقد ذهب ضحيتها الأمير قرقماز والد فخر الدين الذي مات قهرا.
0: طالما أنك أشرت إلى هذا الموضوع، فإن الأمير فخر الدين لما تسلم

0: يقال إن رحلة الأمير فخر الدين إلى إيطاليا قد نشرت لأول مرة في مجلة الجامعة المصرية عام 1924.
1: صحيح، ثم تلاه بعد 10 سنوات الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف، حيث نشر نص الرحلة في كتاب تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني، معتمدا على بعض مخطوطات الخالدي الصفدي.
0: لندخل الآن في رحلة الأمير التي قضاها في إيطاليا من عام 1613 حتى عام 1618.
1: رجح المؤرخون أن الأمير فخر الدين أو أن الشيخ خاطر الخازن أحد مرافقيه قد أملى تفاصيل هذه الرحلة على الخالدي فألحقها بتاريخه، فالأخبار العامة عن الرحلة وظروفها وما اكتنفها من ملابسات ومراسلات تعزى إلى الخالدي.
0: إلا أن ما يتعلق بمشاهدات الأمير في إيطاليا ومدنها وموانئها والجزر التي زارها فلا بد لها من أصل مدون من قبل الأمير.
1: هذا صحيح تماما، وما يؤكده عفوية الأداء وبساطة التعبير، والتي تذكرنا ببعض رسائل الأمير التي سنتطرق إليها في سياق حديثنا. لذا لابد لقارئ هذه الرحلة أو للمستمع من أن يضع المعايير البلاغية واللغوية، لأنه مكتوب باللغة المحكية في بلاد الشام قبل 4 قرون، وهو نص طريف شكلا ومحتوى.

0: كان الأمير فخر الدين قد جعل من ميناء صيدا الفينيقي العريق محطة من المحطات المهمة التي تأمها السفن القادمة من مختلف الجهات، ولا سيما بلدان أوروبا حيث تفرغ حمولتها من البضائع لتعود إلى بلادها محملة بالمنتوجات الرائجة في تلك البلدان.
1: ربما لم يخطر في بال المعني ذات يوم أنه سوف يكون لاجئا سياسيا يطلب الحماية في توسكانا أو سواها من بلدان أوروبا.
0: صحيح، ولكنها ضرورات اللحظة ومقتضياتها، ومع أن دولة توسكانا التي كانت ملجأ له هي دولة صديقة تربط المعنية بها معاهدات تجارية وحربية، نرى الأمير فخر الدين يقدم على الرحيل مكرها مترددا.
1: ولكن التوجه إلى توسكانا ربما كان في نهاية الأمر من أقل الخيارات خطرا، فكان ما كان.

0: وصل الأمير إليها واستقبل هناك استقبالا لائقا، وفي ليفورنو أخذت صورة أخرى تكشف عن ملامحها للأمير، تلك الصورة التي طالما تخيلها من مرويات المسافرين والتجار، لكنها الآن تمثل لعينيه حية بكل تفاصيلها.
1: رأى أن القوم مختلفون في أمور كثيرة، ولهم عاداتهم في السلام والتحية واستقبال الضيوف خلافا لما هو متبع في الشرق، كما أن لهم تقاليدهم في الأعياد والمواسم.
0: توقف الأمير طويلا وأمعن النظر مثلا في ألعابهم وتسلياتهم، والتي كانت تجري في بيت كبير مجهز بالأدوات والوسائل المناسبة لإيهام المشاهد بأنه يرى أمام عينيه مشهدا حيا،
1: مثلا
0: كأن يرى بحرا تتلاطم أمواجه، أو أفقا حمرته كحمرة الشفق، والبحر مصنوع من قماش أزرق ولوالب خشبية، ويمخر عبابه زورق يسير على عجلات، وعلى متنه فتية من أحسن الناس يرقصون ويتحاورون.
1: أليس هذا الوصف ينطبق على ما سميناه فيما بعد بالمسرح أو المرسح؟
0: أجل، وأحسب أن فخر الدين هو أقدم من وصفه من العرب في عصر النهضة الأوروبية، وذلك قبل أن يصفه الطهطاوي بنحو 200 عام ونيف.
1: يزداد الفضول ويتعاظم لدي في معرفة التفاصيل.

0: مما لفت الأمير أن أهل هذه البلاد لم يقصروا اهتمامهم على الحاضر، بل أولوا الماضي الكثير من عنايتهم، فأقاموا المتاحف للاحتفاظ بآثار القدماء وصورهم، وصوروا الوقائع والحروب القديمة والحوادث التاريخية المهمة، وأقاموا المتاحف للأسلحة وآلات الحصار.
1: معلومات مهمة تلك التي تطرقت إليها،
0: وهم أيضاً قد احتفوا بالتاريخ وشؤونه
1: وبالجغرافيا أيضا، فقد صوروا كواكب المجموعة الشمسية مجسمة بالنحاس وجعلوها متحركة على النحو الذي تجري فيه في الفضاء، كما صوروا الأقاليم ببحارها وجزرها ومدنها.
0: ومعلوماتك هامة أيضا يا شيماء،
1: تبقى أخبارك هي الأهم، ولكن ما رأيك في أن نتابع في الغد مع الأمير فخر الدين الثاني ورحلته إلى توسكانا؟
0: هذا ما كنت أرغب في أن أقوله الآن.
1: إذن إلى اللقاء في الغد مع برنامج أدب الرحلات،
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة

معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم

99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا

أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة

مصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين

خالقٌ بشرًا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله.

الأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم

إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا.

يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

نبيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها.

عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم

فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن